ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: on.
1: تسمعوا كل جديد بإذن الله على موزايك FM.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: RCH. Apuzlea. Dimineața. Lăsă-l în atmosferă. Nedir Furti.
1: صباحكم فل ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل مرحبا بكم في رانديفو جديد من اول ساعه نتمنى ان جمعتكم انطلقت بالكدا ان شاء الله بدايه الاسبوع كانت باهية ان شاء الله بدايه طيبه ان شاء الله بدايه موفقه للناس الكل وان شاء الله جمعه نبداوها برشا طاقه وان شاء الله نعديو فيها برشا حاجات باهيين وان شاء الله تكون جمعه خير على الناس الكل شكرا لكم على الاستماع لينا مرحبا بكم مرحبا بمساجاتكم على واتساب مزيكا فام وين ما يوصلكم صوتنا مرحبا بتفاعلاتكم على 23513000 نفرحوا برشا كي نقراو مساجاتكم كي نتفاعلوا معاكم كي تفاعلوا انتم زاده معنا شكرا لكم على استماعكم لمختلف برامج مزيكا فام من بينهم اول ساعه هي الساعه الاولى جوستمون نبداو بها البرمجه نتاع مزيكا فام نتمنى انكم قمتوا بصحه جيده زاده اليوم وان شاء الله يا ربي صباحكم متراو فيه كان البي وكان الخير وان شاء الله كل التوفيق وكل الرزق ان شاء الله من عند ربي في صبحيه اليوم 3/29 سبتمبر ما حبش نشوف شهر سبتمبر نعرف ما عاد ما مازال الناس الكل نعرف شهر سبتمبر يسمى مش من أسهل ما نشوفه وانتو كان إن شاء الله يا ربي نكملوه وإحنا كان بخير وإحنا بصحة هذا شلون نتمنى وبعد شوية ما عاد مع زابينج صباح برشا على فاطمة دايغلي هي تأمن لنا زابينج يوميا صباح على سليم اللي رفقني في الإخراج خليك بالبيت هكا قالت فيروز وانتو ما اختاروا كيفاش تحبوا تعملوا نهاركم مبروك الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين مرحبا بيكم
0: أول ساعة
2: Yeah.

0: كل الخير. خلي نرجع على أهم التصريحات في مختلف برامج مزيكا، فيمكن فلتوا أي خبر أي معلومة تلقوها معنا، ويوميا لقاية هذا في زابينج.
1: زابينج يعني أنت تعرف اللي احنا في مذكراتنا وفي توزيع الديداغوجين نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابتة اللي هي قليلة بالنسبة لحجم جداول الأوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئة. شماندة طارئة يعني المدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة، وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجودة كل وقع أنت في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة والمخاطر في الوسط المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه تأثيث أوراق أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ. يعني لأول مرة معناتها باش تصير وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية للأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية.
2: دونك هو تاريخ 1 اكتوبر هو اللي حد البنك المركزي كجل اقصى باش تبدا هالمنصات هذه اللي باش تعملها البنوك. واللي صار جديد يمكن هو في الاسبوع اللي فات اللي اغلبيه البنوك المعنيه هو فما حمله تسويقيه حتى مع ولا اتصاليه بلوتو من كومباني دو كوميونيكاسيون مع الجمعيه المهنيه للبنوك اللي ولا اسمه المجلس المالي والبنكي. دونك حضروا فيديو، وهالفيديو هذايا اللي يفسر هالقروض هذايا ويفسر حكايه المنصه تم نشره على مختلف الصفحات ولا المواقع الرسميه نتاع البنوك المعنيه. دونك هذايا شفناه الاسبوع اللي فات اغلبيه البنوك نشرت هالفيديو هذايا وقالت اللي المنصات باش تبدا حاضره ابارتير من 1 اكتوبر.
3: مشروع اشغال حمايه مدينه قفصه من الفيضانات كلفته هجوميه حوالي 9 مليون دينار ومده انجازها 12 شهر. بالنسبه لي نسبه تقدم الاشغال هي حوالي 42%، والاشغال نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة. والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحاضرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقي. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق فوق المسيل المنجز في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة حسب ما تم الاتفاق معها في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط عالية وسافلة الطريق بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر أموية ظل القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
2: فما بنوك في 2025 ما حققتش أرباح، حققت خسائر. دونك البنوك هذه ماهيش باش تكون معنيه بالاجراء. قول لي كيفاش نعرف
4: كيفاش يعرف البنك نتاعو ربحه ولا خاسره كانت عامله؟
2: فما موقع تاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسي دو مارشي فينانسي، نلقاو فيه القوائم الماليه نتاع مختلف الشركات اللي تعمل سكون ابيل ليبارن بوبليك، معناها الادخار هذه، منهم البنوك اللي هي بالقانون شركات معنيه بهال التصريح هذا وبالقوائم المالية. دونك نشوفوا البنك نتاعنا القوائم المالية نتاعها سنة 2025 هل حققت أرباح وقتها تكون معنية بالإجراء، وكان حققت خسارة في سنة 2025 ماهيش باش تكون البنوك المعنية.
5: اليوم نعيش على افتتاح موسم جني الرمان اللي احنا بالنسبه لولايه قابس شهد التراجع ملحوظ بالنسبه للكميه، مع في السنه الفارطه 19000 طن، السنه هذه 17000 طن. بطبيعه الحال هذا التراجع ناتج عن الظروف المناخيه القاسيه، ارتفاع درجه الحراره، اثنين كيف كيف ذهب الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي واوقات الذروه اللي احدثها الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. بطبيعه الحال من حيث كيف إن شاء الله نحافظوا على المنتوج متاعنا من حيث كمية السكر موجود في الرمان، وخاصة في المناطق اللي نزل فيها كمية هامة من الأمطار إن شاء الله نقوله أنقذ الموسم، وينطلق موسم جني الرمان إن شاء الله 29 سبتمبر. من خلال هذا المنبر ندعو وزارة الفلاحة للعناية أكثر بشجرة الرمان في قابس، لأن من ميزات الواحة القابسية اللي هي تقريبا الواحة الساحلية الوحيدة في العالم، لابد من الحفاظ على الميزة هذه.
6: في إطار إحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب اللي هو يوافق نهار 28 سبتمبر من كل سنة في بن عروس، اخترنا وأنه بشي تكون على عدة أيامات الاحتفال، ونهار 29 نقف في نعسان، هذا تزامنا مع فرق العمل الميدانية اللي قاعدة تتنقل يوميا من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر حسب الرزنامة اللي تم تنزيلها على الصفحة الرسمية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس. الأهمية متاع تلقيح الحيوانات المملوكة كلاب وقطط وأنها تقص سلسلة الإصابة بداء الكلب. التلقيح ضد داء الكلب سنوي مجاني تقوم به وزارة الفلاحة وإجباري. إذا كان توفروا دي سنتر اللي تحطوا فيهم الحيوانات السائبة هذوما زادا نقوموا بالتلقيح متاعهم زادا كيف كيف.
0: زابينغ مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدا يكون عنا موعد جديد مع تصريحات وأخبار جدد في زابينغ جديد، موعدنا بعد لحظات مع الميتي ونخطو فكرة على توقعات الجوية. مش خليكم مع ريبريز الغنية متاع كاتيا حرب اسمها بصوت سيرين العمري ومعها مشاب الغنية Thank you دايلو توتسيتي أول ساعة. مرحبا
7: أول ساعة

0: بلاك ماجيك ومن سانتانا وصلنا للخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك الناس الكل, وينو تسمعوا في موزيكا فاهم. كنت تحبوا تاخذوا فكرة على توقعات الجوية الموعد توتفيتي بان ميتيو ميتيو. التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3-29 سبتمبر, سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف, تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال, قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل, والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة 34 سبتمبر, درجة الحرارة في استقرار تقريبا باش تكون كيما اليوم من 29 و33 درجة. البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب خاصة هوني بالشمال, بالنسبة لبقية السواحل فانه يكون قليل الاضطراب فمتموج, ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وببقية المناطق تكون ضعيفة فمعتدلة. ومازلنا غدوة زادة معنيين بسحب عابرة تكون موجودة في أغلب الجهات, تتكثف بشوية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور, بعد شوية عنا موعد مع أهم الأخبار, شنو صار أهم الأحداث وأهم المواعيد المنتظرة. خليكم في الاستماع الموزيك كافي, مرحبا بكم. احنا موعدنا بدي معكم الخمسة, مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح. تحية ليكم من يوصل لكم صوت موزيك كافي, طريق سلامة للناس الكل. كنت وزيدة حليتو الغاديو, نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, وإن شاء الله انطلاقة نهار جديد ما فيها كان الخير. نهدي لكم هذا بالحق نغم بصوت هوني مبارك, نسمعوا توت في أول ساعة. مرحبا بكم
1: أول ساعة.

0: les événements du jour.
1: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل وين ما تسمعوا فيه موزيكا فام إن شاء الله طريقة سلامة ليكم. إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير وإن شاء الله نهاركم ما فيه كان الأخبار البيئة وإن شاء الله كان الأخبار الزينة في صبحية جديدة تبدأ معنا من توا حتى لستة متاع الصباح. خلينا نحكيوا على أهم الأخبار, نحكيوا زادة على أهم مسار, نعملوا عودة على آخر الأخبار باش نبدأ نحكي على موضوع اللي البارح كان برشا تحكي عليه في مختلف تقريبا وسائل الإعلام. نحكيه على المساحات الخاصة, واليوم المساحات الخاصة اللي طالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنا, واللي زاد اليوم تحذر من تداعيات الأزمة المالية. المساحات الخاصة اليوم الطالب التدخل العاجل لخلاص مستحقاتها عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي عندها يقولوا تقريبا 8 شهور, وحذرت من أنه استمرار الوضع الحالي اليوم ينجم يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويأثر زاد حتى على استمرارية الخدمات الصحية اللي تم تقديمها للمضمونين الاجتماعيين. في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة كانت بعد جلسة عامة طارئة عقدت نهار 24 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, دعت إلى ضبط روزنامة واضحة لخلاص المستحقات متاحة عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض, وهذا لنجم يوم يضمن الانتظام متاع عملية الخلاص واستمرارية النشاط متاحها. الغرفة زادة أفادت بأنه تأخر خلاص مستحقاتها من 8 شهور هو اللي أدى إلى تفاقم صعوباتها المالية وعجز عدد منها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين خلاص أجور العاملين بطبيعة الحال, وحذرت من أنه تواصل هذا الوضع ينجم يدفع برشا ديكلينيك عدد من المساحات أنهم حتى يتوقفوا عن النشاط. المساحات أكدت أنها تواصل رغم صعوبات المالية تقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بالمهنة المطلوبة ومن غير تمييز, غير انها اعتبرت انه وضعها المالي ولا ما عادش يطاق, خاصة انه حجم معاملاتها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض مثل ما بين 30-70% من اجمالي المعاملات متاحة حسب كل مساحة وين موجودة وبمختلف الجهات, واعتبرت انه مواصلة الصندوق منح طالبي الخدمات الصحية هالرسائل التكفل بالتزامن مع عدم خلاص مستحقات المساحات هو اللي زاد في تعقيد وضعها المالي. واليوم دعوة الى تدخل عاجل اللي يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. واليوم زاد حتى المساحات تحكي حتى على الاستمرار متاع تراكم مستحقاتها المالية لدى الدولة الليبية من عام 2016, وأكدت أنه هالديون هذية اللي تم التدقيق فيها في برشا مناسبات هي زادة كانت ألحقت بعض الأضرار المالية وأثرت حتى على التوازنات متاحها. هذا ينطقى يكون موضوع للمتابعة في الأيام المقبلة, وموضوع الحقيقة اللي يخلي اليوم عدد من كما قلنا المؤسسات الاستشفائية الخاصة والمساحات الخاصة هي اللي طالب وتحذر حتى من تداعيات أزمة اللي تنجم تأثر على القطاع ككل. وكيف كيف زادة شفنا أنه كل فترة في علاقة بها صناديق الاجتماعية قاعدين نحاولوا أن تابعوا هالأخبار هذية ونحكيوا زادة حتى على التطورات هذية. خلينا نحكيوا على أكتوبر الوردي والتوعية واليوم التوعوي زادة للوقاية من سرطان الثدي إن شاء الله بلطف عنيس الكل والكشف المبكر عنه. اليوم فما عدد من الجمعيات اللي قاعدين ينظموا في أيام توعوية حول الوقاية, وهذا في إطار الحملات التحسيسية بمناسبة أكتوبر. والهدف متاع النشاط هذية هو نشر الثقافة متاع الوقاية والتعريف بأهمية الكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء. فما برشا فعاليات باش تكون موجودة, فما فعاليات باش تكون موجودة في شارع الحبيب بورقيبة, فما فعاليات باش تكون موجودة زادة حتى بالنسبة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري في بن عروس بحمام لم, فاللي كيف كيف زادة مخصة يوم توعوي باش يكون من العشرة متاع الصباح حتى الماضي ساعتين بمصلحة الصحة الإنجابية اللي هي تابعة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس بحمام لمف.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخمسة سبعة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل موعد لبروغرام دي جور، نذكركم لي بعد بالضبط 13 دقيقة من توا الموعد يكون معيكي بحلى الصباح الكل كيما عودتكم، جيكم برشا جديد، تكون حاضرة معكم على امتداد 3 ساعات من 6 حتى ل 9 متاع الصباح، تجيكم برشا أخبار، تجيكم برشا ربح، تجيكم زادة برشا جديد وكل ما يهمكم باش تبداو معنا صبحية وانتم ناشطين فركين، عندكم معلومة، عندكم الخبر وكل ما يهمكم باش تديماريو إن شاء الله صباحكم معنا برشا انرجي خارقة للعادة. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة، موعد خربش تربح يوميا، ما تنسيوش تنجمو تربحوا معنا دي كارت دو ريشارج من اهدي مودي كافيم، انت وزهر كل صباح، انت والمشغل متاعك، وان شاء الله مربوحة للناس الكل. 17 دقائق ضيفنا اليوم رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب الشعب النائب عبد الرزاق عبيدية، نحكيو على موضوع منع التلاميذ من الخروج اثناء اوقات الفراغ وساعة الفراغ والإجراء هذية وأهمية الإجراء هذية. لكن اليوم نحكيه زيدا على ما مدى توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية باش تطبق هالإجراء اللي هو خارق للعادة وساعد أكيد الأولياء وما هو إلا في مصلحة التلميذ. موعدنا يكون 27 دقيقة مع اسكندر إبراهيم، دي منوت خنو موعدنا الرياضي اليومي. خلينا نحكيه شوية على الربح اليوم، صباح إن شاء الله صباحكم كله ربح، عندكم زوز مواعيد. الموعد الأول صباح تربح، تكلمون على 71113000 تصبحوا تربحوا، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله صباحكم يبدأ كان بالربح. وموعدكم مع أيمن المصري في ألو كوندكتور 200 دينار، تنجموا تربحوا معنا يوميا كان جاوبوا على السؤال متاع أيمن. وساعتنا الثالثة كالعادة نختموها مع إياد وانتبه أشقال، شكرا لكم على الاستماع لنا، ميرسي بوكو سلومة اللي رفقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينج. نتمنى لكم نهار ما فيه كان البيهم، فيه كان الخير، وفيه كان وجود بيهم، فيه كان التسهيلات. هاركم مبروك الناس الكل، نعطيكم موعد بعد لحظات معاكي بحلى صباح، وغدوة موعدنا يتجدد في أول ساعة، نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. الناس كل ان شاء الله باذن الله موافقين. صبحيه اليوم الثلاثاء ديجا بدينا البارح الجمعه، وان شاء الله كانت الانطلاقه نتاع الاسبوع موافقه. اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، ان شاء الله ربي يكتب لكم كان الخير ويكتب لكم الخير والسلامه ان شاء الله في الصبحيه نتاعنا اليوم. ان شاء الله ربي خضره زينه في وجوهكم الكل، وان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم ما تتمنوا بدعوات ان شاء الله خير، ان شاء الله ربي يتقبلها مني ليكم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل. نتمنى لكم صبحيه كالعاده فيها برشا موجات ايجابيه، فيها برشا ان شاء الله اخبار تفيدكم الصباح، وفيها حتى الربح زاد كيف كيف موجود معنا. كل الفريق حاضر معاكم كيما العاده على امتداد 3 ساعات من توا حتى ل 9 متاع الصباح، الوقت اللي نقوموا حتى احنا شويه ونعملوا الخيوه نتاعنا، سمعوكم زاد موسيقى بنينه ونصحصحوا مع بعضنا ان شاء الله واحده واحده من توا ل 9 متاع الصباح ان شاء الله باذن الله. ما تروا منا كان خير، ان شاء الله صباحكم اسعد صباح، وان شاء الله صباحكم احلى صباح كالعاده على موزي.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 29 سبتمبر، سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات حتى البحر مضطرب، في شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة ونشاط في الخدمة، خليك واثق من روحك، وفي الحب راهو كلمة حلوة تنجم تبدل برشا حاجات. الثور اليوم تحس روحك أكثر راحة وإطمئنان، ماديا فما فرصة باش ترتب أمورك وتلقى زادة حل الحاجة كنت مقلقتك. الجوزاء في الخدمة راهو عندك أفكار باهية، وفي الحب حاول تعيش اللحظة وما تكثرش من التفكير. وأنت يا سرطان اليوم قلبك مرتاح أكثر، والعلاقات العائلية فيها دفء وتقارب. الأسد راهو نهارك إنهار حضور وتألق، وتنجم زادة تلقى تقدير تستحق، وخليك ذكي في تصرفاتك، والفرصة الحلوة يفضلك ما نحبكش تضيعها. وانت يا عذراء راهو بعد فترة من التفكير والترتيب اليوم تبدأ تشوف الأمور أوضح. في الخدمة راهو عندك تقدم، فما فرصة باش تصلح حاجة وزادة وتحل صفحة تكون أهدى وأجمل. الميزان نهار مناسب للفرحة التجديد، الحب راهو موجود، وماديا زيدا فما بوادر تحسن. إلى عقرب، خلي ثقتك في روحك كبيرة، والخطوة الجاية تنجم تكون في صالحك. والقوس اليوم تحس روحك تحب تبدل الجو، تخرج من الروتين، فما خبر به وإلا فرصة جديدة تنجم تحل قدامك باب، خليك منفتحها هاوك على التجديد، والدنيا راهي فيها مفاجآت زينة. إلي جدي في الخدمة فما زيدا تقدير، وفي الفلوس زيدا يلزمك شوية تنظيم، أما ما تخافش راهو المؤشرات إيجابية. إدلو أفكار مختلفة مميزة، واليوم زادة تلقى روحك وتلقى زادة شكون يقدر قيمتها. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه إحساس ممتاز بالراحة والتفاؤل، فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك برشا.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله موافقين، وان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقاي تبايا. ان شاء الله ربي يحميكم، وان شاء الله باذن الله توصلوا السلامات. نجموا تشاركوا معنا في صباح تربح على 71 113 ألف. كريمه في ستاندارد تستنى تليفوناتكم، وان شاء الله باذن الله موافقين وتربحوا عن لودو برودي جديده من اداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 33 67 99 79 75 65 36. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبة التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى جعل ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن أولوية. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب باستئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، إلى جانب تطبيق القانون وتشديد الرقابة على مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية. جمعية سفراء السلامة المرورية تدعو إلى تطبيق تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، مع تكثيف مراقبة السرعة وردع المخالفين. يأتي النداء إثر حادث مرور جدة صباح أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس، وأسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدامها بعدد من الأشخاص. عمادة المهندسين التونسيين تعد خريطة طريق طاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وتقترح الخريطة استرجاع القدرة المتاحة عبر الصيانة وتأمين حجية فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير الشبكات ومنظومات التخزين والتحكم في الطلب. في هذا السياق، عميد المهندسين يشدد على ضرورة الاستعداد منذ الآن لصائفة 2027، مؤكدا وضع خبرات العمادة على ذمة الدولة لمعالجة تحديات القطاع. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق على إسناد هذه الحوافز لمشروعين في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية. ونظرت اللجنة خلال جلستها الثالثة للسنة الحالية في 5 ملفات بقيمة استثمار إجمالية تفوق 100 مليون دينار حسب ما أكدته الهيئة التونسية للاستثمار. عالميا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر اليوم الثلاثاء من أن نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتأكد بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى نهاية جويلية سوى على 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد تواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، الناس الكل صبح نشاط والحيويه، وين ما تسمعوا في موزيكا فيم ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم اليوم الصباح ويعطيكم ما تتمنوا. وصباح نور ندو، مرحبا،
1: صباح الفل، مين نهارك زين، نهاركم مبروك لكيب الكل والناس اللي تسمع فينا الكل، ان شاء الله نهاركم في كل خير يا ربي. اليوم في على الخوي موضوعنا باش نرجعوا على اللي حكينا فيه البارح، والموضوع اللي يهم تعزيز امن الوسط المدرسي والوقايه خاصه نتاع التلامذه من سلوكيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم ونعيشوا فيهم اللي فيهم برشا مخاطر. وزارة التربية كنا حكينا على القرار اللي أعلنت عليه واللي يقضي بمنع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من أنهم يغادروا المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة والساعات الجوفية لزخخاز، وهذا انطلاقا من غرة أكتوبر المقبل. دونك البارح كان دخل المدير العام المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا ديسي مع جهين، وقال أنه القرار هذا يجي في إطار برنامج كامل تنفيذي وطني مشترك، الهدف منه أنه نجيبوا هالظواهر الموجودة داخل وحول المؤسسات التعليمية. يقول أنه الفكرة هذه والخطة الإجرائية بشكل أساسي هدفها حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة والتصدي لمخاطر العنف، الإدمان، المخدرات اللي تنجم تتسلل ليهم خارج أسوار المدرسة. وتحدث زيدا قال أنه اليوم مهم أنه القرار هذا يكون عنده صبغة وطنية ويتم تطبيقه في كامل تراب الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية ابتدائي إعدادي ثانوي، ويزم يكون فما عملية لمراقبة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف متاع الخطوة هذه. لكن بارح فما سؤال طرحتوه أنت وإيد أمين، هو الفكرة متاعها لأنه اليوم فما الإمكانيات اللوجستية والبشرية باش أنه اليوم تلميذ في مختلف المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية أنه يكون موجود التلميذ في الساعات هذوما محمي، وفما شكون يراقبه خاطر أوكي نجم يكون موجود، لكن زادة مهم أنه يكون فما شكون مسؤول وحاضر ويراقب فيه ويرافقه، وانتوكا يظل خير من يراقب. مشكور جدا، حاضر معنا رئيس لجنة التربية بالبرلمان سي عبد الرزاق عويدات، صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور، تحية لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا لك سي عبد الرزاق، مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. يظل النقطة مهمة برشا أنه اليوم نطرح السؤال، وزادة أنت زادة بصفتك رئيس لجنة التربية حسب رأيك وقراءتك، هل أنه القرار هذا أنه نبدأ به في شهر أكتوبر اليوم حاجة ممكنة وأنه نوفره معناها للتلامذة هذوما لوجستيا، أنه يكون فما معناها الإمكانيات البشرية موجودة على ذمتهم باش تكون العملية ناجعة هذا الكل؟
2: أولا الساعة من حيث المبدأ القرار هذا قرار مهم للمربين ومهم للتلامذة ومهم للأولياء، يعني حاجة خارقة العادة لو نوصلوا الحق القرار هذا وننفذوه على أرض الواقع. لأنه إذا كانت تلاحظوا أنتم حتى الذهاب إلى المدرسة الخاصة أو خاصة في الابتدائي، السبب الأولاني فيه هو أنه الولي ما هوش مطمئن على ولده في المدرسة العمومية، في الليزر كروز يخرج خارج المؤسسة، إذا كان مدرس غايب التلميذ يخرج خارج المؤسسة، يعني ما تماش رقابة على التلميذ وقت يخرج من أبواب المدرسة ومن أبواب المعهد. إذا كان نحافظ على التلميذ داخل المؤسسة التربوية، هذا يفيدنا من ناحية البيداغوجية ومن ناحية التعلميات، لأنه التلميذ باش يولي فترة الفراغ هذيك باش يلقى قاعة مراجعة، باش يراجع دروسه، باش يطالع، باش يعمل تطبيقاسيون في المواد العلمية، وخاصة إذا كان ثم تأطيل وثم رقابة ينحوا لهم التليفونات ويخلوهم يهتموا بدروسهم ويهتموا بكتاب. هذا مهم جدا، ولكن الإشكال في واقع المؤسسة التربوية. إذا كان تحدثوا عن الموارد البشرية، الموارد البشرية ناقصة. أنا من ولاية منوبة وأنا نايب على تبوربة وجديدة والبطان، عندي معهد ناقصينه 6 قيمين وسبعة عملة مقارنة بعمناوت، ناقصينه 2 قيمين عامين مقارنة بعمناوت، يعني ما عندهمش قيم عام واحد واثنين، وما عندهمش قيمين وما عندهمش عملة، ناقصين 6 و7 و2، معناها تصور انت 15 نعون تأطير من بين قيمين وعامل وقيمين عامين مش موجودين في المؤسسة.
1: أكثر من هكا عبد الرزاق اليوم كان تقريبا في شهر أوت آخر شهر أوت الجمعة العامة القيمين والقيمين العامين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قالت أنه سجلت نقص فادح في عدد القيمين والقيمين العامين بأكثر من 4000 قيم نقص نحكي وأكثر من 450 إكزاكتومون إذي نحكي على 11 أوت 2016
2: كيفاش باش نأثروا التلميذ كان نحافظوا عليه في ليزر كروز ونحافظوا عليه في أوقات الفراغ داخل المؤسسة التربوية هذه واحدة. اثنين احنا عنا بالمعدل نخدموا القاعة الواحدة تقري قسم ونص يعني أنا كي نبدأ عندي 16 قاعة راني نخدم بهم 24 قسم إذا كان 24 قسم وأنا 16 قاعة 16 القسم اللي يقرأوا هذوكم في القاعات الثمانية قسام الأخرين ما عندهمش قاعات إذا استغسعت فراغهم مش نحطهم التلامذة وأنا ما عنديش قاعات إذا عندنا نقص في القاعات وعندنا نقص في الموارد البشرية ما نجموش ننفذوا القرار هذا وحتى إذا كان ننفذوه باش نخلوهم في الساحة يولي الحس نتاع الساحة يمنع القسم من اللي يقرأ إذا ما هوش ممكن تنفيذ القرار هذا بوضعية المؤسسة التربوية الحالية وبميزانية وزارة التربية الحالية.
0: هل ممكن صباح النور هل ممكن مثلا نحيو ساعات ليزور كروز هذوما نحيوهم كومبليتوم
2: ما نجموش علاش ما نجموش السبب اللي قلت لك عليه احنا نخدموا القاعه تخدم لي قسم ونص على 24 قسم عندي 16 قاعه 16 يقراو وثمانية خارج الاقسام خارج القاعات
0: دونك عمليا لا يمكن تطبيق هذا الإجراء
2: عمليا لا يمكن تطبيق هذا الإجراء نجم نطبق الإجراء هذا بعد معناها نخدم عليه لمدة 3 سنوات قادمة وكل عام نزيد ميزانية وزارة التربية على الأقل بنصف نصف الميزانية الحالية نقولوا 8 مليار تو ميزانية ما يلزمش نقلوا على 12,000 مليار ولا 14,000 مليار على مدة 3 سنين باش نتجهوا للمؤسسة التربوية نزيدوا القاعات ونجهزوا القاعات ونزيدوا القيمين ونزيدوا العملة باش نجموا نطبقوا القرار هذا.
1: واضح الفكرة. شكرا لك يعطيك الصحة سي عبد الرزاق عويديت مشكور على حضورك معنا. موضوع انتو كام زينا بش حكي فيه مازال موضوع للمتابعة. ضيفنا اليوم رئيس لجنة التربية بالبرلمان شال نهارك مبروك. شكرا لك.
3: مع الفيبر اختفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر اختفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا اختفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر اختفنات الكل انترنت فما اختفنات.

0: مباشرة مع الوطن الأصدجاوي أختنا سعيدة. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور خويا أمين. تحية ليك ولكل مستمعي مزيك.
0: صباح الفل. درجة حرارة ظل أعلى شوي من معدات في تونس العاصمة كان.
1: أي اليوم يعني كي نحكيو على البارح يعني كان 30 درجة حرارة قصوى البارح في تونس العاصمة. نقولوا نحن قد المعدات العادية على شهر سبتمبر. اليوم نتوقعوا ارتفاع طفيف. اليوم يمكن نتوقعوا بين 31 و 32 درجة كحرارة قصوى. القصوى عامة تتراوح بين 29 و 33 درجة على كامل البلاد. تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. فيما عدا ذلك تكون سحب عابرة على كامل البلاد. تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالتالي البحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. غدوة زادة تكون سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. الريح تتحول القطاع الشرقي قد تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحار يتواصل مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في نفس المستويات غدوة اليوم تقريبا نفس المعدلات. بداية من يوم الخميس تبدأ الحرارة تشهد انخفاض طفيف وتدريجي حتى تكشي تقريبا نهاية الأسبوع. ويبدأ الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية خاصة في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار وبقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية تكون مصحوبة بأمطار. يمكن تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله نقربوا أكثر نحين ونعطيكم أكثر تفاصيل.
0: واضح. يعطيك الصحة. إن شاء الله نهارك أسعد. ليام في الأمان.
2: كتالوج عزيزة جديد.

0: ساو شندي نارو 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح نور اسكندر.
3: صباح الانوار. مرحبا مين
2: نهارك اسعد الايام. ان شاء الله نهارك مبروك سعيد وكل اصدقائنا المستمعين. يوم سبيسيال مستناو في فقرتك بما انه البارح كانت نتيجه كارثيه اخرى للمنتخب الوطني التونسي. اسكو نجمو نقولوا بدينا نبعدوا على ترشح للكان ولا لا؟ عشان انتو كانت ثلاثه مباريات الاولى باش تلعب في تونس ثلاثه ثانيين لبرا من جمله سته نقاط لمزوز نقاطك. هاو
3: هو الماتش الجاي مع ليبيا في ليبيا ومن بعد نرجع نلعبوا في تونس بعد نكملوا مزمات شويه لبرا. والله يمين تعرف المشكله اهم قانون ترشح ولا ما ترشح وما ترشحوش الكان الجاي ولا معناه احنا نحكيوا على مستقبل تاع كره قدم ونحكيوا على غدوي وتعادلين احنا من بعد في البول هذا وسلك الامورنا لمينا ودبرنا ريوسنا في طرف بونيت مننا ومن غادي ومشينا للكان. اما بعد شمشو الكاش نمش نعمل
2: بالشيء ذي شو نجم نعمل موضوع طويل ساعة خلنا نقول لهم ثنين ثنين وفات النتيجة
3: نذكروا الناس
2: صحيح على نسيته لعلى فمشكور قد قبل الثمانية البارح.
3: والله أتي الصحة للقد قبل الثمانية
2: ما رايح
3: والله
2: شيء.
3: ما أتي الصح
2: أشباح بارح كنا أشباح شو ما تفوت المرحلة انت عني اللوم على الملعبية ولا ولا لا لا لا وفوكي كي حكيت هالكلام ذي قبل ما تبدو أنه ما عجبش لغة الجرينتا وبالجرينتا وبالرجلة ليه عايشك ما فماش جرينتا اوكي كي يبدا مستواك باهي الجرينتا تنجم تعمل فرق اما الجرينتا ما عاد عندها حتى معنى كده مستواك ضعيف كده مستواك ضعيف ما عندها حتى معنى تولي شعبوي ولي كلام شعبوي هاي الاولاد هاي الاولاد تا تشوفوا ما فهم شيء ما عنا شيء شيء ما عنا ما تهزي وما نخلنا نكون واقعيين بوغي فوا خلينا واقعيين باش نجمو نصلحو
3: مش ما نقولوش زاد نعاودوا في نفس الكلام يمين هذاك
2: اللي خاطر ما اخذ الشعب
3: هذه مره نروح نحكيوا نفس الكلام
2: احسب هذه مرايه انت المنتخب اخذ اللي روحك في المرايه واحكي لها على روحك
3: نحشم انا بنخزر كان تحطني
2: بس لا لا ولا بالرسمه هاي المرايه اخذ لها واحكي لها على روحك.
3: انا منتخب فاشل عندي سنين مطبع مع الفشل فما دورات متالي ومناسبات متالي قاعد نمشي ونعاود في نفس الاخطاء فما ناس قادر انه المتقرر وتقدم فما حتى اصلاح دونك هذه نتيجه طبيعيه قاعد نشوفوا فيه في العالم الاخراني
2: ولا فرحان بروحك
3: حتى حد ما فرحان بروحي وانا منصور من مكونات المنتخب الكل مش انا نغزو في المرايه كنت منتخب
2: كان جيت منتخب وتغزو روحك في المرايه اسكو نستناو منك حاجه عندها امل فيك ولا
3: ننصحكم ترقدوا ثمانية قبل المقابله ما استنى مني حد شيء هذاك هو يمين علاش ما هي الصوره ما هكا ما تنجم تكون كوميك شويه ما
2: وين وقتاش نجم شو لازمك شنو الدويات لازم تاخذها باش
3: نعاودوا من الصفر ونبنيوا من الصفر ونوفروا كل الظروف اللي تخلينا نعملوا منتخب كيما المنتخبات المحترمه هذه اجيال وفات على روحها مشيت على روحها مش نجم تعطينا حد شيء نحكي مش اجيال تعمل عبيه كهو اجيال تعمل عبيه وفنيين ولا حتى زاد مسؤولين وسرتو المسؤولين مهم حاجه بالموضوع ما ينجم يبدل كان المسؤول اليوم اذا كان مسؤول مش يضرب على الطاوله ويقول لك انا مش نبدل وانا مش نقدم هاو مش يلزمني نعمل وهو بروجرامي واستنى واصبر اصبر علي بالحق مش نصبر عليك اربع ايام نشوف نفس المردود هذاك لا لا نصبر عليك بالحق
2: البارح نتاع كان فما اراده قويه باش تصلح راهو مينيموم نحكيوا على اربع سنين اخرين
3: مينيموم
2: والله ما تاخذوهاش مني معناتها تقولش متشائم والله نحكي بجد اسكندر
3: يا امين قلنا اربع ايام التالي قلنا نفس الكلام هذيك حكي

0: نقعدوا ديما للشكوى وال نقولوا احنا كالتشائم المستقبل وغيره. الواقع نتاعنا اليوم في كره قدم تونسيه يفرض علينا نقولوا الكلام هذا. اذا كان احنا ناويين مش نقدموا وقت نقدموا، اذا كان احنا ناويين نقعدوا نزين ونعملوا المكياج ونطبعوا مره اخرى مع الفشل، وكيما نقولوا هي نعرفش انا يلزمها حيتي يطيح واحنا لا قاعدين جوج نجيروا فيه وكذا، هذه غلطي ياسر ما نجموش نقدموا هك. مسالش مش مشكل، واللي غلط يقول راني غلط، وقت اللي تغلط نقولوا لك راك غلطت، رانا مش قاعدين نحاسبوا فيك خاطرك نسيبنا متقلقين منك ولا ما نعرفش، انت راك مسؤول على كره قدم تونسي، نحكيوا معاك على مشاكل كره قدم تونسي. اسكو احنا اليوم الجامعه هذه اللي في البريود الاخر الكل بار اكزومبل من الكوبارا، بنحكي من الكوبارا بنمشي الكوب دافريك نمشي الكوب دي موند نخرط حتى لتو، اي ماهوش فشل هذا، شكون يحمي فيك انت كان انت كان حامي روحك، وشكون بك ما خرجتش قلت راني غلطت ويزي
1: لاول مره
0: المسؤوليات مش تاع مسؤوليه
1: اول مره المنتخب في ترتيب الفيفا ماهوش من 10 الاولاني
0: ومازال في وخرك بالريتم هذا ماكش استغرب منه.
1: ما عادش تيح تا في القرعه تاع كوب دي موند مثلا مع تشتيح تنجتيح مع الكاميرون تنجتيح مع منتخب
0: يجيك بول بول معناها ما
1: تنجتيح مع الكوت ديفوار مسنس تو ايفيت هذا كله خاطرك من كلاسي 10 الاولاني اليوم لا ماكش في الوضعيه هذيا.
0: قلت لي مين عاش قلت لك راه مش حكيت احنا شنو مش نلعبوا كوب دافريك نتاهل ولا لا اعمق برشا الموضوع خاطر هنا كوب دافريك نعاودوا نفس الموضوع ونعاودوا نفس الديسكور هذا باش نقولوه بعد ما فما حتى حركه لقدام التنوك هذاك علاش
1: باش نرجعوا شنو قالوا البارح
0: فوالا هذاك علاش بنقول لك حتى انا يزين احنا ما تكلمنا خلينا نعطيو بعض الملاحظات والا التصريحات اللي تقالت بعد الماتش هذا ويأكد الكلام اللي كنا نحكيه فيه. كريم حاجي البارح كان هو المحلل متاع المقابلة في بيين أهم ما قالوا خلي في ثلاثة كلمات نقول لك أنا قال أراه هذا نشوفه فيه فقر كروي سمى العنوان الكبير فقر كروي. قال ملعبي من نجموش يكونوا في المنتخب بالمستوى هذا مستحيل نجم يكونوا يلعبوا في المنتخب. قال هذا منتخب من غير شخصية من غير هوية حتى كان مستوى موشوة فنين فإنه ما فهمك كما تكون تحكي قبيلة فما حتى روح في الميدان. يقول أنا معين شعبين أي مدرب موجود في بلاس معين شعبين بيني ما نجمش يقدم الإضافة ويعتبروا ضحية المدرب كريم حق. ويقول سبب خراب الكرة التونسية اليوم هم المسؤولين على الكرة في تونس خاصة المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا كلام كريم حقي واحد من أبطال 2004 واحد يعرف اللونيفو في ألمانيا ويعرف الكرة ويعرف شنية الهوية اللي يحكي عليها على المنتخب الوطني التونسي واحد زادة من اللي كانوا دي كونديدا في اللي بشيكونوا موجودين في الجامعة وقت الانتخابات. عصام الشوالي في وسط المقابلة حكي برشكلهم لكن أكثر جملة ممكن هكا قاعدته وقاعدة تبارتاجها في وسائل التواصل الاجتماعي كي قال كفاكم عبثا بتاريخ كرة القدم التونسية. هذا اللي قالوا عصام البارح في وسط المقابلة. نادر الغندري عمل بوليميك زادة بالببليكاسيون نتاعو اللي هبطت على الفيسبوك نتاعو. شي يقول نادر الغندري يقول احنا مش ناخذ الاكستريم من الكلام اللي كتبوا. قال نبدلوا الملعبية نبدلوا المدربين اما كي نفس المشاكل ترجع مرة اخرى بعد مدة لازم في وقت من الاوقات يكون عندنا شجاعة باش نشوف من فوق ونحكيه على الناس اللي قاعدة تاخذ في القرارات وتسير في الكورة متاعنا. يقول بعد كاس العالم كنا نستنيه في مراجعة حقيقية تغييرات حقيقية اما اليوم قاعدين نحسروا احنا نعاودوا في نفس الاخطاء. المشكل مش ديما في المدرب ولا المشكل ديما في الملعبية، لازم زادة نحكيه على طريقة تسير كورتنا وعلى الناس اللي قاعدة تاخذ في القرارات. يقول عنا سنين ونفس الحكاية قاعدة تتعاود، نفس المشاكل الناس قاعدة تحكي عليها، الجمهور يحكي للملعبية القدامة والملعبية الحاليين يحكي وشعب كامل قاعد يطالب بالتغيير اما في الاخر ما يتبدل حتى شيء. هذا ممكن اخطر شيء بالنسبه لنادر الغندري. يقول لك انه تخلي شعب كامل يحس اللي صوته ماهوش قاعد يوصل وما عنده حتى قيمه، الناس الكل تشوف في اللي قاعد يصير، الناس الكل تعرف على شنو قاعدين نحكيه وما نجموش كل مره نبدلوا مدرب ونبدلوا الوجوه ونخليه نفس المشاكل موجوده حول المنتخب الوطني التونسي. ظهر لي اجماع تام على اللي كنا نحكي فيه بعد ماتش اوغندا ونحكي فيه توا زاد كيف كيف
1: كلام نادر الغندري لم يكن اجماعا بما انه
0: لا نحكي على نحكي شوف
1: على حديث صديقنا عمر جمال
0: ثلاثه نحكي على الثلاثة هذوما أجمعوا على نفس المشاكل تقريبا.
1: ما الذي لم يعجب نادر الغندري في كلام عمر جمال البارح؟
0: بون هذاك كل نوعية الكلاشيات بصراحة أنا مين نتفاداهم نحبش نحكي عليهم خاطر هذيك حاجة شخصية بين زوز واحد خرج في التلفزة في الحوار يجاوب في واحد كتب على انستغرام بعد تواصلت الحكاية على انستغرام برامو نادر الغندري قاعد يقول يجاوب فيه الحق أنا ما نحبتش نحكي في مشاكل كيما هذي سامحني يمين زوز يتعاركوا ما نعرفش ما نصوروش كل
1: جست للإشارة الأولاد فإنه عام 2026 في العام ربح واحد كونتر هايتي في أميكال واحد بليش
0: أتينا صح بي صفا
1: أكهو
0: أميكال
1: أكهو عشرة ماتشوات حتى التوى عشرة ماتشوات حتى التوى عام 2026
0: من أوغندا وبوتسوانا لهم 47 في الترتيب العالمي.

0: عشرة تراح
1: تقول لي معناه
0: طرح واحد ربحنا أميكال كاو جملة
1: قلت لك تطبيع مع
0: جملة يا اسكندر
1: ونفس المشاكل
0: مش نعرفوا شكون مستوانا. أنا سبقت اللي مشيت قبل بوتسوانا مرتين ما هي بلد جميل جدا
1: عالم يا
0: محلاها كبلاد متطورة جدا رو عكس ما تتصوروا بلاد متقدمة جدا غنية برشا زدا
1: ورايضة محلاها
0: وغنية برشا زدا ما هي من أكبر البلدان المصدرة للمجوهرات والذهب في العالم. هي بلاد ممتازة برشا وشعبها طيب جدا وحارس مرمى نتاعها غريب جدا.
1: اي فوالا احنا باش نحكيو عليه خاطر اكثر ملاعب جلب الانظار في ماتش البارح نحكيو عليه هو حارس مرمى اسمه فوكو حارس نادي جالاكسي اللي ما يلعب على مستوى المسابقات الافريقيه نعرفوه. الراجل يعني عدى ماتش ممتاز جدا راهو انقذ منتخب بلاده نجم نقول لك من على الاقل فما 3-4 اهداف بونتويت نحاهم رغم اللي يلعب على الاقل ب 15 كيلو زايد معناه الحارس هذا. دونك رغم هذا الكل رغم البنية الجسدية الغريبة بارابور الملاعب متاع كرة قدم واتليت قاعد يترنى كل يوم فأنه التصديات الكبيرة اللي عملها والتكنيك الممتاز اللي كان وراه خليت الجماهير التونسية تحكي عليه بإعجاب كبير بعد ما حكيت عليه باستغرابة والمقابلة كشفت الصورة ولهنا مين زاد يفسر لك روعي بارك هويت جاو يلعبوا معانا البارح هويت معنا
0: تفهم من هذا الحارس لذي البارح
1: في تصديات كاس افريقيا مقابلة
0: عندي منقص من قيمته شيء
1: لا لا لا ممتاز جدا تكنيك مورا من
0: خفتوا على الميدان مش في الواقع خفتوا على الميدان لا تعكس وزن
1: اصلا
0: شك لذي ملعب هذا ملعب تاع كره
1: هذاك علاش قلت لك من الاستغراب الى الاعجاب كان استغراب من
0: انا اصلا رجعني امل
1: بعد في الاخر بصراحه
0: اني انا وياك واياد ما نجم نهار نكونوا في حراسة مرمى المنتخب
1: والله
0: ولا رجعني الامل مان تعرف ترجع نكور
1: لا
0: جوز مدادنا كيفاش
1: يا خويا خرجني من الموضوع انا نحكي على بالحق موديل تاع جارديان رغم كل شيء عدى ماتش بيه
0: اسكندر اغزر
1: ترجع تشد انت على روحك
0: اغزر له اسكندر
1: اي ما شاء الله علي
0: معنش امل
1: والله ما شاء الله والله عندي امل اللي انا باش نقول لك معني اما والله ما شاء الله علي بالحق يدي يزي يمين
0: انا
1: مش هذا الموضوع
0: يدي نحكي بجدي
1: يدي خلينا
0: والله رجع لي الامل
1: اي الحمد لله رجع لك الامل ما ربي يجعل الناس قويه بساعات
0: نجم يكون جول به في المنتخب
1: ربي يسهل ربي
0: يسهل
1: والله ربي
0: البدنيه ذولي خير من
1: خلينا نحكي لك على الكواليس نتاع الماتش في قبل ما تقول لي راهو الوقت وفيه نقاطك
0: السريعه
1: ما يسهل شيء علي معلول هو باكي وفيه على ما خليك تكمل تحكي في الموضوع من بين الكواليس نحكي على علي معلول ما هو ساعات نقول لهم فما ملعبيه
0: حكينا مره عليه علي البارح والله عجب
1: علي معلول البارح كان محل ترحاب كبير من الجماهير الحاضره في الملعب تقريبا كل كورنير يمشي يلعب علي معلول
0: وشوطه يعني ليش مش هو كابتن تاع المنتخب
1: فرجاني ساسي ما هو الموجود عنده مده برمعش من الكلاسمون وكيك من مده متذكر تو رجع علي معلول ليكيب ناسيونال بوتيتر فما دي شوا وفما دي كريتير المسؤولين على الكوره ادرى واحنا ما نعرفوش كل كورنير يمشي
0: علي العابد ما نحيلوش كابتن حتى كما يلعبش يهز كابتن النيس مع سفامي
1: كل كورنير يمشي علي معلول يشوطها في الماتش الجماهير كانت تصفق وتشجع فيه هذه نقطه من نقاط من الكواليس زاد من الكواليس الموجوده واحد من الرماسور ممكن كيما لقيناش حل مع الجول اللي كنا نحكيوا عليه تاع بوتسوانا فوكو حب يعاون شوي شنو مشي عمل مشي نحل الدبابز نتاع الماء نتاع الحارس المرمى اللي حاطتهم بحذاه كان يرافقوا فيه طوال المقابله بتقدر كان يقول هذيك التعويذه نتاع حظ ولا حاجه ولا حكايه حتى بحذاه حب ينحيهم نحاهم له ومشي طيشهم بعيد فك الفوس نتاع الاستدرات على اساس انه بتقدر نجم ننسلك امورنا ايفيكتيفمون ما عملنا حتى شيء في الاخر معنا كملنا 2-2 لقطه زاد قام بها لاعب بوتسوانا في الشوط الاول من بين الكواليس وقت اللي خرج بحث البنك وكان بطلب من الحكم
0: مش تحكيها
1: لا لا لا اللقطه احرجت كل الحاضرين
0: صحيح من غير ما بدات
1: كل الحاضرين كانوا معناها محرجين من اللي شافوه بصراحه ما نجموش نخوضوا في التفاصيل نحكيوا عليها في الراديو جوست لقطه بتيتر اللي موجودين وقتها ورا البنك ولا اقرب
0: للمنافسين مش مخهم بعيد برشا قالوا معناتها بدل حوايجك
1: هو مشي ما كانش من عكسي اون توكا كالعاده فما برشا غضب بعد المقابله برشا دبابس في الخروج نتاع الوقت اللي خارجين الملعبيه فما زوز ملعبيه تقريبا فقط مش نقول
0: انا ثلاثه البارح معناتها اللي ما يستحقوش انه يتقال عليهم حتى كلمه
1: مستوري
0: اي
1: الغربي هذوما اللي ما ضربوهمش بالدباب الصفقوا عليهم
0: علي معلول
1: علي معلول بتيتر ما ريتش انا علي معلول خارج
0: هذوما ثلاثه ريتهم
1: معلش ما
0: يغردون خارج السرب
1: جوست راهوك الرميان تاع الدباب ضرب فما بوليس تضرب معناه وان شاء الله لاباس
0: وما فماش علاش بالله لما انت منتخب بوتسوانا يضربوا فيه بالدباب
1: لا لا صفقوا لهم
0: لا لا ريت فما زوز دبابس جاو
1: زوز اي ما صفقوا فما برشا صفقوا لهم خارجين هما
0: ونطرهم تاعهم وكل والله تبدلت الدنيا
1: اي اي
0: هو انتو كام انتو كام فما واحد خلى بلاصتو البارح بالذات في اللعبه هو علي العابدي. خد ما قناش كون يبكي بعد الطرح هذاك علاش معناتها بلاصته كبكى البارح كانت بكى جي طياره على الاخر.
1: لا علقت على حكايه عمار ونادر ونحب نعلق على حكايه علي علي العابدي خاطر العابدي نورمالمون حكيت وانتهيت مع المنتخب بعد اللي صار هذاك.
0: يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك. تابلو 8 في سبور اكسبريس
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلا

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح.
1: خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها الشوا متاعك اركيتكتور و انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي و ديفلوبمون ويب ومع كل ديبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك ان مستقبلك يبدا من توا.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71 124 124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
4: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا ليلى.
2: صباح النور،
1: ان شاء الله اسعد ليالي اختي الغاليه، اصبح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين ان شاء الله باذن الله. طريق سلامه ليك اختي الغاليه،
2: يعيشك
1: ربي، يفتح ان شاء الله في وجهك في المصباح ربي فضلك اختي. ما اليوم طلع عنا
2: ايه
1: تسمعها مليح، خمم مليح، وكما فهمتش حاجه نفسر لك. فما راجل يغزر تصويره،
2: ايه
1: التصويره هذه فيها شخص قاعد يغزر التصويرة ويقول لا عندي لا أخوة أولاد لا أخوة بنات، أما أبو الراجل هذايا هو ولد بابا. شكون مصور في التصوير تبكرون؟
2: يغزر الروح ونورمال.
1: لا هذه كاميرية تولي. لا مش هو، ما عنديش لا أخوة أولاد لا أخوة بنات، أما أبو الراجل هذا هو ولد بابا.
2: بوها
1: نعم،
2: بو الراجل
1: هذايا. شفيك يا ليلى؟ قال لي شنو ما فهمتش، فسر.
2: مش هو معناتها،
1: مش هو قلت لي يغزر روحه، قلت لك لا مش هو
2: ولدو.
1: ألف مبروك اللودو، برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهدية جديدة. كيف طلعتها ليلى؟
2: بالدقيقة.
1: سارة كيكة. لا والله تكنيك جديدة.
2: قلت ما يكون كان ولده.
1: هي أغزر ولد بابا، شكون اللي نجم بوه هو ولد بابا؟ أنت من الجملة كل خلي كان هذي بو الرجل هذي هو ولد بابا.
2: ايه
1: ولد بابا معناتها هو أنا.
2: ايه
1: دونك هذاك ولدي اللي موجود.
2: هم
1: تيجي هاتي تحتينا بسات. نهارك أسعد لي. إن شاء الله نهارك مبروك سعيد، وألف مبروك ليك مرة أخرى أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة.
0: صباح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مبارات صباح نور.
1: نهارك مبروك أمين توتلي كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لمزيكة فم
0: شان هارك أسعد الأيام سباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. شان حفل سيركولاسيون اليوم سباح
1: سيركولاسيون أمين لاحظوها طوى خصوصا على مستوى العوينة كيف على مستوى شارع المغرب العربي لاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى طريق سكرة وإحنا داخلين عبر طريق الوطنية. نفس الشيء على مستوى برج لوزير كذلك طريق رواد على مستوى جعفر وين لاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزه زاد كذلك تو بدأت الحركية وإحنا ماشيين عبر شارع طاهر بن عاشور بطبيعة الحال في قوس الصيدلية المركزية وبعدها على مستوى شارع شارل نيكول واحنا ماشيين الى ساحه باستور منها عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جامبوين لاحظوا الحركه فيها بدايه كثافه في الجوادين. في المقابل شارع الحريه تو لاحظوا في حركه عاديه فبالتالي مستعملي الطريق اللي في جيب على محمد الخامس لازم يجيب على شارع الحريه ثم ينعرضوا على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه وين يلقاو اقل كثافه في الجوادين. بطبيعه الحال ما نساوش باب سعدون كيف واحنا ماشيين عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحه القصبه ومنها بطبيعه الحال عبر نهج الساحل وصولا الى ساحه تشوط الورديه وين القاو الكثافه المروريه. شارع كيف الزلاز كيف ساحه الزلاز بيتو وبتكون حال على مستوى الطريق الوطنيه رقم واحد في عديد المحاور من ضمنها على مستوى ميجرين كذلك على مستوى فتح الله وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. طبعا ترك مسافه الامان بالنسبه للسياره اللي قدامنا التخفيض من السرعه اجبالي ما ننساو هذا كذلك يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار في بعض المحاور اللي نلقاو فيها المفترقات الدورانية واللي هي كذلك الأولوية باش تكون على اليسار فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا وماذا بينا زاد نردوا البدن على وليداتنا اللي قاعدين الأم في مقاعد الدراسة وخلي يقول لك المجال الأرح أو العملية شقانهم للطريق. هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض المفترقات وبعض النصائح لمستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ما ينساو السنتور سيكوريتي يبعدوا على استعمال الهاتف الجوال وما نجم نتمنى لهم إن شاء الله كان سياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد شان هارك أسعد الأيام في الأمان.
2: من 6 لتسعة متاع الصباح
3: عيد ميلاد امجي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
4: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين BTP, BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوك تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
7: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
8: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور. صباح النور يا أيمن.
9: يا صباح الفل يا أمين. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. النهاردة شوية الشارع زحمة الدنيا شوية داخلة بعضها إنما إن شاء الله تتحل. إحنا موجودين دلوقتي في قلب العوينة في قلب السيركولاسيون سيركولاسيون قلب السيركولاسيون ويعني الموضوع صعب جدا. معانا مدام ساميه صباح الخير.
10: صباح النور.
9: بس عليكي
10: الحمد لله
9: لبستي انت الكبير ده بتاع مدرسه لاك انت خاصه بيه
10: حضانه مدرسيه
9: حضانه مدرسيه توصلي الاولاد وتجيبيهم
10: من ديارهم ونزلهم للمكتب ونروح بهم المكتب
9: وهم رايحين كده المكتب وهم مثلا الصبح طبعا ما بتشغلهمش مثلا اغنيه بتاع حاجه
10: اي اغنيه راديو بيان سور دي ما موزايك ما انت هيك ساعات.
9: يبقى بعد كده احنا نعمل شوية دروس خصوصية وهم ماشيين برضو امين. بحاول ان انت مدام سامية سؤال بسيط وسهل جدا. عدد التوانسة نسبة عدد التوانسة اللي بيلبسوا حزام العمال.
10: اكيد نسبة ضعيفة.
9: لا ليه نسبة ضعيفة ليه؟ طب اهو ما انت لبس حزام الامان اهو. تقريبا تقريبا
10: 50%.
9: والله انت قربت شويه.
10: 47.
9: لا ما احنا مش هنبدا في 47.
10: 40%. 30.
9: ها اخر حاجه احنا في العوينه
10: 40%.
9: مدام ساميه والف الف الف مبروك ال 200 دولار وصحه ليكي وربنا يكرمك دايما كده بتفرحنا.
0: ان شاء الله تعطي الصحه ان شاء الله باذن الله.
10: ان شاء الله
0: ربي يوفقك يا ليلى والف مبروك. ان شاء الله باذن الله موافقه. ايمن يعطيك الصحه. ايمن يا بيه من موعد الاخبار وسبور اكسبريس وقدم معنا راجعين.
2: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
11: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
12: الو كونديكتور.

0: مدينة عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كيما تحب من غير توتر من مصاريف. وبالنسبة للي يحب يخطط على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل تعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا، وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا الا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
2: مونوبري ديما معك.
3: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ا ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
4: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار و990، وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاء نتاعك.
5: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والوي فيه في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي فيه في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
6: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل 19 حالة تسمم إثر استهلاك مرطبات من أحد المحلات في منطقة يورغج بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة. وقد أفاد أحد المتسكنين لمراسلنا عبد الكريم السلطاني بأنه تم في مرحلة أولى توجيه المصابين إلى المستشفى المحلي بغار الدماء، ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بجندوبة حيث تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، وتم التصريح بمغادرة بعض الحالات فيما بقيت حالتان لمواصلة العلاج. وقد تم إثر معاينات من المصالح الأمنية والصحية اتخاذ إجراء يقضي بغلق المحل المعني في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المحل في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات الحادثة. مصالح وديوانة وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة بتبرقة من ولاية جندوبة تحجز نحو 11 كيلوغرام من القنب الهندي تمثلت في 100 صفيحة كانت مخبأة داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي. وجاءت العملية إثر الاشتباه في السيارة أثناء محاولتها العبور، حيث تم إخضاعها للتفتيش بالتنسيق مع الوحدات الديوانية ليتم العثور على المخدرات داخلها. وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم إيقاف أجنبيين على ذمة البحث وحجز السيارة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات. المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي يؤكد أن التوجه الحالي يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسات التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسة خلالها. والمتحدث ذاته يوضح أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال هذه الفترات في أنشطة لفائدة التلاميذ.
1: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي ساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمان ده طارئه يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجوده كلها. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه ظواهر مستجدة والسلوكيات المحفوظة بمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، وقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثير أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفيه وتحسيسيه في المؤسسات التربويه، يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه للمراجعه، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسيه لمجابهه مخاطر العنف ومجابهه مخاطر المخدرات.
0: الحكومة تعمل على إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات المهنية الهشة في القطاع العمومي وفق ما ورد في مراسلة من رئاسة الحكومة مرفقة بمراسلة من وزارة الفلاحة ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب بالبرلمان منال بديدة خلال جوان 2026. وأفادت بديدة بأن الإحصاءات الرسمية تتضمن أكثر من 48 ألف وضعية مهنية هشة في عدد من مؤسسات الدولة والوزارات والدواوين، مطالبة بالإسراع في تسوية هذه الوضعيات. عالمياً، مستوطنون إسرائيليون يهاجمون صباح اليوم الثلاثاء قرية جالوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وتعمدوا إضرام النار في مبان ومركبات وممتلكات فلسطينية بينها منزلان لعائلة فلسطينية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك حاليا يقول إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس. نصحوا كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الترجس بالتاخر قدوم المدرب الاسباني، زاد نحكيه على النادي الافريقي وعوده للتمارين والحاله الصحيه للملاعبين. لكن قبل هذا نبداو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا اللي لعب ثاني مقابلته البارح في تصفيات لكان وتعادل في ثاني مقابلته بينسور بعد التعادل مع اوغندا 1-1. البارح تعادلنا 2-2 مع منتخب بوتسوانا في نفس الملعب في ملعب رادزلوز. تعادلات زوز نقاط في 4 ايام جبناهم من رادس التعادل متاع البارح. دونك كما قلنا مقابله في 2-2 ماركيت بوتسوانا من الاول، عدلنا وماركينا الثاني عن طريق حازم المستوري دوبلير اللاعب هذا، وبعد عدلت بوتسوانا وخرجنا متعادلين 2-2 في الشوط الاول. ضيعنا برشا بعد ضعنا في الشوط الثاني وكملنا المقابله متعادلين، خسرنا زوج نقاط اخرى على الميدان بتاعنا في ظل غضب الجماهير الموجوده في الملعب ولكل المتابعين للشأن أنا الرياضي في تونس. الماتش هذا ماتش آخر مخيب للأمال، ومعين الشعباني بيدو موش راضي على المستوى ويطالب التوانسة بالصبر.
6: هي احنا ما خبيناش، قلنا راهو الليكيب ناسيونال قاعدت تفلتر، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين مستفتين، فما دي جوار دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة برابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمة تستنى في الليكيب ناسيونال، برشا. الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة في ديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير حكاية فاز كونتيكار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. احنا اسكو حب العنقانة اللي عندي سؤال، أصبحنا قاعدين نصبروا، أصبحنا عارفين مقتنعين أوفون دو نو مام، يعني مقتنعين اللي كيف ناسيونال قاعدة تبدل ولازمها شوية وقت. دونك هذاك هو الواقع، هذاك هو الواقع الموجود.
5: هما زوز نقاط بعد زوز مقابلات في تصفيات الكان، دونك حتى التوا في زوز مقابلات عملنا زوز تعادلات. والماتش الجاي باش يكون بين 11 و17 نوفمبر في الجوله الثالثه مع ليبيا في ليبيا، عندنا مقابله ودي نهار 3 اكتوبر زاد مع منتخب مالي. هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، مقابله تلعب كما قلنا نهار 3 اكتوبر نهار السبت بدايه من 6 متاع العشيه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي قلنا يلعب اليوم مقابله وديه يوم العشيه مع بوسالم في عين دراهم. بالنسبه للمدرب الاسباني بابلو فرانكو فانه مش بيكون حاضر اليوم، وقدومه لتونس يتاجل للايامات القادمه لاسباب عائليه خاصه. النادي الافريقي يرجع اليوم من التمارين استعدادا للاستحقاقات القادمه. نذكر الافريقي يلعب مقابله وديه نهار 3 اكتوبر زاد مع اهلي بنغازي في ليبيا الويكاند هذا، يمشي ليبيا وعنده مقابله وديه غاديك. وسام ابو قره يواصل الغياب بسبب الاصابه، في المقابل دياتا يدخل في مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. منتخبنا الأولمبي منتخب أقل من 23 عام يلعب اليوم مقابلة مع منتخب البنين في سوسة في الملعب الأولمبي بسوسة بداية من 7 متاع العشية. ذهاب الدور التمهيدي الأول من تصفيات الكان، كان أقل من 23 عام والدخول مجاني للجماهير اللي تحب تمشي وتشجع منتخبنا الأولمبي في مواجهته اليوم للبنين. اليوم زاد مع الخمسة في مقر النادي الرياضي أو النادي الاتحاد الرياضي المنستيري فما جلسة عامة تقييمية لمتاع الجمعية الموسم الرياضي 2025-2026. في جدول الأعمال متاع الجلسة هذه نقاو تلاوة التقارير الأدبية والمالية للموسم الرياضي اللي يتعدى من قبل الهيئة المستقلة وفتح باب النقاش والمصادقة عليها من قبل المنخرطين. نكمل بالكرة في أوروبا ليغ دي ناسيون، أهم المقابلات أهم النتائج. نبدأ بالنتائج. بالنسبة للبارح القمة بين بلجيكا وفرنسا في ليغ آ في الجروب آ، فرنسا ربحت خارج الميدان 1-0، كما ربحت في نفس المجموعة إيطاليا قدام تركيا بنتيجة عريضة 4-1. في ليغ بي الجروب كات السويد مع بولونيا، السويد تربح 3-1. واليوم المقابلة الأهم ممكن من يغربع المقابلة 7:45 مقابلة إسبانيا و كرواتيا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وزي كافيم.net. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
7: احلى سباح.

0: أريده في الغونتري أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريده طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
2: 8:14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز كالعادة نحكيو على أهم التصريحات، أكثر الأخبار زادة اللي خليت تفاعل على ريزو سوسيو. مرة أخرى نحكيو على الذكاء الاصطناعي، ونحكيو اليوم على الذكاء الاصطناعي بين ظفرين الخارج عن السيطرة. اليوم شخصية جديدة من الشخصيات خليني نقولوا المهمة جدا في عالم التكنولوجيا، نحكيو على بيل جيتس اللي صوته زادة يزيد للأصوات اليوم اللي طالب وتدعو زادة حتى المشرع الأمريكيين ووكالات زادة إنفاذ القانون إنهم يشدوا اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهذا بشكل عاجل. نحكيه على المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت اللي يقول إنه سماح للتقنية هذه بالتطور من غير رقابة راهو ينجم يتسبب في كوارث لا يمكن تصورها. وشو هوني يحكي على الكوارث، يقول راهي تجرب الكوارث هذه تودي بحياة مليار شخص. في مقابلة كانت مع قناة NBC ملياردير بيل جيتس يقول إنه أنا نخليه اليوم شركات التكنولوجيا تنظم روحها بروحها، إذا ما هوش كافي يقول أنه تدخل السياسيين وعدد من الوكالات متاع إنفاذ القانون يقول في وضع الضمانات والرقابة هو اليوم شرط أساسي، ويقول أنه رغم أنه الامتثال للوائح هذه ساعات ينجم يزيد التكاليف متاع التشغيل لقطاع التكنولوجيا إلى أنه لن يعيق التطور العام بشكل كبير. وهذا شفنا بعض الأصوات زادة اللي تبرر بالفكرة هذه اللي اليوم يتحدثها بيل جيتس. يقول أنه بالنسبة ليه فما تحذيرات اليوم بالنسبة لي في علاقة من أنه الذكاء الاصطناعي يقول إذا كان موجود أنه في الأيدي الغالطة نجم يتسبب في إحداث مشاكل تكون عندها وقع كارثي واللي تنجم تهدد حياة مليار شخص. قال أنه التاريخ لم يشهد سلاحا أشد خطورة من مزيج الجهات الخبيثة يقول وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. يقول زادة بيل جيتس أنه وقت اللي نعتمد على تصميم مفتاح طاقة طارئ لإيقاف تشغيل الذكاء الاصطناعي عند الحاجة هو حاجة يقول ماهيش عملية، ويحلل أنه الذكاء الاصطناعي يقول مازال ما وصلش للمستوى اللي مكنه من السيطرة التلقائية على الأنظمة، وهذا اللي يخلي اليوم تقريبا إيقافه ينجم يكون مستحيل على البشر. هذا الكل والتصريح هذا الكل يجي بعد ما انشر بيل جيتس مقال مطول في آخر شهر أوت، وكان حذر من المخاطر هذية واسعة النطاق يقول اللي شكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية. وشوفنا زادة شخصيات بيرزة في عالم التكنولوجيا كما سام ألتمان كما إيلون ماسك اللي تقريبا كلهم أجمعوا على فكرة واحدة اللي هي إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، واليوم خشية كبيرة من أنه هالتقنية هذية تنجم تهز لتفاقم خطر الدمار عبر الأسلحة البيولوجية ولا حتى الحرب النووية. نذكروا زادة في 23 سبتمبر واحد من السيناتور الأمريكيين ساندرز قال أنه بالنسبة ليه مشروع قانون لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم مؤقتا يقول حاجة مهمة، وهذا لوضع ضمانات السلامة اللازمة. وشفنا أنه في آخر الحوار زادة اللي كنا نحكي عليه تحك بيل جيتس وقال أنه لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في علاقاته الشخصية، وهذا وقت اللي سأله المذيع وقت اللي قال له هل أنه نجم تعتمد نهار على الحاجات اللي تحب تتجنب استخدامها، وقال أنه محظوظ بوجود عائلة وأصدقاء. يقول هذا اليوم أنا مش بحاجة إلى البوح بأسرار الذكاء بالأسرار متاعي للذكاء الاصطناعي، ويقول أنه رهو بالنسبة لي الموضوع غاية في الجدية. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعدوا تفرجوا فيها على الباج أحلى سبيح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدى الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 الصبح ل 7 العشية.
4: تبوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون لين زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
7: 28 دقيقة على موزايكا فيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله من توا حتى للتسعة نتاع الصباح فيما تبقى من أحلى صباح بالنسبة لنا اليوم. المواضيع الهامة بعد ما دخلوا صغيرات نحكيوا فيها شوية آخر مع إياد مثلا. صباح نور إياد.
8: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على الماء, باش نحكيوا على أزمة العطش القادم مع التغير المناخي, وهل أنه نحتاج إلى حلول نتاع قطيعة وحلول قطيعة جذرية.
7: به دونك شوية إن شاء الله على الماء بإذن الله نحكي, وإن شاء الله ربي يعطي خيره فيما تبقى من هذا الشهر, وإن شاء الله بداية شهر أكتوبر إن شاء الله بإذن الله تكون أمطار موافقة لموسم فلاحي إن شاء الله جديد. نتمنى بإذن الله أنه يجيب لنا معاه كان الأخبار الطيبة. من القضايا المهمة نادية اللي باش نرجعوا لها اليوم
2: في البارومتر جوستومون امين باش نحكيو على وي باش نحكيو على الحادثه الحقيقه المروعه اللي صارت. نحكيو على الطفله القاصر اللي تعرضت الى الاحتجاز والاغتصاب بالمروعه, وهذا اللي تسبب في نقلها الى العنايه المركزيه العنايه المركزه. سامحوني تو بعد نحكيو باكثر تفاصيل في الموضوع هذا.
1: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اخبار جديد ينجم يبدل طريقة لعبنا للفيديو جيمز. تخيل تدخل العالم افتراضي كامل, تلبس الفي ار هاتسات, تشد الكنترولرز وتلقى روحك وسط اللعبة. وجديد انه ما عادش لازم يكون عندك اقوى بي سي ولا كونسول باش تعيش التجربة, على خاطر الفي ار جيمينج داخل المرحلة الجديدة مع الكلاود ستريمينج. سهلة برشا, في بلاصة ما الديفايس نتاعك يعالج اللعبة الكل, البروسيسنج يصير في كلاود سيرفرز قوية برشا, يعني اللعبة تنجم تخدم في سيرفر بعيد وتكونكتي للهيدسيت نتاعك كيما ستريمينج على الأفلام أما في ريال تايم. النتيجة ألعاب VR أقوى, غرافيزم أعلى, وتجربة أقرب للواقع حتى بأجهزة أخف. أما التحدي الكبير يبقى هو الليتنسي, على خاطر في VR حتى تأخير صغير بين حركة راسك والصورة اللي تشوفها ينجم يفسد التجربة. وذلك علاش الشركات تخدم على شبكة أسرع, داتا سنترز أقرب للمستخدم, وتقنية AI باش تحسن الأداء. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اتصالات تونس تخمم في لي جون ايتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا, 9 شهور انكاجمون اكاهو والتركيب بلاش, وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: إياد صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكي وعلى
0: شوية أيوة. اليوم جبت لك معتها برنامج باهي العشي الخمسة أيوة. العشي عندك ما تعمله ولا
1: مبدئين لك
0: باه، فما تروح انت عكورة باش تفرج فيه وحدك
1: وحد
0: أي ما تصورش كان عبد آخر نجم تفرج فيه بخلفك أنت.
1: أيوة
0: روسيا وإيران
1: معقول هذا
0: يظلي هي أنت الوحيد اللي تشتغل فيه كرويا ما يعني شيء يضري طرح هذا دوزيامون يظلي زوز ما نجم يلعبوا كان مع بعضهم ما نجم يلعبوا مع تحدي
1: أي معزولين داير روسيا معناتها معاقبة من الفيفا ما تلعبش
0: إيران بالسيف
1: قبلينا
0: دونك زوز يلعبوا نجم يلعبوا كان مع بعضهم بحكم أمريكي
1: مسيرات
0: باه يا سيدي نحكيو سيريو شوية توا على الماء.
1: الماء الماء باش ننطلقوا من رابور خرجته البنك مونديال في شهر سبتمبر هذايا 2026 اللي يحكي على نسبة معناتها الماء الرينوفلابل المتوفر لكل مواطن مقارنة بحد خلينا ترجمة هي لا بينوري ابسولو خلينا نقولوا الفقر المائي المطلق. هو النارم انه البلاد اللي فيها اقل من 500 متر مكعب في العام لكل مواطن هي بلاد تعيش فقر مائي مطلق.
0: هذا معناتها مياه سدود تساقطات شنو بالضبط؟
1: المياه الصالحة معناتها للاستعمال البشري الكل اللي يتم استعماله في هما مش ياخذوا الكونتيتي الكمية متاع الماء ديسبونيبل الكل ويقسموها على عدد المواطنين.
0: قداش عددنا الرقم؟
1: 500 متر مكعب أقل منها هو الفقر المطلق.
0: وإحنا وين؟
1: احنا 380
0: معناتها احنا ريت الفقر احنا زدت
1: فوالا ومعناتها وبعدنا راهو معناتها احنا في الستينات كنا في حدود 1000 متر مكعب. وهو شنو اللي صار انه كميات الماء هي بيذا ولكن لا بوبولاسيون ادوبلي عدد السكان تضاعف دونك سي نورمال انه الرقم نقص. وهذا يطرح تحديات كبيرة وإنارم ماهيش متاع إنه مجرد إنه نقول والله يا تو نتأقلموا. في تقديري إنه الموضوع يحتاج إلى إنه نخموا بجدية علاش خاطر راهو الرقم كنشوفوه كيفاش ماشي وينقص. عنا زوز تحديات إنه عدد السكان اللي يمشي ويرتفع ولو كان
0: مش يرتفع بين
1: السقف احنا راهو كنحكيو على الماء نحكيو على 20 و30 و50 سنة حتى ولو لم يرتفع بطريقة كبيرة
0: ليميت. أنا ذا ما تخوفنيش يدخل نجم نقول لك ينجم 20 سنة أخرى ينقص عدد السكان في تونس من بايسي.
1: مش هذا المشكل. المشكل الآخر هو إنه النقص نتاع موارد المياه بالجانب المناخي الزوز مع بعضهم يطرحوا مشكلة. واحنا مثلا كنشوفوا على 50 سنة اللي فاتوا نلقاو انه ارتفاع عدد السكان اثر على نسبة المياه لكل مواطن. بي لهنا كنخموا ونقولوا احنا بي شنو اللي نجموا نعمل في تقديري لابروش العقلانية واللوجيك خاطر باهي تنجم انت تقولي والله نعملوا في كل دار نستحفظوا على الماء اتسترا كلها امور معناتها انطباعيه اكثر منها.
0: تقول لي كاين نقول لك بيتر نشوفوا المشاكل الكبيره وين نقاف الزراعه مثلا
1: استنى خلي شوفوا احنا الاستهلاك نتاعنا كبلاد الماء وين ماشي
0: في بالي الزراعه الاولى دائما مراجعه للدروس كنت عامله
1: قطاع الفلاحه 77%
0: قريت يا نحافظ دروسك
1: تبارك الله عليك مياه الشرب والاستعمال المنزلي 13%
0: ماشي هي الكبير
1: الصناعة 8% والسياحة 2% التوتال يجي 100%
0: ما تكن فما حاجة نجم عنا مارج متاع مانوفر فيها يظهر لي الأقرب هو الفلاحة.
1: الأقرب هو مش الأقرب ما عناش حل آخر غير أنه
0: معناتها ليميت قصان المال يبدا معناتها متعمد للحفاظ على الاستهلاك معناتها ليميت انت راك قاعد تعمل في اجراءات تخص 13% كهو مش الجانب الكبير بكل
1: باهي هذا ثم جانب هاتوا نرجعوا له كل
0: معناتها ما نتصورش كان قصان المال باش يكون عنده نتائج كبيره كان انت عاد تتجه كان 13% كهو
1: كي انت 13% كي باش تقسم علي سور دو راك باش تاثر على 6% فقط معناتها اما خلي هذا ثم جانب. الجانب الثاني هو معناتها نسبة الفويت نتاع الماء في الريزو نتاع السونات هنا زاد راهو باش دوخك الارقام اللي لقيتها التقارير تحكي على بين 25 و34% مياه ضايعه في الريزون تاع السنين.
0: ما ده مش اللخص.
1: هذا بلاد تعيش في الفقر هذية وتضيع الربع ولا الثلث نتاع المياه نتاعها بسبب
0: هو هي نفس نسبة الضوء الضايع 30% 30% زوز.
1: دونك فما مشكل لهنا نتاع

0: اليوم يلزم نفهمه أنه الاستراتيجي نتاع مياه تحلية مياه البحر هي معمولة للحالات القصوى باش المدن ما تعطش. معناتها نوصلوا للمراحل اللي ما فماش ماء انه الناس في الديار معناتها يوصلها العطش. دونك المحطات تاع تحليه المياه هذاك الهدف نتاعها. ولكن
1: معناتها اذا تكون 13% متوجه
0: يعطيك الصح. ولكن ما تنجمش تمشي لمياه الري يمكن في حالات قصوى وقت يكون لو برودوي عنده فالور اجوتي كبيره. علاش؟ لانه المتر المكعب نتاع المياه اللي تم تحليتها الكلفة متاعه 3500 دينار و500 سينار. أبار الكلفة هذيك راي الكلفة خطر يستهلك برشة طاقة وإحنا مازلنا ما وصلناش لإنجاز.
1: قد سوم معتها عبارة 4 باب زمان
0: تقريبا. اي اي لي لي سي معناتها رقم
1: اللي هو متر ونص
0: اللي هو راه السناد تبيع في المتر المكعب ظهرش نسيت الارقام ما تفوتش 100 فرانك معناتها. دونك لهنا ديكالاج انورم. دونك هنا ما نجموش نستعملوا المياه نتاع تحليه مياه البحر الا للوضعيه هذه. ولكن فما مشاكل اخرى تطرحها تحليه مياه البحر. اولا الكلفه ابار لو كو نتاع الانتاج فما الكلفة الكابيكس معناتها كلفة الاستثمار من الاول كي باش تبني الاستاسيون. راهو الاستاسيون نتاع صفاقس تقريبا الكلفة نتاعها ماهيش بعيدة على 1000 مليار. محطة تحلية مياه بحر اللي هي تنتج تقريبا 120,000 متر مكعب في النهار. دونك مهم انه يكون عندنا ديستاسيون انه يكونوا لو فيلي دو سيكوريتي اولتيم باش الناس ما تعطسش. ولكن راهو الموضوع نتاع الفلاحة ما نجموش نحلوه بمسألة
1: معالجة قاعد يزر برشا
0: باش نختموا
1: بالنقطة هذه. اهم حاجة تو كي نعرفوا احنا المشكل وين ما لازم الحلول نتاعنا تكون متوجهة لغادي.
0: اكزاكتو عندنا مشكل اللي هو كيفاش نعيد النظر في منوال الزراعة نتاعنا باش ما نستهلكوش قسم كبير من الماء. هذا شنو يستحق؟ يستحق انه معناتها فما قطاعات اللي تدريجيا نقصوا من المساحات فيها لاني تستهلك برشا ماء.
1: مثلا بلاش شنو الزراعات اللي ننتجوا فيها نحن
0: برشا مشاكل انت اليوم.
1: لا لا الحقيقه علاش
0: اللي مثلا اليوم الطماطم تستهلك برشا ماء، الدلاع يستهلك برشا ماء، التمور تستهلك برشا ماء، القوارص تستهلك القوارص تستهلك برشا ماء، عدد معناتها الغلال اغلبها تستهلك برشا ماء. اللي برشا خبراء شنو يقولك؟ قولك كان انت تستورد المواد هذيك البيلون تاعك تطلع رابح على خاطر انت اليوم قاعد معناتها تستنزف في الطاقه المائيه نتاعك. سهل هذا الموضوع؟ مش سهل، مش سهل بالكل. زي راهو معناتها اللي راهو معناتها ديما يقول لك المتفرج فارس اي سهل نقولوا نياك وش بها وزاره الفلاحه ما عملتش. هنا راهو نحكيوا على عشرات فوار مئات الالاف من العائلات اللي الفولي ذا كومبانيتي ما تنجمش تجي تقول له هيا بطل معاش تزرع سامحني معاش تزرع الماده هذيك. دونك يلزم انه يكون فما ان بلان فما ان اكومبانيمون يلزم فلوس لانه هالانتقال نتاع الناس هذوما من زراعه الى زراعه اخرى كيفاش باش يتم. معناتها سي ان بلان على 10 و15 و20 سنه ولكن يلزم نخمو فيه ويلزم يكون حاضر عنا سينا راهو نجمو نلقاو روحنا بعد 20 ولا 30 سنة الأجيال الجاية تلقى روحها في بلاصة 380 متر مكعب نجد تلقى روحها في 200 متر مكعب ووقت اللوم باش يكون موجه لنا احنا شنو عملنا بور إيفيتي الوضعية متاع العطش اللي ينجموا يعيشوها.
1: به باش نكمل بانكدوتي يد من اللي قريت الموضوع نتاعك بار حملت عملية بحث لقيت خبر معناتها طريف جدا فيما يخص الموضوع هذا من الولايات المتحدة الأمريكية اللي حكموا على مواطن بالسجن ذولي جماعتين وخطية مالية كبيرة برشا حسب رأيك عليه.
0: عليه
1: على خاطر عمل كوليكت المال المطر اللي صب فوق داره وتم اعتبار هذا ملك ملك ملك عام. هذا مال المطر ما عندكش الحق تلم وتستعمله بورتون كان يسقي به في الجنينه نتاعو كهو قالوا له هذا ممنوع هذا ملك الدوله كيفاش تستعمل فيه. دونك ريت كل بلاد عندها قوانين غريبه برشا. يعطيك صحه اياد بارك الله فيك قعدوا معنا راجعين.

0: تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم هومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دورينتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
3: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل أبراج، إن شاء الله تكونوا لباس، الصحة بخير، نهيرين قبل ما يوفى الشهر. الفلك يقول إنه فما طاقة جديدة قاعدة تدخل على كل الأبراج الفلكية، طاقة فيها حركة، فيها أخبار، فيها أبواب تنجم تتحل بعد فترة من الانتظار. والميزان بالذات مازال في أجواء عيد ميلاد، وراهو هذا عامك يا ميزان، بدل الصفحة وخلي اللي في توراك. هما راهم الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، عندكم نار الحماس شاعر. فما رغبة باش تبدلوا، باش تتحركوا وتعملوا خطوة كنتوا خايفين منها. راهي الفترة الجاية تنجم تجيب لكم اخبار يفرحكم، وإلا فرصة تخليكم تقولوا الحمد لله اللي نحنا صبرنا. وانت يا ترابي، ثور، عذراء، جدي، راهو الخير ماشي ويزيد، حاجة بنيتوها بالصبر والتعب تنجم تبدأ تعطي ثمارها. ميسيلش راهو يا أبراج ترابية، ما تستعجلوش على خاطر اللي تبني على قاعدة صحيحة يدوم، والرزق المكتوب ما يفوتش صاحبه. وفرحانة زادة برشة بالهوائيين، جوزاء، ميزان، برج الدلو، عندكم حركة واتصالات وناس تدخل لحياتكم طاقة مختلفة. هوني نحكيه بكلمة وإلا بمكالمة، لقاء ولا حتى صدفة تنجم تبدللكم نهار كامل. وبالذات هوني نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان، يعيش فترة فيها تجديد وكأنه داخل على عام جديد من حياته بقلب أخف وأمل أكبر. لكن عنا السرطان، عقل، برج الحوت، القلب عندكم هو اللي يحكي. آخر أيامات الشهر هذا تنجم تجيب لك راحة بعد تعب، تتقرب زادة القلوب، وكلمة طيبة راهي هي المفتاح. ما تخافوش أمان من بداية جديدة، ساعات ربي نحي من طريقنا حاجة باش يعوضنا بحاجة خير منها. والأحلى في هذا الكل يا أبراج فلكية، ردوا بالكم تقفوا عند باب تسكر، على خاطر يمكن الباب اللي بعده هو اللي فيه الحظ. آخر الشهر راهو مش نهاية، بالعكس راهو ينجم يكون أول خطوة في حاجة جديدة، في خدمة، في رزق، في حب، في راحة بال، وإلا حتى في قرار يخليك ترجع تحب الدنيا أكثر. وحطوها يفضلكم في بالكم، اللي يصبر يستحق يفرح، واللي قلبه صافي ربي ما يضيعوش. انتم يا أصحاب القلوب الطيبة، شدوا في الأمل، فرحوا رويحكم بالحاجات الصغيرة، وما تستنيوش الفرحة باش تجي وحدها. ميسيلش، أصنعوها بكلمة به، يبضحك بقعدة مع الناس اللي تحبوهم وبثقة في ربي وفي رويحكم.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: معكم على موزايك FM. وصلنا ل 38 دقيقة. قضية البارح هزت الرأي العام. قضية البارح حكيوا عليها الناس الكل في مواقع التواصل الاجتماعي. دجاج شوية آخر مع جيهان باش نرجعولها بأكثر تفاصيل وتصريحات. صديقنا الحبيب وذان باش يكون موجود وعلى عين المكان ويعطينا تفاصيل جديدة شوية آخر. دونك استنوا جيهان لأكثر تفاصيل. أما نرجع للقضية اللي كانت حصلت البارح تفاصيلها بدأت من الويكاند يظهري نادي.
1: نحكيوا على جوستومون أمين طفلة قاصر اللي عمرها 15 عام اللي تعرضت إلى الاحتجاز والتغرير ثم الاغتصاب المروع. هذا اللي تسبب في نقلها إلى العناية المركزة. كانت حالة صحية حرجة للغاية وقتها. وفي تفاصيل الواقع فإنه إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسجوم كانوا فتحوا بحث أمني عاجل وكشفت التحريات الأولية إنه أغلبهم من القاصرين. تم نقل الطفل القاصر على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. تم إيوائها بقسم الإنعاش الطبي نظرا لخطورة إصابتها وتدهور زيادة وضعها الصحي بعد زيادة إصابة على مستوى الكبد. مزيك زيادة علمت أنه الأجهزة الأمنية قاعدة وقتها كانت تقوم بتكثيف عملية البحث والتحري والتمشيط في جهة السجومي والملسين لإلقاء القبض على جميع المتورطين في الجريمة هذه وتقديمهم للعدالة. ومن بعد زيادة تابعنا الملف هذه وشفنا أنه مصدر أمني كان في المزيك ما تم ترويجه حول وفاة الطفلة اللي عمرها 15 عام اللي كانت لحد البارحة تقيم بمستشفى شان نيكول بالعاصمة بعد ما تعرضت للاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب تم تداوله المعطيات أولية. المصدر الأمني ذا قال أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه انهم مورطين في الاعتداء على طفلة ال 15 عام. وباشرت الفرق الامنية عملية البحث والتقصي عن هذين المشتبه فيه منزوز بعد النجاح في التعرف على الهوية متاحهم. كان هذا في وقت وجيز وتم ايقاف شخصين واحد منهم ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهم بتهمة عدم الابلاغ عن وقوع الجريمة. شفنا زيد البارح والدة الطفلة القاصر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللي كانت صرحت وكان بدأ انفات الإشاعات عن خبر وفاته.
2: حبينا نخرج توا في فيديو باش نكذبوا الإشاعات اللي خرجت الوفاة. بس عليها أمها هي كانت بحذيها توا كانت تبدلها في حوايجها بصحة جيدة والحمد لله لاباس. معناتها الباجات اللي قاعدين يتهبطوا في الكذب روح حرام عليكم. راهي المرأة قاعدة تتعذب شنو هي تهبط خور.
3: الحمد لله يا مازلت حية يا مازلت تتنفس. أنا توا راني كنت في السبيطار بحذا بنتي راني بدلت البنتي وراني نظفت لها وراني قلت لها ادعيوا لها إن شاء الله تقوم لاباس. أما والله العظيم راهي بنتي مازلت حية حية ترزق الحمد لله يا ربي على كل حال الحمد لله.
1: حسب زيادة المعطيات الأولية فإنه الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر استهلاك مفرط للمخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهم. والدة الطفلة كما سمعنا في الفيديو المتداول على شبكة التواصل الاجتماعي كانت أكدت أنه بنتها كانت تخضع للعلاج بالمستشفى. ومن المنتظر زيادة مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات الجريمة هذه وتتواصل زيادة عملية البحث عن المشتبهين. وهذه زيادة كانت من بين الرسائل اللي قدمتها والدة الطفلة القاصر.
2: تعبة صحيح تعبة ما زلت ما تتكلمش.
3: أما نحسوا حتى بيا أنا شوية حسوا حتى بيا
2: حسوا بما شوية صحيح حسوا بما شوية
3: هذيك اللي خرجت بها من الدنيا. أما نحسوا بي الحمد لله
2: قدرة ربي ما فما كان الخير
3: الحمد لله
2: اسمعني
3: حتى أنا حاسة عندي أمل في ربي كبير أمل في ربي كبير برشا شدوهم اليوم شدوهم الكل
0: به إياد برشا برشا استنتاجات برشا خلاصات مني مش نبدأ ومني مش نفاو جريمة بشعة مرة أخرى توري اللي بصراحة معناتها واحد قد ما يرد باله على صغيره اليوم وشوية وقفت المخدرات ريناها وانت نجم توصل وفهمتوا علاش الدولة السانفيستي معناتها على الأخر في مكافحة المخدرات وكل يوم نسمعوا في إيقافات وكل يوم نسمعوا في كميات كبيرة معناتها برشا أسئلة إيات في الموضوع هذا.
4: اكزاكتمون اليوم جريمة بشعة بالحجم هذا تثير عدد كبير من النقاط اللي من المهم انه المجتمع ككل يقف عنده. اولا ساعه خلينا نتفقوا انه جريمه الاغتصاب في كل الحالات هي واحده من ابشع الجرائم اللي نجم
0: يتحملها نهارين تقريبا.
4: اثنين انه معناتها لا يكفي انه اغتصاب فانه صار احتجاز متاع شخص معناتها في مكان
0: قاصر.
4: الكوتي الثالث هو انه قاصر والكوتي الرابع هو انه مجموعة متاع أشخاص قاموا بالعملية هذه. دونك معناتها هما ديجا كل حاجة وحدها هي بشعة. الاحتجاز وحده فيه جانب, أنه قاصر فيه جانب, الاغتصاب جانب, أنه يكون مجموعة جانب, المخدرات جانب. دونك هذي الكل يوري أنه اليوم فما الريال بروبليم. ساعة أنا في تقديري الجانب الأولاني هو المخدرات اليوم. معناتها وراو معناتها حكيت لك قبل مين, أنا مرة حكيت مع الطبيب طب شرعي نحكي على الجرائم الجديدة بالنسبة لي, هو قال لك راو قاعدين نشوفوا في جرائم ما كانتش عنا استوريك ما, والسبب متاعها هي المخدرات متاع الشخص اللي يغتصب معناتها امرأة مسنة عمرها 90 سنة ويقتل بوه واللي يقتل أمه. دونك علاش؟ على خاطر هاللي دروغ سانتيتيك هذوما يعطيه الديزيفي متاع انه البشر ما عادش هو, يولي فما شخصية أخرى اللي هي تكون مكانه. دونك هذا جانب, ودور المجتمع في محاربة الآفة هذه مسألة مهمة. الجانب الثاني هي التربية متاع صغارنا في علاقة
0: يد بالله. ما تسمحني لحظة يا أخي, كي كنا نحن عمري ما ثبتنا أنه وانا قاعد نقرأ قبل ولا أنا مراهق ولا سمعت حاجات من نوع هذا,
4: ما نجموش نقارنوا.
0: ما خاطر متواتره راهي
4: الحكايه متواتره نتاع الجونيس بتاعنا احنا, ما كانش فما لي ريزو سوسيو, ما هو وسائل الاعلام, ما كانش تحكي بالكل
0: ماذا كلمه مش متاعنا بالرسمي تنطبق عليها.
4: فما جانب ثاني اللي هي علاقه الشباب ولا كيفاش العلاقه بين الجنسين عند الشباب ورؤيه العلاقه هذه من طرف خاصه المراهقين ولا القصر, اللي توري انه فما ان ديفيسيت ونقص كبير في التربيه والتوعيه.
0: انت توا هزيتني الموضوع اخر ايد, ما قلت لك ما عندناش برشا وقت بوغ تيغي لي كونكلوزيون. اما البعض البارح ربطت هذا مثلا يقول لك بالمواقع الاباحيه, ويقول لك هاو في بلدان اوروبا ممنوعه وممنوع انك تدخل لها, لهنا في تونس متاحة, وهي تشويه لعلاقة بين الرجل وامرأة.
4: فلا هو راه فما دراسات موجودة في العالم الكل اللي بينت انه المواد الإباحية ايا كان راهي تأثر على شخصية الطفل وعلى وتعطيه رؤية غير طبيعية لطبيعة العلاقة مع الجنس الآخر. هذاك علاش حتى الدول اللي ما عندهاش مشاكل أخلاقية مع الجنس
0: بعد الثورة
4: تمنع على الأطفال,
0: جاء الوقت أنه يتم منحها في تونس
4: على الأطفال على الحد
0: شرف طفل ولا
4: لا. يا أخي وما تسمحني مثلا في أوروبا كيفاش يمنعوا على الأطفال, ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ممنوع على الأطفال القصر اللي أقل من 18 سنة ما عندهمش الحق يدخلوا للمواقع هذه. آخرها درنيرما فرنسا فرضت على المواقع هذه أنه يكون فما اون ايدنتيفيكاسيون اللي تسمح بالتثبت من العمر متاع الشخص اللي يدخل للمواقع هذه. هذا ماهوش وحده اللي فسر, ولكن في قسم منه صحيح فما تأثير على الرؤية للموضوع. والجانب الآخر زاد كيف كيف هو هل إحساس دو لامبونيتي وإلا الإفلات من العقاب, وعند قسم من الشباب اللي بيعتبر انه ما فماش حدود وما فماش ليميت ونجم يعمل اللي يحب وفي الاخر يتملح اللي ما كانش قبل
0: سلطة العائلة
4: ولا خطر سلطة العائلة قاعدة تختفي وتتلاشى. احنا قبل شنو جريمة ما نش نحكي على جرائم, احنا نحكي على معناتها مفروض انك تروح الستة, تروح الستة ونص تبدأ خايف من داركم ويزمك تلقى تبرير ويزم. اليوم معناتها ما فما حالة من عدم فرض لوتوريتي بارونتال سواء من البو
0: بالله سمح لي إذا قبلك يقولك أستاذ ولا قايم يقولك أبش نشكي بك البوك
4: سينو درام معناتها سيسي
0: معناتها اليوم ما عنده حتى اليوم الرافة فما الطفل البارح ليت فيديوهات متاعه معناتها مهبطينهم على تيك توك, هو مهبطهم كيفاش معناتها يقول في كلام زايد للأستاذ نتاعه.
4: أيوة.
0: مهبطهم عم بيهم عامل معناتها واحدة عامل كونتوني بذي يخي ما عندوش بهم يشوفوا فيش قاعد يعمل ما يقولوا له شيء
4: ليه فما زيدة
0: عندنا مشكلة ما عادش عاقل المجتمع اللي احنا فيه
4: عندنا مشكلة متاع منظومة متاع قيم في المجتمع. انا نذكر جينيراسيون تاعي انا عامة الباك ما نتعداش بالسيجار وقدام استاذي اللي قراني 5 سنين ولا 6 سنين تالي راه مش يقرا في عملها.
0: العائله ما في بالهمش اللي انت
4: معناتها بياسور اليوم مسامه ولا غير دونك ليه بالحق فما منظومه نتاع قيم اللي قاعده تتغير وانه راهو المساله ماهيش خوف والا معناتها موقف انهي معناتها سلبي بقدر ما هي قدر والقدر وجزء من المنظومة.
0: نعرف في كثرنا من الوقت كنت كو معناتها راهو اليوم انتبه نخليه الموضوع نأجلوه الغدوة اما عندي انا هذا مهم برشا علاش اخترنا التوقيت هذا باش نحكيو طبعا شويه تفاصيل اللي حصل ترجعوا له مع جهين اما خليت الموضوع هذا باش صغيرات يدخلوا يقراو باش نقعدوا كبار مع بعضنا ونفهموا شنو اللي صار طريقه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
4: نادي حتى تخرج الساعه
0: مع طريقه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيها مشكل إيه؟ اليوم اللي ريتو انا البارح معطيات شخصيه نتاع مينور وحتى الجونات زاد دي مينور زاد
4: اي
0: ما يتم تداولها بكل معناتها أريحية لسم اللقب وين تسكن وين تقرأ شنو تعمل تصاور دور ما تتصاور دي مينور عادي جدا هذا كل ما ترى هذا نورمال إياد يا أخي
4: لا هذا ما هوش نورمال
0: معناتها هذا اللي دوخني زادة في الحكاية زادة
4: هذا زادة رغم اللي عند برشا ناس يظهر ثانوي مقارنة بالجريمة ومثلا معقولة أنه بيسور كان مش تقارنه بالجريمة موضوع ثانوي ولكن
0: بما فيه معطيات الشخصية للطفلة صغيرة زادة
4: كيف اكزاكتمون كي نجي أنا
0: كنا بشترجع لحياتها عادية هكا مش صعبوها أنتم
4: اكزاكتمون اليوم الضحية راهو من حقها بما هي ضحية من حقها انها من الناس ما تعرفش الهوية متاعها انه الناس ما تعرفش وين موجودة شنو الناس يصوروا في امها باو نجي كومبرور وامها تتكلم خاطر في تحت الصدمة اليوم ما تعرفش
0: ما من جهة اخرى يادي يقول لك كان ما تكلمتش ما كانت تتعدى مرور كرام الحكاية وشوف اسفوار ما شنو يصير
4: لا لا اي مي نحكي
0: ما تقريت ان نتفهم وما نتفهمش نتفهم زاد انه قول لك كان ما هبطتش فيديو راه ما تحرك حد
4: ما نعرفش
0: انا تعديت لا بيرسو الحكايه تنجم ولا
4: ما نعرفش موضوع كيما هكا حتى كانت كان الام تحدث ما تحدثتش ما كانش نجم يكون يتخبى
0: لا مش حتى يتخبى معناتها
4: لا لا تاخذ حجمها ميديا
0: والسرعه هذه
4: ولكن راهو يلزم نخمو في انه الفتاه هذه عمرها 15 ولا
0: 14
4: 15 سنه مستقبلها مازال قدامها ما فماش علاش انه نخليو الوصم يتعلق بها تقعد حياتها الكل الناس تعرفها من حقها انه صحيح جريمه تعديت في حياتها انه تتجاوزها انه ما تقعدش الناس تعرفها والا اللي ايدنتيفي بارابور ا سا وهذا راهو لازم نعرفوا انه قبل كنت فما انه يقول لك لو دروا الوبلي او الحق في انه الحاجات تتنسى اليوم افيك لي ريزو سوسيو افيك انترنت
1: فما ترسابيليتي
4: فما
0: حاجه
4: ما تتفسخش
1: حبيت نعطي معلومه امين وقت لي اليوم الموضوع ما يتعلقش هكا وكان انه يتم نشر التصويره نتاع طفله او الاسم نتاعها لكن اليوم راه حتى القانون اي معلومه اي تصويره او تسجيل ينجم يساعد اي مواطن بصوره مباشره او غير مباشره انه يتعرف على الهويه نتاع الشخص هذايا راه هذا يعاقب عليه القانون فصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 اللي هو متعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر راهو يعاقب كل شخص ينقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر إذا تعمد ذكر اسم الضحية أو كشف معلومات اللي تنجم تسمح بالتعرف عليها وهذا يزيد اليوم أنه الموضوع ذي النص يحط حماية هوية الطفل الضحية كحد واضح أمام التناول الإعلامي للقضايا هذه فهم الفصل زيد 121 مجلة حماية الطفل يمنع المساس بالحياة الخاصة للطفل ويجرب نشر كتابات ولا تصاور من شأنها أنها تدل الجمهور على هوية الطفل سواء كان طفل ضحية أو متهم في اللي دوكا
0: كما لاحظتوا احنا من الأول كان سهل نقوله لسامي ولدريسة وسكول تداول فيها بريتو أما لكن كان هذا اختيار من ريداكسيونيل انتعنا خطر عنا وعي بالقانون هذا ونحب نعطيه مع المثال أنه هاو كيفاش نجمو احترمو القانون ونحكيه على مواضيع باش نجمو ناخذوا العبر منها اقعدوا معنا شوية خرجين
5: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج معك أحسن مرافقين ملسك العمرة عارفين عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بيها وأكثر تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونزي بوكينج. لأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124، ولا ادخل على سيت تونزي بوكينج .com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
6: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ما هي العبر اياد اللي نجموا ناخذوها من الموضوع هذا؟ نعرف برشا اولياء معناتها عندهم الحق يخافوا على صغارهم كي يسمعوا حاجات من النوع هذا اللي قاعده تحصل. ان شاء الله ربي يشفيها الساعه هي وربي يقيمها لباس وربي ياخذ لها حقها. انا من النوع اللي اتريث حتى القضاء يقول كلمته، ما نحبش نستبق الاحداث.
1: بيسر احنا المهم في الموضوع اليوم هي معناتها مسألة
0: الأمن والقضاء، ومتأكدين أن الزوز باش يقوم بخدمتهم كأفضل ما يكون.
1: إذا فما درس نستخلصوه من هذايا كل أمين، هو أنه اليوم قد ما الولي والعائلة يهتموا بصغيرهم ويتبعوا وين يمشي وين يجي وشكون يخالط وشنو يعمل، وشوية نظرا للتغيرات اللي موجودة في المجتمع والسلوكات اللي أصبحت معناتها مع الدروغ مع الاستهلاك متاع أنواع المخدرات الجديدة هذه، اليوم فما تحدي كبير على الأولياء قبل كل شيء في الإحاطة بالصغار بتاعهم.
0: لا ولدي ما يغلطش وما يعملش هذا، ولدي باش متاع الشيء هذا نحى لكم الفكرة هذه، نحيها مخكم جملة. معناتها رو ما تعرفش عليه انت ولدك البرة شنية الحياة اللي قاعد يعيش فيها وانت ما في بالكش بيه، حتى لو كانت علاقتك طيبة معاه وتعرف عليه كل شيء وما يحكي لكش كل شيء، فما جانب فيه تلقاه مخبيه لي هو. قد ما تتبع وقد ما تلوش في تليفون ولدك وتلوش في حوايجه وتسأل وراه وتمشي تسأل في الليسي وراه وتعرف شكون صحابه وتعرفه مع شكون يمشي وعشكون يجي وشكون يخالط، راه قد ما تعمل وباقي شوي للأسف. معاش كان شاطرني رأي نادي ولا
2: معاك على الخير أمين. وزيدة هي زيدة حتى اليوم وقت اللي نحكيه على الوقت اللي عديه تلميذ في المؤسسة التربوية، وهذا موضوعنا اللي كان السباح، زيدة كان تلميذ يلقى فضاء اللي نجم يعمل فيه أي أكتيفيتي مهما كانت، حتى يلعب رياضة يعمل أكتيفيتي أخرى من أي نوع آخر، إذا مش بش خليه بش ينقص على الأقل في الإكسبوزيسيون متاعه للمخاطر اللي تكون موجودة في معناها خارج الأسوار متاع المدرسة ولا حتى بعض المترات على المدرسة ولا المؤسسة التربوية اللي يكون فيها. إساو سيسي أمبوختون، خاطر حتى الولي يبدأ متين يعرف اللي ولده في الوقت ذيك على الأقل اللي هو يخدم، خاطر زاد الأولي يقول لك أنا نخدم نمشي مثمانية راح ستة متاع الليل، دونك الوقت ذيك على الأقل
0: أيام كي تروح للدار مش طبعًا تمشي القهوة
2: طبعًا
0: وتخلي معناتها
2: وين تبدأ الخدمة جديدة متاع الولي بعد نهار خدمة
0: مش التليفون في يدك وتقول كهواي برا أنا بعدني توا ما انت مش مهمتك نهز ترميه ترمي المسؤوليه نتاع انك انت ولي ترميها على مؤسسه تربويه وانت تخلى على المسؤوليه هذيك، ما تقول لا والله يغزر ولدي كيفاه. لا ما انت كابو ولا كام، راه مهمتك انك تتبع الصغير نتاعك والمسؤوليه تقعد ديما مسؤوليتك انت في الاخر. ما خلينا معناتها متصارحين مع رواحنا ونقتنعوا بالشيء هذا. نادي يعطيك الصحه، بارك الله فيك. ايه يعطيك الصحه، شويه خل موعد مع جيهان من 9 ان شاء الله باذن الله في صباح الناس، نتقابلوا غدوه في الامان.
3: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات، المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
4: مونوبري ديما معك.
5: طغام انا والله يعني مع سامي ومع روحه من روحي، كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
6: نسيب مش متفاهمين على حاجة بعد ستيل فلوس حاجة ورثة دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه.
7: لا نسيبها وش نقول لك، راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو. سلام عليكم. سلام عليكم كهو.
8: في عندي نسيبي اكثر من اخوي، ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه.
9: نسيبي بالنسبه لينا اخوتي ما همش نسيبي، اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيب كيف دراج لي مش موجود مسافر.
10: نسيبي باهي انسان طيب برشا، امي عاشت عنده انا عشت عنده، انسان طيب طيب طيب على الاخر. انا نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي.
11: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما يمشوه يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لفايده خاوه كانوا فكيت له حاجه ما فهمتش عليه.
12: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار 3
13: من
12: توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
4: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
13: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
14: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: راديو ميك اف ام تونس. الأخبار.
15: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة لطفي العياري يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن التقصي بشأن تسجيل 19 حالة تسمم غذائي بمنطقة ورغش من معتمدية غار الدماء أثبت وجود علاقة بين الحالات واستهلاك مرطبات تم اقتناؤها من محل بالجهة. والمتحدث ذاته يضيف أن فرق هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة قامت بمعاينة المحل وحجزت بصفة وقتية المواد الأولية المستعملة في إعداد المرطبات، خاصة المواد غير المعلبة والتي كانت مخزنة في ظروف غير صحية، مع اتخاذ قرار بالغلق الوقتي للمحل في انتظار استكمال أعمال التقصي والمعاينات والتحاليل وتحديد مصدر التسمم والمسؤوليات.
16: تلقينا اعلام من طرف المستشفى المحلي بغار دماء ورود حالات تسمم غذائي من جراء تناول مرطبات سبت في الليل. نقلنا نهار الاحد الصباح للمستشفى الجهوي في التقصي متاعنا، ثبت ان المرضى الكل اللي يخص بهم التسمم الغذائي اشتروا مرطبات من محل بيع مرطبات وصنع مرطبات بورغش. بدات العوارض عند بعض المرضى، بداتهم من نهار السبت وتواصلت حتى نهار الاحد. حالات تتعلق بعض أعراض في البطن سخانة، حاولنا نحصل لماكسيموم الحالات هذية، ثبت اللي هي تتعلق بحكاية تناول مرتبات من طرف المحل هذية. حاولنا المحل ذاك ده محل ما لقيناش المرتبات اللي شروا منها، ولينا وقائيا حجزنا كل المواد الأولية اللي يستعملوا فيها اللي هي غير معلبة خاصة واللي مخزنة بصفة غير صحية، استخرجنا قرار في غلق وقتي وقائي.
15: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وتشمل الدعوة أصحاب رخص التاكسي الفردي سارية المفعول الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاما، مع اشتراط الحصول على موافقة مبدئية لتمويل أو إثبات القدرة على التمويل الذاتي. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة كحد أقصى مع اختيار الملفات حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. يشار إلى أن المنتفع يلتزم باستعمال السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انتهاء المدة باستثناء حالات القوة القاهرة، إلى جانب تقديم بيانات استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة كل 6 أشهر. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ نحو 52 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. وارتفعت عائدات هذه الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 669.2 مليون دينار إلى موفقات 2026. عالميا، الناخبون في سويسرا يرفضون اقتراحا بتبني شكل أكثر شدة من الحياد الذي تنتهجه البلاد، كان من شأنه أن يمنعها من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي ناتو. وأظهرت نتائج الاستفتاء أن أكثر من ثلثي من شاركوا في الاقتراح رفضوا اقتراح إدراج نسخة محددة بدقة من الحياد في الدستور السويسري. تقرير سيف الدين المهري.
17: رفض السويسريون بأغلبية واسعة بلغت 70% مبادرة شعبية كانت ترمي إلى تجديد حياد البلاد من خلال تضمين دستور قواعد تحظر الدخول في تحالفات عسكرية وفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. وزير الخارجية السويسري ناسيو كاسيس قال خلال عرض النتائج على الصحفيين إن هذه النتيجة ليست تصويتا ضد الحياد، معتبرا أن سويسرا كانت محايدة بالأمس وهي محايدة اليوم وستبقى محايدة في المستقبل وفق قوله. وينص الدستور الاتحادي السويسري منذ العام 1848 على حياد سويسرا المتجذر منذ قرون في تاريخ البلاد، والذي تقوم بموجبه على عدم الانحياز إلى أي طرف في الحروب بين الدول. لكن مفهوم الحياد عاد إلى دائرة النقاش بعدما تبنت سويسرا العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ومع توليها للمرة الأولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي بين عامي 2023 و2024. وكان من المتوقع إذا تمت الموافقة على المقترح ألا تكتفي سويسرا في المستقبل بعدم المشاركة في النزاعات المسلحة وإغلاق أراضيها أمام الأطراف المتنازعة فحسب، بل ستتوقف أيضا عن فرض عقوبات على الدول التي بدأت حربا على غرار روسيا.
15: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: تشجيع الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل. رانديفو جديد وموعد جديد معاكم في صبحية جديدة. إن شاء الله يا ربي تكون صبحية خير وصحة ورزق وبركة على كل مستمعينا. 9:07 كالعادة، دونك من توا وحتى لنص النهار الأخبار عنا بيان سور لاكتواليتي أكيد عنا وصحيح في صحيح تلقاوه. وبعد شوية نسمعكم في أول موعد من صندوق عجب والنغمة التونسية حاضرة بصوت سيدة نعمة على موزيك.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، 9:12 دقيقة على موزايك FM حتى للنص النهار كالعادة، ونعرف قاعدين تستناو لأنه تعرفوا وعودناكم احنا لهنا مريتكم، احنا لهنا ننقلوا اللي صار، احنا لهنا نثبتوا في اللي صار، احنا لهنا نعطيوا المعلومات الصحيحة. يقين إن شاء الله بكل شيء ربي يقومها سلمة، وإن شاء الله ربي يخذلها حقها. يقين اللي هزتنا الحق بتاع ربي البارح، نهار سبيسيال معنا بالحق، البارح نهار صعيب تعدى معنا من حادثة المحمدية، الحادثة اللي باش نعطيكم بزيد عليها تفاصيل باش تسمعوها اليوم، خليكم معنا تو تسمعوا اليوم الحادثة اللي صارت واللي توفوا فيها زوج أمهات كانوا ماشيين ياخذوا بيد انتخي لصغيراتهم الله يرحمهم. من الحادث نكملوا الميسيون، تصدمنا الحادثة الأخرى ليقين، يقين اللي اليوم موجودة في العناية المركزة، اللي خرجت إشاعات وأخبار وأمها على موقع التواصل الاجتماعي اللي كذبت وقالت لي يقين راهي لباس مش وقته توا بربي، باش كل واحد معناها نقولنا يحب يطلع شوية في الفيوز متاعه ويمشي يهبط اخبار بربي مش وقته بربي، ما فما مواضيع راهو بنلعبوش بهم، راهو فما عائلات، راهو فما الكلمة بحسابها، راهو مش وقته معناها رجاء مش وقته. وزارة المرأة أكيد عندها ما تقول معنا، دونك باش ناخذوها بعد شوية وباش نحاولون مدوكم بمعطيات رسمية من مصادر رسمية للحادثة، لشنو اللي صار، لأنه ناس تحكي تم إيقاف مش لا، هذه التفاصيل بتلقاوها معنا كما عودناكم على موزايك FM. خليكم معنا، نعطيكم الكلمة لكم قبل كل شيء، دوك خليكم معنا حتى للنص النهار على موزايك FM. تثبت الكلمة لكم في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب، صباح النور موزايك، صباح الفل يا جيهان، نهاركم دقلة وحليب بربي يا جيهان، بربي بربي بربي. شوفون شكون اللي قاعد يعطي في الرخص نتاع المكاتب اللي هما على الكياس، خويا يبدا حال مكتب ليبر على الكياس، يتكر الكياس الكل، لا في منوبة لا في تونس لا في زهروني لا في ريانة، نحن الصبيع كتاكسي كيفاش نخرج نخدم، انا نقعد ربع ساعة واربع دراج كل قدام اللي سيب كي واقف وانا حاير شي نعمل بربي. جاء ربي شوفونا شكون اللي قاعد يعطي في الرخص نتاع المكاتب، انسان باش يحل مكتب ليبر يحلوا على كيف، حتى باركينج ما عندوش، تلقى الكراهب كل تفرج دوزيام بوزيسيون منا ودوزيام بوزيسيون منا، نحن كيفاش تعديو ترى
3: بربي. انا مواطنه من حي الغزاله، اللي يلوجوا على الخبز النخاله بربي تسالوش نظافه الكوش، تسالوش التراكن نتاع الكوش، تسألوش على أكل اللي يبيع في الخبز يديه ولا بالسروال لا بالشورت بس وعريان بلاش ليقان، علاش يا مراقبين النظافة أخرجوا عملوا طلة.
4: صباح الخيرات جهاز، بالحق وين ماشيين، اللي يختصب نحطوه في الحبس ياكلوا يشربوا تجيه القصة، عامين ثلاثة يخرج عفو، اللي كقاتل على روح ودفنها في داره وهو بوسغة، أي شنو هذي إذا نحطوه في الحبس ونوكلوه ونشربوه وتصرف عليه الدولة الماء والضوء وكل شيء.
2: بالله يا جيهان، شوف لنا واحد من الكنام يجاوبنا، احنا تو متقاعدين واللي عنا امراض مزمنه تمشي للسبيطار، ما فماش دواء رغم اللي احنا وقت اللي كنا نخدموا ندفعوا في المساهمات بتاعنا، والتو يخص علينا في المساهمات اللي فات الصندوق والدواء مش موجود، تمشي يقول لك برا امشي اشري، يا عدل نصرف عليه الدواء مرتين، ندفع في اشتراك في الصندوق ونزيد نشريه. بالله شوف لنا المشكله هذه مع مسؤول من وزاره الصحه ولا من الكنام.
0: صندوق عجب صباح الناس،
5: تدلل
6: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان، ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce.
8: communication, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
1: أكيد نفهم اللي صار وأكيد نعطيكم كل المعطيات اللي تتوفر عنا. الضحية اللي عمرها 16 سنة اللي هي تلميذة 16 سنة

0: الإضرار وتم إدراجهم في التفتيش. وفما إيقافات، فما إيقافات نحكيه على ممرض وشخص ثاني بتهمة التستر على جريمة الاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، وتم إحالتهم للفرقة المختصة لبحث جرائم العنف لتابعة للحرس الوطني. نرجع بكم حتى إقبال الحادثة، أنه نعلمكم أنه أمها كانت علمت على اختفاء بنتها من تاريخ 20 سبتمبر، قالت أنها اختفيت من نهار 19 سبتمبر على أساس أنه ماشية القهوة تشرب قهوة. اتصلت بها الأم عديد المرات ما جاوبتش، ومن بعد تليفونها اتسكر، شكوك في بال الأم، فمشيت بلغت أنه بنتها اختفت هذه تاريخ 20 سبتمبر. حاليا الطفلة لم يتم بعد، الضحية لم يتم بعد سماع أقوالها. هذا فيما يخص نعاود نقول جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة تلميذة، وتم فتح بحث الأول. نعطيكم المصادر الأمنية شو تقول زادة كيف كيف على تعرض فتاة الاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بنفرين كما قلت لكم مورتين في القضية وإدراجهم بالتفتيش. وفما بحث ثاني زادة بخصوص تعرض الوحدات الأمنية على عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة اللي خلف أضرار بسيارات. قاموا بوضع ألواح خشبية شيكة بمسامير لمنع سيارات الأمنية من الدخول، ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بسجومي بالتعريف على جميع المورتين وعددهم 8 أنفار، وتم الاحتفاظ بنفرين منهم. وفيما يخص الممرض فإنه تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة، ونفر ثاني لقدر لكم السنين اللي حاليا في الاحتفاظ هو قريب ذي الشبهة وتم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية. دونك هذا اللي فيما يخص كما قلت لكم جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة الضحية. حاليا لم يتم سماع أقوالها، نتمنى لها الشفاء رغم الإشاعات. هكا يقول لكم راهو ثبتوا من المعلومة وثبتوا من المصادر، معناها العائلة مش في وقت انه توا باش نخرجوا إشاعات ولطفوا البنية ماتت كما صار وخرجت الأم باش تكذب. البنية حاليا هي في المستشفى تحت رعاية طبية كبيرة، وان شاء الله ربي يشفيها باش يتم سماع أقوالها. وأكيد انه ما نجموش نغوصوا في أكثر معطيات، احنا احترموا الإجراءات القانونية والقضاء وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة للإطاحة بالمشاركين الكل. فيما يخص الضحية نعود نقول أنه حاليا حالتها مستقرة بعد اللي وصلت للسبيطار نذكر بتاريخ 20 سبتمبر، وكانت فاقدة للوعي. وشفنا حتى والدتها كانت خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي البارح في الليل وتقول نجمت حتى نتواصل معها ونحكي معها بشوية بشوية. فإن شاء الله يا ربي نتمنى نولها احنا الشفاء العاجل. تضامن كبير معها، اكيد تضامن كبير معها، هي ضحية 16 سنة تلميذة. وزارة المرأة باش نتصلوا بها لانه عندها ما توضح وعندها ما تقول معنا. شكرا لكم لمتابعتكم لنا، واحنا هذا اللي نعدوكم به انه كل ما يصير حاجة نحكي لكم عليها ونعطيكم كان الرواية الصحيحة، نقول لنا الصحيح في الصحيح ما تلقاهوش كان معنا. فرجاء اول حاجة ما نهبطوش تصاور، لانه في القانون ممنوع انه تهبط تصاور، الديمينور قاعدين يدوروا حتى شفنا شوية حتى تصاور للضحية. رجاء معناها نحترموا العائلات في الأمور ذي، فما اليوم أمن فما اليوم قضاء، متعهد بالقضية وإن شاء الله يا ربي يأخذ لها حقها. وكل ما فما جديد أكيد نمدوكم به، لأنه كما تعرفوا احنا لهنا باش نثبتوا في المعلومة ونعطيكم كان من مصادرها الرسمية. خليكم معنا على موزايكا فم، هذه صباح الناس.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايكا فم. طغام
2: انا والله يعني مع سامي وما على روح

0: أنا رايح كل واحد في قدره للاحترام باهر هو كاو
1: مش متفاهمين على حاجة بعد هستيل فلوس حاجة ورثة دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
2: الأنسيب ها شو نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته أنا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
0: في عندي نسيبي أكثر من خوي ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه
2: نسيبي بالنسبة لينا أخوتي ما همش نسيبي أي مشكلة تصير لي نهز تليفون نسيبي كيف دا راجلي مش موجود مسافر
3: نسيبي بيه إنسان طيب برشا أمي عاشت عنده أنا عاشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر نمشي نطلع عليه 35 سنة نعيش بعد نسيبي
4: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشكو يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء بعد نلقاها لبيد الخوف كأنه فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
5: فغام. العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أنه العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأنه العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأنه العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار الثلاث.
6: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
8: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوز يربحوكم دو شيكون بلان عدي الابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
7: كل يوم الاثنين الجمعة لتسعة نصف نهار
1: معكم على موزيكا فام حتى لنص النهار. شكرا لمتابعتكم شكرا لوفائكم لينا 9:36 أكيد احنا متواصلين نحكي وكل ما فما جديد نبدوكم بيه خلي يدخلوا معنا. وزارة المرأة أكيد عندهم ما يقولوا في هذا الموضوع اللي نحكيه فيه لحديث تونس كاملة من البارحة لليوم. معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبد الله. صباح الخيرات سي منصف مرحبا بيك.
10: صباح النور تحية ليك ولكل السادة والسادة المستمعين.
1: شكرا على تدخلك معنا سي منصف. الضحية تلميذة 16 سنة تواصلتوا مع العائلة؟ قولي سي منصف تم إشعاركم تواصلتوا مع العائلة تواصلتوا معها نجمتوا تتكلموها ما نعرفش آخر المعطيات اللي عندكم تفضل سيدي.
10: أخو جيهان يعطيك ألف صح في البدايه نقولوا راهو بمجرد تلقي الاشعار كالعاده مصالح وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن تعمل على التواصل المباشر مع العائله على المندوبية الجهوية شؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختصين ترابين بطبيعة الحال. تم التواصل مع العائلة المعنية الحقيقة وخنقولوا كونوا كيف كتوانس الكل وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالة الانشغال هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في مستهد كل خنقولوا كونوا في وضعية مماثلة التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا إذا ما نصى منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركين الداخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضايا بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذية في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذا مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية ورغم الواقع الأليمة لكن فما جانب مذيء جدا الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا نبذ للعنف بكل أشكاله وبكل أنواعه وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كونه فما مساج فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راي هي الأساس وإحنا كل هياكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها. إذن في التأكيد هذا على أهمية الهبة المجتمعية الإنسانية وعلى نبذ العرف هذا لكن في المقابل مذبينا بكل لطف وأيضا يعني بكل وعي لازمنا نعرفه انه الطفل هذا مهما كان الطفل هذا والعائله هذه من حقها علينا كتوانسه كانوا باش ما نشهروش بها بعيدا عن اللغه القانونيه اخت جيهان من حق العائله هذه ومن حق الطفل هذه باش ما نشهروش بها نوضح كلامي وقت احنا نتعاطفوا ونبارتاجيو على الفيسبوك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي صور راهو هذا قطع نظر كونه مخالف للقانون ان في خرق صريح معناها الحقوق الطفل هذا راهو نعتبروها اي طفله ولا اي طفل راهو واحد من اطفالنا ومن حقه علينا ومن واجبنا تجاهه كونه ما نشهروش به وما نداولوش الصور نتاعو هذا عموما حبيت نقوله في الاطار هذايا وخلينا ناخذ المغزى من من من, من الواقع هذه راهو الجانب الوقائي حاجه اكيده ومهمه ومحوريه صحيح وقت لا قدر الله تصير اي حادثه لواحد من صغيراتنا رانا ان معناها يلزمنا نطلب المساعده لكن قبل ما نوصل للمرحله هذيك يلزمنا كعائله يكون عندنا حتى ادنى من الوعي بال بال بالمؤشرات ولا هكا اللي تزهديس الصغار هكا الحاجات اللي نجم نفيقوا بها تغيرت في نفسية الطفل في سلوكه في في في حياته اليومية هذا ينفيقوا به يلزمنا مباشرة نركز مع صغيرنا ونعطيهم مساحة وندقوا معاه بمعنى ندقوا معاه معناها نعطيهم المساحة للاستماع وللملاحظة نحن نلاحظوهم ليه وما نحشموش كونه باش نطلب المساعدة نطلب المساعدة من المختصين وفي الإطار هذا أخت جيهان خلينا نوضح حاجة وزارة الأسرة وضعت خط أخضر على ذمة العموم هو 18-09 نعاود 18-09 ورقم نداء 192 الأرقام هذه بمجرد الاتصال الاتصال بها اللي هي أرقام مجانية وفي نفس الوقت تخدم 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة ويأمنوا الاتصالات أخصائيين نفسانيين معناها بروفيلهم يمكنهم من الإصغاء والإرشاد والتوجيه والدعوة للجميع كذلك من خلال منبركم هذا الحقيقة نوجه الدعوة للجميع للانخراط في مبادرة الوقاية ضد المخدرات لازمنا نعرف كونه مجتمع التونسي كيف وكما المجتمعات في العالم بأسره
1: هل إيفا اللي قاعدة تاكل في صغيراتنا صراحة معناها كبار وصغار وخاصة صغار منهم لأنه حتى في تدخل سابق معاك سي منصف كنت عطيتنا حتى أعمار متاع صغيرات معناها قلت لي تقول لي وقتها 9 و10 سنين راهو جرب ديجا نوع من أنواع المواد المخدرة
10: نجم نقوله أكثر من هكا ومسالش خان نقوله لنحضر الوحنة في المراية ونقوله الحقيقة عندنا بعض الوضعيات اللي نجم يكون فيها رضيع موجود داخل البيت وفما شخص داخل البيت ويتعاطى في مواد مخدرة شو مصيره كرضيع هذاك وهذه حادثة
1: يخي وشفنا حتى حوادث متاع رضع ولا صغار تناولوا مواد كما زطلوا كله هزوم حتى للاستعجالي صاروا
10: بالفعل هذاك علاش وقت نحكيه على الوقاية راه الوقاية هي حاجة مجتمعية احنا في حاجة للوقاية هذه والحاجة المجتمعية هذه من خلال استراتيجية وبرامج مختلفة المتداخلين نخدم عليها بطريقة تشاركية ونعطيه أمثلة مثلا احنا اليوم 29 سبتمبر القافلة اللي موجودة القافلة الصحية النفسية الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية اللي بتقدم الإصغاء معناها وباش تقدم معناها التوعية والتحسيس للفرد وللعائلة في نفس الوقت وكذلك فما خصوصية في الوضعية في القفلة هذه باش تكون فما فضاءات خاصة معناها تحترم السرية والخصوصية ويتمكنوا فيها الأفراد من كونهم يحكيوا مع مختصين ويقدموا لهم هم التوجيه والإرشاد وكان الزم يتم التوجيه متاعهم كذلك في القفلة هذه فما جانب مهم جدا أنه باش نجمعوا بين الجانب العلمي بطريقة مبسطة بطبيعة الحال لكن فيه ترفيه وترفيه موجه وشي ذا باش تأمنوا لصغيراتنا وأطفالنا نوادي الأطفال المتنقلة التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي نحب نقوله في أستاذ الكل أن الأسرة هي الأساس وإحنا كهيكل الدولة كنا متحدين لدعم الأسرة باش تقوم بالدور متاعها كيف ما هي
1: واضح سي منصف بن عبد الله، مشكور. هذه صحتك اولا، قوافل الصحيه النفسيه متنقله بكل ولايات للوقايه من المخدرات، المندوب العام لحمايه الطفوله بوزاره الاسره المراه الطفوله وكبار السن. خليكم معنا دونك عطينا الكلمه اكيد لوزاره المراه باش تحكي، ونعاود نذكر فيما يخص الضحيه تلميذ 16 سنه، نعاود نذكر الابحاث مازالت متواصله القبض على المتورطين في جريمه الاعتداء الجنسي على الضحيه، ومازال للآن لم يتم تحديد عددهم بالضبط قديش، كل ما جينا معلومات أكيد نمدوكم بها لحظة بلحظة. قلت لكم البارح نهار صعيب تعدى الحق علينا من التلميذة الضحية اللي زاد زوز أمهات ضحايا، زاد كيف كيف تهور سائق شاحنة، ومكان الحادثة كان على بعد أمتار من معهد فيلم حمدية. باش نرجعوا لمكان الحادثة وباش نعطيكم التفاصيل، تجب تكون حصرية على موزايك كفام، دقيقتين وراجعين.
7: صباح الناس بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين، تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: 49 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا على موزيك فم. شكرا لكم على المتابعة في اللايف. تابعونا توالي ونحن متواجدين مع زميلنا حبيب وذين في مكان الحادثة البارح, الحادثة اللي هزتنا الكل, الشاحنة اللي البارح تسبت في وفاة زوز أمهات في المحمدية. خلنا نرجع لكم ونرجع لكم بتو بتفاصيل للحادثة هذية. 29 دقيقة جاء الإعلام أنه فما حادث, تحاولت وحدات الحماية على عين المكان, شاحنة فقدت السيطرة, يعني سائقها فقد السيطرة عليها واطلع على التروتوار, ضرب 5 من الناس, وكان هذا على بعد 5 أمتار من المعهد. زوزنسي اللي هم أولياء تلامذة توفيوا على عين المكان الله يرحمهم. زوز كانوا ماشيين باش ياخذوا دي بي دونتري لصغارهم, وإصابة زوز تلامذة وسائق الشاحنة بإصابات مختلفة, فيهم اللي رضوض في الأطراف السفلى, فيهم اللي كسر في الفخذ, فيهم اللي جروح على مستوى الرأس, إن شاء الله هيكونوا لباس. تم نقل زوز تلامذة وسائق الشاحنة وتلميذة, تلميذة ذي اللي كانت حاضرة على أمها تموت كي تضربها الكاميونة, دخلت في حالة هستيريا. السائق ما عندوش بيرمي, عمره 17 سنة, من مصادر رسمية ما عندوش بيرمي, عمره 17 سنة وحاليا في حالة إيقاف. خلنا ناخذ دونك كما قلت لكم حبيب وذين, معنا زميلنا من مكان الحادث. حبيب
2: مرحبا بك جيهان. في البلاصة هذه جيهان توفيوا زوز نساء البارح تقريبا في حدود 9:04 متاع الصباح, سعاد وصالحة, سعاد 54 وصالحة 40 سنة, واحدة منهم كانت معاها بالفعل بنتها, وهما الزوز كانوا ماشيين باش ياخذوا ديدي لصغارهم, يعني واحدة كانت معاها بنتها والأخرى, وفما زاد وليد واحد آخر كان متعدي في الطريق في نفس اللحظة هذه. صار لاكسيدون تقريبا, نرجع بك جيهان, البارح كما قلت لك تقريبا في حدود 9:04 متاع الصباح كانت الحركة عادية لهنا في الطريق هذا في الشارع الرئيسي اللي يتعدى قدام كوليج وبجنب المعهد الثانوي المحمدية في حي جوهرة. الشارع هذا اسمه فرحات حشاد اللي فيه كوليج وفيه معهد ثانوي, ويبدو لي أنه زاد فما قدام شوية فما مدرسة لهنا كما قاعدة تشوف جيهان وكما قاعدين يشوفوا السادة المتابعين. صار لاكسيدون الشارع هذا كما قلت, ما فيش معناتها فيه بلايك قبل وبعد الكوليج, تعلن على وجود دودانات. المشكله جيهان انه الدودانات ما همش موجودين في الطريق,
0: فما ما يقول انه فما دودانات, معناها تم ازاله لدودان ما دام موجودين, ما نصورش كان حتى وزاره التجهيز
2: كانوا موجودين, كانوا موجودين وتم ازالتهم وقت اللي جاوا الكيران الجدد, لانه كما نعرفوا الكيران الجدد
0: ما ينجموش يطلعوا على دودان,
2: يمسوا في في دودان, نحاهم كما برشا طرقات, لكن البلايك ما زالت موجودة
0: نحاهم غير ما يخموا انه يعاونوا دودان جديدة تناسب الكار وتحمي الصغيرات.
2: اي ما فماش دودانات صغار, ما فماش دودانات صغار كما قلت لك جيهان, البلايك هذوما مش موجودين.
0: معنى سمحني في المنظر هذي, معنى الشاحنة كي طلعت على التروتوار صدمت في بوتو باش وقفتها,
2: اي هي كي طلعت على
0: الفوتو اللي طايح هذاك المعوج شوفوا فيه,
2: دخلت بين الفوتو هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه وبين الجرياج الاخر اللي يحمي يعني ما
0: ارض ولا حاجه,
2: ارض فيها زيتون وفيها مشروع يعني مازال ما بداش, يعني دخلت فيه بالشكل هذاك حتى لين معناها, وطبعا هذا كله صار بعد ما دخلت في زوزنسي وفي الولاية اللي تجرح والبنية اللي كانت مع أمها وبتبيعها كما قلت لك. نعم الشحنة هذه هي شحنة متوسطة الحجم
0: كما قاعدين نشوفه. سمحني حبيبي يعطيك الصحة. كما نعم. قاعدين نشوفه هذا البوتو اللي صدمت فيه الشحنة باش نجمت توقف. فوالا البوتو طايح جملة. نعم. والقرياش طايحين جملة.
2: وهذه البلاكة اللي كانت موجودة في التروتوار بتبيع اللي
0: 50 سرعة 50 تعفصت عليها وتعوجت
2: بعد سرعة 50 وزاد أيضا كانت بجنبها كانت محطوطة معها في نفس الفوتو في نفس العمود بلاكة واحدة أخرى اللي هي تعلن على وجود ليدودان اللي هما بتبيع كما قلت ليدودان هما
0: اللي مش موجودين اللي نحاهم.
2: البلاسة هذه موجودة في تقريبا تبعد 100 متر على الدورة اللي تدخل للليسي وعلى ويمكن 200 متر على الكوليج اللي هو موجود كما قلت في حي جوهرة في شارع حشاد. الكهرباء انزلقت يعني الولاية اللي كان يسوق فيها كما قلت لك جيهان تقريبا حسب شهود عيان عمره ما يتعداش 17 سنة كان يعني
0: وما عندوش بيرمي
2: يدرسي. نعم كان يدرسي في الكياس حتى
0: معناها سمحني في اللغة هذه معناها يزقزق نقولين معناها مرة يشد فرام مرة يجي مرة
2: يزقزق معناها تنزلق بيه الكهرباء معناها ويعملك الحسة ذاك ديما معناها راوهم في برشا بلاي.
0: وهذه نحكي على شحنة كبيرة رانيا
2: شحنة نعم متوسطة الحجم اللي هي تستعمل يعني عادة في نقل
0: لنقل بضائع أو حاجة
2: نعم يعني الشحنة هذه صدمت وقت اللي هي تدريسي صدمت بسيارة كانت واقفة على جنب اليمين قدام الكهرباء والولاية اللي كان يسوق في الشحنة أهبط من الطريق اللي كان قدام الليسي ودار على اليسار يعني في اتجاه حي آخر يعني في الطريق اللي موجود في حشاد في الطريق هذا في طريق فرحات حشاد. الكهرباء دي كانت واقفة قدام قهوة بعد ما صدم فيها اطلع على المادة اللي مقابلة اللي هي على اليسار احنا واقفين فيها توا. المادة هذه جهان كما قلت لك كانوا موجودين فيها يمشي وغاديك الزوزنسة والتلميذة اللي معاهم اللي كانوا مش يخذولها بيه والولاية زادة اللي كان موجود على المادة هذيك بحذا المؤسسات التربوية هذوما اللي كنت نحكي لك
0: ربي
2: عليهم.
0: حبيب قربنا قربني وريني من الكياس معناها سمحني مش معي يعطيك صحة
2: نشوفوا احنا
0: مشكور انتو زمينة
2: نعم عايشك الاتجاه هذا اللي اللي هو الاتجاه معناها اللي قبل اللي سي معناها لهنا اللي سي مش يكون موجود على يميننا احنا على يمين مع السادة للمشاهدين
0: مش نوريه معناها تروتوار كبير معناها طلع التروتوار وكمل مش عرف في
2: البوتو والشحنة كانت جاية من الطريق المقابل اللي هو يعني في الدورة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا في الاخر من غاديكا فما على اليمين الدور اللي دخل لليسي والقدام شوية السور الابيض اللي تشوفوا فيه اللي هو معناتها فما غاديكا الكوليج.
0: والله الواحد ما يلقى كان ما يتنهد.
2: نعم طيب الحادث هذا أثر جهان على وفاة زوزن ساس وعاد 54 وصالحة 40 سنة كانوا ماشيين باش ياخذوا
0: دبي للاولاد
2: باش يدخلوا يقراوا.
0: والبنيه البنيه اللي شافت ميمتها ماشيه معاها كانت في امان الله باش تاخذ لها بيد اونتري باش ترجع تقرا امها تموت بتهور من تهور نتيجه تهور معناها السائق اي الله يرحمها تهور السائق اليوم.
2: البنيه هذه تعرضت يعني الاصابات وكما هي زاد تعرض هي وتلميذ واحد اخر الاصابات متفاوته الخطوره كما زاد يبدو انه حسب شهود عيان سائق الشحنه زاد تعرض الاصابات متفاوته الخطوره كما قلت لك جهان الشاحنه صدمت بالبلاكة اللي نحاتها جمله يعني قصتها كما قاعدين تشوفوا زميلنا سفيان حمداوي يوريكم البلاكة كيفاش تقصت يعني تخش عليها مقصوصة بمنشار يعني هذيك اللي كانت موجود فيها الإشارات اللي اللي البلايك اللي تقول لنا راه فما مؤسسات تربويه للقدام ويلزم نخفضوا
0: ال 50 في السرعه. نعم. هاكا قضى عليها طيحها واللي على اساس انه نعرفوا انه فما ديدودان موجوده كما انت قلت لي حبيب لكن ليدودان مش موجودين لانه تو سامبلومون خممنا في كيران باش الدودان ما بتنجم تعديها فوالا خممنا لكن نسينا انه فما زادة كيف كيف التلام ذا قدام معاهد فما معهد وفما قلت لي مدرسة اعدادية وكل فما كوليش يعني فما مئات باش نقولش الف من التلام ذا في المنطقة هذه ما خممناش فيهم باش نحطو لهم دودان. حبيب يعطيك الف صحة شكرا لك زميلنا حبيب وذين وشكرا لزميلنا سوفيان اللي كانوا موجودين توا على عين المكان في المنطقة وفي البلاصة بالضبط وين صارت فيها الحادث الأليم البارح في المحمدية. كما شفتوا الحادث اللي أسفر عن وفاة الله يرحمهم سعاد وصالحة الله يرحمهم زوج أمهات كانوا مع صغارهم واحدة منهم كانت معها بنتها والاثنين ماشيين باش ياخذوا بيدو راهو شيء يوجع راهو شيء يوجع وتهور معناها يقول لك معناها وسمحني وانا خلطني من عديد المتسكنين في المنطقة هذيك خل نوصلوا صوت احنا لهنا باش نوصلوا صوت يقولوا لي ماشي أول مرة انه يزقز قلنا هكا في الكياس ويعمل لنا هل ما يسمى بالألعاب البهلوانية ويبدأ هكا يسوق. اليوم ظهر انه تبين انه سايق 17 سنة مينور ما عندوش برمي وحاليا في حالة إيقاف. أي من المسؤول اليوم؟ سؤال من المسؤول اليوم؟ وزيد سمحني وزارة التجهيز المسؤول به من المسؤول ديما من من من من سميش كون من المسؤول اليوم كي تنحيو دي دودان نحيو دي دودان قدام مؤسسات تربوية وما تعوضوهمش خفنا على الكار خاطر الدودان عالي عليها ما عوضناهيش فما تلام ذا خافوا على رويحهم يكيذا نعملوا حساب انه فما ناس متهورة تجري ما تحترمش لا مدرسة لا مؤسسة لا خروج لا دخول لحد شيء يا اقرأ له حساب وانت في دودان على الاقل ركزة الدودان ذيك فماشي ما تفيقوا بانه قاعد مفرط في السرعة. شكرا لكم على متابعتنا احنا بيسور نكملوا بعدنا حتى نصنا خليكم مع غفران في الاخبار وراجعينا
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
3: أما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجت بيبي ليلا ب 11 دينار و 990، وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن متابعتها الوضع الصحي لطفلة تبلغ 16 عاما على خلفية تعرضها لاعتداء جنسي في قضية تتولى الجهات القضائية والأمنية التحقيق فيها. وأوضحت الوزارة أنها عهدت فور تلقيها الإشعار بالواقعة إلى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا بمتابعة وضع الضحية والتواصل مع عائلتها مع تأمين الإحاطة والمرافقة اللازمة. وأكدت الوزارة توفير التعهد النفسي والاجتماعي الفوري للطفل وأسرتها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالملف، داعية رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم نشر أو تداول صور الطفلة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الطفل ومخالفة للقانون. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الجنوبية تتمكن من إيقاف أب وابنه يشتبه في ضلوعهما في ترويج المخدرات وحجز أكثر من 3300 قرص مخدر من نوع ليريكا، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسلتنا إنس الهمامي. وجاءت العملية إثر نصب كمين للمشتبه فيهما، حيث تم حجز كمية الأقراص كما تم حجز سيارة ودراجة نارية كان يستعملانها في نشاطهما، إضافة إلى دفتر ادخار باسم أحدهما يتضمن عمليات سحب وإيداع. وبحسب المصدر ذاته كان المشتبه فيهما يستغلان منزلهما بأحد أحياء سوسة الجنوبية لإخفاء المخدرات، فيما تتواصل الأبحاث معهما لكشف ملابسات القضية. فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يجري عمليات مراقبة لعدد من المواقع والأنشطة الصناعية في إطار حماية كل من وادي مجردة ووادي مليان من التلوث. وأسفرت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة عن رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا ورفع 4 عينات من مصادر التلوث بسبب عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ومن المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة لتشمل ولايتي جندوبة وبجة ضمن حوض وادي مجردة. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تختال قائد لواء الشمال بكتائب المقاومة عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع الجهين في إصباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: ومرحبا على موزي كافيه. مرحبا بكل مستمعينا العشرة وخمسطاش دقيقة في أنا مرشي موجودة فاطمة اليوم. صباح الخيرات.
1: أهلا وسهلا. صباح الفل جيهان. تحية ليك تحية كل يسمع فينا. نحن اليوم وين مشينا؟ مشينا للمرسى، مشينا خلينا فكرة على أسعار قفة التونسي. هو أول دخلتنا وين يعني تدخلنا وين لقينا رويحنا؟ لقينا رويحنا وين ولد البحر. الكلمار موجود على 49.8 كما نلقاوها على 32 دينار، وفما زاد على 37 دينار. السردين الكيلو على 8980، شفريت على 21 دينار، كيلو نازلي على 21 دينار، فما الحوت الورقة على 22 دينار، المناني الأحمر هو اللي نحكيه على 62 دينار، والكروفيت موجودة على 49 دينار. نكملوا دورتنا، نلقاو الجنيوية موجودة على 37.6 هوني نحكيه على الكيلو راهو جيهان. الفص العربي 2800، البصل الأخضر 2400، لف كيلو 3250، القارس على 3100، الطماطم موجودة في المرسى على 3600، القراع الأحمر الكيلو على دينار و300، فما ولد القمرة الكيلو على 2500، السبناء خورق هوني على 6250 نحكيه على الكيلو، كيف كيف زادة فما الليتو على 2080 اللي هو زادة جهاد نفس السوم نتاع السلطة الحمراء نلقاها زادة على 2080. نكملوا دورتنا، فما تفاح الأحمر على 9600، فما العنب الأحمر على 8400، كيف كيف زادة فما تفاح الأصفر على 8400. لانصاص هو اللي طالع صومه نلقاوه على 18 دينار اليوم في المرسى، نحكيه على المرشين تاع المرسى. والخوق موجود على 10800. مشينا شفنا أسوام اللحوم الحمراء كيف كيف البيضات. حب نبدالك بالدجاج ولا الحم؟
0: الدجاج موجود، الدجاج موجود رجع متوفر
1: بصفاتي موجود. ايه هاوش نقول شنو لقيت انا؟ لقيت الدجاج يعني هوني كيلو دجاج على 8950، فما ليسكالوب على 18960، فما فخذ الدجاج على 14500، وصدر الدجاج على 16 دينار. هذوما اللي لقيتهم في المارشي. كيف زاد كي مشينا للجزارة اللي موجوده في اللي موجودين في المارشي، فما علوش على 69 دينار قدامكم الجديو جيهن بالأسويت، الهبرة على 53 دينار، فما المرقز هوني مكتوب سبيسيال راوة على 53 دينار، والنورمال نلقاو كيلو مرقز على 35 دينار، الهبرة على 50 دينار، الصدر عجول موجودة على 38 دينار، وكيما زادة لقينا الحم زادة هبرة أخرى يعني الحم مفروم، الحم مفروم تمتني على 53 دينار، وهذا اللي باش نختموا به.
0: يعطيك ألف صحة فاطمة. دو كانت هذه دورتنا في المارشي، وكعلى عينيكم صوت وصورة وين ما كنتم. مرحبا بكم العشرة و17 دقيقة. جوست حبيت نذكركم أنه ريبوندورنا على ذمتكم على 71-113-013، كل ما عندكم ما تحكيوا فيه. مواضيعنا بيان سور نتصورها كان ما تنجم تكون كان مهمة، لأنها المواضيع نابعة من عندكم أنتم، احنا لهنا ديما نعاود نقول على لسانكم نحكي، وإحنا لهنا مريتكم باش نوصلوا اللي صاير كل ندقوا بين المسؤولين ونعطيكم كان روايات الصحيحة. فيما يخص موضوعنا الكل تنجموا تتفاعلوا معنا ديما نذكر 71-113-013 قبل ما نعطيكم موعد الثاني مع صندوق عجب.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام انا والله يعني مع سامي هو على روحه وانا روحي كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
2: نسيب مش متفاهمين على حاجه بعد ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
3: لا نسيبها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
4: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه
3: سيبي بالنسبه لينا اخوتي ما همش نسيب اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيب كيف دراج لي مش موجود مسافر
5: نسيبي بها إنسان طيب برشا أمي عاشت عنده أنا عاشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر نمشي نطل عليه 35 سنة نعيش بعد نسيبي
6: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفون يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لفيد الخوف كأنه فكيت له حاجة ما فهمت عليه
7: فغام العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أنه العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأنه العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأنه العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من هارت لي
8: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا
9: فرام
0: عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: حتى لنص النهار معكم إن شاء الله يا ربي متونسين دينا العشرة واثنين وثلاثين دقيقة تسمعوا كالعادة في صباح الناس شميسة الفراي بيا أما النهارين ذوما وكأنها سخنة في انتظار أنه في الويكاند يظهلي فما أمطار متوقع خلينا نخفى أكثر تفاصيل من المعهد الوطني لرصد الجوي حمزة سعد معانا صباح الخيرات
1: صباح الفل والياسمين جهان ليك وكيف مستمعي ذات مزيك
0: ربي فضلك يا حمزة الأحوال الجوية إيش هي أحوال الطقس كيفنا يتعدى بأربع فصول يظهلي في النهار
1: بالفعل نحن كما تعرف جهان توا تقريبا وصلنا شهر في فصل الخريف وفصل الخريف كما نعرفه اللي هو فصل التحول من الصيف للانخفاض في درجة الحرارة هذه الفترة تتميز بتواتر التقلبات الجوية اللي شهدتها بلادنا في الحقيقة شهر سبتمبر تقريبا كان ممطر وكانت الأمطار عامة شملت تقريبا أغلب الجهات النهارات هذوما نعيشوا في استقرار نتيجة ارتفاع نسبة لضغط الجوي على منطقنا وكانت الأجواء تقريبا الأيام القليلة الفارطة تميزت بسحب عابرة وهذا بشي يتواصل كذلك اليوم وتكون هناك سحب عابرة تقريبا بأغلب جهات البلاد لو استثنينا بعض المناطق الساحلية اللي ممكن تتكاتف فيها السحب أحيانا مع إمكانية نزول بعض الأمطار اللي تكون بكميات ضعيفة بالنسبة لدرجة الحرارة كما أشرت أنت شهدت ارتفاع وهذا الارتفاع كذلك بشي يتواصل اليوم ونتجاوز المعدات العادية لشهر سبتمبر بفارق يتراوح بين 2 إلى 5 درجات وهذا نتيجة لتحول التيارات الهوائية للقطاع الجنوبي في أغلبها كانت قوية نسبيا وقرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم نتوقع أنها تتراوح أقصاها بين 29 إلى 33 درجة تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات بالنسبة للحرارة القصوى المتوقعينها اليوم تونس الكبرى إن شاء الله باش تكون في حدود 32 درجة علما وأنه المعدل العادي لشهر سبتمبر بالنسبة لتونس الكبرى هو في حدود 30 درجة معناها ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالمعدات العادية وغدوة إن شاء الله تقريبا يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية تكون هناك سحب عابرة بأغلب جهات البلاد

0: الناشئين توقعوا تكون خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية في فترة ما بعد الظهر إن شاء الله بجهات الوسط الغربي وكذلك الجنوب الغربي، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المستويات. بداية من يوم الخميس إن شاء الله نسجلوا كذلك ظهور خلايا رعدية تكون أكثر نشاط وأكثر فعالية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. مبدئيا النماذج العددية تتوقع أنها الكميات باش تكون أكثر أهمية من يوم الأربعاء إن شاء الله، وتشمل تقريبا أغلب المناطق الغربية للوسط وبعض مناطق الجنوب الغربي، ودرجات الحرارة بشكل انخفاض طفيف. يوم الجمعة وكذلك نهاية الأسبوع يتواصل طقس متقلب تراوح بين فترات صحو وفترات ممطرة، خاصة في فترات ما بعد الظهر لأيام الجمعة السبت وكذلك الأحد، تكون أجواء ملائمة لتشكل خلايا رعدية تكون نشطة وتكون مصحوبة بأمطار إن شاء الله أمطار خير، ويرافقها كذلك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
1: واضح، يعطيك ألف صحة حمزة سعد، شكرا لك، مشكور، ومن خلالك حنقدموا تحية لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك FM.

0: دريم على موزيكا فام 10:47. وينكم؟ أي حاضرين ولا لا؟ سجلتونا على ريبوندورنا باش توصلوا صوتكم من الكلمة ليكم في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير موزايك وصباح الخير صندوق عجب. بربي يا جي نختي عديلي صوتي على الحكايه نتاع السرعه والكماين والسرعه في تونس والتهور. بالله نديها للكل كاميونيست فهمني اللي قاعد يسوق في كاميون ولا في سمي ولا في كهرباء، بربي نحسونا من السرعه، راهي السرعه دي ما تجيب كل المشاكل والموت.
3: والله حبيت نجاوب نوفل يحكي على سين بلاش كاسف وعلى الموتور. يا نوفل أخي أنا ريت أربعة على موتور زوج صغار والأم والبو فوق الموتور، قسما بالله قدامي يمشيوا عادي زقزق فوسط الكياس بهم، راهو شيء مهول راه والموتورات كثرت برشا يبدو زقزقوا في الكياس، قسما بالله يتخاف من الموتور أكثر من تخاف من الكهرباء.
4: والله نسمع في شكون فسر على مشكلة الصناديق الاجتماعية سن التقاعد، هو يقول لحد كيف شي حد ما يحب يخش في 50 واحد في 55 واحد في 60 واحد في 65، معناتها الله غالب هذيك لها سنة الله في خلقه في الحد شنو الكاباسيتي نتاعو اللي يحب يخدمها، فما بليزيور فورمول نجمو نعملوهم بعد 60 ويولي شطار شهرية ولا خاطر راهو تحب ولا تكره للتعثير معناتها ولونكادرمون نتاعك الجدد ونتاع الناس الجديدة اللي دخلت حاجة لازمة والخبرة لازمة، مش معناتها رانا باش ناخذوا بلايس الناس اللي بطالة. هو البطال كان تقول يخدم بربع شهرية يقول لك ليه أنا عندي شهادة ما نخدمش بربع شهرية إن شاء الله حتى ب500 دينار، يقول لك ليه ما نخدم وتظلمه بالحق ما يخدمش ب500 دينار. ولذا لازم نلقاو برشا فورمولات اللي تتعاون الناس الكل وتحل مشكل الناس الكل، خاطر تأجيل عمر التقاعد ما لا مفر منه في الوضع الحالي اللي احنا فيه، راهو الله غالب باش باش نعملوا ولا غالب واحدة واحدة وكاو ذاك وعد شكون
1: صندوق عجب.

كل الأخبار تسمعوها معنا على موزيكا فام 10:53. كما اليوم حكينا برشا على السموم هذية، إن شاء الله بعيد الشر عليكم على وليداتكم. نحكيوا على المخدرات، السموم اللي حاولوا يدخلوها لبلادنا، والضحايا اللي يكونوا من مختلف الأعمار، لا يفرقوا هوني بين صغار ولا كبار، باش يستدرجوهم باش يبيعولهم هالسموم هذية. صحيح أنه نحييهم على المجهودات الكبيرة، وحدات الأمن متاعنا الوطني اللي في حرب ديما على هالشبكات وعلى هالمجرمين هذوما. هوني نحب نحكي لكم مثلا على العملية اللي صارت اليوم فجرا تحديدا في سوسة، وين تمكنوا دونك الأمن الوطني بسوسة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج أقراص المخدرات. خنقول لكم كما قاعدين تشوفوا هالكمية الكبيرة من المخدرات هذوما، الأكثر من 3305 قرص مخدر، وتم حجر سيارة ودراجة نارية يستعملوها في نقل وترويج المواد المخدرة هذه. شكون وراها؟ بو ولده، بو عمره 57 سنة، ولده عمره 32 سنة، هما اللي قاعدين يروجوا هالسموم هذية في الأوساط التلمذية والشبابية بالجهة، هما اللي قاعدين يصطادوا في صغار في كبار، ما يفرقش عندهم. بيعلك 3305 كما تشوفوا قرص مخدر، وراهم بو ولدو. بالحق توجع بو ولدو بو ولدو بو ولدو. تحية كبيرة بالحق الأمنة، لأنه كلنا اليوم في في في في حرب، بالحق حرب ضد هالسموم هذية اللي قاعدة، واللي ممكن يسمع فينا عنده شكون في العائلة تعدى بتجربة كما هذه. وأكيد تو نتصور أمينة نحيها في فروم، أكيد تو تعمل نهار على فروم أكيد على هالمخدرات وتعاطيها وغيرها، وتو نسمعه قال المصري بلاوي لا يرحموا لكبار لصغار. فمرة أخرى تحية لأمن الوطني في هالحرب ذي الكبيرة. وكما كان دخل معنا مندوب حماية الطفولة، المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة المرأة والطفولة وكبار السن، اللي قال أنه الأولياء زادة والعائلة تحل عينيها تفيق، لازم تتكتي تفيق وقتاش كل كومبورتمون يتبدل متاع صغيرك. ما تخافوش كما يقول، امشي وانقذ واحكي وبلغ وربي يحمي صغيرتنا الكل. نخليكم مع الأخبار وراجعين في ساعتنا الثالثة بسور باش نحكي أمور تهم صحتكم بعد شوية في أستي سونتي.

0: انا والله يعني مع سامي هو مع الروح وانا روحي، كل واحد في قدره لا الاحترام باهر هو كاو.
1: نسيب مش متفاهمين على حاجه، ما تحسي فلوس حاجه ورثه دار، هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له باسمه.
2: لا نسيبها، واش نقول لك، راه كل واحد وكيفاش، هو في بقعته وانا في بقعتي، نقدروا كهو. سلام عليكم. سلام عليكم كهو.
3: في عندي نسيبي اكثر من خويا، ما مخلي معامله معايا، عامله معايا كلبه.
2: نسيبي بالنسبه لي انا اخوتي ماهوش نسيب، اي مشكله تصير لي نهز التليفون نسيب، كيف دار راجلي مش موجود مسافر.
4: نسيبي باهي، إنسان طيب برشا، أمي عاشت عنده، أنا عاشت عنده، إنسان طيب طيب طيب على الآخر، أنا نمشي نطل عليه، 35 سنة أنا عايش بعد نسيبي.
5: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما يمشكوش، يجي للدار نفرح بيه، نعمل كل شيء، بعد نلقاها لبيد الخوف. كأنه فكيت له حاجة، ما فهمتش عليه.
6: العلاقة بالنسيب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب، تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من هارت لي.
7: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بنتوا. فرام، عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في متابعة لمستجدات الحادث الذي جد أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس، والذي أسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته وصدامها بعدد من الأشخاص، أحداث والمعطيات تشير إلى أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 17 عاما وهو قاصر ولا يحمل رخصة سياقة، وقد تم إيقافه على ذمة التحقيق. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع اليوم الثلاثاء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية، إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية على مدى هذا اليوم، مع تظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل، فضلا عن ندوات إقليمية وأنشطة أخرى. غدا الأربعاء تنطلق بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنشطة تحسيسية وعيادات للتقصي المبكر، إلى جانب خدمات الفحص الشعاعي للثدي الماموغرافي عبر المساحة المتنقلة المامولايف، بهدف تعزيز الكشف المبكر وتقريب خدمات الفحص من النساء. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن يوم غد هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد يوم 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب تغيير طبيب العائلة. وأوضح الصندوق أنه يمكن إيداع المطلبين عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بداية من السادسة مساء من يوم غد بعدد من المناطق في ولايات مدنين وتطاوين وجابس. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات ناتجة عن أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من 10 ليلا من يوم الخميس أول أكتوبر. عالميا، إيران تصعد لهجتها فيما تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة، محذرة من الاستمرار في منعها من بيع النفط. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الثلاثاء إن عدم ضمان أمن بلاده يعني أن أيا من البنى التحتية في المنطقة لن يكون في مأمن من الهجمات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: أكيد مازلنا معكم حتى لنص نهار ومازلنا عنا ما نحكي وما أهمش من صحتنا اللي هي نعمة من عند ربي. الحمد لله على نعمة الصحة وإن شاء الله ربي شد لكم في صحيحتكم. دونك على ذي كل يوم لقيت ذي نحكي وتتسويت أستو سنتي. فرحانة أن يكون بحضنا اليوم في إطار اليوم العالمي للقلب وأستاذ في أمراض القلب والشرايين دكتور رياض قصري. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. مرحبا بيك ومستمعين ومتفرجين مزيكي فهم.
1: ربي خليك. اليوم العالمي للقلب اليوم
2: صحيح.
1: دوك ومالوغوزمون قاعدين نشوفوا احنا كنا قبل في فتره ما دكتور من عاش كان شطرني راي ولا لا القلب معناه اللي يمرض بالقلب يقولونا رجل كبير متقدم في العمر كبر لوك توا قاعدين نشوفوا من ذول اللي حتى في الكونسلتاسيون عندكم صغار ويعانيوا من امراض تخص القلب ولا نشوفوا تخنجداج اقل
2: صحيح 20 سنة التالي فهمت المريض بالقلب يتسمى عمره فوق 60 و70 سنة وما فوق توا 40 50 سنة راهو مرضى بالقلب وأمراض القلب ثم أنواع وأشكال ثم الأنواع نتاع الدقة الخبيثة ثم أمراض نتاع الشرايين النتاجية ثم أمراض نتاع الصمامات هما يختلفوا وكل مرض عنده النوع نتاعه والعمر نتاعه
1: اليوم باش نحكي معاك دكتور على الدقة الزايدة اللي يقول لك أنا كنت قاعد حسيتك فما دقة سبقت وكأنه كنت نجري ولا منجيش كل واحد كيفاش تجي الأعراض ويتسألوا ويقولوا هل الدقة زي دي معناها متوارثها فمش كون يقول لك عنا جانب وراثي عنا راهو في العائلة شكون عنده دقة زي دي فمش كون يقول لك ممكن هذا خطر أنا عندي ستريس خلينا نفهم مقبل ما معنى دقة زي دي دكتورة
2: الدقة زي دي بالعربي اسمها الخبطة القلبية المبكرة هذه دقة جي تصيفه مبكرة بالنسبة للدقة العادية نتاع القلب okay. تنجم تكون دقة واحدة وتمشي
1: كيف يحس المريض؟
2: المريض يحس كل ضربة في صدره حاجة كبيرة ساعة ساعة يحس كيف اللي باش يدور تراوش مات القلب يعاود يرجع يدق من جديد على خاطر الدقة تجي مبكرة بالنسبة للدقة العادية من بعد القلب يرتاح شوية باش يعاود ياخذ السيكل نتاعو من جديد كي ياخذ السيكل نتاعو من جديد دي دقة قوية دونك المريض يحس كيف اللي باش يخطف في بير والدقة نتاعو ترجع عادية هذه كانت تجي دقة ورا دقة ساعة ساعة ساعة الدقة دي تنجم تكون عندها برشا انه برشا مرات تجي متواترة
1: وساعة في نهار. في نهار.
2: وساعة ساعة الدقة دي تولي تقعد درج درجين نص ساعة والدقات زايدين تجي بصفة فجائية وتمشي بصفة فجائية ساعة ساعة ثم دقات نوع آخر اسمه الرجفان الأذيني يكون المريض عنده دقة نتاعو عادية تدنكو بصفة فجائية دقة تولي مزروة مش معدلة هذاك اسمه رجفان أذيني وهذاك ثم نوع اختار النوعي علاش الخط كيبدا القلب يدق بصفة غير عادية الدم ما يتحركش منيح ما يمشيش البقع مليح ينجم يجمد في القلب وينجم يطلع الدم للمخ يعمل جلطة قلبية ساعة ساعة جلطة قلبية تكون أول علامة متاع دقة مش معدلة معادة الدقة دي تكون زعما حميدة ثم والدقة دي تختلف أنت والمصدر متاعها المصدر الاولاني هو الاذينه الاذينه اليسرى ديسكال اوريكولير هذوما ينجم يكونوا موجودين في بعض الحالات في العمر قد ما قدموا في العمر قد ما المشكل نتاع القلب نتاعي ترخف شويه نقول اللي عنده مصدر نتاع دقه زايده يتنجم تكون في حاله الارهاق النفسي الستريس ينجم يكون في بعض الامراض اللي هم ينجم يكونوا زعما المصدر الاول نتاع الامراض في ظهور الامراض والمرضى موجوده وتظهر ساعه ساعه في علامه دقه زايده القميد عنده شويه ضيق نفس وساعه ساعه دقات ما يعطيش قيمه وكي نسمعوه ونصنتوه ونعملوا الفحوصات الكامل نلقاو امراض نتاع الصمام تشوه في الصمام الاورتي ولا الميترالي نجم نلقاو مرض نتاع الشرايين التاجيه سيرتو كي يبدا المريض عنده عوامل خطر كيبدا مثلا عنده سكري عنده ضغط عنده دخان عنده سمنه عنده قلة حركية عنده ارضيه عائليه عنده العمر متقدم هذوما كل ينجم يكون علامات الاولانيه نتاع مرض نتاع القلب نتاعنا ينجم يكون الضغط هذوما ناتجين على بعض المنشطات اليوم ينجم يكون الكحول ينجم يكون الدخان التدخين ينجم يكون تناول المخدرات الكوكايين ينجم يعطيو الضغط هذوما وثم حاجة أخرى مثلا ينجموا يكونوا بعض الأدوية يعطيوا الشيء ذي
1: قلت لي حتى القهوة ولا إنه القهوة. القهوة معروف أنه يقول لك بيه وتحمل قلبك
2: صحيح أما شو القهوة بيه كي تاخذ منها كمية معتدلة تاخذ منها 4 5 7 قهوة في النهار تنجم تهيدي تكون إكسيتون تنجم تخلي قلب يضطرب يعطي دقة زايدة دون سوكا الا كان القلب سليم والدخان نجم نقول له بطل الشرب بطل كذا واعمل شويه سبور وماشي تطنح كل شيء اوكي. اما ثم بعض الاحيان الدقه دي يلزمها يلزمها كيفاش نقولوها زعما فحوصات اخرى باش تشوف ثمش حاجات اللي نجموا فهمت يكونوا اخطر من الشيء هذا.
1: هوني دكتور بين الدقه الاولى اللي تجيك معناها هوني الخوف انه معناها هل نسمى ناقوس خطر كي تولي الدقه برشا مرات في نهار مش كيما نقول انا دقه وبعد تعاود ترجع لي بعد شهرين ثلاثه ولا لا كي تكثر هذاك وقتها
2: احنا اخت جياني زعما نفرقوا ما بين الدقه اللي تجي تابع الأذينة والدقة اللي تابع البطينة.
1: هوني بش ندخلوا معاك في بش نغوصوا في القلوب.
2: فوالا خاطر الدقة متاع الأذينة عادة تكون حميدة عادة مساعة ساعة ثم أمراض ينجموا فهمت يظهروا الشيء ذي. الدقة متاع البطينة سكون أبل إكساتون فنتريكولير يلزم ديما نفركسوا ثمش حاجة فهمت مرض 90% ثم قلب مريض دون سوكالا. دونك إذا كان ثم الدقة ناتشة من الأذينة نعملوا فحص نتاعنا اش نعملوا نعمل تخطيط نتاع قلب نعملوا تسجيل قلب متاع 24-48-72 ساعة شوفوا شنو قدام من دقة عنا
1: هذيك الآلة اللي ركبوها للمريض
2: احنا نعطوا له أولتير بصفة عامة ونعملوا سورتو فحص بالصدى نشوفوا القلب متاعنا سليم ولا غير سليم. قد ينجم يكون القلب نتاعنا فيه صمام مترالي مخنوق ينجم يكون فيه حركية ناقصة من تلا من تلا شريان تاجي مسدود انت ينجم يكون عندنا صمام أورتي سورتو في الكبر في ضيقة ولا واسع هذوما يكون أول علامات متاع القلق هذوما دونك هذوما لازم نعطيو الدواء الكافي للشيء هذايا. وعادة الأورتي فهمت كي الدقة المبكرة كيف تقولها من الزوغيات من الأذينة ما عندناش نوع تخطر إلا في حالتين كي الدقة هذه تولي فيها رجفان أذيني رجفين أذين سكون أبل لغيتمي كومبليت الدقة تولي مخربزة فهمت على طول وهذه تنجم تكون مصدر متاع تجلط في المخ يزم مريض ياخذوا اون شارج ان ميدسان كارديولوج جينيرالمون ويعطيه ان تريتمون باش يخلي الدم سايل باش نتفداو الشيء هذايا نحاول من الاول نعطيو الدواء باش نقصوا في الدقة متاع القلب. إلا كان ما نجمناش نجمو نعملو ثم كل الشوك سكون أبل فهمت باش نرسو دقة عادية وساعة ساعة إلا كان ما نجمناش ثم دواء ثم الطريقة التقنية اسمها ابلاسيون باغ دو فريكونس اسمها بالعربية اسمها بالعربية شوية فهمت مو ساهل برشا اللي هو الاستئصال بالارتدادات الدوائية الراديوية ابلاسيون باغ دو فريكونس سي اون تكنيك هادي نوفيل جديدة لاغيتمي فهمت نشوفو كارتوغرافي ندخلوا القسطرة العلاجية نشوف البقعة اللي فيها الضوء الزايد ونكويوها نرجعوا المريض نتاعنا عنده دقة عادية نورمال
1: الضوء الزايد اللي في القلب
2: اي نعم لنا ثم هي بليزيور تكنيك باغ الكتروبوراسيون راديو فريكونس جينيرالمون سا مارش مي يقعد المريض ديما تحت مراقبة طبية خاطر تنجم تعاود ترجع له من جديد والمريض فهمت يقعد يخفي الدواء نتاعو عادة امورنا واهي. إذا كان الدقة هذه ناتجة على مرض الصمام الميترالي مسدود إلي كان صمام ميترالي واسع إلي كان القلب في ارتخاء وإلي كان القلب في علامة قصور اختزم نعالجو المرض بيدو مرض بيدو باش نجمو نداويو المرض هذاك أوكي. دونك هذا عن نطاق الدقة الزايدة من اللي جاي من الأذينة تو نتعداو نطو فيرسون اللي اسمه الدقة الزايدة من البطينة اللي هي أخطر أكوردو
1: علاش تعطي نفس الأعراض دكتورنا
2: لا فهمت المريض ينجم يجي عنده دقة زايدة كي تعمل التخطيط نلقاو دقة زيادة من البطينة أوكي؟ ينجم يكون عنده شوية قلق الدقة ديك زيادة برك أما زي ما ديما نعملوا بيلون كامل شنو البيلون هذا زعما التخطيط نتاع القلب نشوفوا منين نابعك الدقة زيادة أما من البطينة اليمنى ولا اليسرى
1: يفرق
2: البطينة اليمنى يفرق اليمنى ثم التشوه فهمت بالصمام سكون أبين ديسبلازيا ريتمو جين في دي اللي يلزمها ساعة ساعة بعض الحالات نعملوا ركبوا بطارية باش نتفاداو باش القلب ما يوصلش يعملوا رجفان بطيني اللي لازم تكون حالة موت اوكي. دونك هذا على اليمين على اليسار ثم برشا حاجات عندنا يلزمنا نعملوا التخطيط نتاع الدقه نتاع القلب مده 24-48 ساعة باش نكيفوا قداش من دقه عندنا زايده سكون ابيلا شارج ونكس خسيستول
1: هو قد يدق القلب
2: هو يدق 100,000 مره في النهار هو يدق كل مره اموين بين 60 و70 دقه في الدقيقه دونك ضربوا منتي في الساعة وضربوا في 24 ساعة فهمت. دونك احنا نشوفوا الشارج اللي كان الشارج نتاع الدقة الزايدة في البطينة تفوت مثلا في التخطيط نتاع 24 ساعة اللي كان في الساعة تفوت العشرة والعشرين زعما في النهار بين 250 و500 دقة زايدة وقتها يلزمنا نتلاو بالمريض بصفة جدية اوكي. قد كان عنده 4 و10 دقات انا انت يحتمل الاخوان اللي معنا عندنا دقات زايدين فهمت؟ وهذا خاطر ثم التعب ولا كذا، اما كان تفوت الخمس من الدقه
1: وقت النهار
2: وقت يلزمنا وقت يلزمنا نقدموا قدام.
1: ايه؟
2: عملنا الفحص، عملنا التخطيط 24 48 ساعه 72 ساعه نتعدوا الفحص بالصدى. الفحص بالصدى نتاعنا يقول لنا الحركه نتاع القلب، الصمامين كيفاش يخدموا القلب، اسكو بالضغط ولا مرتخي.
1: أيه؟
2: نشوفوا ثماشي بقعة من القلب مش تشتغل مليح، النجم نتيحوا مثلا على الصمام فيه زدد، هذاك يزم وقت العلاج، وقت هذاك شكوى متاع القلب بارابول زدد هذاك. لكن لقينا القلب فيه ارتخاء، وسورتو المريض عمره فوق 50 سنة،
1: أيه؟
2: عنده ضغط، عنده السكر، عنده دخان، السمنة وراثة، يزمنا نشوف القلب متاعنا فاكتور دو ريسك، يزمنا نعمل قسطرة تشخيصي باش نشوفوا. وقدام المره نعمل التشخيص بالقسطره نلقاو الشرايين في انسدادات. لكن حاجه اخرى ثماش الصمام مريض، الصمام الاورتي تو بحكم الكبر نتاعنا برك الله تو لموين داج نتاع لونجيفيتي 80-85 سنة. دونك افيك لاش الصمام الاورتي هو يضيق بشويه بشويه، هذاك ينجم يعطيك الدقه هذيك الزايده. دونك يلزمنا وقت العلاج نتاع المرض نتاع القلب هو باش يعالج لنا الدقه الزايده، متفاهمين؟ وساعه ساعه كيما نلقاو حتى شيء اش نعملوا؟ نعملوا الرنين المغناطيسي لي ار ام كاردياك. لي ار ام كي تبدا سورتو الدقه جايه من البطين اليسرى، خاطر نجم تكون واحد يعمل التهاب نتاع قلب باسكو نعمل ميوكارديت، يخلي بقعه فيها فيبروس فيها شويه حدا كي المشي جديد ما حاجه تنجم تكون ديك مصدر، وهذيك اللي كانت تتعدد برشا تنجم تعمل اكسيدو تاكي كاردي زعما الدقه تولي خبيثه 150 وتعمل رجفان. رجفان واحد صمام يعطي موت سريري. دونك يلزمنا ديما نشوفوا اللي كلمين عنده دقات زايده اللي جاي من البطينه، وسودو كان جاي من البطينه اليسرى يلزمنا نثبته قبل ما نقولوا لا ما عنده حتى شيء.
1: معناها هوني دكتورنا ذكر بحثنا دكتور رياض قصري استاذ في امراض القلب والشرايين على الدقه زايده في اليوم العالمي للقلب. معناها اللي يسمع فينا توا دكتور، معناها اللي عنده هالدقه الزايده ومشى شفا يسال مثلا يقول لك هل باش نعيش بها والا فتره بي كيما انت قلت دكتور مثلا بدويات تنجم تتنحى بالمود دو فيل باهي، نبعد على المنبهات، نبعد تنجم تتنحى.
2: احنا لازمنا نقسموا نوعين تاع الدقه الخبيثه من طرف من جاي من البطينه، الدقه الزايده اللي ما عندها سبب سون كوز، هذيك بالدويات النجم نعالجوها. وثم انواع تاع الدقه الزايده جاي من البطينه اللي عندهم اللي كثير تاع الحاجه خبيثه اللي هي شنيه، اللي مثلا تجي الدقه هذيك قريبه ياسر للدقه العاديه، كي تعمل تخطيط نلقى برشا انواع تاع دقه زايده. اوكي، ثم حاجه اخرى مثلا كي يبدا عندك دقه زايده كون عاده الدرجه نتاعها واسعه كي تبدا هي كيرسفا، هذيك عندها نوع اخطر سي تان كريتير دو غرافيتي. حاجه اخرى ويلي كانت تكون الدقه دي جايه من البطينه اليسرى خاصه دون اسبي دو بلوك دو برونش، نعرفوه يمكن نراو التخطيط هذه جايه من البطينه اليمنى ولا اليسرى. اليمنى عاده يلزمنا نشوفوا حاجه مرض نتاع البطينه اليسرى، إلا كان من اليمنى يلزمنا نثبتوا من بقعة جاية باش نجم نعطيو الدواء الكافي. أوكي، دونك نبداو عادة بالأدوية هذا إلا كان الدقة ذيك مش ناتجة على مرض نتاع قلب. نحكيو على الدقة زايدة سور كورسان. سور كورسان نعطيو أن تخيتو ميديكال، شنو هو الدواء هذا؟ نعطيو الدواء مثلا سكون أبيلي بيتا بلوكون، الدواء اللي نقصوا في الدقة نتاع القلب ويعالجوا الدقة الزايدة. ثم دواء أخرين دو كلاس أنسي فليكاين أيوتر، نجم نعطيو الدواء هذا ولا هذا وكذا كذا. ساعة ساعة مريض يقول لك انا ولا في حال تعدم زعما جدوى الدويت هذوما نوصلوا باش نعملوا ابلاسيون، ابلاسيون زعما فهمت براديو فريكونس كيما قلت.

0: وساعة ساعة كي تكون الدقة نتاع القلب ضعيفة فهمت والحركية ضعيفة ياسر نوصلوا شراك ببطاريات سوتو إذا كان المريض عمل جلطة مش جلطة عمل شكون زعما أون مور سوبي زعما موت سريري ورجعناه وتكون الدق نتاعو القلب يدق اقل من 30% دونك هذاك يلزمو بطاريه شكون بان ديفيبيلاتور باش القلب كي راه الدق هذيك جيده يبعث ديشارج في القلب باش يعالج الشيء هذاك زعما ديشارج نعملو احنا بالشوك هو يعملها
1: بالبطاريه
0: بالبطاريه دونك برا هذوما اللي تخيك وثم نرجع تو للسيد اللي عنده دقات زايده في البطينه جاشك شفنا في التخطيط القلب نتاعنا النوعيه نتاع الدقه ساعه ساعه كي تعمل التخطيط ما تلقاش خاطر التخطيط يدوم 10 ثواني دونك نعملوا تخطيط نتاع 24 ساعه
1: 48 ساعه 72 ساعه
0: شفنا التخطيط شفنا من بقى جاي الدقه هذه فهمت اش نعملوا نعملوا ساعه ساعه نتعداو ونعملوا امتحان الجهد باش نشوفوا اذا كان الدقه هذه لي فور فيزيك نحطوا على التابي يبدا بيدالي بشوي بشوي ونشوفوا تماش الدقه تجي
1: لازم تكون الدقه تجي في ايفور فيزيك
0: تاثر بيان سور احنا البروديفون نعملوه باش نشوفوا تمشي خلل في التغذيه نتاع القلب نتاعنا اما ساعه ساعه ثم الدقه تجي وثم ساعه ساعه الدقه تكون موجوده وما تراش في البروديفور تولي تهرب هذيك عندنا نوع تخطر كيف كيف ما يفوت با بانليزي البروديفور حاجه اخرى فهمت يشوفون ايفونتيلمون تمشي دقات تولي متواتره سكان اون تاكيكاردي لما فوق الدقه واحده
1: تولي على
0: تولي مخصو نتاع الدقات اللي يدوموا 20 30 30 سكوند تولي التاكي فونتريل نون سوتنو هذيك نوع تاع خطر والعلاج نتاعها مش كيما الدقه العاديه فاهمين مدام حاجه اخرى اش نعملوا نجموا نعملوا نشوفوا الموقع نتاع الدقه الزايده نتاعنا جاي من البطينه اليمنى ولا اليسرى
1: البطينه اليمنى
0: يخمنا نخموا في نوع تاع مرض هذاك نشوفوه زعما نجم نعملوا اي ار ام نجم نعملوا زريقه نشوفوا البطينه اليمنى شنو الحاله نتاعها واللي كان لقيناه والمريض عمل دقه زايده خبيثه يلزم بطاريه
1: واضح دكتور نختم معك دكتور رياض قصري في اليوم العالمي للقلب حكينا معك على الدقه الزايده اليوم اللي يسمع فينا كيفاش نحمي الأورغان هذية اللي ثمين قلبنا كيفاش نحميه
0: انا قلب زعما عضل زعما كيفاش نقول أورغان الثمين نكون لازمنا نتلاو بيه كيما وله يبين حياتنا كامله هو ديما واقف معنا
1: متعبين
0: فهمت يلزمنا السلوك الحياة نتاعنا يكون سليم فهمت نقسم توسكي تدخين توسكي فهمت كحول بكثره فهمت ولو ان الفرنسيس يقول لك ان كاس كحول في النار به احنا ماذا بينا ما تعرف انا كنقولوا كاس انا مش كيفي لينا فهمت
1: احنا نحيه حافظ على القلب
0: سورتو نحاولوا نعالجوا السكر نتاعنا كان ثم سكري وهذا كل يجي بصيف استقصائيه انت خذت مع عائله تلقى عندها سكري انت ديجا مش عارف روحك بالميزان نتاعك الضغط نتاعك الدهون نتاعك انت هذوما كل وطريقه العيش نعملوا الرياضه نتاعنا وناكلوا ماكله سليمه باش هذا كله نجموا نستحضروا على القلب نتاعنا باش واحد ينجم يعيش في حياه فهمت خشيه مريحه من غير اي قلق
1: شكرا بوكو نورتني دكتور
0: ربي
1: يفضلك يعيشك دكتور يا قصدي شكرا لك أستاذة في أمراض القلب والشرايين
0: شكرا

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: باخير موزايك، انا لما عمرها بقربة، اليوم عيد ميلاد ام ابتسام، نحب اقول لها كل عام وانتي حي بخير.
2: انا هلا من بن عروس، نحب نهني زوجي الاب بن عثمان بعيد ميلاده ونقول له كل عام وانت حي بخير وربي يخليك ليا وراك انت كل شيء في حياتي بعد ربي وامي.
3: نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد لولد اختي ادم ونقول له يا عزيزي كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلك لامك والبوك، وان شاء الله العاقبه لمئة عام ان شاء الله تنجح وتكبر وتفرح وتفرح امك وبوك يا ادم يا غالي.
4: بقدم بيتي كسر رجل اختي معز المحي عيد ميلاد وان شاء الله كل عام وهو حيب ألقي وربي يفضله لأولاده والعائلة.
5: صاخير مزيك، انا منيا بن علي من الزهرة، نحب نهني اختي لطيفة الوسلاتي بمناسبة عيد ميلادها ونقول ان شاء الله بطول العمر وشكرا مزيك.
6: اليوم عيد ميلاد توأم روحي أمالي وماهرة، بالمناسبة السعيدة هدية نحب نهنيهم ونقول لهم إن شاء الله يا ربي يفرحكم ويعطيكم الوقت الطيب وربي إن شاء الله يسعدكم ومساهمي بي، ربي فضلك يا مزيكم يخسيبكم.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
7: وفيت وفيت لميسيون لليوم، شكرا لكم على الاستماع، ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا الانيفرسير، كريمة معنا في الستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك. هذه اكيب صباح الناس، خليكم بعد شويه مع اكيب ميدي ماغ مع نوفل والاكيب الكل، احنا نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام. نقولكم الى شهر طيبه، في لمن، باي باي.

0: انا والله يعني مع سامي ومع الارواح ومع الارواح كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
1: نسيب مش متفاهمين على حاجة بعد عشتين فلوس حاجة ورثة دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه
2: الانسيب ها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
0: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي ما عامله معايا عامله معايا كلبه هيك
2: نسيبي بالنسبة لينا أخوتي ما هوش نسيبي أي مشكلة تصير لي نهز تليفون نسيبي كيف دا راجلي مش موجود مسافر
3: نسيبي باهي إنسان طيب برشا أمي عاشت عنده أنا عاشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر أنا نمشي نطل عليه 35 سنة نعيش بعد نسيبي
4: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفو يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لا فايدة خاوب كأنه فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
5: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب موضوع فرع من نهار الثلاثاء من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
7: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار و 990 وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك
6: البرشة توية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافي البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد كبير من الشباب المدمن على المخدرات يتجه طوعا نحو العلاج، لكنه لا يجد حاضنة عمومية في مؤسسات الصحة لمساعدته على ذلك، وفق ما صرح به لموزايك النائب محمد أمين الورغي، مؤكدا أنه سيقترح خلال مناقشة ميزانية العام 2027 إحداث صندوق لعلاج إدمان المخدرات يمكن تمويله من الهبات والأداءات المفروضة على التبغي والوقيد وغيرها.
2: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة، لكن للأسف ما فماش معناها حاضنة تاخذهم، حاضنة نحكي تابعة الدولة نتاخذهم ولا حتى مراكز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصوا صندوق معناها ونرزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأداءات على بعض المنتجات التبغ والوقيد، ولا كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره، معناها باش يكون تحت تصرف وزارة السحر من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
1: أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة يتمكنون بمشاركة الفرقة الجهوية بجبس وأعوان منطقة الأمن الوطني بقفصة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي. فريق من قسم العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة ينجح في إنجاز أول عملية جراحية للعمود الفقري العنقي لمواطن يبلغ من العمر 55 سنة، وفق ما أفادت به ناظرة قسم العمليات بالمستشفى أسمى الكاسمي. والمسؤولة تضيف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في تطوير الخدمات الجراحية في طب العظام وتقريبها من متساكني سليانة. دوليا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كاذب كبير، متهما إياه بإخفاء الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني لإمدادات الطاقة من الخليج. والمتحدث يضيف أن العدو يعلم أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وأن مشكلته ليست برنامجها النووي بل مساحتها الكبيرة التي يريد تدميرها. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إنه لن تتمكن أي دولة في المنطقة من تصدير النفط إذا منعت إيران من بيع نفطها، ولن تكون هناك أي بنية تحتية في المنطقة آمنة إذا لم تنعم إيران بالأمن. طقس اليوم سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميديماك.
0: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من في الجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحاول نلخص لكم أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس, نحلو لكم نفهموكم ونعطيوكم الحصريات والكواليس. فريق كامل يتابعنا, فريق كامل لهي بالأخبار في موزايك ونتابعوا آخر الأخبار والمعطيات. مروان في الإخراج مرحبا بك, أشواق في الإخراج الرقمي مرحبا بك. نجموا تتواصلوا معنا, تبعثونا على 23513000 على الواتساب, 23513000 على الواتساب. تنجموا تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب حصة كاملة, تفرجوا فينا على لايف الفيسبوك, تتفرجوا فينا على لونتين. سينيجي زعيري مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا نوفل, مرحبا.
0: سينيجي شنحوالك؟
2: صباح النور, مرحبا بك نوفل.
0: شنحوالك سي خليل؟
3: أهلا وسهلا نوفل,
0: مرحبا مرحبا مرحبا. جيهن وصلاح باش يلتحقوا بنا بطبيعة في الساعة الثانية, عنا برشا أخبار وبرشا حكايات باش نحكيو في الساعة الثانية مع جيهن. الإدمان, إدمان الأطفال الصغار من السمارت فون, من الويب, من المواقع, من المخدرات, كيفاش نجموا نقاوموا الحكايات باش نرجعوا زاده حتى على ماتشات الكره. الاخبار ماهيش مفرحه, والساعه الاولى اهم الاخبار باش تكون تقريبا على زوز حكايات اللي جلبوا الاهتمام. حكايه الحكايه المقزه, الحكايه المرعبه, لاغتصاب طفله 15-16 سنه, باش نتابعوا نعطيكم اخر اخبار وكواليس وانتم تتابعوا فيها في نشراتنا الاخباريه اليوم. زاد في أحلى صباح في صباح الناس كانت فما نقطة مباشرة زاد للحادث المرور اللي صار, وآخر ما سمعنا أنه اللي يسوق في الكاميون ما عندوش رخصة سياقة, 17 سنة قاصر, معناتها مخالفات غريبة. وباش نحكيو في برشا مواضيع أخرى. نمشي مباشرة دقيقة نيوز معك ناهد.
4: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
4: دقيقة نيوز.
6: النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية ودعات إلى جعل ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله للمواطن أولوية. ونقابة أصحاب الصيدلية تطالب باستئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة إلى جانب تطبيق القانون وتشديد الرقابة على مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية. المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين الاتريكي يقول بأنه عمل منصات التوصيل باش يصبح مشمول بالمراقبة ضمن المنصة الجديدة اللي حدثتها وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل. وأشار الاتريكي في تصريح ذا إلى أنه عمال منصات التوصيل ما يتمتعوش بالتغطية الاجتماعية والرقابة الشغلية كما يعتبروا غير مهيكلين, وكشف في نفس السياق عن توجه لإحداث قانون ينظم المنصات اللي تقدم الخدمات في تونس على غرار خدمات التوصيل. تسجيل 19 حالة تسمم بعد استهلاك مرطبات في إحدى محلات في معتمدية غار الديماء من ولاية جندوبة. وأفاد أحد المتسكنين مراسلنا عبد الكريم السلطاني بأنه تم في مرحلة أولى توجيه المصابين إلى المستشفى المحلي بغار ديماء ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بجندوبة وين تلقاوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة. وتم التصريح بمغادرة بعض الحالات فيما بقاوا زوز حالات لمواصلة العلاج, وقد تم إثر معاينات من المصالح الأمنية والصحية اتخاذ إجراء يقضي بغلق المحل المعني في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص صاحب المحل في الوقت اللي تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات الحادثة. مصالح الديوانة وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة بتبرقة من ولاية جندوبة يتمكنوا من حجز نحو 11 كيلوغرام من القنابل الهندي تمثلت في 100 صفيحة كانت مخبية داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي. وجاءت العملية بعد الاشتباه في السيارة هذية وقت محاولتها العبور, تم إخضاعها للتفتيش وبالتنسيق مع الوحدات الديوانية تم العثور على المخدرات في وسطها. وبإذن من نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم إيقاف زوز أجانب على ثمة البحث وحجز للسيارة فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات. في سوسة الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الجنوبية تمكنوا من إيقاف أب وابنه يشتبه في ذلوحهم في ترويج المخدرات. حجز نحو 3300 قرص مخدر من نوع ليريكا وفق مصدر أمني مسؤول. أكد مراسلتنا إيناس الهميمي وجهت العملية بعد نصب كمين للمشتبه فيهم. تم حجز كمية الأقراص اللي حكينا عليها كما تم حجز سيارة ودراجة نارية كانوا يستعملوهم في نشاطهم إضافة إلى دفتر ادخار باسم واحد منهم يضمن عملية سحب وإيداع. وبحسب المصدر كان المشتبه فيهم يستغلوا منزل بأحد أحياء سوسة الجنوبية لإخفاء المخدرات فيما تتواصل الأبحاث معهم لكشف بقية ملابسات القضية.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. أخبار معناتها بلي هي أصل كل الداء المخدرات. كل يوم فما أخبار مخدرات. أما أب وابنه
1: مثلا هذه شريك عائلي
0: أب وابنه يعني
1: شريك عائلي لبيع الأقراص المخدرات.
0: تبدلت الدنيا ولا هو ما نشاز؟
1: لا الدنيا تبدلت.
0: أب وابنه لطف يا ربي. أنت تجني على ولدي أخويا تاجر واحد تجني على ولدك هكا تدخلوا العالم مخدرات.
1: ماني
0: علق قبل ما
1: نمشي موضوع ثاني. ايه ماني ما انت حاله نتاع انهيار قيمي ما تمست مست المجتمع في القلب نتاعو وما تاش مش نقول مثلا واحد بو يخدم ولده ويبيع في الحربش ها شركه عائليه اللي بيع الحربش ايه هذه شني
6: هذا يكون نشوفوها في الأفلام قبل
1: صحيح ودي راو حتى نسقت وانت كي تحكي في الأخبار كل يوم لازم عندنا ما مشترم الحكاية هذه معناتها راو كل يوم حز قرص مخدرة يا الديوانة يا الحرس
0: لحظة أبشر فسرك هو ديما الأخبار قبل كانت كل يوم أما كي نلقى أب وابنه معناتها دخلت فينا من داخل الأخبار يعني عائلة وشفنا رجل ومرته كالنهار شفنا معناتها
2: موظف وزوجته زاد ايضا معناها
0: مشروع عائلي زاد اي
2: منخرطين في شبكات المتاجر بالمخدرات
6: يخدموا في الوظيفه العموميه
2: اي
0: ما عندها شيء من داخل سينيجي
2: هي راهو توا ما عادش نحكيوا على كل مافيا المخدرات ولا كل العصابات معناها اللي فيها عناصر يشتغلوا على مستوى دولي توا ولات معناها انتقلنا من الشبكات الكبيرة إلى شبكات
0: شريكات صغيرة
2: ولا شبكات ولا شبكات خلنا نقولوا شبكات عنقودية لأنه فما الشبكات الكبيرة وفما الشبكات هذه الصغيرة اللي تقام فيها زوج من الناس ثلاثة أربعة خمسة من الناس دخل توا وليت معناها البو ولده زوج وزوجته معناها وليت معناها وليت تجارة علاش؟ لأنه التجارة هذه تجارة مربحة فيها برشا فلوس ومعنى ربح الفلوس في وقت سريع جدا راهي ما تطلبش مجهود كبير
0: مش لدرجة أب يجيب ابنه معه مهما بررت لي
2: والله أنا نوفل ما أنا معاش استغرب
1: شيء شوف المزود متاعه زاد نخمم فيها رو نوفل كما قال شنو العنق دي توا المفهوم متاع الديلر التقليدي هذاك اللي يقحر ولبس لبسة معينة وكذا نحا جملة يولي يخمم لك في موظف عمومي يخمم في واحد يسوق في أمبيلانس يخمم في واحد بو ولده تقومش يجيب خبرة
0: لأنه احتياج المال بالوسائل التواصل الاجتماعي والويب وكذا احتياج المال ولد ظاهرة واضحة عند برشا عائلات
2: حاجة أخرى نوفل أنا قالها لي إطار أمني في نحكي في الموضوع هذا يقول لي راهو ولات الحكاية معناها عندهم قدرة هالشبكات هذه خاصة الشبكات الصغيرة العنقودية عندهم قدرة على الاستقطاب قدرة عجيبة وشنو يعملوا بالضبط يختاروا أشخاص واختيار دقيق يختاروا أشخاص اللي هما صحيفة السوابق متاعهم نقية ما عندهمش ما ارتكبوش أي مخالف أي يعني أشخاص
0: ما يجيبوش الاهتمام
2: وغالبا ولاو يركزوا أكثر على العنصر النسائي ويستخدموا بطبيعة الحال معناها خاطر بما أن كما قلت لك الدر أرباح وأموال كبيرة دونك يستخدموا حتى سيارات فخمة اللي معناها للتمويه دونك معناها الشبكات هذه ولت عندها فلسفة خاصة جديدة في ترويج المخدرات.
0: باش نطرحوه الموضوع جوست فقط كلمة نقابة تونسية لأصحاب الصيدلات الخاصة، تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات تزود مصادر المركزية دونك توفر الدواء وغيره واستئناف مسار رقم الكامنة، فما إشكالية في
1: الاستخلاص.
0: أي
1: كل عادة
0: معناتها يعني قاعدين ينبهوا،
1: شوف راهو شيء طبيعي جدا هم ينبهوا يعاودوا ينبهوا يزيدوا شر وينبهوا، لانه المشكله ما تحلش من اساسه، تحل بالتعهدات، تحل
0: بالامور الوقتيه
1: الظرفيه. يلزم المشكله هذا يتحل في اقرب وقت وينتهي الموضوع، ووزارة الشؤون الاجتماعيه تقوم بواجبها في التدخل في الموضوع هذا، لان هي المخوله قانونا للتكفل بصياغ مصاريف العلاج بالنسبه للتونسيين.
0: واضح دونك في دقيقه ناجي الموضوع مكرر، ولكن ما فما حتى حد قالوا حل.
2: الموضوع المشكل مازال ما تروح ما تحلش، يعني خاطر ما يلزمش نعتقدوا انه معناها ثم حلول تم اقتراحها واتخاذ قرارات واجراءات،
0: خاطر هم قالوا باش نقعدوا ندرسوا كذا، ما صارش
2: اي من هك المجلس الوزاري اللي صار وقتها في رئاسة الحكومة انه باش تحل مشكل باش يطرحوا، فما وقالوا فما اوامر ستصدر، معناها اوامر هذه باش تحل مشكله الصناديق الاجتماعيه اونتر اوتر، معناها صندوق للتامين على المرض. البارح برك خرجوا من الغرفه الوطنيه لاصحاب المساحات الخاصه، خرجوا بيان وقالوا انه معناها نفس المشكل، انه فهم عندهم فما مستحقات
0: 6 شهور وتسع شهور معناتها
2: شيء دونك نفس المشكل. ما نعرفش هل انه وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تو فعلا تشتغل على قرارات واجراءات عمليه يعني تاخذ قرار بالتنسيق مع الاطراف المعنيه الكل، لانه ما تجمش تاخذ قرار في مستوى واحد في مستوى وزاره او في مستوى الصندوق، لا عندك فما اطراف هذوما اللي تسميه المزودين المتعاملين، الاطراف المعنيه اللي تتعامل مع صندوق التامين على المرض، الصيادله، المساحات الخاصه، مخابر التحاليل، الشركات اللي تبيع المستلزمات، المزودين بالمستلزمات الطبيه للمستشفيات، معناها ثم حلقه كبيره مترابطه. لاكس متاعها المشكل الرئيسي الركيز الأساسي متاعها هو صندوق التأمين على المرض.
1: صحيح مدام لاكس غادي، علاش نحكيوا احنا مع الصيادلة ونحكيوا مع كذا؟ شوف حكاية لاكس غادي عندك صندوق،
0: يبدو أنه الحل فيه برشا أمور مادية لا تتوفر للدولة التونسية، معناتها باش ما نكذبوش أمور فلوس والدولة ما عندهاش
1: أمور فلوس، يلزم الفلوس هذه نظريا موجودة، معناتها الصندوق نظريا عنده فايض تطبيقيا ما عنده حتى دور، اللي هذه ما عنده حتى دوره يشوفوا الهيك، ما تنجمش تاخذ من السي ان اس اس، ما تنجمش تاخذ من السي ان ار، تشوف الدولة حل الساعة لإنعاش الصندوق باش يقوم بواجبه الحياتي والضروري والقانوني تجاه منخرطيه مش تجاه الصيادلة.
2: ما ينجموش تعرف علاش خليل؟ لأنه الكوتيزاسيون المساهمة المفروض
1: قاعدة توصل، هي نعرف
2: المفروض تمشي مباشرة للكنام، ما تمشيش
0: مباشرة، قالوا بصندوق بريد تمشي عاد، ما قلنا مش قلتها 3 مرات باش تولي تمشي
1: ماشي تصلحوا ماشي يولي ويمشي
0: الحل موجود، ما يحبوش يطبقوا
2: في سفيسة، لكن المشكل أنه الصناديق الاجتماعية سنسيس وسنر بيس قاعدة عندها التزام كبير ومهم شهريا هو خلاص جرايات المتقاعدين، هذا هو التحدي الكبير، يلزم تتوفر ليكيديتي، تتوفر اعتمادات باش يخلصوا الجرايات. منين تخلص الجرايات؟
0: من المساهمات حتى متاع الدواء نخلص.
1: والأصل في الأشياء ياسي ناجي وياسي نوفل أنه ما هوش صندوق الجرايات، هو صندوق حيطة اجتماعية مهمته الجرايات والصحة والسلام المالي والكل مع بعضهم، بمعنى لو داخل في واجبه انك تحول فلوس الدواء.
0: شكرا. الموضوع تو نعاودوا نتناولوه بعد شويه، باش ندخلوا الموزايك 24 مباشره، خاطر زوج حوادث المهمه اللي البارح توانسة كل يحكيوا عليهم، باش نحاولوا نحكيوا ونعطيكم اهم الكواليس والحكايه. فاصل صغير ونرجعوا لكم، هذه ميدي معك.
3: تدلل
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان، ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جايون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
8: جايون ايام دللنا.
0: مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماك، يلا نمشي والموزايك 24.
9: موزايك 24
0: زوز حكايتنا هاد للأسف مؤسفين برشا، فيهم برشا تطورات، برشا أسئلة من الناس باش نحاولوا نجاوبوا قسم الأخبار المنشطين. الناس كل قاعدة تخدم وتعطيكم الأخبار أول بأول.
6: هو تعهدت الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في ملابسات حادثة تتعلق بشبهة تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة في منطقة الملاسين بتونس العاصمة. وحسب المعطيات المتوفرة انحصرت الشبهة في شابين كانوا رفقة القاصر ومازالوا بحالة فرار، وتم إدراجهم بالتفتيش في حين تم إيقاف شخص آخر ممرض وشخص ثاني للاشتباه في التستر على الاعتداء والمشاركة فيه. وحسب المعطيات المتوفرة تولى الممرض إسعاف القاصر في منزل أحد المشتبه بهم، فيما تبين أن الشخص الثاني المحتفظ به هو قريب لأحد المشتبه بهم في الاعتداء، وتمت إحالتهم على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف التابعة الحرس الوطني لمواصلة الأبحاث. ولم يتم لحد الآن الاستماع إلى أقوال الضحية اللي ما زالت ترقد حاليا بالمستشفى، وتم فتح بحث ثاني على خلفية تعرض الوحدات الأمنية اللي تحولت إلى مكان الواقع للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة. من جهتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قالت أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعا اللي تحقق الجهات القضائية والأجهزة أمنية في شبه تعرضها للاعتداء الجنسي. وأكدت الوزارة أنها توليت حال تلقيها الإشعار الخاص بالواقع الأليم هذية تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللاصقة لأوضاع الضحية وتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. وتحدثت الوزارة أيضا هوني أهابت كل رواد شبكات التواصل الاجتماعي للامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. وفي الإطار هذا كان الدخل مع زميلتنا جيهان المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدالله.
9: تم التواصل مع العائلة المعنية بحقيقة وخنقول كيف توانس الكل. وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالغ الانشغال، هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في وسط هذا كل خنقول كونه في وضعية مماثلة التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية. أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد زي ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، يعني نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء الداخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضايا بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذية في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذي مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية ورغم الواقع الأليمة، لكن ثم جانب مذيء جدا الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا لبث للعنف بكل أشكال وبكل أنواع، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون ثم مساج ثم رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راهي هي الأساس، وإحنا كلها يكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونها باش تقوم بدورها، لكن في المقابل ماذا بينا بكل لطف وأيضا يعني بكل وعي لازمنا نعرفه أنه الطفل هذا مهما كان الطفل هذا والعائلة هذه من حقها علينا كتوانسة كونوا باش ما نشهروش بها بعيدا عن اللغة القانونية، من حق العائلة هذه ومن حق الطفلة هذه باش ما نشهروش بها.
0: واضح دونك فما هبة كبيرة. احنا نحكي توا على الفتاة القاصر نقول 15 بين 15-16 سنة، فما هبة فما برشا ساعة سؤالوا سألوه قبل ما نعطيكم الكلمة، هل كي تمشي قاصر اختفيت ناخذ 24 ساعة؟ لا، بالقانون التونسي اختفيت البحث يتم فورا،
1: البحث فوري وحيد
0: معناتها ما فماش 24 ساعة، وحتى كان صارت راهو يتسمى خطأ. حاجة أخرى مخر شوية سمعنا بالحكاية معناتها بعد 8 أيام ولا بعد 7 أيام، دونك الحكاية بين 20-21 سمعنا بها تو مخر، والناس يقولوا علاش مخر بكشي هكا بكشي هكا، دونك شوية تساؤلات زادة الطرح. تفاصل وبعد باش نحاولوا نعطيكم أهم التفاصيل والحكاية والتعليق. هذه واحدة من الحكاية المؤسفة اللي صايرة في تونس.
10: ميدي ماغ طغام.
11: انا والله انا يعني مع سامي هو مع روحه وانا روحي، كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو.
12: نسيب مش متفاهمين على حاجه بعضها، ستيل فلوس حاجه ورثه دار، هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
13: لا نسيبها. وش نقول لك، راه كل واحد وكيفاش، هو في بقعته وانا في بقعتي، نقدروا كهو. سلام عليكم. سلام عليكم كهو.
14: في عندي نسيبي اكثر من خويا، ما مخلي معامله معايا، عامله معايا كلبه.
15: سيبي بالنسبه لينا اخوتي ما همش نسيب، اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيب، كيف دراج لي مش موجود مسافر.
16: نسيبي باهي انسان طيب برشا، امي عاشت عنده، انا عشت عنده، انسان طيب طيب طيب على الاخر، نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي.
17: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما يمشفوه، يجي للدار نفرح به، نعمل كل شيء، بعد نلقاها لا فايده خاوه، كانه فكيت له حاجه، ما فهمتش عليه.
18: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون، أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب، تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار تلي. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
19: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورام مع أمينة بنتوا. فورام عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
0: مرحبا مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماك. دونك باش نحكيو من الاول على حادثة اغتصاب وتخدير طفلة بين 15-16 سنة، فما اللي تم إيقافهم، فما اللي تم البحث عليهم، البحث عليها كان لازم يتم مباشرة بعد التبليغ، وفما تأخير صغير في الحكاية ما ناش فاهمين، ولكن نجي زعيري باش تسمعوا حاجات خاصة اللي مسموح طبعا بأن نقولوها على حكاية المؤسفة والمؤلمة لفتاة قاصر، واللي الكل نتأسفنا، الكل يسخيدها معناتها، يسخيدها بنته، يسخيد أخته، يسخيدها معناتها الناس كل كي حاطين روحنا في الوضعية مؤسفة جدا. نسيني شيء،
2: هو هذه معطيات أولية نوفل طبعاً. المعطيات اللي توفرت طبعا دون المساس بسرية التحقيق
0: باش نفسر للناس علاش في الأخبار نقولوا بشبهة اغتصاب، لأنه قانونيا لابد أنك تقول شبهة متولي اغتصاب لما يتسكر القضية، معناتها ذاك علاش أحيانا الأخبار نستعملوا عبارات أنا قانونيا ذيك العبارات صحيحة.
2: وإلى حد اليوم يعني الضحية إن شاء الله ربي يشفيها ويقومها بسلامة، مازال ما تم السماحه لانه حالتها الصحيه ما تسمحش بسماحها واستنطاقها.
0: خرجت شي عنها، توفيت غلطه، ويعني حالتها تحسنت شوي،
2: تحسنت وموجوده توا في مستشفى احد المستشفيات في العاصمه، والزوز مشتبه بهم، يعني الزوز المظنون فيهم الرئيسيين في العمليه في الجريمه هذه مازالوا بحاله فرار، تم ادراجهم بالتفتيش، فما مناشير تفتيش صدرت للبحث عليهم، ثم مجهود كبير قاعدين يقوموا به قوات الامن للعثور على الزوز هذوما، الزوز المشتبه بهم الرئيسيين في ارتكاب الجريمه، علما انه تمت احاله محضر البحث الى الفرقه المختصه بالبحث في جرائم العنف ضد المراه والطفل بالحرس الوطني. دونك خرجت من الشرطه مشيت للحرس الوطني،
0: من الشرطه مشيت للحرس،
2: مشيت للحرس الوطني. كيفاش بدات العمليه؟ هذا هو توا احنا توا حاولت انا الحقيقه الحصول على المعطيات الاوليه اللي تقترب، ربما تقترب من الحقيقه طبعا من مصادر مختلفة، مصادر أمنية وغيرها. الحكاية بدأت نهار 21 سبتمبر وقت اللي وردت مكالمة من على يبدو أن منطقة الأمن الوطني في السجومي،

0: هم يمشوا للمستشفى و معناها ثم خذوا المعطيات الأولية من المستشفى وتبين أنه ثم سيارة إسعاف جاءت. طبعا تم إعلام الحماية المدنية أنه المعلومة اللي جاءت الأولى أنه ثم فتاة عمرها تقريبا في حوالي 16 عام بحالة إغماء تم نقلها نهار 20 سبتمبر العشية. القاوها في ملقات في تحت قنطرة في منطقة الملاسين
1: نطشرت.
0: اللي اكتشف البنية هو مواطن متعدي دونك علم الحماية المدنية ثم بسرعة تم نقلها جات سيارة الإسعاف ونقلتها للمستشفى.
1: معناتها الحكاية صارت نهار 19 طفلة القاوها مرمية نهار 20 ونهار 21 تم الإبلاغ.
0: والدت الطفلة طبعا يعني تقلقت وتحيرت على بنتها مشيت تقدمت لمركز الشرطة في باب سويقة وعلمت على اختفاء بنتها. طبعا تمت حالة محضر الاختفاء. تعرف اللي كل مواطن كي يمشي يعلم على اختفاء شخص فما محضر يتسجل وفما قول تتسمع وتم إحالة المحضر على يعني في قضية الحال إذا فما بنية أو يعني اختفاء من نوع هذا يتم إعلام به الفرقة المختصة في بمختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل طبعا اللي تعهدت بالموضوع. تم من بعد في مرحلة لاحقة استدعاء للأم اللي أكدت أن بنتها غادرت المنزل تقريبا قبل نهار 20 يعني يظهر لي يبدو لي نهار 19 سبتمبر وحاولت الاتصال بها على ما يبدو وهذا كلام معناها يظهر لي قالته حتى الأم في بعض الفيديو متداول. دونك من بعد تقطع الاتصال مع بنتها. طبعا تعهدت النيابة العمومية خاطر تعرف ألين يتم عليه من النيابة العمومية بحيث من نوع هذا خاصة ما يتعلق بطفلة عمرها 16 عام طفلة قاصر والقاوها في حالة إغماء. دونك ثم شبهة جريمة ثم طبعا يزم يقفوا على الملابسات هذه. النيابة العمومية طبعا عملت التسخير اللازمة وتم إجراء المعاينة اللازمة في مكان المكان اللي لقوا فيه البنية ولقوا فما حتى يظهر لي يبدو لي فما تليفون وتم عليها فما تسخير تعطات للشرطة العلمية والفنية بإجراء العمليات البحث والتقاطع للمكالمات الواردة وطبعا البحث على أي دليل
1: خيوط
0: يعني بداية البحث يعني الإمساك بالخيوط الأولى. طبعا مشيت فما دورية مشيت إلى المكان اللي صارت فيه الجريمة المنزل هذا وكما جاء في البلاغ تم رشق السيارات اللي متعلل الفرقة رشقها بالحجارة وحتى معناها حاجات صلبة وحجر وغيره ودونك تعذر عليهم. لكن عودة رجعت قوة الأمن إلى مكان الجريمة وتواصلت الحملات الأمنية في المنطقة اللي صارت فيها الجريمة وتم الاحتفاظ من بعد سمعنا البارح أنه تم الاحتفاظ بزوز أشخاص وتم في وقت وجيز التعرف حتى على المشتبه بهم اللي هما زوز أشخاص كما قلت بحالة فرار وتم إدراجهم بالتفتيش. طبعا الشبهة غالبا تتحصر في المتهمين الرئيسيين أو المشتبه بهم أو المظنون فيهم. بعد ما تمت طبعا مداهمة المنزل اللي هو المكان اللي صارت فيه الجريمة ثم شخص لقاوه يبدو أنه على صلة قرابة بالمشتبه بهم الرئيسيين وثم حتى معناها معطيات أولية تقول أنه واحد من زوز مشتبهين الرئيسيين من ذوي السوابق العدلية. دونك لكن ثم ممرض تم الاحتفاظ به امبارح، تم الاحتفاظ بجوز اشخاص
1: اللي احتفظوا بهم،
0: واحد منهم ممرض. ممرض هذا يبدو انه تم الاستنجاد به ل
1: تم الاستنجاد به من غدوة، من غدوة الحكاية.

0: اسعافها. فالممرض انت احكي لنا في الكواليس قال لهم لا حاول يسعفها، قال لهم لا لازمها تمشي سبيطار.
1: ولا هذه حسب قوله هو معناها قال لهم انصحهم باش بضروره نقلها الى المستشفى. طبعا هنا تم الاحتفاظ به وبالشخص الاخر بخاطر فما جريمه اسمها عدم الاعلام بوقوع جريمه. راهو اللي معناه يشوف جريمة وما يعلمش بها راي هذه جريمة يعاقب عليها القانون. طبعا كما قلت لك يعني تقريبا كل التسخير
0: انت مشيت لنا بالاوردر الكرونولوجيك العكسي فوالا دونك نمشيو حتى لين باش نخلطوا للنهار بيدو معناتها تقريبا
1: النهار الواقع نوفل خطر
0: اللي هو نهار 19 اللي هما بيان سور مازال المعطيات كامله ما لانه المتهمين والضحيه وكذا مازالوا ما تكلموش
1: مازالوا ما تكلموش. وتوا الى حد الان ثم معناها معلومات اوليه ما ثماش يعني معلومات صحيحه ودقيقه. ثم شهادات، ثم استماعات، ثم استنطاقات، ثم جريمه اغتصاب صارت، لكن ثم زاد ثم مخدرات في الموضوع. لحد الآن ما ثماش حتى معلومة صحيحة معناها حول هل كيفاش تم استهلاك المخدرات. دونك البنية معناها ما زالت ما تكلمتش، راهو خيوط وهاللغز هذايا ما يتحل إلا بسماع الضحية بيدها، لأن الضحية ما تكلمتش، حالتها الصحية ما تسمحش بأنها تتكلم. نهارة اللي باش تتكلم إن شاء الله تقوم بسلامة،
0: أو عند القبض زاد على المجرمين
1: أو عند القبض على المتهمين الرئيسيين. ما تنساش كما قلت لك اللي
2: هو تم حصر دائرة الشبهة كما تحكي أنت تقريبا عرفوه
1: من خلال الاستنطاقات والاستماعات. تم حصر الشبهة في زوز من الزوز هذم مازالوا بحالة فرار. دونك أركان الجريمة تقريبا بدأت تتوضح.
0: ما فماش أشخاص أخرين
2: أيوة خطر توا حسب الأقاويل سيناجي من تداولوا على الفعل الشنيع أكثر من زوز يعني كمشكون يقول سبعة كمشكون يقول
0: فما كلام يقال
1: هذا ما يتداول
0: فما كلام قاعد يتقال مولا هنا مو زاد نجي زعيري عنده معطيات مادام ما شافهمش. فما اللي يحكيوا على طفلة أخرى جات وروحت فما اللي
1: هذه المعلومة صحيح موجودة تم تداولها أنه هي عندها صديقتها هي اللي معناها مشيت معاها للدار هذه. تبقى ما ثماش معلومة صحيحة
2: معنا الحديث تم على استدراج عملية استدراج للفتاة إلى مكان ما
1: قد يكون
0: استدراج أو ذهاب طبيعي
2: هذا من يجي يكون كان هكش هزة
0: استدراج أو ذهاب طبيعي لسهرية تحولت سهرية في وسط السهرية تقلبت معناتها الكل علش نجي من نجمش يقول حاجات مش متأكد منهم ولكن بارش كلام تقال على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى الكذا ما ينجمش لا يأكد لا ينفي لأنه
1: شوف الثابت مبدئيا أنه فما جريمة اغتصاب، ثم استهلاك مفرط المخدرات. عدد المشتبه بهم قديش الحقيقة ما عنديش المعلومة، لكن ثم ينجم يكونوا اثنين، ينجم يكونوا أربعة، ينجم يكون أكثر من العدد هذا. مازال ما فماش نوفل فما. وخليني أقول لك راو ثم سرية التحقيق وفما زاد حتى تكتم على وهذا تكتم على الموضوع. علاش؟ وهذا مفهوم طبعا لأنه حفاظا أولا ساعة على سير التحقيق وسلام التحقيق، ثم خاطر البحث مازال جاري، المشتبه بهم الرئيسيين مازال ما تمش القبض عليهم. دونك ينجم يكون فما أشخاص أخرين فما
0: ما يحبوش يذكروهم باش ما يكشفوا شيء.
1: ولا دونك ما تنجمش حتى النيابة العمومية ولا الشرطة ولا الحرس ما نجموش يعطيو التوا حاليا في الظرف هذا ما نجموش يعطيو معطيات
0: أما
1: بعد سماع الضحية وبعد القبض على المشتبه
0: به. جوستومون هذاك علاش باش توضح هدف نذكروا اللي قاعد نجي زعيري ونعطيه فيكم في تفاصيل خاصة عن الحكاية اللي أسألت كثير من الحبر ولكن ما أسألت الحبر تقال وقت جرائد ما أسألت الكلافيات معناتها تحكي ما عادش يحاصر على أسألت الحبر. دونك راو الكلام اللي مش متأكدين منه ما نجموش نقوله معناتها راو تعديوا أيامات صحيح راو البحث صحيح ولكن الحاجة الغريبة أنه هي من دار ترميت تحت قنطرة معناتها الشخص اللي رماها شخص ما عندوش زاد وعي بصراحة، اللي رميها مش هو متهم، ولكن بصراحة سينيجي هو شخص في باله باش يحمي الأشخاص اللي
2: يتخلص من المشكلة.
0: أما إيه ما ترمي طفلة قاصر 15 سنة تحت قنطرة، يعني بصراحة أعطيني شوي من قلبك بصراحة. ما تعمل بيه أعمل بليغ، قول رو فما طفلة وسكر تليفونك وهرب. ما رو يعملوها ناس، فمشكون عمل جريمة وشاكك في الأكسيدون هذه حضرت عليها، طلب الحاكم قال مرة فما ضحية كذا، بعد سكر تليفونه وهرب.
1: شوف نوفل
0: بلغ على الأقل.
1: هي مش جريمة واحدة فقط، يعني جريمة
0: برشة جرائم،
1: برشة جرائم تجمعوا في الملف هذايا. ثم عدم الإعلام اللي هو معناها غياب واجب الإعلام بحدود عن جريمة. الجريمة
0: ثم التخلي عن شخص تحت الخطر،
1: ثم التخلص من شخص ورميها في مكان الله أعلم وسترها ربي الله أعلم.
0: الشخص اللي متعدي أنقذها من الموت الحمد لله.
1: يبدو أنه اللي هزها ورماها تحت القنطرة كان ينوي، ربما هذا معناها ما نستبقوش الأحداث، كان ينوي التخلص من الجريمة،
2: كان يعني التخلص من مسؤولية هو شخصيا،
0: لأنه السهرية تمت في دار تكون قريبة من شخص من الأشخاص، أكيد واحد من الأشخاص، دونك بشي بعده الشبهة بش طفلة ميتة ملاوحة الله لا يقدر الحمد لله
2: منعت. حتى المجرم ما قرروا ما يقتلوهاش، يرموها غاديك يقول لك تو تعدى للسبيطار، نجم يكونوا في آخر لحظة قرروا أن ما تقترن جريمة الاغتصاب بالقتل، معناها كل السيناريوهات رأيتهم
1: قد يكون. والمهم في هذا أنه فما توا البحث جاري على قدم وساق، يعني كنقول هذا راو مش معناها مجرد معناها عبارات، لا ثم خدمة كبيرة وخدمة بسرعة، يعني لأنه عامل الوقت مهم جدا في الجرائم هذه، على خاطر ما تنساش اللي راو فما معاينة تبعت، فما طب شرعي، ثم خطوات أخرى معناها محمولة على النيابة العمومية وكذلك على الشرطة العلمية والفنية وعلى الفرقة المختصة المتعهدة بالموضوع. دونك أنا نعتقد وهذه هذا مجرات به العادة أنه باش يتم سريعا القبض على زوج أشخاص،
2: واضح ما دام باش تتفك دير تشبه
1: الغاز، باش تتفك خيوط الجريمة هذه اللي هي جريمة بشعة، جريمة شنيعة في حق فتاة قاصر، وعلى الأقل يعني باش تاخذ حقها، حقها ما يزمش يضيع.
0: وتحلت برشا بوليميك تو نحكي فيها يوم اخر على العقوبات وعقوبه الاغتصاب وعقود، معناتها الناس دعوا لتجديد العقوبات اكثر باش ينحيوا التسايب، باش نحكيوا فيها اكثر وباش نقارنوا حتى الدول اللي تعمل اعدام واللي تعمل كذا، هل نقصد فيها ولا معناتها موضوع للنقاش. ما تعليقك على
2: الكلام بسرعه؟ لا لا لا احنا نعيشوا في بلاد عربيه وبرشا بلدان عربيه مازلت تطبق في عقوبه الاعدام. كمية الجرائم هذه تاع اغتصاب القصر الواحد ما هيش مربوطة فقط بنوعية الحكم، هذه حكاية أخرى. أنا فقط نحب نقول حاجة، اغتصاب القصر في تونس وحتى اغتصاب النساء الكبار اللي صار في تونس هي جرائم تقريبا تكاد تتكرر بنفس السيناريو ونفس الفواعل، اللي هما ناس مخدرين واللي هما ناس مجرمين. المهم اليوم كما قلت انت
0: فما دول المدمنه
2: ان هالطفوله التونسيه والناس هذوما يلقاو حقهم. كيفاش يلقاو حقهم؟ ان ما نشوشوش عليهم اقل شيء. انا هذا شنو نحب نقول، يعني يعلم بينا ربي الناس كل شكون حس، خاطر راهو الكبده ما تصعيب برشا بالنسبه الناس اللي اللي ولده يمشي كيما هكا واللي تصير له حكايه كيما هكا ويتوصم بها مدى الحياه. على الاقل نعاونهم بان فعلا هكا نتبعوا الخيوط الاولى من التحقيقات من غير ما نبداو، خاطر راهو
0: البارح كنت توري وجهها
2: البارح معناتها ام الفتاه اضطرت يظل تخرج باش تقول راهي بنتها مازالت على قيد الحياه، يعني تبنات الاسطوره وتبنات الحكايه ويخرج لك واحد بكل احترام وتقدير لنفسه منه طبيب شرعي قرر الوفاة، خرج سيرتيفيكت الوفاة، وبعد يولي بحث يعطيك التفاصيل ويقول لك 15 و8 وكذا، وبعد يولي قاضي جالس، وبعد يولي فقيه في القانون يقول يلزم تبقوا عقوبة الاعدام. بعد شنو شعوره كي الطفلة يقول لك راهي الطفلة ربي ان شاء الله يشفيها وان شاء الله لاباس، علاش كل مرة تصير مصيبة في عوض؟ على الاقل تنشاركوا وجدانية، نحن تنتعاطفوا، نحاولوا نصلحوا، نحاولوا نقولوا للناس ردوا بالكم مع صغيراتكم، راهي بنيه عمرها 16 ما تسيبش ما تخرجش حتى تلقاو ما لازم تمشي كذا. لكن نزيدوا احنا نعكروا الاجواء ونزيدوا نفجعوا الامهات ونزيدوا نعمل عليه
0: ريكورك تعب تصوير الطفله تصوير الرم رم جرائم راك الطفله تنجم مسكينه تقعد تعاني فيها الحكايه.
1: انا الحقيقه
0: في نص دقيقه نجي باش نمشيو القضية الاخرى اللي فيها قاصر.
1: انا ما تمنيتش انه صوره الام تظهر في الفيسبوك
0: صحيح.
1: وفما جريمه اخرى زاد ارتكبت ما هذه هو معنى هذه تبعات الفيسبوك ارتكبت في حق ولد طفل ما عنده حتى علاقه بالموضوع ندرش كون دور له تصويرته على اساس
0: انه
1: هاو واحد من المشتبه بها مخلين خرجت امه معناها تستغيث معناها الطفل تحكي على ولدها قالت رو الطفل تلميذ يقرا وثم بالله هل انا ما فهمتش يعني تو اللي خرج معلومه البارح وقال وفاه الطفله علاش يعني دور الساعه منين جاب المعلومه انا مش عارف تو اللي يبدا شاد تليفونه ويبدا قاعد في قهوه ولا قاعد في الصاله يترش في كاستي معناها شنو اللي جاء في مخه وقتها باش يحط خبر مش خبر هو إشاعة
0: واضح. خلنا نمشيو للموضوع الاخر دونك على 23/5/13 في برشة تبعثونا تنحاول نقرأ الموضوع الحادث مرور اللي تسبب فيه يسوق في الكاميونة قاصر ودون شهادة ودون رخصة
3: سياقة. صحيح في متابعة لمسجدات الحادث المروع الفاجعة اللي صار البارح الصباح في منطقة المحمدية في ولاية بن عروس اللي كنا حكينا عليه وتابعناه أول بأول. كنا عرفنا أنه وحدات الحماية المدنية نقلت زوزة الهمزة مصابين بجروح متفاوت الخطورة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات إضافة إلى مصاب آخر كان على متن الشاحنة اللي صدمت بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط المعهد اللي موجود في الجهة. المصدر أكد للموزايك أنه تم أيضا نقل ابنة إحدى الزوز إنساء الضحيتين اللي توفيوا والله يرحمهم في الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والدعم النفسي بعد إصابتها بحالة من الفزع جرى ما عينته وعاشته وقت وقوع الحادث. ولكن كما قلت أنت نوفل الغريب في الأمر هو في آخر المعطيات اللي تحصلنا عليه.
4: في متابعة لمستجدات الحادث الذي جد أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس والذي أسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته وصدامها بعدد من الأشخاص، أحدث المعطيات تشير إلى أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 17 عاما وهو قاصر ولا يحمل رخصة سياقة وقد تم إيقافه على ذمة التحقيق.
3: من جهتها وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. المسألة اللي حكينا عليها البارح نوفل هوني لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، وطالبت الجمعية في بلاغ صحفي لها بمراقبة السرعة وردع المخالفين. أكدت على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة آمنة، وهذا بعد حادث المرور اللي صار في المحمدية، ودعت بالخصوص إلى التطبيق الفعلي لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة باعتبار أنه كل تأخير ينجم يعني ضحية جديدة وكل سرعة مفرطة نجم تغير في حياة عائلة إلى الأبد. ذكرت بأنه تحديد السرعة في المحيط المؤسسات التربوية أصبح منذ جوان 2018 قانون يجب احترامه وتطبيقه.
0: لدودان قالك نحاوهم الحبيب وذين سمعناه وسمعنا في صبح ناس الدودان نحاوهم للكيران جدد خطر ما يحبوش دودان.
2: لا خطر الكيران جدد لا بالحق
0: اي لا كيران جدد ما يدن جيبوا كيران مش تعتمد عليه
2: الدودان ما
0: المشكلة فيك يا سيدنا مش في كيران
2: واحد المشكلة ما يشتول معلومة جديدة اللي تحسن عليها ننساو تو الدودان وننساو محيط المؤسسة وننساو السواتر والحواجز وكل شيء تو معناها اليوم جاء معلومة جديدة
0: كاميون
2: الكاميون خاص. الكاميون معناها من يقود الكاميون ليس إنسان نخدم مع الروح وبعد جه النوم رقد زف كيما نقولوا احنا صار اكسيدان ما هوش واحد هذا قاصر معناتها توا أنا نتحدث على القاصر اللي يسوق في شاحنة بحث مؤسسة تربوية ولا على الراشد اللي مكن القاصر مش احنا يعبث بها قدام المؤسسه التربويه ونوليه في نفس
0: ما نعرفوش هل يسوق بجنبه شكون ولا ما زلت مش واضح
2: هو يسوق قاصر ولا
0: اي
2: ما هو ما عندوش رخصه سياقه في بالي هذه معلومه
0: اكيد
2: معناها ناتجه على ابحاث بمعنى هذه جريمة القصر يتحملوها الراشدين في نهاية الأمر. القيدان هذاك اللي مدوله هو أنا نعتبره هو المذنب الحقيقي وهو السبب الحقيقي في إزهاق أرواح الناس هكا ولا لا.
0: قصر تعطي كميون يسوقه
1: تو هذا ما فهمتوش أنا تو يعني تو صاحب
2: معلومة جديدة
1: صاحب الشحنة صاحب هالكميون هذا به ويبدو لي راهو حسب تو أنا حكيت مع زميلنا حبيب الوذاني يقول لي حسب شهادة الشهود غادي ما يش أول مرة
0: أي البارحة يعني كنا قلناها بعثوا لنا برشا راهو يمشي ويجي قدام
2: الكاميرا يعبث بها ماني يلعب
1: فوالا لعبة عاتيه لكن ما تقول أنت عطاه
0: شالي يجاوب قدام الليسي يا برشا يعمل
1: ويمشي قدام الليسي كبري وكذا باهي اللي البو ولا العم ما نعرفش المهم صاحب الشاحنة اللي خلى طفل القاصر يسوق كاميونة راهو مانيش نحكيو على بسكليت ولا موتور كاميونة شاحنة كبيرة ويمشي كبري بها ويجري بسرعة كبيرة قدام الليسي ونفما تلامذة ونفما أولياء السيد هذا مش يتحاسب على شنو خطر مش مش يتحاسب على جريمة واحدة راهو مش يتحاسب حتى على جرائم القتل انه فما زوز نساء توفى ولا يرحمهم واحده منهم عمرها 40 عام وخلفوا ابناء وصغار وعائله وفما ايتام وفما وفما
0: لطف يا ربي واحده يعني توفيت يعني امام اعين بنتها
1: معناها شنو يعني توا يعني توا اللي خلى ولده ولا ما نعرفش شكون قريبه يهز وما يقولوا ليش بعد والله يهز كميون بدون علمه بربي الحكاية هذه خطر ما يصدقها حتى حد وإلا سرق مفتاح الكاميونة ولا كذا على خاطر فما تعود فما ثم سوابق سابق تقبل مع الشخص هذا
2: نفس الشخص بنفس الشاحنة اللي تتعدى كل يوم مقدم.
1: يعني معناها جريمة مش فقط جريمة قتل ناس أبرياء يعني نساء جايبين صغارهم يتلامذة يوصلوا فيهم ما يكفيش هذا جريمة أنك تخلي طفل ما عندوش رخصة سياقة وقاصر يعني تخليه يسوق كاميون معلش معامل
2: استهتار بحياة الناس
1: يعني
2: في حد شيء عبارة
1: أنت عطيت متفجرات عطيت على شخص مهبول عطيت له في يده وتقول له برا امشي يا برا حوس بيه
0: ما نعرفوش يدرفتي بالكاميون ما نعرفوش شنو صار له قد يكون راهو تعرض الحادث الازمه الحكايه باش خليته عمل لك هيك مازال الغموض زاد مش واضح حتى يتم التحقيق
1: لو في عمليه الدهس راهو هذا بشهاده شهود وحتى بالمعاينات الاوليه عمليه الدهس راي تمت عمليه بشكل شنيع راهو ثم افراط في السرعه ثم شخص حاد يعني انحرف بالكاميونة يمكن ما عرفش يسوق يمكن
2: فقد السيطرة
1: يمكن ما عندوش بفعل السرعة وما عندوش رخصة ما عندوش
2: رخصة السيطرة
1: راو ادهسهم وتعد عليهم سامحوني في الكلمة نعرف كلمة موجعة على خاطر عملية معناها القتل كانت تمت بشكل شنيع وبشكل بشع وبشكل صادم حتى الوقتيش مش يقعد الاستهتار هذا
0: بالله
1: حتى الوقتيش ومت بربي بالله توا كما قال خلي بالله نحكي وعد الدودان وكل المثلث ومخفضات السرعة وشوك المخفضات اللي تحطوا مشى زميننا ومشى عمل معاينة راهو بربي الدودان وكذا واحد حكيت في الغرة ما نعرفش يعني
0: الوعي أهم حاجة
2: قدم لي تو ليه عمره 17 هو اللي اجى تكبل واحد تو في حياته كامله باش يقع التمثل العقلي والقلبي والدنيا كل نتاع انه ارتكب حادث مرور قتل ساعه نتاع هو انتهى من الناحيه الوجدانيه اصلا دمار ليلو خاطر راهو بعد ما يفيق بروحه واش عمل راهو باش تولي حكايه اخرى ديما نحكيه على انسان مازال ما يتحملش المسؤوليه الجزائيه الكامله على افعاله عنده شكون لايبه عنده شكون يربيه عنده شكون ما يزموش يدلوا الى درجة انه يعطيه وسيلة كما هيك يقتل بها العباد انا علاش شديد صحيح من هو الراشد الذي مكنه من الشاحنة فالراشد الذي مكنه من الشاحنة هو شخص لا يحس بالمسؤولية وفي كل الحالات سواء كان الغرض متاعه هكا يقول هكا توي يعرف توي يتصرف وتوي يرجع وإلا مطيش مفتاحه
0: حتى ببلاصة قبل لحظة على المسوق هزوا للخلاء على المسوق مش قدام ليسي
1: ثم حالة متاع متاع إهمال وفما عقلية متخلفة عند بعض الأولياء. معناه يجي أولاد معناه أولاد معناه قصر. أو نعطيك أنا برا أمشي تول نهار السبت العشية بس كل تعرف هذا في بلاصة في مون بليزير عملوا ثم مكان خاص فوالا ويجيوا الشبان بالكرهب ويبداو يدريفتيو قالك يدريفتي يجريوا بسرعة جنونية وأون ديري كانك تتفرج في الفورمولا 1 ولا سباق سيارات. هما يبداو يدوروا ما تنجمش تتعدى النهار متعدي مغادي والله العظيم خفت عملت مارشاريير ومشيت بدلت اثنين. شنو هو هذا توا واحد يعطي معناها كرهبه سياره تعطيها لولدك ومازال عمره 17 ولا 18 عام ولا تعطيه موتور معناها ماك الموتورات الكبار اللي معناها كي يعمل اكسيدون عاده حادث قاتل. شو علاش معاملين يعني شو تحبوا وين تحبوا توصلوا معناها الارواح ولا تزهق كيكة معناها في الطريق ارواح معناها كيكة يعني ارواح الناس مع معاش تسوى شنو ما شنو هذا معناها شو يتسمى هذا. هنا يا اخويا طبقوا القانون بكل صرامه بكل صرامه على خاطر علاش ديما نقول فيها نعود فيها كلمه بكل صرامه على خاطر راو كي يمشي محذر ويتخلف بحاجات اخرين وبعد يتبين انه قتل على وجه الخطا وكذا وتتعدى من غادي في المهموته في بعض الاحيان ما ايه اللي ماتوا الزوز معناه كيفاش باش يرجع حقهم.
0: انا نخمم زاد خليل في الطفله اللي التوى في ازمه نفسيه كبيره اللي شفتهمها قدام اللطف يا ربي معناتها اقصى مشهد نجم تعيشه في حياتك. هذه الطفله زاد اللي نفسيا ومعنويا يلزمها برشا عنايه وعلاج لانه
1: مش تعيش به الكشمار
0: هذا صدمه رهيبه بسبب ستار. شكرا سي ناجي شكرا سي خليل. خوله تقدم الاخبار نرجع لكم في الجزء الثاني. ميدي ماك ميدي ماك
5: فغام. انا والله يعني مع سامي هو مع الروح وانا روحي كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
6: ما نسيبوش متفاهمين على حاجه بعض ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه
7: لا نسيبها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كاو سلام عليكم سلام عليكم كاو
8: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبي هي.
7: سيبي بالنسبة لينا أخوتي ما همش نسيب أي مشكلة تصير لي ناس تليفون نسيب كيف دا راجلي مش موجود مسافر
9: نسيبي باهي إنسان طيب برشا أمي عشت عنده أنا عشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر نمشي نطل عليه 35 سنة نعيش بعد نسيب
10: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفوه يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء بعد نلقاها لفيدة خوب كانوا فكيت له حاجة ما فهمتش عليه.
11: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار الثلاث. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة فرام عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
13: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
12: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تتجه نحو عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وترسيخ الدور الاجتماعي للدولة من خلال إعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية، وفق ما صرح به زهير عطلة رئيس ديوان وزيرة المالية لمبعوثة نهيب الخميري. والمسؤول يضيف أن من بين ملامح المشروع الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.
1: احنا اليوم قاعدين نشتغلوا بكل جدية على قانون المالية. الخطوط العريضة ما نجمش انا اليوم نقولها، باعتبار انه مازلنا في وضعية متاع اعداد، والاعداد الحقيقة ما نجموش نخرجوا معناتها معطيات، ولكن في كل الحالات التوجهات باش تكون ما فماش ضغط جبائي اضافي، ماش تكون بطبيعة الحال ديما المسألة الاجتماعية والدعم الاجتماعي، والدولة الاجتماعية باش تكون هي في قلب المشروع، دعم المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة، باعتبار أنه اليوم نحن نشتغل أيضا باش يكون القانون المالية هو زاد دافع للتنمية. لازمنا نخرج من هذه العقل من الصمود إلى التحقيق أو تأمين الثروة وتحقيق الثروة أو استعادة الاقتصاد دونك للعافية متاعه، معناتها الاتجاهات الكل هذه المبادئ الأساسية ربما اللي هي باش تكون هي خيط الرابط ما بين مكونات القانون.
0: إيران تعلن أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن أيدي جهة أجنبية ضالعة في واقعة أدت إلى القبض على 5 رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات ضد إيران. وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية تفيد بأن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل يوم الأحد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد ذكرت يوم الأحد أن نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات للقاء رئيسها. موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء يتظاهرون اليوم في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027. وتنظم النقابات التظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة. هيئة الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.

0: نوف الورداني.
1: رجعنا لكم في ميدي ماجيا. مرحبا يا مرحبا جيهان، شنحوي لك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله بيس، إن شاء الله الأخبار تتحسن، مش نفسيتنا تتحسن
1: إن شاء الله يا ربي. والله إن شاء الله يا ربي. نهت شنحوي لك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: سلاح، شني أمورك؟
3: مرحبا بيك نوف، مرحبا بيك بالكل. نسأل المستدرى كل مستمعينا وما مشاهدينا زادا وين كانوا موجودين.
1: واضح ما حتى قبل كنا نقولوا وما اتلهوا بالكرة باش تفرهدوا، حتى الكرة يا سلاح ما عادش تفرهد. الكرة ما فات نسينا، ما الكرة ما عادش نسينا،
3: ما عادش فيهم شو
4: عندها مدة.
1: بلي اعطيني زوز ماتشات، يعني فما ماتشات اللي قلت عليهم. بوتسوانا مع شكون لعبت؟
3: والله لقيت اخبار بوتسوانا لعبت مع بعث بوحجلة، معناها لعبت مباراة ودية.
1: بوتسوانا لعبت مباراة ودية مع بعث بوحجلة. قديش؟
3: واحد واحد. هذا هو
2: برسمي.
3: لحظة ايه هو بتبيع، كان بتبيع موجود مباراة، كانت للتحضير المنتخب بتاعنا.
1: نعطيك فازة،
3: وكانت بينيفيك خدروا في 2-2، يعني صار حضرونا مليح.
1: فوالا دونك معناتها الماتش البارح اي كيب تونسي كان تربح، بوتسوانا تربح. معناتها الجول نتاع بوتسوانا اسمن مني، معناتها حاجة رهيبة. تو نحكي ان توكا في المواضيع هذه، نمشيو للمشهكة. مش هكا جيهن، موضوع مهم برشا.
2: مش هكا الموضوع بين الوقت، بين صغارنا، بين مستقبلهم، بين قرايتهم، سلوكهم، وين الإدمان ينجم يهزهم. الحكاية تبدأ بالشاشات، تبدأ بالإكران، أما نحكيه على وقت طويل، نحكيه على قرابة السبعة ولا ثمانية سوية. سبعة ثمانية سوية يظهر لي هو وقت شيفت كامل متاع خدمة، ولا وقت نهار كامل تنجم تعديه في مؤسسة تربوية، تقريبا ثلث النهار. نحكيه على سبعة وثمانية سوية ينجموا عاديهم صغار قدام التليفونات، إدمان الانترنت وإدمان الشاشات. الرقم هذا مش من مخي، هذا رقم سجلته واحدة من الدراسات التونسية الحديثة اللي ربطت بين استعمال التليفون ومؤشرات الأداء الحركي والتركيز في القراية. القاو اللي صغيرات والقصر ما عادش ينجم يركز، خاصة في المواد العلمية. علاش؟ لأنهم يستعملوا التليفونات والانترنت لمدة طويلة. الدراسة هذه خرجت في مارس 2026، كانت حول 270 تلميذ تقريبا، والنسبة الأكبر كانت قصر مدمنين. الإدمان على الشاشات، على الإكران، على الإنترنت، وين ينجم يوصل الصغيرات؟ هل عنده علاقة بإدمان المخدرات؟ هل عنده علاقة بإدمان بعض المواقع الإباحية؟ هل نجم تأثر على سلوكيات صغارنا، مش كان على مستقبلهم وقرايتهم؟
1: جستومون معناتها حتى الوسائل التواصل الاجتماعي، مثلا الشورتيز هذوما شنو تسميو، كأنهم تعاملوا باش يردونا ما نركزوش. معناتها راهو واثبت قريتها دراسه انه اللي يتفرجوا فيهم برشا قدرتهم على التركيز تنقص، لانه كان سكونديزمك تبدل حتى القدره على التركيز. يعني كأنه متعمدين يحبوا قدرتنا على التركيز ينحيوها، بتتر بشي يتحكموا فينا ويخلونا نتفرجوا في الحاجات اللي يحبوهم.
2: وقد ما تتفرج من بعد تلقى روحك ما تتذكر حتى شيء، نجم اللي تفرجت وتنسيت، نجم تعاود الفيديو من الاول وانت مكش فيق، فانت في كامل الوعي متاعك ما مكش مركز. الحكايه هي في العاده تبدا بخمسة دقائق، دريج من زمان، دريج يولي ساعه، الساعه تولي سويعه، وعاده الصغير يبدا في النيغوسياسيون، به شويه اخر فيديو، به خليني نلعب اخر لعبه. وبتبيعها اللي يلاحظوه الوالدين او الحاجه هي تعب، هي قله التركيز، هي تنرفيز. وقت اللي صغير يولي على أعصابه، ما عادش متحكم في ردة الفعل متاعه، ينجم يوصل للبكاء، للقلق، للغش كبير، مش من المفروض يصدر من طفل. هل التليفون وحده هو المسؤول؟ هل الأم ولا البول أولياء أو الجد والجدة ساعات اللي يقول لك أنا نعطي شوية تليفون كيف وكيف نديده، خلي يتفرج، خلي يشوف الدنيا ايش فيها. خرجت زيدا هكا بعض الأصوات اللي قالت راه التليفون يعلم الصغار، عطيه يتفرج ويتعلم اللغات ويولي يحكي بالفرجة، الفرجة تعلم، التلفزة تعلم. هذا صحيح وإلا غلط؟ باش تربح شوية وقت تعطي صغير تليفون ينجم يتحول هذا الإدمان، وإدمان يجيب إدمان. ها باش نفهموا الحكاية أكثر. وهل زاد الكلمة هذه وقت اللي نقوله مدمن بصعوبة متاع الكلمة تنجم تنطبق على الصغيرات وتنجم تنطبق على تليفون ولا لا؟ جاوبنا على هذا الكل الدكتورة فاتن إدريس، مختصة في طب الإدمان والعلاج النفسي التحفيزي. مرحبا بك دكتورة.
5: مرحبا جيهين، مرحبا نوفل وكل سيدة المستمعين.
1: مرحبا.
2: هل فم عمر يزم يتمنع فيه التليفون منعا بيتا؟ هل فم عمر مسموح؟ هل الوقت هو اللي يحكم اليوم؟ هل النجم نعتبر الأطفال أو القصر هم مدمنين على الإكران، على تابلت، على تليفون، مدمنين على الإنترنت، مدمنين على اللعب على بعض المواقع؟ هل فم صغيرات اليوم نجم نقوله أدمنوا؟ وكيفاش نحدوا الإدمان، النوعية متاعه، الخطورة متاعه؟
0: هو تحديد خطورة الإدمان كما عند الكبير كما عند الصغير، فما ديسكور نحسبوهم اللي هما يدخل فيهم برشا معطيات. ما فماش كان قديش نستعملوا الإكران من ساعة في النهار والوتيرة، لكن يدخل بدا العمر متاع الصغير، يدخل التركيبة النفسية متاعوش، صغير على صغير يختلف، ما هوش ديما نفس الهشاشة، ولو انه عامل الهشاشة لدى الطفل موجود إلى سوفتخيز من عمر حتى 25 سنة. الدماغ متاع الإنسان ما زال ما اكتملش النمو متاعه، يعني أي شخص تحت 25 سنة عنده قابلية أكثر باش يستعمل الشاشات ولا يستعمل أي مادة مخدرة باش يولي مدمن عليها بسرعة أكبر، والإدمان يكون أعمق وعواقبه أكبر. ولذلك ديما ننبه لخطورة استعمال الشاشات في سن مبكر.
1: أنت قلت دكتورة الشاشات مادة مخدرة، وقت الشاشات تولي مخدرة نجم أنا نستعمل شاشة دون أن أقع تحت طائلة التخدير، معناتها ساعة ساعة ساعة ونص نقرأ بها كذا وما نحسش أنها خدرتني، يعني وقتش تولي مخدرة الشاشة اللي هي التليفون، ايباد، اورديناتور، اي حاجه تتفرج فيها في حكايات؟ وهل التلفزه تنجم تعتبر شاشه مخدره ولا؟
0: اكيد كل انواع الشاشات هي تؤدي الى الادمان عليها مهما كان نوعها، لكن ثم تدرج في الاستعمال حسب العمر. احنا قبل عمر 3 سنين ما لازمش تلفزه تماما، بين 3 و 6 سنين صغيرين نحطوا قدام التلفزه، لكن بالمراقبه، معني انا معاه نحكي معاه باش يتفاعل معايا باش ما يترحش في العالم هذيك الافتراضي ويفقد كل كونتاكت مع الواقع. ثم بعد 6 سنين نجمو ندخلوا بشوية بشوية الشاشات الأخرى، لكن ما عندنا الحق نستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي لدى الطفل كان وانترنت هكا نسيبه له مسيبه بعد 12 سنة. لكن توا جديد انه أعطى الديمقراطيات والبلدان المتقدمة اللي هي في الصمام متاع التطور التكنولوجي توا كلها مؤخرا قاعدة تصدر في قرارات مؤخرا 16. الاتحاد الأوروبي، فرنسا، وصلنا ل 15 و16 سنة من منع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لدى الطفل، والقانون يتبع باش تكون فما وسائل ردع وباش تكون فما عقوبات تسلط على الأولياء، على خاطر احنا نحكيوا على قصر في السن هذيك. وهوني
1: أنا باش نلفت لك نظرك أنه أول دولة بدأت تنفذ فيها إيرلندا، وعندها أكثر من 6 شهر، وآخر الإحصائيات من إيرلندا تقول أنه الأولياء فشلوا باش يحدوا من ساعات الكونيكسيون تاع الأولاد، مستحيلة المراقبة، مستحيلة، والأولاد يمشيوا الأكسي آخر والبلاصة أخرى، معناتها مهمة أنه ولدك تنقص له من الشاشات راي تبدو مهمة. أنتم الأطباء تقولوا مودي ما أنا كي نمشي لك تقولي أبعد على ستريس، فهمت؟ يعني تبين حاجة سهلة ولكن مهمة صعبة جدا باش تقنع واحد عمره 15 سنة تقول له ما تكونكتيش أكثر من نص ساعة في النهار.
0: هو ديما نشجعوا، لكن عمرنا ما قلنا اللي هي حاجه سهله، انا بنا نستنوا بلو، لكن العبره الاستيس في الطريقه. الردع لازم يكون موجود، ولازم فما قوانين وقوانين تتطبق وتوصيات علميه زاده تتطبق، لكن اهم طريقه نربحوا بها الحرب هذه هي التوعيه والتحسيس، كما نوعيوا الكبار باش هما يقفوا على اولادهم، مش بالضروره مراقبه. نحكيوا توا ولينا على مراقبه اكثر من مراقبه، خاطر المراقبه يحس هو الجن اللي هو فما سلطه مسلط عليه باش يدخل معاك في الريزيستانس باش يحاول يوري اللي هو كبر واللي هو مش باش يسمع كلامك. دونك احسن طريقه انك تقرب له، انك تتحاور معاه لكوميونيكاسيون اكتيف، ثم انك توعي الحملات التوعويه اللي منطقه من 90% راهو التوعيه مش اللي يجي يعملها، راهو فما دي ميساج كليغ يتعديو بالطريقه الصحيحه.
2: دكتوره خلينا نزيدوا نفهموا، الشاشات بصفه عامه، الويب والانترنت وهذوما الكل، كيفاش ياثروا على مخ الصغير؟ مؤخرا نحكيوا على اضطرابات قاعدين يلاحظوا فيها عند الصغيرات، خاصه مع العوده للمدارس. صغيري ما عادش ينجم يركز، ما عادش ينجم يقعد على كرسي. في بعض الدراسات تحدثوا على المواد العلميه، الرياضيات، الفيزياء وغيره، انه الصغار ما عادش ينجموا يركزوا فيهم، ورشحوا انه السبب يكون ادمان الشاشات. هوني المشكل انه يتفرج، المشكل انه يلعب، المشكل هل فما ذو معين يقلق كيفاش يتفاعل مخ الطفل او القاصر، وانت قلت حتى العمر 25 سنه، كيفاش يتفاعل مع ادمان الشاشات؟ كيفاش الشاشات تاثر علينا صحيا نفسيا جسديا؟
0: الشاشات تتأثر علينا كيف كيف كما استهلاك المواد اللي مش مخدرة، بل قلنا نسميها مواد مؤثرة عقلية. راهو في مستوى الدماغ، راهو نظام المكافأة اللي يخدم وقت اللي نستهلكوا أي مادة تتسبب في إفراز مادة الدوبامين وتعطينا كل أحاسيس ذيك بالمتعة اللي تخلينا نعاودوا الاستهلاك ونرجعوا له ندمنوا عليه، هي يبيدها اللي تم إفرازها بالضبط وقت اللي نبداو قدام الشاشة. وكما قالنا في الملاحظات قيمة وقيمة جدا، فما كونتوني معين اللي هو يتسبب في إدمان، معناها مش أي حاجة أنا نشاهدها على الشاشة متاعي ولا نستعملها في الانترنت ولا أي جو فيديو نلعبه يؤدي للإدمان. الكونتوني للمحتوى اللي يؤدي للإدمان، الناس راهي تدخل في مليارات من وراه، دونك خدموا عليه وقرشوا يعطيوك كيما قلت أنت ليش أرتيسك اللي تبقى حاجة قصيرة باش أنت ما تحسش بالملل وانت تتفرج فيها، الاحساس بالمتعه يزيد، وهذه يدربك على انك تولي تلوج على المتعه السهله. تحب الدوبامين في تعفيسة ما يخرجها مخك ما غير للفكر باش توصل للاحساس هذيك. دونك اون جينيرال يكونوا دي سيكونس اقصر ما تفدش من تتبع فيهم للاخر، فيهم برشا الوان، فيهم برشا موسيقى، دونك سي اتراكتيف، يجلبوك، مصنوعين باش يجلبوك. ثم المفعول المباشر كما قلت نوفل تحس كلامك انك اصلا على ما تفرح معاهم هما وتتعود انه مخك ما يشاهد كان في الكونتوني هذيك، تفقد قدرتك على التركيز كما قلت جهين في المواد العلميه ولا في اي حاجه في
1: غيرها. واضح واضح نهد.
4: دكتوره حبيت نسالك على الصور المتحركه هوني، وربما برشا اولياء قاعدين يتسائلوا في نفس السؤال اللي باش نطرحه عليك توا، خاطر قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات كسوا على الانستغرام ولا الفيسبوك وغيره نتاع ناس يقول لك صور المتحركة بارتير من 3 سنين أما يلزمك تفرق، ويبدأوا هوني يعملوا في شواء، يقول لك الديسانيمي ذي باهي ما يضرش إديوكاتيف، ويعلم الديسانيمي ذي لا يضر، الصور المتحركة هذه هكا وهذه هكا. هل إلى مدى إلى أي مدى الكلام هذي صحيح، وخاصة أنك قبيلة أنت تحكي على لفيت أنه صغير يسرح، ونعرفوا الإيماجيناسيون بتاع صغير رأوه مع الصور المتحركة بارتير من 3 سنين كل ينسى اللي داير بيه، ينغمس تماما مع الصور المتحركة اللي تفرج فيها.
0: بالضبط بالضبط، هو يولي يعيش في العالم هذيك الافتراضي، يولي ذلك كما قلت بين 3 و6 سنين لازم انت بحذيه تحكي معاه باش ترجعه للواقع باش ما يقعدش عايش في العالم هذيك. ثم اختيار النوعية متاع الصور المتحركة، ولا ساعات فما قنوات ما غير ما نسميها اللي هي موجهة للأطفال في عن طريق الأقمار الصناعية اللي تعديك أن كونتوني غدوندون اللي يتعاود هكا، تحسوا إلي بيان غيتميه يتعاود هو بيدو بلوزيغ فوا لين المخ. وفما ألعاب باش نسميهم باركونت الخطريات المخترين وقاعدين يظهروا، وإحنا نعرفوا ألعاب قديمة كما الحوت الأزرق وفري فاير إتسيرا اللي تسبب في برشا مشاكل نفسية، خاطر نوصلوا للمشاكل النفسية عميقة، نوصلوا للعنف، نوصلوا أنه صغير يمارس العنف على الآخر ولا يرجع لروحه، نوصلوا لحالات اكتئاب، نوصلوا لحالات متاع ستريس، على خاطر أثبت العلم انه كي تتعلق بالشاشات يولي الدماغ يفرز هرمونات التوتر اللي هما ستريس. ثم نوصلوا حتى التروبل اللي هما دو ديفلوبمون كيما التوحد مثلا، التروبل دو لابرونتيزاج صعوبات التعلم، انه صغير عنده مشاكل في النطق في الكتيبه في القرايه. ثم اهم حاجه اهم حاجه اني انا وقت اللي نحط صغيري قدام الكونتوني هذيه، ثم وقت ما لازمش نفوت أوقات معينة، وما لازمش نفوت زيادة وسيلة معينة زي أي حاجة باش تولي كوتيديان كل يوم كل يوم أن نعمل كونترا مع صغيري وشنو ما ليميت اللي عنده الحق باش ياخذ فيهم لاكسيل اللي والوقت ما يفوتش كذا كذا أنا نحدده له
2: بالضبط. وكما قلت أنا كل صغير ويختلف على الصغير الآخر الخصوصية نتاعه اللي حكيهني هذا على الديسانيمي. وهوني دكتورة فقط باش هكا ملاحظة صغيرة أنه بعض يمكن الديسانيمي اللي ظاهرين توا وبرزين وحتى يمكن مصنوعين من أشخاص هما دخلوا الانترنت وصنعوا في إطار المشاريع متاحهم على ديجيتال، فما بعض الحاجات اللي يتفرجوا فيهم صغار ومن بعد ثبت مثلا أنهم يمسوا حتى الهوية الجنسية للصغار يعلموهم أنه يعني حاجات بعيدة علينا برشا وتنجم تأثر على سلوكيتهم في المستقبل. مش هذا بركة مع ظهور الذكاء الاصطناعي الصغار يدخلوا التيك توك وانستغرام ومواقع التواصل، من بعدها نحكي وزيدة على المواقع الإباحية اللي تنجم تخرج للصغير في شكل سبام واللي حتى يشوفوها مرة أولى وثانية بطريقة عرضية، ولكن من بعد يكتشفوا أنه فما قصر وفما أطفال وليه مدمني مواقع إباحية وتهزنا ثنية بتبيع في الأخر للمخدرات. دونك هذوما الاثنين هل نجم نقولوا أنهم مواقع أنه الإدمان هذي النجم يكون موجود عند الصغار وكيفاش نحميهم؟
0: موجود موجود وواقع وموجود في بلادنا ما نغطيوش عين شمس بالغربين، ثم تبدا راهو حوايج بسيطه كما قلت انت تلقى ساعات كل فيديو اللي يخرجوا لك وحدهم صور يوتيوب يبداو سبونسوريزي انت متمين بصغيرك تدخل باش يسمع اغنيه باش يسمع حاجه شي ما فيها يخرجوا له دي كونتوني اللي هو ما فركش عليهم في الغوشيخ. ثم مثلا توا كنت نسميهم سامحني نجل برين روت سي دوم موجهين للاطفال الصغار فيهم دي بيرسوناج ايماجينير مصنوعين بالذكاء الاصطناعي ويغنيوا بطريقة معينة تجلب الصغير وهما نسميهم المفسدات العقلية هي يعاودوا برمجة الدماغ ونوصلوا حتى نحكيه على خلية في المخ توصل تموت يتم تدميرها تماما. توا حكيت لي على خطورة المواقع الإباحية وإن نأثروا على المزمنات ولا الممارسات الجنسية، راهو ما نمشيوش للمواقع هذه طول راهو فما تدرج. إن كي نعمل لصغيري عمر 5 و6 سنين وإن نقعد بيتا يبدأ عنده كونت انستغرام ولا حساب على تيك توك باسمه ولا حتى الميسنجر وانت ما تعرفش عليه مع شكون قاعد يحكي اليوم، وتوا بالذكاء الاصطناعي شخص يبدأ وراء الشاشة يخرج له في هيئة أخرى اللي هي مصنوعة كومبليتمون بالذكاء الاصطناعي، هو راجل مثلا وبنية في بيلغة تحكي مع امرأة ولا حتى الطفل في عملها اللي أكثر تخرج له أنت ممثل في هيئة طفل من عمره باش يحس بالأمن خاطر ديما الصغير يلتح للأتراب نتاعو اللي هما في عمره. ومن بعد يكتشف ان اكتشفوا اللي فما شخص اخر وراء الصور هذيا اللي جاني غايب ليا، معناها الذكاء الاصطناعي جاب لنا مخاطر جديده لازم نردوا بالنا على الاخر. نحب ننبه انه صار الخطوه هنا في نوفمبر 2025 قامت بها وزاره المراه اللي هي تم امضاء وثيق وطني للإبحار الآمن في الشروط اللي تخلينا كيفاش
2: نستعمل الانترنت بطريقة
0: استعمال الانترنت ولبخستاتيغ دانترنت الكل أمضوا عليه، بحيث أنهم كي تمشي تعمل أبونمون جديد في انترنت توا يعطيوك الكنترول بارونتال سيستيماتيك ويفسروا لك كيفاش تستعمله وكيفاش تأمن الإبحار متاع صغيرك باش تبعدوا على المواقع هذه المخترة. إذا خدمة مجانية لهم مطالبين باش يأمنوا هيلك، ثم فوق هذه الكل انطلقت حملات تحسيسية وتوعوية ونتمن حاجة حلوة برشا أنا كنت حاضر عليها ونتمن مجهود الوزارة أنها دربت البعض من الأطفال سميهم سفراء الأمان الرقمي اللي هما متكونين مليح في الإبحار هذي الأمن اللي هما يقوموا بتوعية الصغيرات اللي في عمرهم
2: مهم برشا
0: أي المساج يتعدى من صغير لصغير أسهل برشا. وذيك عليش نوفل أنت قلت لي في قاعدة ديمقراطيات الوالدين فشلوا في أنهم يراقبوا صغارهم كما قلت لك مراقبة ولا مراقبة، ثم الصغير تغدي في نساء يحبها من المقتص ويحبها من صغير آخر وما يخذيش
2: أسهل من ويدي. شكرا لك دكتورة. اي دونك ديما
0: اللجوء للمختصين هذا اللي ناكد عليه، ما نكونش نترددوا باش نطلبوا المساعده ونهزوا صغيراتنا للمختص اللي نجم يعاوننا برشا.
2: شكرا لك دكتوره فاتن ادريس، مختصه في طب الادمان والعلاج النفسي التحفيزي. يعني الحكايه كانها تبدا باستدراج صغير للشاشات، من بعد استدراج الى مواقع اباحيه، استدراج الى مخدرات اذا ادمن الشاشات، حسب الدكتوره الادمان على اي نوع اخر يولي سهل.
1: واضح، يعطيك الصحه. يلا عمرو دياب بعد نمشي ومعناه عندنا برشا مواضيع وبرشا حكايات. هذه ميدي معك. We'll be right back.

0: نوف الورداني.
1: مازال معكم في ميدي ماك. نذكركم بوتسوانا مع شكون لعب. بوتسوانا لعب مباراة ودية
2: مع بعض بوحجلة. ديما ذي معروف انهم ساعة يحضروا المباراة نتاعهم. لعبوا في تبرغة وفي واحد واحد
1: فوالا مع المنتخب 2-2. يلا نمشي والحل الدوسي.
0: حل الدوسي.
1: ايوه مؤسسات الدفع البنك المركزي نشر الاطار جديد نهايته.
3: صحيح. وفي وقت تحاول تونس تتجه فيه كما اغلب دول العالم نحو مزيد من الرقمنة في المعاملات الماليه، وهذا مهم جدا. البنك المركزي التونسي اصدر مؤخرا منشور تنظيم جديد يتعلق بنشاط مؤسسات الدفع وكيفيه العمل نتاعها. شنو هي مؤسسات الدفع بالضبط؟ كيفاش نجموا نعرفوها؟ شنو العمل نتاعها؟ هذا نفهموه بعد مع اضيفتنا، ولكن خلينا نحكي لكم على الإطار الجديد اللي يضمن 52 فصل يجي بعد سنوات من تجربة النوع هذا من المؤسسات ومنح التراخيص. الهدف هو تنظيم عملها بشكل أوضح، تعزيز

0: بحكيوا عنا سنوية على الدفع الإلكتروني وعلى تسهيل الدفع الإلكتروني، ولكن رغم التحسن اللي نعرفه فيه من عام لعام، ولكن الحقيقة مازلنا بعد على شيء. هذا كيفاش نجم يساهم هذا جوستومون في تسهيل وانتشار الدفع الإلكتروني؟ والهدف هو تقليص استعمال الكاش طبعا، اللي مازال حاضر بقوة في معاملاتنا اليومية، واللي الرقم متاعه بالعكس قاعد يكبر وقاعد يخوف برشا. اليوم فما أسئلة أخرى نجمو نتسألوها، شنو اللي باش يتغير عمليا بالنسبة للمواطن كي نحكيه على مؤسسة الدفع؟ هل نحكيه إسانسيالمون على عالم بروفيسيونيل؟ هل نحكيه على مؤسسات فقط، أم أنه المواطن ينجم اليوم ينتفع من الخدمات هذية؟ شنو معناها المحفظة الإلكترونية؟ شنو معناها ولات اللي نسمعوا فيها منذ سنوات؟ ولكن هل لزيليمون دو لونغاج هذوما الكل وهالجرغون هذا الكل، هل المواطن التونسي يستانس به؟ هل المواطن التونسي يعرف شنو معناها وكيفاش ينجم يحلوا مشكلته أو مشاكله ربما اللي ساعات نعرفوا الولات في مخاخنا؟ والمحفظة الإلكترونية انك تخلص بها الماء، الضوء، فاتورة الانترنت وتقف غادي، اما لي راي استعمالاتها اكبر واكبر برشا وتنجم تحل مشاكل يومية اكبر ما اكبر من هكا بكثير.
1: فما المشكلة متاع الكترونين، اما فما مشكلة العقلية توكي نشريو، ان نشريو حاجات من برا ولينا برشا نشريو، اما الكل يقول لك ندفع بعد ما نشوف السلعة، معناتها ما عندناش هذا تدفع الكترونيا، الكلنا نحبوا ندفعوا كاش.
0: انت والمواقع، انت منين شريت؟ انت
2: نجم تخلص مكازان بالوالد، نجم تخلص تاكسي، حماس، عطار، نجم تكون هذه الاستعمالات.
0: هذا البرا هذا الكل صاير، راهو في بعض الدول انك تشري باجيت راهو تشريها بالتليفون مش بالكارت، راهو مرة اوبليجي باش تزمع كارتك راهو بالتليفون، تعدي التليفون وتخلص.
1: مشينا مرة في هكا في عمل اعلامي في فرنسا باريس، قمت الصباح باش ناخذ تاكسي، ما عنديش كارت ما نجمتش، ما ياخذوش سبيس، يلزمك بكود بكذا وتحط كارت بنكير ما يخوش. قعدت نستنى في الاخر لوتيل قال لي ما عادش نجيبو تاكسي، يلزمك معناتها
0: اليوم حتى كانك سائح مثلا اليوم في دول كيما بروكسل مثلا في بلجيكا الكار ما تنجمش تاخذها بالكوارت بالفلوس.
3: هو فكرة انك ما تشوف ما تخلص كما تشوف السلعه، راه حتى البرة ساعات كيخلصوا ساعات حتى من باي قبل العبد اللي عملوا ليفريزون ساعات تصير هي الاخطاء سبحان الله، معناها ثم مواد ما نعرفش تشري مريول يخلط لك تلقى الماتير مش قطن مثلا تلقى حاجه اخرى، هذه تصير حتى في امريكا،
0: معناها مش من الفيسبوك يا سلام، راه مشكلتنا رانا نشريو من الفيسبوك.
3: أنا نحكي لهنا حتى ريسيت البرة، ثم ريسيت معروفين البرة نفس الشيء، لكن تبقى لهنا إنه فكرة إنك تخلص بالإنترنت والكل، فما حاجات موجودة في تونس يمكن الناس ساعات ما تعرفش ولا يمكن قلة، كيما مثلا الفاتورات عندك ستيغ وسونيد راك تنجم تخلصهم أونليني برشا ما يعرفوش. فما تولي زابليكاسيون تاع الماكلة يحط لك لوبسيون اللي أنت تكماندي ماكلة تنجم حتى ما تعطيهش كاش، ما عندكش فلوس أنت في الليل ماكش تنجم بالكارت. تبقى هي رأي المسألة دي ما نقولوها بكل بساطة، راح حكيت ثقة، فما ناس يقول لك أنا كارتي وكذا رغم انه سيستم وراه، انا متاكد انه راه سيستم راه سيكيوريزي تاعنا بالحق ما في حاجه.
1: باش نزيدو نحكيو معنا بالتليفون، شكرا لها دكتوره في الاسواق الماليه ساوسن غربي، مرحبا بك، شنو احوالك؟
4: مرحبا بك، مع السلامه.
1: تسلم يعيشك، قعدنا بالعاني نتناقشوا باش نعطيوك ارائنا، لانه فما الجانب التكنولوجي وكذا وفما الجانب العقليه. نبداو في الجانب التكنولوجي والاداري وكذا، بصراحه بصراحه بصراحه وفما حق وفما التجار اللي يتهربوا ما يحبوش، ما يحب يخو كاش ويحب يخو كذا.
0: لا فما نوع اخر يعجبني، نوع ربي وبرشا ناس ربما هوني يسمعوني صارت لهم يقول لك ليه انا ما عنديش الكارتة تحت 10,000، لا انا ما عنديش كارتة تحت 15،
1: لا ويقول لك
0: كل واحد كيما يحبه،
1: يقول لك الكارتة مكسرة وهو ما عندوش كارتة. خلنا نمشيو من ناحية التكنولوجية، يظهر لي تونس ديكالي مع فما برشا دول حتى من القارة الافريقية، يعني دول عالم ثالث وهربت بينا برشا. اعطيني من ناحية التقنية وكذا وسائل دفع وين باش تنجم، هل القانون اللي باش يصير باش يكون فعلي وسيتم تطبيقه ولا باش يقع تنظير؟ اعطيني رايك.
4: القانون الجديد هو في بالعكس معناه فتح افاق اكثر من قبل، لانه اليوم الولايات ولات كوميونيكي اكثر وليتابليسمون دو بيمون ولات عندهم اون سارتين ماتوريتي. ما ننساوش لي اوتوريزاسيون تاع لي اتابليسمون دو بيمون داو

0: 2021. بشوية بشوية ولا بنتخم قديك نفس. Entre-temps, هم بيتم, ils étaient dans une phase d'apprentissage, tel rodage de ta système d'information تخم, ta l'application, comment rendre l'expérience utilisateur plus agréable.
1: Mais docteur, بربي سمعني بشخص عليك. خلينا نفسروا للي يسمع فينا. شنو معناها قبل الولاد؟ شنو معناها؟
0: ألو.
1: تسمع فينا دكتور؟
0: ألو.
2: وي
0: الو
3: وي تسمع
1: احنا
3: فينا.
1: احنا نسمع فيك مدام سوسن, نسمع فيك, ما عرفتش تسمع فينا ولا لا. دكتوره سوسن الغربي,
3: نعاود نتصل
1: بالدكتوره المختصه في الاسواق الماليه. حبيت جوست مهم هو ان نسالوها على المفاهيم هذوما نوفر الربما مالي نسمعوهم, ولكن ما نعرفوش شنو معناها بالضبط كي نحكيوا اليوم على محفظه الكترونيه قالت الولايات هي. ولكن قبل الولايات حبيت نسالها على مؤسسه الدفع اليوم التابليسمون دو بيمون هذوما اللي القانون يخصهم هما في مرحله اولى. شنو معناها مؤسسه الدفع؟ شنو الفرق يتسائل التونسي بينها وبين البنكة وبين بريد مثلا, وفيش نجم تعاون المواطن التونسي؟ منعرفش. معنا الدكتورة في الأسواق المالية سوسن الغربي, مدام سوسن معنا. معرفش سمعتنا ولا ليه, حبيت نسألك من الأول شنو معناها مؤسسة دفع, وشنو الفرق ربما يتسائل الواحد بين بنكة مؤسسة دفع أو البريد؟
0: مؤسسة الدفع ماكش لازم انك تعمل كونت بانكير, معناها تصب ابليكاسيون في التليفون نتاعك, يعني كانك تهبط اي ابليكاسيون وتهبط ابليكاسيون تاع ليتابليسمون دو بايمون. لوفيرتور نتاع الكونت باش تحل الكونت وتولي حاجة اكتيف, ما عندكش دي فري وما عندكش دي فري دو توني دو كونت. هنايا كيش تحل الابليكاسيون سيغتانمون فما دي دوكيومون كيما كارت ديزونتيتي والكل وان كود ايجيك والتصوير والكل. Pour la sécurité de l'application, tu as un identifiant unique. Mané qui m'a fait le banque un numéro de compte bancaire. Quand tu as fait l'application, tu as un numéro de compte, on dirait. بعد أول إذا بشتبدا معناه هذا في القديم وتوا بعد في الجديد نحكيو شنو اللي باش يتيت هاي. دونك قبل كنت يلزمك تمشي لأي أجان وإلا أجان ريبريزونتان معناه تاع ليتابليسمون دو بايمون وإلا الأجان باش تصب فلوس في الواليت نتاعك وبعد تصرفهم, معناه باش تصرفهم يا إما باش تخلص يا إما
1: كيما قلنا الضوء والماء والإنترنت.
0: Voilà. اليوم فما دي ديفلوبمون شوي بشوي, مثلا كان انا عندي كونت بانكير نجم نعمل لك اليمونتاسيون تاع الواليت نتاعك من الكونت بانكير نتاعك, مش لازم مثلا انا جو مي ديبلاس للاجون. هذوما برانسيبالمون الاليمونتاسيون اللي تسهلت معناها. سينون توا بالسيستيم الجديد خاطر البنك سنترال اليوم شنو عطات لوتوريزاسيون بور فولغاريزي وباش تولي مستعمله اكثر, عطات أول حاجة لوفرتور دان كونت كوميرسان. شو معناه تاع الكونت كوميرسان هذي؟ قبل حاجة ما كانتش موجودة. إنه اليوم في أي كوميرسان أي تاجر يلزم يمشي لتابليسمون دو بايمون وتحلو الكونت هذايا, وأي عبد عنده ولد ما غير ما عنده كونت بانكير ينجم يمشي له ويخلص عنده.
1: دونك يخلص التاجر من الولد.
0: من
1: المحفظة الإلكترونية متاعو
2: تيوريكمون هي لا, أما شطار التجار باش يقولك ليه خاطر يقصوا عليا برشا. معناتنا هو البر حتى حماس حتى كعطار عندهم, احنا ما عندهمش. معناتها احنا نظريا باش تنجح ولكن ما تنجمش, باش نقولك تقص تذكره كار حلمة, أما حلمة هذه أما
0: ايه.
2: أما ما عندهمش. هل أنت تنجم تمشي الحماس مثلا تلقى عنده ولا عطار؟
0: ما عندهمش تلقى عنده. قبل الحماس ينزم يكون عنده ولد, علاش؟ خاطر فما دي كونت اللي انت تنجم تحلهم كيما انا, فما دي كونت اللي يتحلوا سواء بارتيكولي والا انتربريز اللي هما ينجموا يقبلوا. كانوا قبل فما نيفو 1 و 2 و 3, نيفو 1 يقبل 500, نيفو 2 البلافون نتاعو 1000 دينار, ونيفو 3 نتاعو 5000 دينار. توا ولا 500 دينار ينجم يقبل 1500.
2: والفري ما فماش, معناتها ما يدفعش
0: الفري توتافي كي تبدا نفس الولد من نفس l'établissement de paiement mais de
2: charge
1: لازم نفس التابليسمون دو بايمون.
2: معناتها نمشي العطار يلزم نلوج عليه منين المو يلزم فما مع باش مو لهنا يلزم قوانين براتيك. معناتها انا نحكي على الواقع.
0: اي الواقع يعني يا اما تلقى عنده نفس الواليت تاع ليتابليسمون دو بايمون والا من ليتابليسمون دو بايمون اخر, اما موينون اون كوميسيون اللي هي سيغتومون باش تكون اقل من البنك برشا. معناتها
2: اي فوالا تشجع
0: فوالا تشجع والكونكورنس باش تشجع وما عندهمش خاطر اللي فري تاع كارت بانكير كيما في البنك معناها الكارت ديجا تتكلف برشا هذيا سي اون ابليكاسيون اللي انت باش تصبها في التليفون
2: نتاعك وانت دكتوره في الاسواق الماليه سواء الغربيه العقليه تو نحب نسالك التكنولوجيا نفهمنا العقليه نحسوا فما عائق انه التونسي ما يحبش بخلاف الامور التقنيه نقصتنا وكذا ما يحبش يندمج ومازال ما عندوش ثقه ويحب الكاش وغيره سلاح
3: هو حتى ديجا نبسطوها شويه كاينه يقول لك انا باش نخلص بالكارت تمشيش تعديني مرتين يمشيوش يسرقوني يمشيوش بيراتيوني احيانا تم الثقه انا حتى بعض الاصدقاء معناها اللي يحكيوا معايا يقول لي ساعات كي يخلص بالكارت يحس روحه يصرف اكثر دونك البريفير ديما بالكاش خاطر بالكارت ما يفيق ما يحسهمش اما قال لي ستوش كي يبدا معبي كي ينقصوا من الفلوس ينجم يكبت لي حاجات تظهر بسيطه لكن هذه النجم نقول هي مشتركه عند المجتمع الكل تقريبا
2: صحيح
0: اما في الابليكاسيون تاع الواليت مثلا كل ترانزاكسيون يجيك راهو نوتيفيكاسيون على اس ام اس نتاعك يقول لك شنو صرفت فما فاليداسيون اكثر حتى من الكارت بانكير فما نيميرو دو كود دونك وتصيح تقعد هي عقليه عقليه انه انا نجي نحط فلوسي في التليفون وفلوس كانو كاش ولوزوم الكترونيك وشكون قال لي هما ما ينقصوش ولا ما يتسرقوش
1: خليني جوست نسالك على تجارب المقارنه دكتور هوني كيفاش يتم التعامل مع الولايات ولا الدول الاخرين وين وصلوا معها المرحله هذه وكيفاش يتم العمليه خاطر احنا توا نشوفوا مثلا في دول اخرى انهم يقضيوا بالتليفون يعدي تليفون على على على اباري هكا يخلص به ما تظهر لنا حاجه ما اكسترا تيرستر معناها
4: حتى في دول عربيه راهو تجارب نشفر دنتي الولايات في دول عربيه
2: وافريقيا
0: هذه من الحدود اكثر تشان خاطر اليوم كانت الريلاسيون ما بين ليتابليسمون دو بايمون وما اي كوميرسون كومبليكي يلزم فما سيستم دانفورماسيون وكوميونيكاسيون اي تي تو بالكونت كوميرسون يسوفي تحل كونت على الواليت نتاعك سافا تيتر بوكو بلو سامبل قبل البارتناريا حاجه طيبه قبل كان حتى الكونت كي تحلو بلافوني مونطون معين ما ينجمش يقبل اكثر المونطون في النهار اليوم ما دي خلطنا للنيفو فامي والنيفو نتاع الكونت كوميرسون ما عادش في ليميت معناها اليوم بالسيركيلير تاع البنك سنترال ثم اكثر دوفرتور معناها اورينتاسيون اكثر باش تستعمل الواليت خاطر كبروا في لي ساي نتاع لي بلافون تاع
1: معناها تشوفها خطوه باهيه اليوم
0: خطوه باهيه سورتو كيما قلت لك كو سوسوا لوغمونتاسيون تاع لي بلافون معناها راهو كونت الواليت اليوم تنجم تقبل مونطون اكثر من قبل ما عادش ليميتي ماكسيموم 5000 الواليت حتى 20000 وفما حكايه الكوميرس اللي هي حاجة جديدة
2: زادة قلت لك
0: ما كانتش
2: وماهوش بلافوني واضح يعطيك الصحة شكرا لك دكتورة في الأسواق المالية سوسن الغربي إن شاء الله أنا كل ما نحكيو عليه إن شاء الله يجينا أمل
1: يبدأوا عنا أمل ومن بعد نصدق بالواقع
2: بارشا ميساجات جيونا اللي من البرة يقول لك راني نسيت الفلوس راني ما عادش ما
4: عادش ما عادش
2: موجودة ولكلكم من كندا من فرنسا من ألمانيا من أوروبا الكل إلا ميساج تونسي قالت الحماس ما عندوش صرف 20 خليك شاب عنده ولد
1: يلزمنا نغير يلزمنا ندفع باش نغير
2: يزيونا من عقليه بوتسوانا مان
1: يلزمنا ندفع باش نغير الواقع
2: هنا عقليه بوتسوانا وحارس بوتسوانا باش نعلق له بوستير في داري حارس عمل راهو ريت الكره الاخرى اللي نحاها حتى حكم علينا يلا نمشي للسلاح يلا
5: ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء بعد شوية باش نحكي على أهمية السكيلز في الخدمة وكيفاش إنه مهمة ياسر يكونوا عندك سكيلز مش لازم كان عندك الشهادة فقط باش نحكي زادة على الكل سكيلز بصفة عامة باش نحكي زادة على زيدان اللي حب يرجع جور كانوا البارح المباراة اللي كانت ضد بلجيكا الديربي متاع الشيرة هذيك كيفاش كان باش نحكي زادة على معين الشعباني شنو قال بعد المباراة البارح ضد بوتسوانا وما قبل هذا الكل باش نحكي على حارس المرمى اللي لفت الانتباه نحكي على جيتسوني فوكو اللي هو حارس مرمى بوتسوانا برشا ناس حكيت على الوزن الزائد متاعو البارح قال لك اسكو ذي سبورتيف مو سبورتيف خاطر احيانا في كرة القدم نعرف انه
4: يتعشى مقرون
3: الوزن الزائد يتكبت فاسيلمون وبالنسبه لحارس مرمى اللي مطالب انه
2: البارح يكون حراس كان
3: لكن هو تبارك الله عليه البارح باش نحكيو بالكدي بالكدي على الحارس هذا ساخر يمكن تونس ما يعرفوش الوزن الزائد لا يعني معناها عدم الرشاقه
2: ولا كيف الريفلكس ديتونت الاخرانيه
3: واضحه بتبيع الحارس هذا لكن واحد من انستغرامر تونس اللي هو طاهر هذا صنع محتوى كان احكي على الحارس وقال اعطانا بالضبط شنو ياكل الحارس هذا
6: تعادل مع ايكيب حارسها هكا باش يفهم باش تفهم انت وين وصلت. ضرب حرام روب هناك وري حرام روب انا بعملي بيدوب العظم هذا صحفتي البليبي باش يكمل ومازال باش يكمل راه بعد طرح راه عنده الهرجمه فهمت عنده تريح فهمتني كسكسي ومقرونه فهمت ايكيب ربحتك حاجه كيما موش سبورتيف جمله ما نحكي اليوم موش بايدي شيء نقول انا مره هذا موش سبورتيف جمله
3: موش سبورتيف جمله نحكيوا على حارس لخيغه وعمره 31 سنه اللي حارس منتخب بوتسوانا من مواليد برج القوس مواليد 13 ديسمبر
2: 94 خبرت لك اختي
3: هم خاطر ديما يعطيو في الكوره يعطيو عمره ما يعطيوش البرج نتاع اللاعب ما يعطيوش البرج نتاع اللاعب انا حبيت نضيف حاجه
2: تقدم كل يوم الاضافه هذه ما خطفتش على تحس كي شوت كجوير راس جول شاتها في اسم تونسي تفضل
1: دومينيك
3: تنرجع قبل على قبل ما نحكيه على هذا الكل نحكيه على الحارس هذي اللي يلعب في جنوب افريقيا ومن الحراس الممتازين كان مستواه معناه ممتاز جدا
1: دونك محترف
3: لا محترف هذه حاجه اكيده معناه القيمه التسويقيه نتاعو 100,000 دولار فقط لكن هو انتقاله كان مجاني الرقم هذا خاطر من ترانسفير ماركت ينجم يكون ماهوش رقم فقط تقييم نتاع الموقع والكل لكن هو قدم من اللي لوجنا لقينا انه هو العبد اورلاندو بايرتس واحد من اقوى الفرق في جنوب افريقيا عام 2024 كان هو بطل بتبيع متاع ضربة الجزاء في الوقت ذاك انتقاله بتبيع لجنوب افريقيا كان خطوة بالنسبة ليه لأنه خطوة مهمة خاطر كان المدرب تاع بوتسوانا كان المدرب السابق وقتها كان دعم انتقاله يعتبره اللي هو حارس من أهم الحراس اللي موجودين في افريقيا هو تم اختياره باستمرار لقوى المنتخب لعب برشا في التصفيات بتبيع متاع افريقيا كان نرجع مش أول مرة لو يلعب ضد تونس في 2022 تونس وبوتسوانا لعبوا زادة في التصفيات كانت وقتها نتيجة 0-0 تقييم تاع الحارس هذا 7.4 عمل 3 تصديات كاملة على 3 تم تسديدات من تونس نحاهم 3 وبعد عودنا لعبنا ضد بوتسوانا كان هذا عام 2023 وقتها تقييم الحارس كان 7.8 على 13 تسديدة كانت تصدر 10 تسديدات تونس وقتها ربحت 3-0 وقتها ثنائية ليوسف المساكني وأيضا هدف كان ضد مرميها من مدافع بوتسوانا
1: معناها تحت السبعة ما يخوش نطق
3: هو البارح لكن البارح شفناه حتى فما برشا مباريات ضد السنغال كان عمل 14 تصدي هذا عام 2025 السنغال وبوتسوانا كان اخذ تقييم 9.1 لعب 90 دقيقة 14 تصدي على 17 تسديد السنغال باراموت شوت من الفيستيريت فقط البارح ناس تحكي يقولك الحارس عنده كرش الحارس درش به كذا يمكن لهنا لازمنا نحكي على روحنا قبل الناس ما تتنمرش البارح بالعكس الحارس هذا ممتاز جدا شفنا حتى كور كيفاش نحاها شفنا حتى توينز على فيسبوك كيفاش تحكي عليه بطريقة ممتازة برشا والحارس هذا مش غريب عليه التألق حتى ضد ليبيا كان اليوفيل ماتش 2-2 عمل تقييم 7.4 نحى 5 كور من أصل 5 تشاطولو ضد ليبيا اليوفيل تعادل 2-2 حارس هذا حارس ممتاز
1: قديش نوتو ضد تونس
3: 7.3 ضد تونس فقط نكملوا مع معين الشعباني اللي تكلم زاد وحكي على المنتخب التونسي وقال راه ما كذبتش عليكم هذاك الحال وذاك الواقع وقال هاو بالضبط راه مازال عنا برشا خدمة لازمنا شوية صبر
7: هي احنا ما خبيناش قلنا راهو اللي جبنا السنال قاعدة تبدل فما ديجوار جدد اللي قاعدين داخلين في الترتيب فما ديجوار ديجوار اللي خرجوا فما غيابات كثيرة بارابور العام اللي فات ولا العام اللي قبله دونك اون فوا بور توتس فما برشا خدمة السنال اللي جبنا السنال برشا الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام باش تعاود من الأول جديد فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة في ديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب وقت اللي تصير حكاية فاز كونتيكوار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر
2: معناتها قالك باش تعاون من الأول جديد دونك راهو الجوارد الموجودين كل راهم ما يصلحوش رانا باش نعاودهم من الأول جديد
3: مش بس ما يصلحوش هو لهنا حتى معين ما حكاش لهنا شوف راهو معين
2: تعاون من الأول جديد شمعناتها
3: هو شق صد على من الأول جديد هو معين شعباني كي جاي يلقى روحه في تصفيات يلقى روحه عنده كوب دافريك في 2027 ماهوش في الكونفور نتاع أنه يخدم في عقله هو علاش قال لازمنا خدمة نتاع عام خاطر ما عندكش الوقت أول حاجة يعاود من الأول جديد شمعناها كي يقولها سيليكسيونير سواء معين ولا غيره بما معناه أنه لازمه وقت باش يمشي يتفرج أول حاجة في الأندية نتاعنا التونسية في البطولة باش يمشي يتفرج في اللاعبين اللي موجودين البرة فما زاد إيكيب معاها أكيد حكاية ديجا مرة رضال جدي قرروا عنا ديسكاوت وناس باش تتفرج وباش نشوفوا جوارات لكن البارح الحقيقة نتاع ربي أي فريق من البطولة التونسية البارح ونقول على مسؤوليتي أي فريق من البطولة التونسية كان لعب ضد بوتسوانا يربح
2: فلا
3: أي فريق
2: فا فقط نحبوا نسألوا رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وينهم سنواصل مدينهم شي واصلوا معنا معتها رميونا المعين الشعباني والمنتخب لو واصلوا معنا لدروا بنا لعملوا تصريحات لقيموا المونديال لقالوا حتى كلام حبوا يغمونا بفاست سنواصل الكرة ما مشيتش هم حبوا يجي ربح اثنين وبش يقولوا ساي وصلنا ورجعنا يلا نكملوا سلاح
3: دوك نكملوا نحكي وزاد لنا على زين الدين زيدان البارح في مباراة ضد بلجيكا المباراة كانت كاسحة شوية لكن في الاخر وليزي اللي بعد ما كان لعب ملول على بنك البودلية كان دخل وسجل هو هدف الانتصار الى حد الان شفنا زيدان في بدايته تقريبا عنده مدة ما جوست تذكير بلي ذكرت معلومة تونس عام السنة ربحت كان ماتش
8: Continue la célébration, c'était quoi? C'était coup du pied, extérieur, plutôt coup du pied extérieur ou intérieur? C'était
9: même pas ce que j'ai fait en fait.
8: À l'instinct.
9: Ce qui est sûr, c'est que j'ai accompagné l'action de Michael, parce que j'ai senti que voilà, il est parti dans son dribble là et il a fait une action exceptionnelle. Donc voilà, j'avais envie de l'accompagner. Et puis après, j'ai vu le ballon là, j'ai dit bon, je suis obligé de shooter dedans. Voilà, être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
2: هما يعرفوا زيدان ما يعرفش يحكي
3: اي اما هو برشا حتى من الصحف في البارحه مثلا الصحافه في فرنسا ثم البعض اللي لمح قال انه زيدان سنوات وقاعد يستنى بعد ما رينا ريال مدريد سنوات قاعد يستنى رفض عروض ضخمه ابرزها كانت من مانشستر يونايتد واليوفي اللي يعطوه برشا فلوس لكن قالوا البارح يمكن الاكسيون هذيك هي تبان صغيره وسبونتاني لكن تلخص فرحته الكبيره وفخره باش انه يراني فرنسا الحلم اللي كان يجري وراه عنده مده زاد حكيوا انه قالوا يربح في واحد شيء لكن قالوا لزيدان بيزارمو ظهر صلابة دفاعية كبيرة برشا في التكتيك متاعه وبرشا ناس مرات قالت انه ظاهر لي قاعد يخدم على روحه خاطر ما كانتش من ابرز نقاط قوته وكان فما صلابة دفاعية كبيرة وقاعد يخدم
1: تقريبا ليكيب الثانية البارحة
2: لعب تسعة جوارد جدد عمرها ما صارت في تاريخ فرنسا
1: اللي لعبت ونشوفوا ريبتور كبيرة معناها مع دي ديشون
3: وزاد قال لازمنا نصبر في فرنسا قال لازمنا نصبر زيدان البارح قال سنواصل وقال لازمنا نصبر وقال بشوية بشوية قال ما قلتش انا راه ما كذبتش عليكم هذاك اللي خلاه لي ديشون لازمني يلا قال
2: صحيح باش نكونوا موحدين حتى رئيس جماعة فرنسا ما شفناهوش البارح يلا سلام
3: باش نحكيه وزاد انا ما نعرفوش انا عمري ما ريت اداري البرا حدا تبعو يا تعرف لونترينير جواريت مكاهم انا ماكسيموم عائلة جواريت ترام في تيرا معناها اكثر من هكا نحكيه وزاد لهنا على في انستغرام فما الكلام على انك تدخل تخدم بالطبيعه شنو المهم الشهاده والا المهارات اللي عندك ونشوفوا الفرق بين انسان عنده شهاده وانسان عنده مهارات معناها فقط يبدا عنده شهاده فقط واللي عنده مهارات فقط شنو الفرق بيناتهم تراه نسمو الفرق بيناتهم شنو
10: هذا لطفي عمره 18 خذا الباك وهذا عماد عمره 18 عمل فورماسيون ميكانيسيان لطفي 20 سنة صفر فلوس ومازال يقرأ عماد عمره 20 سنة لم مليون ويخدم صانع ميكانيسيان لطفي 25 سنة مازال يخفي مصروفه من عند دارهم ومازال يقرأ عماد 25 سنة لم 6 ملايين ومازال صانع ميكانيسيان لطفي 30 سنة يخلص في زوز ملايين وعنده برشا شهيد عماد ما عادش صانع ميكانيسيان تعلم الفيسبوك ادز حل وحده وفي الشهر يدخل فيه 19 مليون قبل التاكس لطفي 40 سنة شيف سيرفيس في حسونة اوتوموبيل عماد 40 سنة مو لحسونة اوتوموبيل كون كي عماد تعلم سكيلز
3: دونك هي تفتليك
2: تفتلي كيف ولا ما نقصد
3: أما ليه أما هو قال كلمة مهمة في الاخر خاطر احنا هو حاب يوصل مساج
2: سكيلز لطفي
3: سكيلز قال لطفي شكون هذي يا
2: اللي يخدم
3: هو قال اللي سكيلز راي مهمة برشا وانه نورمال مو تكون هي الباز في الخدمة علاش يقول هكا خاطر ديما فما دراسات في العالم تتحكي تقول انه برشا مشاكل تصير اللي يقول لك بالنسبة لأول وظيفة الناس اللي تدخل تخدم يقول لك برشا من العروفات ما يخدموهمش دي سبب بسيط انه ما عندوش المهارات اللي لازم يقولوا القراية تنجم تكون عند الناس الكل وانما المهارات مش باش تنجم تكون عند برشا البنك اللي دو اللي ديجا عمل دراسة على الموضوع هذا قال انه فما فجوة كبيرة بين الشهادة نتاع الشباب والمهارات اللي تحتاجها الشركات بتبيعها. وذي نحكيه رأو يحكيه في تونس تقرير تعمل انه الشركات التونسية نجم تلقى مشاكل انه فقدت التعليم فقدت الشهادات راهي ماهيش حاجة تكفي. فما تقرير زاد يقول انه 40% من الشركات في تونس تعتبر نقص العمالة ذات المهارة المناسبة عائق رئيسي امام النشاط وترتفع عند الشركات الاجنبية 44%. نسلموا على اجماع اللي في اليوتيوب قبل ما نسكروا اليوم حبيب مريومة الناس الكل اللي قاعدين يبعثونا سامي لهنا إيمان الناس الكل اللي تحط في اللي كومنتير يسلموا عليك نوفل وقالوا لك محليك نجم تكون حارس للمنتخب التونسي كحارس لبوتسوانا
2: لا من نجم
3: نفس الفورمة
2: هو أسمن مني شوية كمان
3: هو فيتك هالتجم دونك عندك أمل
2: عندي أمل له حارس
3: خاطر الصباح اسكندر إبراهيم ومين قارة قالوا اليوم بشي تقدموا اللي يحبوا يرجعوا كله بحكم حارس بوتسوانا شجعهم انت زي تنش تنظم
2: واضح يعطيك الصحة سليح شكرا لك ناهد شكرا لك جهين أشويق مروين بعد شوية الأخبار خول سبور إكسبريس وبعد جينا أمينة في فوروم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة البرمجة تتواصل على موزي كافيم شي طيبة في لمن
11: أنا والله هي مع سامي هو مع الروحة من الروحة كل واحد في قدره لا الاحترام باهرة هو كاول
12: نسي مش متفاهمين على حاجة بعد ستيل فلوس حاجة ورثة دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
13: لا نسي بعض شو نقول لك رأى كل واحد وكيفاش هو في بقعته وأنا في بقعتي قدره كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
14: في عندي نسيبي أكثر من خوي ما مخلي ما عامله معايا عامله معايا كلبه
13: نسيبي بالنسبة لينا أخوتي ما همش نسيبي أي مشكلة تصير لي نهز تليفون نسيبي كيف ده راجلي مش موجود مسافر
15: نسيبي باهي إنسان طيب برشا أمي عشت عنده أنا عشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر نمشي نطل عليه 35 سنة نعيش بعد نسيبي
16: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفون يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لفايدة خوب كأنه فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
17: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار الثلاث من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تقدم أشغال بناء عدد من المستشفيات من بينها مستشفى سلمان مع استئناف مشاريع كانت متوقفة في مناطق مختلفة من البلاد، وفق تصريح وزير الصحة مصطفى الفرجاني الذي أشار إلى أن تطوير البنية التحتية الصحية يتم حاليا بالتوازي مع اعتماد الحلول الرقمية. يأتي ذلك في كلمته خلال قمة دولية حول الصحة الرقمية منعقدة في العاصمة.
1: هو المستشفيات كما تعرفوهم مستشفى سلمان قاعد يقدم، مستشفيات اللي كانت واقفة سبيدلها كانت 15 سنة واقفة رجعت، ثم في تالا، ثم في نفطة، ثم الأربع مستشفيات تعرفوهم في غار الدماء، في سبيبة، في الجم، يعني ما شاء الله هتكملوا توا المشاريع اللي عنا أنكور نجزوهم حتى تمويلهم موجود وهم على الطريق الصحيح. لكن الأهم من هذا وقلناها برشا مرات حتى كي شاركنا في الملتقيات مؤتمرات على الصحة الرقمية، تو المستشفى الرقمي والأمثلة موجودة العربية السعودية عندها أكبر مستشفى رقمي في العالم في جينيس بوك، سنغافورة عندها، بريطانيا كيف كيف، حتى وليوا يحسبوا قديش تم من سرير في المستشفى الرقمي. سرير ما يعني المريض نجم يداويه في داره، نجم يداويه في المستوصف نتاعه في المناطق الداخلية، الخبرة تنقله عن طريق الرقمنة وعن طريق التلي ميكسين والتلي اكسبرتيز. فهذا هي معناها الكومبوزون، هي الصحة فيها الدواء، فيها العنصر البشري، لكن فيها كيف الرقمنة هي عنصر باش يحسن الخدمات الصحية.
0: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن اليوم عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الهادف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. وتهدف هذه اللقاءات التي ستشمل تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وجابس والكيف إلى التعريف بإجراءات البرنامج وآليات الاستفادة منه، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. والوزير يشير إلى أهمية آليات الدعم المتاحة في إطار صندوق النهوض بالصادرات، وخاصة المساهمة في تغطية جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المؤسسات الصغرى التي ترغب في دخول الأسواق الدولية. في الشأن العالمي، حركة حماس تعلن استشهاد عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غارة صهيونية، ووصفته بأنه أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى المشرفين على العبور الكبير في 7 أكتوبر. ومسعفون يقولون أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكني في حي النصر بمدينة غزة فجر اليوم. وزارة النقل العراقية تعلن أنه من المتوقع استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران في شهر أكتوبر، على أن تكون الانطلاقة من مطار نجف الدولي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع منتخب أقل من 23 عام، المنتخب الأولمبي اللي يبدأ اليوم رحلة التأهل للألعاب الأولمبية. اليوم المنتخب اللي دربه أنيس بوجلبان يلعب مع 7 في الأولمبي سوسة، مباراة المرحلة الأولى الجولة الأولى من تصفية الكان باش تكون ضد البنين، الدخول مجاني للجماهير لمساندة المنتخب. تصفية كان أقل من 23 عام تتلعب على 3 أدوار، الدور الأول اليوم ونهار 5 أكتوبر ذهاب وياب ضد البنين، دور ثاني في صورة ترشح إن شاء الله نلعبه ضد الجابون، في صورة ترشح للدور الثالث إن شاء الله نلعبه ضد الكوديفوار والفائز من كينيا وتنزانيا. دونك هذا السيستم بالنسبة للتأهل كان أولا، دونك التأهل كان أقل من 23 عام، من بعد السعي للتأهل للألعاب الأولمبية. دونك نذكر اليوم تبدأ رحلة التصفيات مع السبعة متاع العشية في الأولمبي سوسة، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يواجه البنين، والدخول مجاني للجماهير. بالنسبة للمنتخب الأول بعد التعادل البارح 2-2 ضد بوتسوانا في تصفية الكان، اليوم مع نص النهار لعبية المنتخب عملوا حصة تمارين، وغدوة ترجع لتمارين توقيتها الاعتيادي العشية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار السبت 8 متاع الليل في رادس مقابلة ودية ضد مالي، مقابلة يغيب على إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الورقة الحمراء اللي تحصل عليها في المقابلة الودية ضد بلجيكا. الترجي الرياضي التونسي يلعب اليوم مع ماضي 3 مباريات الودية في طرابلس عين دراهم. الترجي يلعب اليوم ضد اتحاد بوسالم دون حضور الجمهور. بالنسبة للمدرب الإسباني بابلو فرانكو مش باش يكون موجود اليوم في المقابلة هذه بعد ما كان من المنتظر أن يكون موجود. قدوم بابلو فرانكو لتونس تأجل الأيام القادمة بسبب أسباب عائلية خاصة. لاعبي النادي الافريقي يرجع اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمة، وخاصة المقابلة الودية المبرمجة نهار 3 اكتوبر ضد اهلي بنغازي في ليبيا. وسام بوغرا يواصل الغياب بسبب الاصابة. بالنسبة لدياتا بدأ مرحلة التأهيل البدني بعد تعافيه من الاصابة. اليوم الموعد 5 متاع العشية مع الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي المنستيري الموسم 2025-2026. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية، 8 غير بوع بطل العالم إسبانيا في اختبار جديد ضد كرواتيا، وجمهورية تشيك ضد أنجلترا. في تصفية الكان مصعدين تلقوا مباريات ليزوتو ضد المغرب، جنوب السودان ضد مصر، أثيوبيا ضد السنغال، بوروندي ضد الجزائر. 5 متاع العشية الكاب فير ضد رواندا، ومن مجموعة منتخبنا أوغندا ضد ليبيا، و8 متاع الليل الكونغو ضد الكاميرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فرو.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: هذه تونس مزيكا فم فم فم كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربع متاع العشية أمينة بندوة
1: على سلامتكم. مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل معايا، تحيه لصالح شرقي في الاخراج، اشواق الماجري في الاخراج الرقمي، معنا غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سليم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، تحيه كبيره الشاكر وائل اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحية لكل مستمعينا اللي تابعونا على شان يوتيوب موزايكا فام، وين تلقاو اللايف متاعنا، وإلا على شان موزايكا فام على الباج أوفيسيال متاع موزايكا على فيسبوك، وإلا فوروم باي موزايك على فيسبوك. زيدا تخليوا لي كومنتير متاعكم أراءكم، ما تنسيوش زيدا لي على ذمتكم نمر الواتساب 23513 ألف. كان تحبوا تعطيونا رأيكم في علاقتكم بالأنساب، تجربتكم في علاقتكم بالأنساب متاعكم، الناس المتزوجين اللي عندهم علاقة بنسابهم، معناها كان راجل عنده نسيب ونسيبته، كان طفلة عندها حماتها وحموها، لوزتها سلفتها، العلاقة هذية بالعائلات بالعائلة المتساهرة كيفاش نجم تكون؟ البعض يقولك ماذا بيك، نقول احنا بالتونسي في كلمتين هكا قدرني قدرك الله، معناها تكون فيها القدر والاحترام، يقولك ماذا بيك تكون علاقة فيها شيء من التباعد، اما شيء من الدبلوماسية زادة، هكا فما علاقات طيبة محترمة، فما معناها أكل مينيموم متاع عسلامة، وينكم لباس، اش نحوالكم، الأعياد، المناسبات وغيره، تقعد علاقة هكا منظمة باهية فيها كان الكلمة الطيبة، اللقاء كان في الأيامات هكا الباهية، يتبدلوا فيها كما قلنا زيارات وغيره، ولكن زادة وقت اللي شخص تكون عنده مشكلة ولا غيره هكا يقفوا معاه، ولكن تكون في حدود هالعلاقة بنسيب ونسيبة ولا بالكنة ولا غيره. البعض الآخر يقول لك لا، راهو أحيانا العلاقة بالأنساب تتفرض ذاك القرب الكبير، أحيانا يكونوا يسكنوا بعض بعضهم، شخص يتزوج ويعيش بقى فوق دار أم وبوه مثلا، فيكون فما هكا الاحتكاك هذاك بطبيعته، معناها هكا العلاقة اليومية تكون عادية بطبيعتها لازم تكون موجودة. أحيانا لحمو ولا لحمات ولا نسيب ولا نسيبة يعيش عند بنته ولا ولده اللي يكون متزوج ولا متزوجة، فتكون أيضا فما علاقة زادة. كيفاش ممكن تكون شخص يتصرف في العلاقة هذه باش ما تصيرش المشاكل، باش تكون علاقة محلاها وطيبة وباهية في كنف هكا الاحترام المتبادل، ولكن زادة فيها عاطفة فيها قرب نفسي من الشخص؟ هو البعض يقول لك راهي ماهيش محسوبة، هي مش ديما كل شيء صحيح، أحيانا يكون فما قرب كبير بين العائلة المناسبها، ولكن تكون علاقة طيبة محلاها فيها احترام فيها تعاون فيها حب فيها مساعدة إن كان مادية أو معنوية معناها. وأحيانا زادة في بعض الحالات تكون العلاقة بعيدة جغرافيا ولكن أقرب لبعضهم نفسانيا. أنتم نحبكم تقولوا لنا شنو رأيكم في التجربة هذية، كيفاش كانت العلاقة بنسابكم؟ 71 113 ألف 71 113 ألف، لأنه في بعض الأحيان الأنساب قد يكونوا يتدخلوا ياسر في حياة ولدهم ولا بنتهم اللي متزوج، يدخلوا في قرارات مرته، في حياتهم اليومية، في ديكور الدار، في شنو أكلاو شنو ما أكلاوش، علاش روحتوا ولا علاش ممشيتوش، وينو صغار ولا كيفاش هزيتوهم ولا شنو وكلتوهم. أحيانا تصير برشا إشكاليات معناها في علاقة بالأنساب، وتصير عرك صراعات مشاكل، أحيانا زادة يكون في علاقة بالإرث، تصير مشكلة مع الأنساب وتدخل فيها معناها تولي تؤدي الاختلافات وصراعات كبيرة. أحنا نحب نسمعوا تجربكم، 71 113 ألف 71 113 ألف، ولا كومنتير على الباج متاعنا فوروم باي موزايك، فوروم كالعادة يبتب أصواتكم.
2: هلو، عسلامة موزايك، عسلامة أمينة. بالنسبة لموضوع العلاقة بين الأنساب، أنا مش نختزلوا في كلمتين، والله الناس بكري قالوا ناوروا ولا جاوروا، أنت نسيب من أحسن من ملا جاور، ما أنت ما تخربلوش بالمعنى المهدي وكل المعاني، يجيك بالاحترام في وقت معين، مش ديما داخل عليك خارج، وبيش تخلي روحك أنت زادة في مقام عالي، ماذا بيك تعز نفسك، وكلمة تعز نفسك تسيبها رأي صحيحة.
3: أنا نقول الحمد لله علاقتي بنسيبي الحمد لله علاقة طيبة كرام هو الكل. أنا الحقيقة خفيفة مرتي وقت أبوها متوفي الله يرحمه ونعمه، فقلت لها جيب أمك تعيش معنا، عاشت معي 20 سنة والحمد لله يا ربي لك الحمد نعمل فيها كيما أمي حتى توفيت هبطت أنا بيدي في القبر.
4: بيعجبني موضوع يعطيكم الصحة مزيك. أنا ننسيب بعبارة حسين اللي أنا متسلف من عندهم البنية مش ماخذها، يتدخلوا في جميع التفاصيل اللي في حياتي تدخل صارخ. ربي يهديهم ربي يهديهم، أنا نستناو في النهار اللي تخرج إن شاء الله ويفهم الواحد إن شاء الله.
5: عسلامة فروم عسلامة منا اسمع بلي موضوع شيق برشا، اما ريت شنو وقت تو عز نفسك تسيبها يلزمك انت ونسيب ولا نسيبتك كيف كيف يلزمك تخلي مينيموم مسافة كبيرة برشا الحق عز نفسك تسيبها وقت تو.
6: الو عسلامة، انا نحب نشارك في فروم بلي عني سيب ونسيب تعطيه بنتك وتعطيه اغلى ما عندك، تعطيه كعبة ديامون تعيش معاه قوم بيه وكل شيء، في الاخر هو ما يحبش ما يحبناش ما يفرحش بينا، حتى كي نمشي تلقاه يضحك بضحكة صفراوية تلقاه متغشش، اجا خوك الحاجة ما يحبش واحنا ما نمشيوش، رانا نمشيو مرة في العام، رانا بنتي وولادها وكل شيء يفرحوا بينا وقصحوا ويوسعوا، هو تلقاه شدوا من قسمه تطلع روح تقناش وما حبناش جملة وتفصيل، ورغم اللي احنا كي جينا فرحوا بيه ونضحكوا في وجهنا فدلكوا معاه ونلعبوا معاه ونحدثوه ونحكيوا له ونفرحوا بيه، وهو ما تقناش ما تقناش جملة.
7: عسلامة، أنا نحب نشارك في الفورام بالنسبة للموضوع متاع الانساب، ما أنا معرف عندي عليش نسيع عندي 9 سنين طويقة ما نكلمش في نسيبي ما نتكلموش على لبزة صغيرة صارت من بسنين طو 9 سنين مبورتهم معناها وصلتوش بحاجة عيب، صاروا لي برشا حاجات في حياتي، عملت اكسيدون مورتيل ما سلش علي منعت من موت، عملت عملية كبيرة نجم نعيش نجم نموت من فاق بشتاز التليفون ما سلش علي جملة عبارة من معناها منيش موجود.
8: سلام حبيبي، فيما خص فروم اليوم شو قلكم، انا نسيبي الوليد اللي ما جبتوش عايشة مع نسيبي دومي مات البرحوم وبنتي والكل على العائلة الكل ان شاء الله عليه تبارك الله عليهم تعشرين توا على النعوين شنو فهم، انا نحترم روحي نحترمه زادة ونعاونه معنويا وماديا معناها انا مش مقصرة من ناحيتي، وهو ما شاء الله عليه معناه عامل يقدر ما شاء الله عليه.
9: بخير موزايك بخير فرنس بس بخير على الناس الكل، بربي تحكيوا على نسيب نسيب والله انا معرس مرتين خريت بنت عمي عنا فاميليا خايبه برشا معني هم مش باهين حتى الطرف، وعندي مرتي ثانية هذه محليهم نسيبي شخصية بالحق محليهم محليهم والله ما يوجعوكش حتى بشتر كلمه.
10: السلام عليكم فروم، الانساب هذه بالعكس راه يلزمنا احنا مؤسسه كبرت معناها كبرنا المؤسسه وقت اللي جاونا انساب لازمنا نتابعوا ونلاحظوا وننصحوا، عباره كان خدينا قطعه القطعه هذيك باش نثمنوها ونشكروا مالها.
11: والله كونسيرنون الفروم نتاع اليوم نتاع الانساب، انسابي الله يرحم والديهم سيرتو بابا ومرتي عم حمادي الله يرحم والديه ديما معايا ديما ندني الحق وين نوح اللي نمشي له ديما هو يديفانيني، ام مرتي زاد الله يرحم والديها زاد خواتها الحق بديت منهم كان كان الباهي الحق، ان شاء الله ان شاء الله معناها واحد يلقى الوقت باش يرجع لهم شويه من الباهي اللي عاملينه معايا وكهو فهمت.
0: فرام مع امينة بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربعه متاع العشيه على موزايك فام.
1: رجعنا لكم جديد ومساء الخير معكم في فورم على موزايك اف ام، تحيه لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا 71 113 الف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، والا زاد 23 513 الف على ذمتكم نجموا نقراو لي واتساب نتاعكم توت سويت في الاستوديو وسوفي باش تبعثوا لنا الميساج باش يخلط لنا توت سويت لهنا هاك كما قاعدين تشوفوا يخلط لنا نقراو لي ميساج نتاعكم في وقتها معناها خلتونا لميساج دونك 23 513 الف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العلاقة بالانساب، ولكن وخاصة ما تنسوش اللي تنجموا توصلوا أصواتكم على 71 113 الف 71 113 الف فيما يخص موضوعنا اليوم الانساب، هل أنه العلاقة هذه تنجم تكون علاقة فيها مشاكل صراعات مع العائلة اللي مصهرها الشخص، أم أحيانا نجم تكون علاقة طيبة محله معناها علاقة فيها محبة احترام تفاهم. ساعات واحد يقول نسيبتي محلها معايا حنينة كما أمي. ساعات شخص يقول لك عملوا لي برشا مشاكل تدخلوا في حياتي الخاصة. التدخلات هذه عملت لنا برشا إشكاليات، عملت لي إشكاليات مع راجلي وإلا عملت لي إشكاليات مع مرتي. شبيكم دخلتوا توا؟ علاش روحتوا توا؟ وينهم الصغار؟ شنو أكليتوا؟ علاش تربي فيهم بالطريقة هذه كصغار؟ وبرشا من المواضيع هذه اللي تنجم تخلق برشا حساسيات بين الأزواج أحيانا بسبب التدخل متاع الأزواج متاع سمحوني لنسيب في حياة الأزواج أحيانا اليومية. دونك على ذمتكم 71-113-ألف، على ذمتكم 71-113-ألف، وإلا لي ميساج متاعكم على 23-513-ألف. ديجا بدي ويخلطوا شوية من الميساج. عنا دنيا اللي تقول علاقتي بحماتي مرأة طيبة برشا وحنينة ومحلها الله يرحمها الله يرحمها. بالنسبة لزيد قال انه يزيد قال انه العلاقة باللنساب فيها كان الاحترام. وقت اللي يجي فرصة باش نتقابلوا ولا باش نحكيوا باش يكون فما قرب هاوكا نتعاملوا مع بعضنا، سينو القدر هو المفتاح ولا الاساس متاع العلاقة هذية. 71-113-ألف مازال علمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العلاقة باللنساب. وين ما كنتوا مرحبا بيكم. نواصلوا مع نبدأوا بلوتو مع التليفونات. معايا محمد، مرحبا محمد.
12: أهلا بيك
1: عايشك. مرحبا سيدي، يلا خليك.
12: مرحبا عايشك.
1: دونك 45 سنة من جيز الباب.
12: ايه
1: يا سيدي مرحبا بيك. اسمع فيك يا محمد.
12: جيز حبيب شو تدخل طول في الموضوع خاطر بريما هو موضوع انتريسون بالنسبة لي أنا. علاقتي بنسابي علاقة ياسر مزيان محليه ومعلخ.
1: قديه عندك معرس محمد؟
12: أنا توا تعرفت على مرتي وأنا صغير عام 98، أنا عمري 45 سنة. توا عنا برسك 26-28 سنة برسك.
1: تبارك الله، من عرستو صغار محمد.
12: عرست عمري 26، توا بنتي عمرها 17 سنة.
1: تبارك الله تبارك الله.
12: خمسة. وعندي ولاية 13 سنة وبنية 8 سنين. أي علاقتي بنسيبي ونديري وصلت فترة معناها ونديري خير من دارنا، معناها العلاقة قوية قوية علخ. جيت أنا في وقت عندنا كخايبة عادات في أخت المرأة الكبيرة نتلقاو فما ظروف معناها صارت مشاكل بينات. جيت أنا كل لديار في دار نسيبي كل الحق تربي ما نسيبتي ما فماش فماش فطور حاجة لا ما تكلمني أي موضوع أي حاجة أنا ما نتشاور وندير أنا واحد ماك العائلة هذيك معناها فما حاجات وصلت فترة
1: هي ما سيديو أكوا اللي هما معناها كيتعاملوا معاك حسوك إنسان أهل ثقة ولا لفات اللي أنت
12: هو
1: أول نسيب ولا
12: لا مانيش أول نسيب أنا ثاني نسيب أنا ثاني نسيب مي أنا كيتخلت بعض صورية ما هو كل إنسان هو شنو اللي عنده معناها أنا تصرفت بطيبة معاه مخاطر أنا مرتي نحبها على الأخر علاقتنا كبيرة محبة معروفة في مجال الباب الكل زاد كيف كيف معناها لقيت العلاقة مع نسيبتي تعامل فيها أونديري ولدها صدقني أونديري ولدها تخمم فيها في الصغيرة والكبيرة نسيبي زاد كيف كيف لا يرحم والديه معناها العلاقة حتى مع أخوات مرتي كل معناها الكل العلاقة ما نعرفش محبة كبيرة فما برشا كلام نسمع فيه والله أنا نسيبتي ما نحبهاش تجيني للدار وما نحبش أنا نمشي ليه بالعكس أنا نهار ما نمشيش للدار نسيبي معني أنا فما حاجة أنا
1: وهي هكاكة معاك في علاقة بعائلتك زادة وإلا
12: شوية شوية
1: أي ولا أحيانا القرب يكون العائلة أكثر من عائلة أخرى ومش حاجة خايبة معناها
12: أي
1: بيانسي وعمل التفاهم موجود أي.
12: لا احنا متفاهمين معناها باش توصل لدرجة أنت إنسان فماش واحد معناها باش تمشي تعمل قهوة نمشي نبقى نبانك شوية بحنا في دار نسيبي وحدي ومرتي مشي معي معناها أنا ماخو راحتي في الدار أكثر من لازم نمشي الغادي مرتاح حق ربي معهم
1: باللول هكا ولا العلاقة تبنيت بشوية
12: في محمد ملول ملول ملول وزادت تاورت معناها ما يتخلى ملول القلوب صافي على بعض أنا نحبهم حبيتهم لابسة بالله هما كيف كيف والشعور متبادل وفقات علاقة احترام ومحبة بصفة كبيرة حتى نسيت الله يرحمه نرت وفات بين يدي
1: الله يرحمه يعني رغم العلاقة توقت لتقريب أكثر من 20 سنة أما العلاقة طيبة ما صارتش مشاكل معناها
12: شوف المشاكل راهو شنو مشاكل راهي فماش بدار ما تصيرش فيها مشاكل أما فما حاجات كتير والعلاقة ترجع
13: بعد مثلا نهارين ثلاثة أيام متى تغششت ولا تغششت من بعد كي نرجع أخويا نحملها مبوسة عادي معنا نسيت نعيط لها باسم الله يرحمها باسمها ديريكت ما فهميش هذه علاقة أنا تسمعني نحكي أنا ونسيتي ونديري صحاب
1: فهمت
13: مرتي تبدأ بعد ساعة تحش أنا ماخذ راحتي وهي ماخذ راحتها
1: فهمتي
13: علاقة وراو ديما تصير فما ساعات
1: ممكن تنصح فيه. شخص شنو تقول له باش تكون علاقته طيبة بنسيبه مثلا
13: والله شوف هو راو الباز هذا الكل كل واحد يبقى من روحه ولو كل واحد امتلاقا من روحه اسكو هو يحب العلاقة هذيك باهي اسكو هو طالب حكي هذيك ولا لا فما ناس من الاول مازال ما خطبش ما عملش ويخزر نسيت خويا ماذا بيا ما تجينيش خي شريت منها انت باش تحكم عليها من الاول ولا نسيت ما تحكمش على حاجه ساعات انت انسان تحكم عليه نعمله على تريجيجين من الاول واكبر غلط
1: صحيح
13: نحكم على انسان احنا ما نعرفوش
1: ولا نسيت تقول انا حماتي اكيد باش تكون شريره ديما فما فكره الحماية الشريره ولا الكنه اللي تعمل المشاكل في العائله ولا اي دونك ساعات واحد يدخل كيما تقول انت باحكام مسبقه فتصير اشكاليات معناه
13: تصير برشا اشكاليات والحاجه الثانيه هذيك الباز الاولى الباز الثانيه زاد مرتبطه بالانسان خي انت توكي صارت مشكله الناس كلها تتعرض بمشاكل في حياتها خدمنا انا واحد من الناس خدمتي تليفون من الصباح لليل ما يقصش عايش في ضغط كبير ايه هذا كان باش نبقى نعمل رده الفعل انا مع العباد الكل هكا ولا اللي الكليون اللي نرفزني نعاود ما نعرفش انا نبقى خشب عليه ليه صارت حكايه في وقتها سمعها من سمع نرجع نورمال انا بعد نزل تليفون نرجع نحكي اي بره ما صار شيء وفير فكر اللحظه هذيك وفيت المشكله بالنسبه لي يعني.
1: واضح. واضح جدا يعطيك صحة محمد شكرا لك تحية كل أهلينا في مجاز الباب نواصلوا مع التليفونات معايا شيمة
14: مع العسلمة
1: مرحبا يا لل
14: معايشك وبيك أكثر أختي لبيب.
1: مرحبا يا شيمة 35 سنة من أريانا
14: اي اختي هكيك
1: مرحبا لل اي حكي لي
14: والله موضوعكم عجبني برشا خاطر أنا ماني عايشة في الحكاية هذه أنا علاقتي مع دار رحمتي ياسر الدخل في تربية صغاري وياسر الدخل في حياتي حتى بيني أنا وزوجي معناها بالرغم من أنتنا معناها حياتي
1: قد عندك أنت متزوجة شايم؟
14: 7 سنين
1: معناها سكنتوا بحدا دار زوجك ولا
14: احنا نسكنوا مع بعضنا ديجا احنا فوق منهم هم معناها من لوتا وندخلوا ونخرجوا من نفس البيت
1: داكور والاشكاليات الطرحه تقبل العرس والا بعد كي ولا فما احتكاك
14: والله يحكينا معناها انا وزوجي قبل وما فماش هالمشاكل معناها اللي كانوا قلتلنا بعد العرس ما فماش معناها كيجوا صغار كثره المشاكل وكثره التدخلات مثلا انا مثلا نقول لولدي حاجه دي كلام ما تعملهاش هما لا ما يصيرش اعملها انا في التليفون ما تفرش فيه هما لا عادي تفرش فيه معناها فهمت
1: في موضوع الصغار بالذات مش حاجه اخرى
14: أي في موضوع ثم زادة في مع زوجي معناها تدخلات في برشا حاجات احنا نتفهموا عليهم باش نعملوهم يبدلوا له رايه ولا حاجات اما انا الحاجه اللي قلقتني اكثر انه صغاري معناها يدخلوا لي في صغاري خاصه انه صغيري معناها في سنه اولى ويستحق برشا لهوة وبرشا اهتمام ولا ديجا في الدار معناها لا نخدم لا شيء باش نخصص وقت الكل هو معناها باش نتلهي بيه باش نقريه باش ننظم له وقته يلعب يفطر وهما معناها كانوا لي عائق في حياتي في المشكلة هذه وما حبوش يفهموا اللي معناها كل إنسان عرو معناها هو مسؤول على تربية صغار وهو مسؤول
1: صحيح ويحط لك البول أم الحدود
14: معناها.
1: كان عمة ولا خالة ولا جد ولا جدة إذا كان الأم والبو حطوا لك حدود احترمها معناها مسألش حتى كان أنت عم ولا خال ولا جد ولا جدته خليه هو مسؤول على تربية صغيره حتى كان عمل حاجة غلطة هو البو المسؤول
14: الولد يقرا معناها وروح عطتهم المعلمة نتاعو دروس على أساس باش أنا فطرته معناها باش يلعب شوية ومن بعد باش نقريه قالي ماما باش نعطيك نجيب الكرة اللوطة في دار ميمة قلت له برا بابا جيبها ويجا خليتوش يطلع كعيط له تغشت كيفاش انت تعيط له بتارة ونعيط له خاطره باش يفطر خاطره فطر وباش يرتاح شوية يلعب بحذي وباش نقريه كان باش يبقى شيء كاملة معناها وهو فيها يضيع فيها في هدرة في الغجي الليل يولي بانع باش يرقد وكل شيء مش باش يقرأ كما انا نحبه كما
1: يتعب
14: وكل شيء ما فهمتش الحكايه هذه هذيك مشكلتي معهم انا معناها انسان نعيش حره معناها نحب نعيش معناها كما انا نحب نكلمهم نسلم لاباس محوالكم كي يمرضون مشي بحذيهم كي نطلع عليهم مش معناها باش نتخنق معناها باش يبدلوا لي من طبيعتي ولا من عيشتي ولا ما حبوش يفهموا الحكايه هذه
1: زوجك متقبل ولا
14: والله ماهوش متقبل زوجي يرحم والدي ويكثر منه الناس علاقتي به معناه فاهمة مشاكل كأيها الناس إما أكثر المشاكل اللي بيننا منا احنا ودارهم.
1: يتفهم هو اللي مثلا فما وقت القرايه
14: ما يقول معناها ما نجم نقول امي والبابا والدارنا حتى شيء، ما نجمش نخاف منهم ونحترمهم امي وبابا وقيمه في الدوام هذيك فهمتي.
1: وصارت مشاكل بيناتكم بسبب الموضوع هذا؟
14: بالطبيعة مش تصير، كي هو مش بشي يفهمني كي مصلحة ولادي بش تولي أنا نعيش على مصلحة ولادي هي الأولى، قرايتهم ضعفتهم تعليمهم كل شيء، كي هم مش بشي يفهموا الحكاية هذية وراز اللي معناها مش بشي يلقى معناها حل وسط، بالطبيعة مش تولي مشاكل بيناتنا الكل.
1: واضح واضح جدا.
14: وربي يهدي مخلق وننصح كل واحدة تسمع فيها بتعرف تحاول انها تعيش في بلاصة بعيدة على دار حميتها وعلى عائلة هكيك يعيشوا متهمين راهم خي
1: لا مشاكل سكنة مع الحمية والعائلة
14: من نفس الدار ومن نفس البيب ومن نفس كل شيء وكل شيء معناها مش على راحتك ما ننصحش. خرش العلاقة تكون بالقدر، خرش العلاقة تمشوا لبعثكم معناها بقدركم وكل شيء وكهو.
1: معناها انت سيتي غفير كان ترجع بالزمن تقول لي ما نعيشش مع
14: ابدا ليه ابدا من بالرغم داري ملك معناها ماما كل شيء ونخير اني نخرج نكري وما نعيشش في المشاكل وفي الدوامه هذه نتاع التدخلات نتاع برشا نساء يسمعوا فيها عم يفهموا فيها معناتها
1: سيغتنمون واضح واضح.
14: بالرغم ما عندي معناها حتى علاقة لا كره لا حتى شيء معاهم، حاجتي الوحيدة اني نحب نعيش معناها حرة انا وراجلي وليدي كيما
1: الاشكال حد. اللي فهمته اللي هو تطرح وقت اللي جاوا الصغار أكهوا ما قبل ما كانش فما
14: قبل حاجات يتغشوا حتى على أبسط الحاجات يعملهم زوجي وما يشاورهمش مثلا مش نشرو شبيك ما تفهمت حاجات حتى بسيطة
1: شبيك
14: علاش ما شاورتنيش شريت الفيني البيت هذيك علاش ما شاورتنيش رانا عطيني كراي رانا درشنا وصارت هكا برشا حاجات من غير ما

0: العب باللي هو. الأم والبو هما مسؤولين على التربية، ونحن العائلة اللي موجودة خال خالة عم عمة جد جدة، ماذا بينا نحترموا القوانين اللي حطهم البو والأم. إذا كان قلي الخمسة راو يفطر والسبعة راو يرقد، ولا السبعة يعمل دروس ويرقد، سيء قانون، قانون يحطوه الأم والبو، ما عنده حتى حد الحق باش يتدخل. فهمت؟ أوكي نحبوهم وماذا بينا نربي وماذا بينا نتلاو، أما وقت اللي يوافقون البو والأم باش ما نقلقوهمش ولدهم، أبريتو هما المسؤولين الأولانيين عليه. فهمت شيما؟ معني اللي تعمل فيها مش غالط، وعندك الحق إذا كان أنت تحب يكون عندك نظام في دارك، وخاصة في علاقة بتربية صغار. أما إن شاء الله شوية وسع بال، وإن شاء الله الأمور تتحسن معناها شيء، ما فهمت؟
1: إن شاء الله يفهموا هما معناها، اللي ما عندي حتى مشكلة معهم، اللي مشكلتي الوحيدة إني نحب معناها حياتي تتعدى كما حب كما خطرت لها معناها.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا للا،
1: قدم تحية لزوجي وقل له ربي فضلك ليا
0: يا للا. إن شاء الله موفقة، شكرا لك، تحية لأمك زيدة، ربي يخلي لك الصغيرات. شكرا لك يا شيماء. 71 113 11 71 113، ما زلنا موصلين مع تليفوناتكم.
2: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
3: يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
0: ما زلنا مواصلين معاكم في فرع موزايك فام، العلاقة باللنسيب كيفاش يلزمها تكون، علاقة احترام متبادل، كل واحد في داره على روحه، ما نكثروش الزيارات، ما نكثروش الحديث، العلاقات ما لازمهاش تقرب برشا، وإلا ليه ميسالش معناها العلاقة باللنسيب كي تكون باهية وفيها قرب وعطف وتعاون، علاش ليه؟ أنتم أنتوما كلمونا، أعطيونا آراءكم، تجاربكم مهمة جدا. 71 113 11 71 113. وقتاش زاد العلاقة باللنسيب؟ وقت اللي تكون فيها قرب وعطف ومودة، قد توصل بالبعض العائلات أنها تتدخل في حياة أبنائهم ولا أزواج أبنائهم ولا زوجات أبنائهم. شاركوا معنا على 71 113 11 71 113، وإلا 23 5 113 عظمتكم. كنت تحبوا تبعثونا مساج على الواتساب، تبعث شوي نزيدوا نقراوا من اللي مساج متاعكم. معايا إيناس، مرحبا
4: بيك. أكثر يعني شكرا
0: لك، مرحبا
4: معك إيناس من الزهرة،
0: نتشرفوا. مرحبا بيك وكل اهالينا في البونليو سود يا لالا، تحيا لكم الكل، كل كل نحبوكم برشا ونعرفكم تتابعونا، يعطيكم الصحه.
4: احنا نتابعوا فيكم على طول،
0: حمام لنف مجرين رادس السهره
4: وروجيت الكل
0: وروجيت بمهل. اي اي اي تحيا لكم الكل. مرحبا مرحبا، سا في بليزير. اي لا ايناس احكي لي.
4: والله انا كوتي بوزيتيف الحقيقه، الحمد لله، معناتها احنا اربع اخوه زوج بنات وزولي والأربعة معرسين الحمد لله. الحقيقة العلاقة هي راني أنا في كل باز الأول نتاعها هو أم، معناتها هي كيف عاشت معها سلافة ولوزيتها كيما كيفاش يقولوا معناتها سلفيتها وسلافها وكل
0: لوزيت ولا سلفيت، اللوزة هي أخت الراجل
4: ولا سلفيت،
0: السلفة هي مخزين الأخوة،
4: هي مخزين الحقيقة
0: عندها كل شيء.
4: اي دونك كانت العلاقه طيبه، احنا تربينا في الجو هذاك.
0: ايوه
4: دونك الحقيقه ما شفنيش اش معناتها عرك ونبدا وسلفة وش معناتها تحكي لي لي لي. اي احنا نعرفوا انا عمي يجي ولا عمي الاخر، مرت عمي تجي تتلهي بينا، اذا مش دوشت لنا، اذا مش شنيه ضحكنا لعبنا تعشينا، كل كبرنا هكاك. فامي كان ديما تحط فينا انه نحبوا كيف تعرسوا، راني نحبك تجيب لي، تقول لي ايناس وليد اخر مش راك بتجيب لي نسي، تقول لاختي مثلا راك كيف كيف خويتي تاكد عليهم تقول لهم بربي نجيبوا لي فيكنا، عارفوا شنو تختار، راني نحبها كي بنتي، نحبها تدخل معانا في الجو، عارفوا شنو تجيب. دونك قعدت فينا لقيت كبرنا بالفكره ذيك، انه حتى كي نختاروا معناتها ما جبينا حد اللي فاهم العقليه هذيك، حابب يكون كيفنا. والحمد لله أول انتي بتخلى هو راجل أختي، من أختي أصغر مني وقتها هي عارف قبل الحقيقة. الحمد لله هو الوليد عاقل الله يرحمه والدي، معناتها متربي وكل، احنا دخلنا في الجو عيبوا الجو ديما معنا في الداء، أصلا هو يبهد في الجو ذيك، دونك من الأول هكا كان محتاط، أما بعد فهم اللي احنا رانا هكيك. فانا ما عنيش لا

0: ندخلوا في بعضنا كل واحد فينا عنده قرار وروح تربينا كيكا حتى حد ما يدخل في قراراتنا ملي كبرنا كل واحد فينا نتشاوروا أما القرار كل واحد يرجع لي دونك هما يعرفوا اللي راه فما حدود معناتها هو ما ينجمش يدخل بس سيدي في اختي ولا في قراراتنا ولا اللي معانا ولا امور عائلتنا على روح في بيتنا وحدنا الامور الاخرى اللي نسمعوا فيها ما فيها بيت ناخذوا راي بعضنا اذا فما حاجه نشاوروا فيها حتى كي عرفت انا بعد ولا خويا كيف كيف راجلي في بالو مرت خويا الاخر كيف كيف اصلا عاملين مثلا ميسنجر باش كان فما موضوع شي تحكيت تبقى في الميسنجر مثلا نقصد اش عندنا احنا توا سكايب ولا كيما كان قبل توا واتساب جروب واتساب ها وراو عندنا برنامج هسليني ها وكذا شنو رايكم انت شكون متفق معانا شكون مش متفق مثلا مرت خويا تقول لي ما نجمش نجمو تاجلوها هيا نقولوا نحاولوا نبرمجوا معاه الاخر كيف كيف نمشوا على حسب وقت خدمتنا الحقيقه يحترموا امي مش نقول لك ليه بابا ياخذوا بخاطرها بالنسبه ليهم امهم علاش خاطر هي بالنسبه لها اولادها تاخذ بخاطرهم في الميك تقرا لهم حسابهم في كل شيء غايب ولا حاضر انا تعديت باسماء ماليه انا وراجلي حطونا فوق روس راجلي توا معناتها يقول بيه معناتها يقول انا خويتي وقفوا معه وبابا وقفوا مع راجلي يمكن اكثر من يمكن العائله وقفت معه لنهار حسوه انه هو معناتها في ازمه وجينا سكننا في دار بابا معناتها اصلا يتصرف كوش اي سكنت في دار بابا عويت معناتها جيتهم ببنيه وبيبي وزدت ولدت غادي بنتي الثالثه
1: ايوه
0: والله يا امينة نكذب عليك معناتها فوق راسه الشورى يتشاوروا معاه شو يحب تقول يا ناس نحيلوا مثلا عشان نحيلوا كذا كيفاش هو غايب يخدم ساعات انا مثلا نتعدى هكا معناتها نفسانيا نتعب وكل خويا الكبير يجيني ويقول لي يدي وهو الراجل عامل مجهود وكيفاه والدنيا مش كلها فلوس والفايده في الاصل والفايده في الاخلاق وانا واقفين مع بعضنا وازمه وتتعدى فهمت شو نقصد راي العائله فما حاجات تتبع بعضها
1: يعني لنساب ينجموا يكونوا قوة داعمة عكس قرب حاضرين يسمعوا ويعاونوا
0: مثلا شو احنا مثلا اختي كاركتيرها صعيب بالحق نقول لك واقفين مع راجل اختي ناقفوا ضدها كان الزم ونخبيه واذا فما فازة ماما تقول لي ما تخليش اختك تسمع ما نحبش بيناتهم تصير ونحاولوا نلقاو اشكالية قبل ما هي الحل قبل ما هي تسمع وفهمت بالنسبة لينا اخويا صاحبي صديقي مثلا راجل اختي كي نسيروا في كل شيء معناتها نشكيل وكذا نخبطوا مع بعضنا كي عندنا برامج حقيقه تغرمنا العيله الكل بالكومبينغ تلقاني ديما انا وياه نخبط ونشوفوا في لي بون بلون فهمت شنو هي مثلا راجلي يقول لهم شوفوا شوفوا هاي ناس توتوت مع عليك او قد ربي فما برنامج جديد اكيد وهاو راجلي ربي ربي نوتوت انا وياه علاقه
1: طيب الحمد لله وهذا الكل ترجعوا لانت يا ايناس ترجعوا للبيئه اللي تربيت فيها انت وشنو الحاجه اللي ريتها ريت لك لامك على علاقه طيبه بسلايفها بلوزيتها بالعائله المساهره الكل دونك انت انت واخواتك فولا في ريبرودوي عاودتوا انتجتوا
0: هو انا ريت نساهم وميتي كيف يجي وهكاك عميتي كيف يجي من عشر عزيزي كيفاش كان مع بابا هذاك شريت دونك كبرت ساعات يحكيوا لي عباد وكل ما انا ما نعرفوش هذي علاش هبوني نكذب ما نفهمش ما تعرف ولا حاجه ولا فلوس وورث الحمد لله ما فما ما يتورث ارتحنا ما كل بوا ذيك دونك فهمت شنو وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل الحقيقة هو راهو يصير ومش ما نقولش راهي الحياة معناتها جميلة
1: ليه لي بتي ايش اقول لك يا ايناس راهو فما فرق بين لي بتي ديفيرون هكا هكا اختلافات بسيطه مش شعارك ومشاكل وبيغذك والاخر ما يكلمش الاخر والاخر ما قالش ندرى شنو ولا الاخر وتكبر وهذا يجي مع هذا والاخر يجي مع الاخر
0: اي انا الاخوه النجم انا وخويا نتبدو على فكره على من عاش طريقه يا خويا على حاجه عادي ماني نتصالح مع خويا اخي مش نقعد هيك كل ما نحكيش نسيبي ولا برد خويا انا ساعه انت اخويتي زوزه صغر مني والله اخويتي صغار راهم صغرون انا مرت خويا صغير نظرها بوبي نبدا شيخ عليها حتى كي تعمل حاجه كلهم صغيره تو تتعلم وتكبر وتولي تعرف خير مني ومنك ما تعليش تغط عليش
1: اسمع هو داعمه بالنسبه لك انت انا يظهر لي المداخله نتاعك انه العلاقه بالانساب الانساب ينجم يولي قوه داعمه في حياه الشخص خاطر ينجم يكونوا قراب عاطفيا يقفوا في الشدائد مع بعضهم يتعاونوا ماديا ومعنويا زيادة. دونك تشاركوا معنا على 71-113-000 وتعطيونا انتم زيادة تجربتكم على العلاقة باللانساب متاعكم. تعبت شوية زيادة نقرأ شوية من الميساج متاعكم اللي يخطونا على 23-513-000 نمر الواتساب. ناخذوا تليفون من عند مريم. مرحبا.
2: السلام عليكم. عكيمة يا غالية
1: عايشك الله يخليك.
2: والله تحس بالعبيد وبكيت وقيت لقيت الدار اللي بشي نطرش فيها.
1: بسم الله عليك.
2: أنا رجل متوفي وخلق لك يتصار وما يجيني حد عمهم لك عميتهم وعندهم عميتهم لبس عليهم وما يجوش مستعارين بيهم. عايشة مع أخوتي مش عايشين كالناس.
1: معناها انت مريم مشكلتك انه عمات ولادك ما يجيوش يطلوا على صغارك.
2: عندهم البلاصه الوحيده اللي يرتاحوا فيها كبر بوهم كبر بوهم يمشيو مدمر. معني اختي ما نجمش نحكي لامي ما نجمش نحكي لبابا شنو اللي شاهينه شنو اللي يحبوه. انا نحي من روحي وخلي حتى
1: مريم نتفهم الوجيعة متاعك وصعوبة الوضعية وخاصة كياس مع واحد تجربة طيبة متاع ناس أخرين اللي عايشين في علاقة طيبة. أما يا مريم رأي العلاقات الإنسانية مريم العلاقات الإنسانية متفاوتة كل واحد وكيفاش يعيشها. فما ناس تبدا عندهم مشاكل بيناتهم وناس عندهم علاقات طيبه. ماكش الوحيده اللي عندك مشاكل راهو والا اللي عايشه الوضعيه هذه. دونك هدي نفسك شوي لباس. خلينا نسالك
2: اي قول لي حمل جبل وراي جبل قوي معاهم جبل.
1: اسمعني يا مريم عائله زوجك كهو ما يسالوش على اولادك ولا حتى اخواتك انت
2: وحدي انه امي وبابا.
1: عندك اخواتك ولا لا؟
2: اي عندي اخت دي معايا تاهو ما مش كي ماما انا راجلها طيب يعني تعطيكي تعطيك حاجه ما تحبيش توريه.
1: انت مشكلتك الدعم النفسي نتاعهم معناها يطلبوا يسالوا يطلعوا على اولادهم والا بالنسبه لك انت ولا انت محتاجه فلوس ويلزمهم يعاونوا؟
2: لا لا يعرفوا بحر لا يعرفوا لبسك الناس لا يعرفوا حاجه كيف لا يعرفوا شيء. نحكي لك عليهم روحي انا نقول كلمه نهزني ربي شنو يصير لهم. نحبهم نفرح بهم نحبهم لابسين نحبهم ناشفين يواهب اللي في الهسي بنتي في الكوليج نديم صدقني نبدا نقول لهم اصبروا انتم راهم نوصى عليكم سيدنا انتم حبايب رسول الله ما تخافوش وتفرج عليهم. قول يا ماما ما تروحشين بارك الناس ما تروحشين بي تروحشين عم ما تروحشين خالة ما تروحشين يحبوا يشوفوا البحر يحبوا لنا نلعبوا حتى كي يلعبوا شوي يتقلقوا منهم بالحس. نبدأ نقولوا بالله عليكم نبدأ نخدم في خدمة في الدار دوبر باش هما ما يكشفوش عليهم باش ما يقولوهمش لحمة.
1: قديش عمارهم صغار؟
2: 14 و13 و15.
1: قديش عنده متوفي زوجك؟
2: توا عندك 8 سنين.
1: ووقتها معناها جملة ما داروش بيك خواتك وخوات زوجك معناها هما عندهم إمكانيات ولا حتى ينجم يكونوا هما بيتهم إمكانياتهم مادية محدودة معناها.
2: وصلت معاهم وحاولت معاهم بعد لي بدل نمر التليفون.
1: باهي واضح. معناها انت مشكلتك انهم ما يعاونوش فيك ماليا ولا ما يعاونوش فيك
2: حضورك حتى عيب عيد صغير كل عبيد اللي تقضوا. انا واحدة قاعدة في الدار اللي هي بزوج مرضى تقضوا حتى بحب يجي الحاجة حتى طلع لي راه عندها وهرة الطفلة مش تكبر عندها وهرة العم وعندها الوهرة الراجل كبدي يساندهم.
1: لطف عليك يا مريم. نفهم لي ما عادش نجم تتكمل تحكي اكثر من هكا. لطف عليك. دونك هدي نفسك شوي انا متفهمه مريم. لطف عليك.
2: قريت شيء قريت شيء قريت شيء قلها بالله اجي اشوف تقولي صنم بروفيت.
1: انت محتاجة الدعم المادي والنفسي متاع عائلة زوجك وعائلتك انت خويتك انت دجا انه يكونوا مع اولادك، معناها علاقة بنسابك انت على ما يبدو معناها منعدمة تقريبا حزمة تحكي انت يا مريم. وانتوكا احنا نتفهم الوجيعة اللي انت تتحدث بها، ومعناها الاحساس بالعزلة كأنك اللي تعيش فيه. شرب التوفيق يا مريم، وين تعرف بالك يسمعوا بالك تتغير المعادلة ما نعرفوش. انتوكا احنا مزلنا مواصلين معاكم. العلاقة بالنساب كما سمعنا فيها الإيجابي وفيها السلبي، فيها السعيد بالعلاقة هذه وفيها أيضا الحزين بهذه العلاقة. نواصل معايا كلثوم. كلثوم مرحبا. أيوه. مرحبا لله.
3: يعني
1: عايشك يا لله. دونك 65 سنة من حي الزهور.
3: أيه.
1: مرحبا نسمع فيك.
3: بلي احنا عندي رجل اختي طيب طيب طيب تصور معاه اربعة اخوة، احنا مع اختي اربعة زوج وذكورة زوج وناس، ربي كفر منه الناس.
1: ايه؟
3: وما قال يحبني اكثر من فم الكل.
1: ايه؟
3: فهمني؟
1: ايه؟
3: نقعد انا بيه في الدار اختي تخدم يشرحني يقول لي شي تحب يجيب لي شي شي باركة والفلوس يديك وكل شيء. معناتها عبارة والله أحسن من خوه والله. كيني بنته عنده وبنته صغيرة وهو يقول لي انت كيف بنتي كيف بنتي. بس نشكر له ربي يبارك له، ربي يبارك له في صحته ان شاء الله. تصور انسان نجيب اربع اخوة معاه وما يقولش احد، يصرف في مد يعمل ما شاء الله عليه خو مفضل صراحة.
1: انت انتظرت تصرفات هكا وعلاقة هكا وإلا؟
3: نعم.
1: معناها كنت تنتظر انه التصرفات باش تكون بالطريقة هذه منه؟
3: انا من الاول اللي تنسيك من اللي تعرف نعفو ذكا رجل وقت من لانه عمري 15 سنة. معناتها اخو معناتها حديت عني نزلت صغيرة انت فاهم علي فهمت؟ مغيرة بالقلب. وقاعدة ديما مع مرة مع أخواتي، أما الفترة اللي نقعدها بعد أختي أختون فترة مع رجل أختي بيه.
1: الولد والولدة موجودين هما وقتها ولا كيف؟
3: لا لا لا الله يرحمه.
1: دوك أنت عايشة مع أخواتك وبارتي ساعات تمشي بحذا أختك متزوجة؟
3: الأكثرية وليت مع أختي متزوجة.
1: دوك وقت اللي حسيت روحك مرتاحة في الدار وليت عايشة عندها، هي لأنك مرتاحة زادة مع رجلها.
3: أي الله يرحم والديك ووالديه نسيبة هاني قتلك. وفما وبرشة حسير ذكريات بي معاها مالك محليه.
1: فهمتك واضح كلثوم.
3: باهي باهي والله
1: واضح.
3: انا كنت كيفاش نكرمو نمشي نكرمو في الدار زمان نمشي نكرمو على ما قدم هو باهي.
1: وقت اخر شفتهم بحذاهم تزوجت من بعد يا كلثوم؟ تزوجت من بعد معناها وكل ولا كيفاه؟
3: نعم
1: تزوجت من بعد وخرجت من الدار ولا قعدت تعيش معاه؟
3: ليه تزوجت عاد والتوا نمشي ماما اكبر مني واختي نمشي لهم التوا.
1: فهمتك واضحة. ما تربيت عندهم بخاتك ما كينك بنتهم يعني قبل ما يجيبوا الصغار حتى
3: هي وقتها عندهم بنوتة عمرها شهرين.
1: واضح واضح يعطيك صحة
3: حتى هي تبيت بارك الله نذكروا كان بالخير
1: ربي فضلكم وبعادكم نسلم علي باش. اسمه يا كلثوم؟
3: احمد.
1: حمد تحية لي. شكرا لك كلثوم يعطيك الصحة. مرسي على المداخلة. تحية لكل مستمعين زادة اللي كتبولنا على 23513 فيما يخص العلاقة باللنساب. سنيم سمعنا اللي أحيانا ساعات تصير الإشكاليات مع اللنساب كما كانت تتحدث شيء ما تقول حتى في علاقة بالصغار معناها بالقانون اللي نجم يحطه الوالد الأم ولا البول صغاره ساعات العائلة المصاهرة ولا اللنساب يتدخلوا. أحيانا مشاكل كبيرة تصير زادة كما كانت تحكي وتبكي مريم تقريبا. وحين تكون العلاقة طيبة كما تحدثت إيناس تقول مع بعضنا ندعم بعضنا نقفوا مع بعضنا ماليا ماديا معنويا نخرجوا مع بعضنا ناخذ قرارات مع بعضنا.
4: المصارة تخلق ارتباط بين عائلتين اللي ما اختاروش بعضهم، لأن الزواج هو قائم على اختيار أو قرار بين شخصين اللي هما شركاء وهذه الشراكة أو هذا الزواج بيترتب عليه لقاء بين أسرتين اللي عندهم تاريخ مختلف، ذاكرة مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، ويمكن حتى عندهم تصور مختلف للأسرة. وربما باش نعمل شوية فلاش باك، في السابق كان العائلة تعيش في الغالب في إطار نفس المسكن، إن كان بالنسبة للعائلة الأصلية وخاصة الابن كي يتزوج، فالزوجة تلتحق بهذه العائلة، ويصير على الأقل للزوجة نوع من الانصهار أو الاندماج في هذه العائلة، وبالتالي كاين المجتمع ما يخليش للفرد إمكانية تحديد العلاقة أو التفاوض، فما عرف فما تقاليد ينبغي اتباعها. ونفس الشيء خو الزوجة هذه خوها ينجم يتزوج باش يجيب زوجة لعائلتها هي اللي غادرتها. فالمجتمع في السابق كان ينظم بشكل دقيق هذه العلاقات. وفي تونس بتعطيك أنا الصورة دي مالي، معناتها هي تلفت الانتباه في العرس، البلاصة والكراسي اللي حضروهم للنساب تكون واضحة في العرس في الصالة ولا في بلاصة
1: من وقتها تبدأ معنا.
4: يعطيك الصحة.
1: الواحد في بلاصته
4: نهارة الحنة والوطية
1: الأمامية والمورينية،
4: فكينه على مستوى البروتوكول حتى للحظة هذه يمكن نتعرفوا في الماخذة ونمشي ونجي ونصدع بعضنا
1: وش يجيبوا وش نهزوا عادتكم شو تقول وعادتنا شو تقول، تحذيرة.
4: ولكن كينه الاعتراف الرسمي بش يتم في المراسم الزواج في لحظات مهمة
1: كما العلاقات الدبلوماسية بين الدول
4: إلى حد كبير. وهذا يؤكد مرة أخرى المجتمع ما يلعبش بمؤسسة الزواج، راهو يحط لها النواميس والقواعد وساعات
1: تحكمها وتنظمها من البداية.
4: وساعات كل زلقة فلقة، ساعات كل غلطة اللي تصير تنجم تعمل معناتها إشكال دبلوماسي. فعلى الأقل المجتمع فهم هاللعبة هذه، والناس كي تتصدر زادة باش نعرفوا الأقارب والصحاب بهذه العائلة المصار، فهي مش فقط مسألة كراسي وقدر، لكن زادة الناس باش يراهم وباش يتعرفوا عليهم، وكينه المجتمع يعلن عن هذا الانصهار على هذه المصاهرة على هذا اللقاء بين شخصين. بالرغم أنه الزواج كما قلنا راه هو عقد قانوني بين زوج أشخاص، لكن في تداعيات اجتماعية على العلاقة بين أسرتين وعلى الديناميكية الجماعية في كل أسرة. وهنا زاد فما أشياء نوعا ما واضحة يحددها القواعد الاجتماعية، لكن العنصر الأساسي في اعتقادي اللي صار بعد 56 أنه من أكثر فأكثر نساء علو يستقلوا عن المنزل الأسري، وبالتالي الكوبل ياخذ نوع من الاستقلالية، لكن الاستقلالية تبقى غامضة، لأنه من جهة فما هذه الاستقلالية اللي بدأت تتطور، لكن في نفس الوقت الكوبل مش قادر باش أنه هو يقدم أو أنه هو يشتغل بمعزل عن عائلة المصاهرة، لأنه كينه باش نقعدوا ديما في حاجة إما لهذه العائلة لأنها مورد، لأنها داعمة، لأنها مساندة، لأنها ضامنة، لأنها مشجعة. كيما زاد نجم نمشيو للقطب الآخر ونمشيو في اتجاه الخلافات والتوترات اللي قالته شيء مهم، لأنه أيضا هذه العلاقة تعرف تطور، هي مش جامدة وثابتة، نجم نكونوا في البداية أمورنا ما تعجبش وبعد تحسن.
1: صحيح.
4: كيما ينجم يكون العكس، فالرسالة لشيما ينجم يكون فما توتر ظرفي وتكون عندنا تقلبات جوية عابرة، لأنه فما اختلاف كبير في مسألة اللي هي جوهرية، مسألة تربية الأطفال، برغم هي تقول فما كانت مؤشرات سابقة لكن ما كانتش عندها نفس الثقل على تربية الأبناء، لأنه أولويتها هي غير أولوية الأجداد أو عائلة المصاهرة. وهنا الناس بكري ديما يقول لك مسألة الحلول الوسطى ساعة مرة ترى ومرة ما تراش، وخاصة الشخص اللي عنده هذه القدرة على الانفتاح. ساعات الناس اللي عندهم كبار في العمر هم شنو الهدف متاعهم؟ حاجتهم بحفادهم باش يقعدوا معاهم باش يلعبوا معاهم، لأنهم ربما صغارهم ما شبعوش بهم وقت ما كانوا صغار.
1: هي ما يلزم تفهم،
4: يعطيك صح،
1: لازم قانون اللي يحطوه الأولياء نحترمه
4: من جهتين،
1: كخالات كعمات كلنا عنا فلا في العائلة صغار، أما نلتزموا بالقوانين اللي يحطوهم خويا ولا أختي في زواجه وفي علاقته بصغار.
4: يعني يلزم تلقى هالتوازن هذا، والدبلوماسية لتفادي، وهي قالت الفكرة كأنه القرب الجغرافي زاد عقد الأمور، وأيضا هذا درس هي قالته ونظن ينجم يكون قاعدة في عدة حالات. فإنه نحن من جهة أمام كوبل يدعي أو يطمح للاستقلالية لكن هو غير قادر فعليا إجرائيا على القطع، إما عاطفيا لأن الناس يقول لكم نحيش خشمي من وجهي، لأنه الناس بعد الرفض الاجتماعي زاد، هذا مش ولد أصل ولا مش بنت أصل لو أنه هو يكون عنده هالقطيعة وهالتوتر. الحاجة الأخرى فرضا حتى كان صار توترات، أنه نحن عارفين أنه الاعتبارات عدة وقالتها ما الدخلة، رانا نحن سكننا في دار بابا وأمي وزوجي معايا وولدت في دار أمي وبابا وراجلها معاها معناتها في دار نسابة. ففي حالة الأزمات هنا تقيس بها أيضا صلابة العائلة من الجهتين، إن كان من جهة الأزواج أو من جهة العائلة المصاهرة. باب شقد مفتوح، موضوع نقاش كبير، فقط ما تتأكد أنه ولا حتى المكالمة جات إما للاعتراف بالجميل أو لأنه الشخص متألم برشا. في الحالتين نحن مع مواضيع تعلق بالعائلة عموما وتعلق ثاني بعائلة المصارة، حتى وإن كان قانونيا ما كان ما عندهش دور واضح مقارنة بالكوبل اللي هو يتزوج.
1: واضح جدا، يعطيك صحة سنين. مازال ما سينا معاكم في فورهم في الساعة الثانية، نتحطوا على العلاقة بالأنساب تنجم تكون إيجابية أو سلبية. 71-113 نرفع عظمتكم، راجعين بعد الأخبار. مرحبا بكم.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورهم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير عام المدرسة الوطنية لديوانة العميد عبد الحكيم العبيدي يقول لمزيك إن العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي قد انطلق منذ سنتين بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيلها للتعامل مع أدوات العمل الرقمية الحديثة. والمسؤول يكشف عن وجود عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التواصل بالإدارة العامة للأداءات وبتطبيقات مركز الإعلامية بوزارة المالية.
1: هناك عمل انطلق منذ سنتين في الأعداد في إطار توجهات وخيارات استراتيجية لوزارة المالية وتتلائم كليا مع مخطط التنمية 26-30 وخاصة في مخص التحول الرقمي. وزارة المالية، المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة من مهامهما أن يتولوا التكوين، التأهيل، التحسيس قصد رفع الكفاءة في مخص تجسيد التحول الرقمي. نحن العمل متواصل بما أنه لنا أنظمة معلومات. العمل الآن على إدماج الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهل العمل في عدة مشاريع جارية، وهناك مرحلة متقدمة سواء على مستوى الإدارة العامة للديوانة، سواء على مستوى الإدارة العامة للأدوات، سواء الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بما فيها مركز العلمي لوزارة المالية الذي هو له تطبيق في مخص قاعدة البيانات باعتماد الذكاء الاصطناعي.
0: وزارة البيئة توضح بخصوص مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت إيكوباكت وما تم تداوله بشأن إمكانية نقل مكون البنية التحتية الساحلية بمنزل عبد الرحمن إلى معتمدية أخرى، لتؤكد الوزارة أن المكون ما زال مدرجا ولم يتم التخلي عنه ولم يصدر أي قرار رسمي يقضي بإلغائه أو تحويله إلى موقع آخر. ومن المنتظر أن تستكمل الأشغال في 30 مايو 2028. يأتي ذلك في مراسلة لوزارة البيئة إلى البرلمان للإجابة على سؤال طرحته النائب سيرين بوصندل. دوليا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب ما اعتبرتها تخفيضات حادة في التمويل. تقرير سيف الدين المهري.
2: في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وكشفت المفوضية في تقريرها أن تمويلها تراجع من 5.2 مليارات دولار في 2024 إلى 3.9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. كما أشارت إلى أنها لم تحصل حتى نهاية جويلية الماضي سوى على 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2.7 مليار دولار. ويشكل هذا التراجع في الدعم المالي خطرا على حوالي 8.3 ملايين نازح قسرا قد يخسرون مساعدة المفوضية على ما أعلنت الوكالة الأممية. التقرير سلط الضوء على عواقب خيمة في بلدان تستضيف أعداد كبيرة من النازحين، ففي تشاد حيث فر اللاجئون من الصراع في السودان المجاور يواجه ما يزيد عن 300 ألف شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد حوالي 200 ألف امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.
0: الولايات المتحدة تمنح الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران لتسمح لها بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة. يأتي ذلك بعد تعليق رحلات شركة طيران الإيرانية بفعل العقوبات الأمريكية. وزارة الدفاع الإيطالية تعلن عن انسحاب آخر قواتها من العراق لتنهي بذلك وجودا عسكريا دام قرابة 12 عاما في البلاد. قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعبرون عن تضامنهم مع إستونيا، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة دعم أوكرانيا بعدما اتهمت تالين موسكو بالوقوف وراء هجوم استهدف شركة للصناعات الدفاعية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرق.
3: الأولى في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ14.

0: دو بالماس على موزايك اف ام، تحية لكم نسكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا ما 3 و9 دقائق ومازالنا واصلين معاكم حتى للاربعة نتاع العشية في فورم اللي نتحدث فيه اليوم على العلاقة بالانساب. هالعلاقة هذه تنجم تكون علاقة طيبة، علاقة في حدود فيها الاحترام، وإلا علاقة للأسف قد تكون في بعض الأحيان مشحونة فيها إشكاليات فيها معارك، وأحيانا تلقى العائلات المتسهرة ما يعرفوش بعضهم يقابلوش بعضهم اتسيتيرا. انتوكا شاركوا معنا، اعطينا ارائكم تجربكم في الموضوع هذا، 71 113 1 71 113. وتحيه للناس الكل اللي بعثوا لنا لي ميساج نتاعهم على ال 23513 على الواتساب. دايور مثلا تحيه قبيله للمستمع اللي قالت انا علاقتي بدار حماتي، عودوا حطوا لنا اساميكم باش نجموا نلقاو اساميكم. انا علاقتي بدار حماتي باهية رغم صارت طلاق بيني وبين ولدهم، اما الحق يسألوا عليا ونسأل عليهم ونكلموا بعضنا في المناسبات ومن غير حتى مناسبات، وتقول يحبوا بنتي وهي زادة تحبهم والعلاقة طيبة جدا. مستمعة أخرى أو مستمع، أنا علاقتي بدار حماتي بيا رغم اللي صارت بعض المشاكل في بداية العلاقة متاعنا، ولكن من بعد تعودنا ببعضنا والعلاقة بيناتنا طيبة. المستمعة تقول أنا حبيت نحكي على تجربتي في الموضوع، مازلت مخطوبة وعلاقتي طيبة مع دار خطيبي الكل، أما جيت فترة حماتي ديما تطلبني وتكلمني وتسأل عليا، هذه حاجة بيه تقول صحيح وكنت فرحانة بها، ولكن خاصة وإني تقول أنا خطيبة ولدها الكبير واللي هي تحبه برشا ومرتبطة به، أما قالت كثرة الاتصالات متاعها قلقتني الحقيقة بالأسئلة متاعها، وتحب تعرف برشا حاجات على دارنا وعلى حياتي وانا نعمل في ريجيم وقتها، تقول لي حتى قديش نقصت في الميزان وتنصح فيا اتسيتيرا. قالت أنا ما نحبش كون يتدخل برشا في الخصوصية متاعي، هذاك علاش عملت حدود معاها ونكلمها كان في المناسبة. أكهو يسر بعثت مساج تقول اللي تجربتها طيبة مع عائلة زوجها والعلاقة بهم طيبة جدا، تقول هذه الحاجة اللي أنا متعودة بها من اللي صغيرة، وهذه العلاقة حبيتها تكون هكا. عبير من المهدية تقول انسيبي راجل أختي اسمه منتصر، وتقول لي هو خويا مش راجل أختي، نحبون متعليه ودارنا الكل يحبوه، هو في مقام خونا. تحية لكم ناس الكل، تواصلت تفعلوا معنا على 71 113 1 71 113. مازال مواصلين معاكم والعلاقة بالانساب موضوعنا اليوم في فورم. معايا محمد، مرحبا.
1: طبيعي عايش كتاب فضلك.
0: الله يخليك
1: يا سيدي. كل مرة هكا تبربشنا بموضوع ويجبنا أن ندخل ولا غالب.
0: مرحبا صافي بليزير. عليها لا غالب تكلموا قد ما تحبوا، مش حدود في فورم. اسمع ما مش عندك الحق في الجمعة تدخل مرة، الموضوع اللي يعجبك تفضل تدخل فيه.
1: ربي فضلك.
0: 50 سنة من تونس سيدي.
1: أي
0: مرحبا نسمع فيك.
1: تو كما انا معرس وعندي ولايد، بالنسبه لنسابي انا يرحم والديك والديهم، ما عنديش مع مقلق، ما عنديش مع مشكله، يمكن خاطر ما دخلتش بيناتنا فلوس ولا مشاكل نتاع اراضي ولا نتاع ملك ولا كذا، او علاش يمكن علاقتنا لحد الان والحمد لله معناها هو بالقدر وكل احترام، وراو المعدن هو اللي يغلي في هذا الكل. نحكي على نسابي انا، بالنسبه لنسابي الاخرين انا باش نحكي لك، انا عندي اختي هذيا صغيرة هي تخدم البرة في الخليج. كي جاءوا نسيبي باش ياخذوا الطفلة، معناها هي أختي هذه صغيرة، اش نحكي لك أختي أمينة اللي شفتها من الملايكة، الليل الملايكة الدار معبية تبارك الله بالملايكة، بحكي لك الدار فاضت بالملايكة، فهمتني؟ وهو صدقني أعطيناه كاس الجو راسه وما يشرب، مسكين يشرب من له رشفة، وربي فضلكم وربي باركلكم، وحسير ما أحكي لك كيف وكي داره. ما أخذاش الطفلة وعرس مش القطر، ما عاش تحكي مع أخواتها توا 3 سنين، ما تحكي مع حتى حد، الوحيدة قد تحكي معها تحكي كان مع أمي، يمكن زادة خافشة ولا أقول لك شنعمل لها
0: في الاسيو. هو شن دخلوا عاد؟
1: لا هو
0: هي
1: أنا يا أخوتك، لا طفلة تخدم في قطر تبارك الله كادر وبخدمتها ودنيتها، هو معناتها كلي على قده. هي طلعته
0: هي علاقتها بأخواتها إيش مدخلوا فيها هو، حتى كان يقول لي ما تكلمهمش يكلم أخواتي،
1: خاطر أمي قالت تو مثلا كي تكلمها تقول لها يا فلانة كيفاش أخواتك وكذا، تقول لها أمي اختاني من المشاكل، اختاني من المشاكل مع فلان.
0: فهمتني؟ انت علاش تحمل المسؤوليه كان للزوج؟ ما هو حتى هي زاده ما تدفع على اخواتها وتقول احنا رانا بالمعروف دخلنا اخواتي في من حياتي.
1: هو البوك يتكلموا البو علاش يقول لك المعدن هو اللي يغلب؟ البوك يتكلم يقول لك دبر روسكم انا اخي باش ندخل فيهم باش ندخل في ولدي ابريتو بربي سايبوهم خليهم تاني. فهمتني؟ الطفله راه على خيلك بابا الله يرحمه قره أمي مسكين عاونت بجهدها وبصحتها بدنيا كل أخواتي اللي البرة زاد عاونوا باش هي وصلت اللي فيها هي وصلت توا تقري البرة أكوز معناتها بأخواتي والناس الكل معناها كله ننتظروا في حاجة في عندك
0: شنو كنتوا تنتظروا جستمون؟
1: ننتظروا باش أنت مثلا كيما نحن تعبنا عليك باش تمشي البرة باش تود أخواتك على قليلة باش ترجع لهم شوية من الخير اللي أنت مثلا والتعب اللي تعبته ومع
0: أي محمد يعني الانتظارات مادية أساسا
1: لا ما حتى معنا يا اخوي هذا التليفون اسال عليا ايه سختو ما عملت لك شيء انا سختو انا ما عملت لك شيء ما قلتلكش صرفت عليك انا توا وترجعهم لي انت
0: كي انا اخويا كي ما يطلبنيش لازم نطلبها انا نطلب نقول وينك شنو احوالك سختو كان اختي ومتغربه اعطيني المهم هي لاباس
1: ليه متلونه نطلبوا عادي
0: وينك
1: لاباس ليه متلونه نطلبوا عادي ليه متلونه نطلبوا عادي نسالوا ومن بعد تدنكو تبدلت نوامر تليفونيه تتبدل الدنيا وصلت حتى امي تهز تليفون بربي ما عادش تقلقوا اختكم فهمتني وصلت بعد كي نحن نطلبوا وهو يهز التليفون فهمتني بربي راهي تخدم ومختعرف فهمت كيفاش تحس اللي فما معناتها حاجه ماهيش عاديه واحد مش صغير مش معايا انا بركه مع اخوتي اللي برا فهمت كيفاش معايا انا بركه ميسالش فهمتني اما مع عباد اخرين فهمت كيفاش اختي امينه دونك المعدن هو اللي يغلب راه والاصل الكبده من الاول الله غالب يمكن نحن زربنا ما سهلناش عليهم ما عرفناهمش هما شكون جوست
0: المهم توا يا محمد هي ما مرتاحه معاه وعملت اختيارها ربي وفقها فقط بعدين
1: اي ربي وفقها
0: ما نقول اختي مرتاحه في زواجها سي لو بلوز
1: امبورطون تخلي حويجه بحذاك وتتفرج فيها وتعطيها الاولاد الوليد اصل وفاميله باهيه وفاميله محترمه خير من اللي تمشي عليك معناتها ترى روحك اللي انت اخترت
0: وحده من اخوك وسي اختيارها زاده محمد نقول ابريتو هي عملت اختيارها
1: فوالا غالب نحن اختيار غلط الله غالب اختيار غلط بالنسبه
0: لي راهو الزواج على باس اختيار الطفله ولا الطفل معناها هي تعرفت عليه وقالت نحب نتزوج به وهو الزوج كيف انت تتعرف على شكون
1: لا لا ما غزمو جات ثورتنا نحن هي تعرف التعليم التواصل الاجتماعي اختي ليندا فهمني فهمني تعاول تعرف التعليم التواصل الاجتماعي ما له غزمو هذيك بس هذيك المشكله فيس فهمتني
0: راه مش مهم التواصل الاجتماعي ولا مش من التواصل الاجتماعي يا محمد فما ناس يتعرفوا على بعضهم من التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تكون علاقه طيبه يا محمد ما عنده حتى علاقه بطريقه التعارف كنتوا تنجموا حتى تعرفوا انتم على بعضهم والأهم أنه أختك متهنية ولبس عليها وتخدم وهي لبس ما فما حتى مشكل بينها وبين زوجها ولا بينها وبين حياتها بخير بارك هي نهار في يوم من الأيام تفيق هكا وترجع لعائلتها إن شاء الله أنتو كارا بيوفقها يا محمد شكرا لك على مداخلة ناخذ هاجر بالتليفون مرحبا
2: أمونة يا غالية
0: الله يخليك يا لله مرحبا
2: لا خوف اللي أطلب وعاودي هزوك كلمت البارح كلمت اليوم وشابو بارز وجماعة موزايك وفوراني شفتو
0: مرحبا مرحبا شاركت معنا البارح واليوم
2: قول لهم نبدأ معاهم اي صحيح قلت هكيك صحيح كنت نبدأ نتفاعل وحدي هكا نعمل في الديرو شيخة عاملة جو موزايك
0: ووزعوا بالكم معنا شوي ساعات وساعات راهو نقولكم أنا باش نطلبوكم ما نخلتوش نعاودوا نطلبوكم
2: ما نطلبش ونعاود نرجع خاطر نخلي بلاصة غيري وبعدين يقول لي إذا سمعت راسي إذا نكلم فيه معناها إذا نعبر على أي نقول فيه على خاطر بيسمى جزء أنفال شعبية ساعة نشد أصبع شد بيت كاملة
0: صحيح
2: دو اللي ما تعملوش اللي تعملوا الباهي راه مش طالبك باش ترجع له الباهي ما ترجعلوش الباهي ولا خايف تقعد أون بونتيغ أنا خاطر نحكي لك من دو كوتي نحن تربينا في بابا وأمي نسيب هو أخوك المرت خو هي أختك رمضانكم مع بعضكم عيدكم مع بعضكم خلاعتكم مع بعضكم مناسباتكم أفراحكم مع بعضكم مشاكلكم مع بعضكم ماديا ومعنويا واللي تصرف يلزمك الدار هذيك ديما مليانة بكم وديما طلبوا تضحكوا ديما كل شيء مشينا على أساس هذا كأنا رجل أختي هو اللي جاء وخطبوني منه هذا الكبير ورجل أختي الآخر الله يرحمه كي مات رجل أختي الآخر بناته اللي ماتوا خطبوه من رجل أختي توا يعيطوا له بابي ولاد بنت اختي اللي بوها ميت تايتر بنتها لراجل اختي بابي
0: فهمت
2: تبين هكاك ما تعرف نعيقوا عليهم هما جايين نحن صغار كل يوم يطلب على راجل اختك اطلب خوخوك هم هاد جايين ايه يطلبهم هما جايين مشالش تعلمنا تربينا هكاكا والكلمة الكبير هي نمشيو عليها والكلمة الكبير هي نقشوها ونحكيو معاها وناخدوا قراراتهم والحمد لله وعايشين لباس علينا بيكوتين تاين وانا راجلي دخل فينا هكاكا ومشي معانا ويرحم ويدين ويدين توا راجلي عينيه زوز اخوتي ونتابنا والكل راه ونتمينا معنا بش نكدو نقودش برنا راجلي مني بخكونت جماعة حماتي تعمل الباهي ولا ما تعملش ديما فما مشاكل ديما فما عارك ديما انا قطبات يا اخي نحن عشبنا معناش عارك يا اخي نحن منش نرمال ولا شكون دي مش نرمال منت برشا مشاكل برشا ضغط وبرشا كلام مسلم وبرشا عارك وبرشا فتنة وبرشا حقد وبرشا بغض هاي شنو نعمل ماما نعملت الباهي ما هاي اجبد روحك والتقيما احسنت اليه وقد بعيدة وكهو حتى نحن عنا الورث أما تفهمنا أنا على الورث حتى نحن
0: عائلتك أنت معناها
2: إيه تفهمنا أمي
0: بابا معناها أنت جيت من عائلة لنسيب فيها علاقة طيبة دونك انتظرت ذيك بعد زواجك أنت
2: بزيد مشي معك بعد كي نقول مثلا نقول أمي شنو ما خصوش معك برمشي روح تنخص واحد معون هنيلي على ولدي ولا على بنتي ما تعمليش ليه نحي رجل اختك ليه نحي مرت خوك ليه نحي باي اختك ليه بنتك تحب على بنتي تحب على هذيك باش نعمل لها تربينا بالود وتربينا حتى مشكله ماديه نعاونوا بعضنا نوقفوا مع بعضنا اللي عنده يزاد الاخر يرجع معناتها بيان سور باش نفوا واللي عنده مشاكل معنويه واللي ما عندوش خلاص الخلاعه امشي وشي يهمك انت معنا واللي يخرج يقضي في الخلاعه ولا في رمضان امشي وجيب ما تحسبش انت هذاك شرا وهذاك ما شراش ولا هذاك عنده اكثر نمبر وهذاك ما عندوش ولا ذاك عنده برشا عبيد كبار ولا ما عنيش هذي حتى تربينا بابا وامي هكيك نخرج يقضيهم ولا كي تبعثني انا كنت رجعت نخدم انا تقول لي امشي شريلي وشريلي وشريلي وشريلي ما تقوليش خاطر اختك معانا ولا رجل اختك معانا ولا مرت خوك معانا وليتها ليه ليه باكيستيون هذيك دار هكيك وصلونا باش تقعد دارنا محلوله وفيكتيفمون اسيور امي تو عندها 3 سنين واش الله يرحمها ودارها مازالت محلوله انا بنتي تقول لي هاني بروح لدارنا نقول لها دارك في داري انا معنا تقول لي لا انا دارنا دار ميما بلا طبع عزيزي
0: واضح هاجر
2: الناس اخو تجي من الخارج يجي تقول دار امي تو ما سميش ما تحكينيش
0: معناها هذا اللي تربيت به انت دونك انت كي تقول انساب بالنسبه ليك عائله والعائله تكبر وفما القرب يدخلوا في عائلتنا يولي هو ولدنا ولا هي بنتنا ولا غيره باهي يا هاجر انت معناها كي تزوجت ما لقيتوش في العائله الاخرى في عائلة تنسيبك
2: لقيتوش اللي حاضر يزلزي نحنا اللي حاضر يزلزي ما قلقش وإلا أختك ولا مرت خوك جاي وكيف كيف ناس كنا فرحوا بهم كيف كيف سويا معناها ماش تيكسوا عمرو زيد ولا
0: حاجة ما لقيت عكسه في عائلتك في عائلة زوج
2: للي أنا بس تقول أسأله صحيح معجلت بباريوت نقول ذاك باكا بوش دعم دار نصحاح ولا إكزاجيري دعم دار رحمتي هذاك الموجود ولا إكزاجيري أنا قاعد معناها
0: حتى لقيت علاقات باردة معناها
2: أكثر من برد تعمل زي رجعك خاير مش بردة بار كان متعمل أنا علاش قبل تعمل نعمل لك فيها وترجع ليش نسيرش ما ترجع منيش تعمل باش نعمل أنا حبيت نعمل أنا حبيت نعمل أنا حبيت نعطيك كعبة تصيحة ما ترجع ليش لكعبة تصيحة على السلة على كسمي أنا ما تعمل ليش مشكل ولا تعمل ليش مشاكل ولا ما تعمل ليش حاجة خايبة فهمت
0: يعني حتى كان علاقات باردة مثالش أما من غير ما نوصلوا للعرك وللمشاكل
2: وفهمت كنا في قدري صحة عسلامة عسلامة
0: مثالش ما عناش مشكل ما قلناش
2: لا نبدو أعراض لا نبدو مشاكل لا نقطعوا للريش ولا نبدو حتى شيء ولا نلوج على أخبارك ولا حاجة نبش نلوج على أخبارك هاما بجانبي أنا والله لا نعرف أنا حتى شيء مهميش أنا أنت رسطة خاطر أنا سيء قلت سيء سيء أنا ما رمع بيت بدأ حتى أنت متعارف أنت ويوم يوجد الأخبار أكواسة ساعد دكواسة ساعد ما نعرفش عليه
0: واضح جدا
2: ما تعمليش البيه ما تعمليش الخايب
0: وبريتو عائلة زيدة يعني كان واحد مغرب شتولي من العائلة
2: أنا ديما بنتي شنقول لها تقول لي ريت عمتي ريت حيث عم تكلمها ولا عمك ما قل ما ندخلش المشاكل لازم أقول باغ كونتخ ولا لوزيتي ولا الأخرين ما يكلموش خالهم وعمهم راجلي اللي الحيط في الحيط ما لكن تعارك عمة واحدة مثلا عامة واحدة مع راجلي مثلا الأخوة الكل ما يتعكلموش راجلي والولاد ولادهم الكل ما يتعكلموش راجلي وزيد ما يتعكلمونيش أنا وزيد ما يتعكلموش بنتي فقالت قلنا احنا النجم نتعارك أنا وأختي وما نتكلمت أنا وأختي بغضي بعضنا شوية زيدا بنتي معاهم وراجلي يمشي وأنا ندخل ونمشي لدارنا ونتصرف عادي زيدا
0: فهمتك
2: أنت علاش صافي اليوم نقول أنه صحيح وأنه غلط أنا قعدنا بالتفصيل على تربينا عليه هو ديما قال لك على صغيرك على ما تربيه وراجلك على ما تنسو كي تربي صغيرك باللحمة والحن والهكا الاتاشمون والحب والود والمعطى وكل شيء يقعد ديما بيه كي تربيه خبي ليك نحي من تعطيه سكر الباب عامل لك الحاجة يقعد يتربيه وهكيك ثاني ذلك نطلب من الناس الكل راه ماهيش حماة وماهيش حمو ومش لوزة ومش حد شيء ما يسالش حتى كان عمولك خايب ما تزيهمش وما تعملش مشاكل مع راجلك ولا مع مرتك أما لك يقعدوا دي مع عائلتك وانت دي مع خاطر بنتي انا لقب نتاعها وعندها الحمه هي تز ابكتو لقب راجل
0: ليه هو راه اللي تعمل فيه صحيح معناها ما فهمش علاش باش يكون فما موقف اوكي يبدا فما عدم تفاهم ربما في بعض المواضيع في بعض الاشياء ما زاش توصل للصغار زيد ما هيش حاجه باهيه باش يعيشوها
2: حاجه نرفزني وتقلقني تبدا متعدي فاي فيا قدامي وخالك متعدي ولا عمك واقف ما تقولوش على السلامه عمي ولا خالي ابخيت باش يقعد ديما ذاك خالك وباش يقعد ديما هذاك عمك وباش يقعد هذاك ديما ابوك وذاك اخوك وذاك مرت عمك العائله باش تقعد عائله مش جيران باش تختارهم ولا ما تدور بهم زعما الحمو دم عيله
0: واضح جدا يعطيك الصحه
2: حاجه اخرى صغيره برك هانا عندنا ارث حتى نحن توهم على ارث صارت المشاكل الكل هانا عندنا ارث كي بولدين قسمونا وحدونا المواقع مشينا بها بما يرضي الله زادا وش بيها كما قال اي بابا قال هكا يجينا حسبناها وشفنا واسئلنا وعملنا واهل الذكر كنا صحة البنات الفوق ولا البنات زينا سئلنا علاش علاش تميز وعلاش نسيب ياخذ ولدك ما ياخذش وزيت تعمل عليه مشكلة وزيت تعمل عليه أنا وزيت تعدي والأخوتك وكلك ومسكين يبدأ في حالة في عيد في مناسبة عليه
0: تري بيان واضح يا هاجر يعطيك الصحه يا ليلى شكرا لك انت على المداخله تحيه ليك يا ليلى ميرسي نواصلوا مع التليفونات معايا ميمية
3: عشما اسمح لك
0: مرحبا بك يا ليلى محلى اسمك يا ميمية زمني
3: لا ميمية ميمية
0: ميمية ميمية
3: صحي
0: علي يخفر خبر يا ميمية اسم اكسبسيونيل اسم
3: اي لك عايش قلت لك انا مين متاكده كيف شفتوا على اسم
0: قلت لك كي العاده لا تفكر ميمية
3: لبيت علي تبي صدرك يعيشك يا ليلى
0: مرحبا يا
3: المواضيع كي العاده المواضيع شيقه جدا
0: عايشك عايشك العفو يا ليلى ان شاء الله ديما مواضيعنا تعجبكم تلقى استحسانكم وتهزوا التليفون وتكلمونا مرحبا بكم
3: عايشك انا كالعاده البوزيتيف فايبس
0: اي بي ما احوجنا لذلك يا
3: ايه؟ على خاطر نسيب ساعات يعني خايب علي كلمه نسيب هو اخو هو ولد الدار
0: اي صحيح
3: هو ولد
0: اي
3: يعني نسيب تقولش عليك انت عطيته كونوتاسيون ماهوش يعني ينفع خذ بنتك ولا خذت ولا خذت ولدك ماهوش تبعك يعني عطيته كونوتاسيون اخرى بالعكس ينجم يجي يكون هذاك ساعات هو ولدك وقت ولدك مش معاك ولا بنتك وقت بنتك مش معاك ولا اخوك وقت مش بحذاك بالعكس علاش الكونوتاسيون الخايبه علاش كنت علاش حتى كي تصير المشاكل وتصير حاجات حكي فيها كيما الخويت يلزم بالعكس يلزم نسيبك ولا نسيبتك ولا مرت خوك ولا كنتك بالعكس يلزمها بنت الدار يلزمها كيف بنتك تعاملها ولا تعامله كيما ولدك وهو بالعكس وهي مش كتاف الحكاية دي من قبل رأو وانت على شنو تربيت وانت على شنو استنست كي ترى لي جران بارون كيفاش يتصرفوا مع الانساب سي اون بو دير كلمة انساب اوتوماتيكمون تي باش تصرف مع اللي بعده بنفس الطريقة رأو
0: ونجمو زادة في بعض الحالات نكسروا الحلقة هذيك معناها يقول واحد أنا تربيت في أجواء مشحونة في أمي ما تفهمش مع سلفاتها ولوزاتها أنا جنبي با فيفغ سا ما نحبش راني باش نعمل علاقة طيبة مع سلفاتي ومع لوزاتي نعمل علاقة محترمة حماتي زادة باش نحبها باش نحسن لها أي واحد ينجم يقطع مع العلاقات
3: مش لازم باش تكون لا نحكي لك أنا الكوتي بوزيتيف أنا عشت على الكوتي على العلاقة الباهية يلزمها باش تكتفى العلاقة الباهية مش لازم خاطر بال حتى كان تصير حكايات ولا اي حاجه حكايه فارغه اما كيما قلت انت مش لازم انا عشت يعني سيركونسانس خايبه ولا حاجه خايبه اللي لازم باش نعمل نعاودنا ليه بالعكس حتى نجم تصلح رافي برشا برشا عبيد اللي حقها عشت هكا الحمد لله يا رب لك الحمد عندي كيما نقول نسيبي ولا اخويا ولا مرت خويا وما اخواتي ربي عطانا اخوات اخرين, وبالعكس اللي تتعامل معك يتعاملوا معايا معنا احنا كانك احنا نفس العائله. لا ساعات يمكن حاجات اللي ما تطلبهاش انت من اخوك يعملها هو, وحاجات من مرتخوك تحس بيك وتعرف شو انت تحس. أي
0: صحيح.
3: أكثر يمكن حتى من أختك تنجم تكون.
0: أي معناه مش نحمل الأخوة ولا الصديقة ولا غيره أكثر من طاقتها. أحيانا أخواته ما يتفهموش وكما قلت مرتخو ولا أخت الراجل ونتفهم معاها سرشتي وبحلية
3: ويكون معاك ويكون باهي برشا ويكون مع أمك اللي هو الأكثر اللي هو الأصعب. يمكن ديما المشكلة بين النساب وبين الحماوات وبين النساب يعني الراجل المرأة رجل البنت والأم. ليه ما بالعكس انت كي تعيشها والله يحسبوا ولدك ويحسبها بنتك والله تعيش لبس عليكم وتقرب العلاقات وتخليك الصغيرات اللي باش يتربيوا اللي هما باش ينشأل من بعد وقت يراو هما العلاقة كيفاش تكون توا كيفاش تحبوا نسمع قبلي واللي قبل كيفاش هما ساعات المشحنة تصير حتى مع الصغار تولي مشكلة في الصغار مساكن علاش كيفاش باش تربى الصغير نهار اخر كيفاش باش يخرج لك انت عنصر باهي فعال في المجتمع وقت اللي انت ما ربيتوش في في في علاقه باهيه في العائله.
0: ويل فا غوبرودوير لا ميم شوز معناها كي يجيب شي عارس حتى هو باش يقول اكيد نسيبتي باش تكون شريره وكانها طفله باش تقول حماتي خايبه اكيد ولوسي باش تعمل لي مشاكل. وسامحوني في الكلمه عنا احنا زاد على العلاقه بين الاسلاف نسالي ماخذين الاخوه سلفه سلوفه حلوفه سامحونا في الكلمه بربي اما من بين الموروث الشعبي في علاقه بالحق بالنسيب معناها
3: احنا نحكوا عليها لكن هي ماهيش صحه لكن ذكم كذا كل واحنا تبارك الله الحمد لله عبيد واعيين ما شاء الله فمش عليش مش الواحد متخدمش مخك بالعكس حتى كانوا وتصير علاقات وتصير حاجات في الأوراس ما يهمكش في هذاك الكله خلي العلاقة في وسط الأوسان دولا فامي تكون بيها ونظيفة كيما الأخوات ينجموا يترشوا مع بعضهم ويرجعوا مع بعضهم كيما كيف كيف دونك متى ما تحطيش سبب باش تخلي علاقات احنا ولينا عايشين كل واحد وحده ولي يا حسرة كان الجنان قبله كانت العائلات كان المبعضها البول العائلة الكبيرة وتلم العائلة كاملة تو ما عادش هذاك الكل بالقيلة خلي الغولاسيون كنا تلمد وتبدأ غولاسيون سين محلها وذاك الشيزم يا خويا انسى ما هيش نسيبك هذاك أخوك هذاك أختك وانت الكبير هو اللي دخل العائلة هو اللي دخل اللي بعده الكبير هو اللي دخل اللي بعده راه هو لاخر بشي حتى كان بشي يكون بشي تخزي وبشي بشي ولي باهي انت يا دخل الجديد دخل عليه في العائلتك انت كي دخلوا لعائلتك دخلوا بالباهي حتى هو شوفوا كيفاش بشي ولي
0: يعطيك الصحة
3: بفضلك عايش اختي الغالية
0: شكرا لك على المداخلة تحية لك ميرسي. سنيم فما اللي يقول لك راني انا عشت حاجة في دارنا وكي نسبت وليت لقيت علاقات اخرى ومعناها ربما نقول احنا اغموني اخرى في العلاقات معناها يما يتربى على عائلة معناها متقاربة وكل وكي مشي شاف معناها عائلة متباعدة اتسيتيغا فينا المو هي ثقافة وتربية زيدا تربي وهكاين
4: وبرغم انتمائنا الى ثقافة واحدة او مش مع واحد لكن كاينو فما دي ميكرو كولتور يعني كاينو فما ثقافة فرعية تهم كل عائلة كيفاش هي صنعت تاريخها شنية ذكرتها كيفاش العلاقات تبنات كيفاش تصور المجموعة للعائلة شنو يتعمل شنو ما يتعملش وفي لحظة ما بارتباط

0: في التقاليد في الجهات في العائلة
1: في الدين في اللغة في الجنسية صحيح. فهذا يقرب لكن مش كافي. وأنا أشوف نحن حتى كما اليوم جيت في الشهادات أنه فما حتى بهذا الانتماء إلى ثقافة واحدة فما إمكانية الاختلاف لأن الفرد بدأ يتطور لأن الفردانية بدأت أيضا تعطي إمكانية أكبر للشخص لأنه ربما في السابق النساء تستحمل أكثر النساء ربما تكتم أشياء تقبل أشياء تستبطر أشياء. اليوم مع تطور وضع النساء المرأة اللي قرأت اللي تخدم اللي خرجت زاد الذات متاحة الفردانية تنجم تبرز وتنجم تكون أكثر مفاوضة من السابق اللي تنجم تكون في وضعية خضوع مش لأنها هي قابلة للوضعية لأنها هي كانت منعدمة الاستقلالية أو الاستقلالية متاحة كانت ضعيفة جدا. الوضعية ربما ما جاتناش برشا هو الانديفيرونس نحن جاتنا كأنه زوز حالات اكستريم معناتها فيها إما الوضع الجيد والعلاقات الطيبة يسودها الانسجام والاحترام والمودة والمحبة والوضعيات اللي فيها التوتر واللي فيها خلافات واللي فيها نوع من البرود. الوضعية الوسطى اللي ساعات تتعاش هي أنه نحافظوا على حد أدنى من التعامل اللي هو إلزامي نوعا ما اجتماعيا لكن في نفس الوقت فيه كلمة لامبالاة ثقيلة في العربية بمعنى أن نتعايش في وضعية معينة في الأفراح في الأحزان هنيك بعيد بأشياء لكن هناك مسافة تأخذ وليس ده شكل من أشكال التعامل ماذا هي ربما نحن نقرب أكثر أو نكون أكثر راحة مع الوضعية اللي فيها الانسجام وفيها المودة والمحبة إلا أنه لو حتى الانسجام والمودة والمحبة ساعات يجي ثقل على طرف لأنه فما طرف كأنه بيكون عنده قدرة أكثر على التفهم على احترام من هو أكبر منه سنا على أنه هو يعمل دي كومبرومي وهذا زادة صفة ما تلقاهاش عند الناس الكل. فالوضعية متنوعة ما تعدى وكما ذكرت أنت بالرغم هذا الانتماء إلى ثقافة واحدة إلا أنه لقاء أو تقاطع ثقافتين ينجم يترتب عليه علاقات وطيدة وعلاقات منسجمة وينجم يكون أيضا نمشيوا أكثر في اتجاه علاقات فيها التوتر. في هذا الأمر رأوا أنه الكوبل عنده دور مهم يعني الكوبل هو كان المسؤول على هذا الارتباط لأنه هو اللي قام بالعقد الزواج أي أنه هو شريك ارتبط مع شريكة أخرى وفي هذا الارتباط ترتب عنه لقاء بين أسرتين اللي حشتم بالوقت أحيانا إن عامل الزمن مهم ونعرف كما ذكرنا الفترات الأولى هي متاع مراسم متاع تعارف متاع دعوات متبادلة إلا أنه بعد بيظهر أكثر في البنال في الحياة اليومية وبيش تظهر في التفاصيل الدقيقة وبيشترى أنه بالفعل هذا الانسجام. الحاجة الأخرى زادة هو أنه زادة نجم تكون علاقات انتقائية بمعنى أنه الشخص هو حتى وإن كان بيشتعمل مجموعة أما ينجم يلقى ساعات راحته مثال مع الحمو أو مع الحماء ينجم يلقى مع السلفة مش مع اللوزة فرقش بينهم كده ينجم يكون مع هذا
0: أمريكا السلفة ماخذين الأخوة زوج رجال أخوات واللوزة أخت الزوج
1: فينجم زده يعني هو الطابع الإلزامي هو المزعج لأنه ينجم في حالات أخرى إنه الشخص مش يكون عنده علاقات ساعات مع شخص أقرب لسنه هو أو شخص اللي ذكره بأمه أو أبوه فهي حتى عائلة مصارة كأنه نحن كي نحكيو عليها أم بلوك ويزمك تقبلها الكل في حين فما زادة انجذاب وفما اني ساعات نفور يعطيك صح فينجم يكون ساعات الكمبليستي فيمينين بشتغل ساعات شخص اللي لوج على شكون أكبر منه لأنه ربما عنده الاحترام لمن هو أكبر منه سنا لأنه تربى في عائلة مثل الكبار نحترمهم فنظن زادة يلزم ما يكونش هذا الثقل والضغط لما نحطه
0: العائلة زادة حتى كتبدأ العلاقة يعني فيها احترام متبادل وكهم في يشعر كسبهم مش لازمك السألين اليومي والتليفونات اليومي اليومية اتسترا اللي تنجم تعمل احتكاك من غير ما تلقى حتى نتيجة إيجابية معناها
1: وهو أنت والانتظارات وتطلعات كل شخص الشخص ش كان ينتظر من هذه العلاقة وقت هو انخرط في هذا العمل الجماعي وبعد تجي أيضا ساعات العرف الاجتماعي اللي يفرض عليه

0: أشياء، خاصة لما تكون في أفرح وأحزان وين فما صورة اجتماعية ينبغي المحافظة عليها للمجموعة.
1: خبيا خلينا نزيدوا نواصلوا مع التليفونات. نذكركم 71 113 71 113 عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نواصلوا معايا إبراهيم. مرحبا.
2: مرحبا يا عسام اختي.
1: عايشك سيدي الله يخليك. 51 سنة بومهل.
2: اي
1: مرحبا نسمع فيك يا إبراهيم. احكي لي العلاقة طيبة بالأنساب.
2: والله علاقتي كانت طيبة كبيرة ياسر أنا بالنسيبي كنت كبيرة ياسر. ما أنا مش نقول لك أصحاب مش نساب أنت وأخوات وكل شيء. لين صارت سوء تفاهم بيني أنا وزوجتي أنا مشيت لدارهم ودارهم تغشت كل شيء. مشيت لأخواتها أرجع يبدي صار سوء تفاهم كونه أنا غير تكف وطلبت منها سماح قلت لها ماش نعودت وغلطة مني وكل شيء وطلبت سماح أنا غلطة مني سوء تفاهم قلت لها صارت أنا غلط.
1: هي المشكلة صارت مع زوجتك.
2: مع زوج.
1: أي مشكلة بسيطة عادية متاع حياة يومية متاع.
2: حياة يومية يعطيك الصحة.
1: هي مشيت قالت لدارهم اللي هي اللي أنت ضربتها معناها.
2: أي غشت.
1: عندها الحق معناها ضربتها.
2: لا لا أنا قلت لك أنا مستعرف. أنا عندها الحق. تغشت قلت لي مشي لدارنا مشيت لدارهم مروح شفيك لقيتي ماشي مروحة متغشة ممكن كذا وماشي مروحة. مشيت لدار أخويتها كل شيء كلموها منه تفكرت أنا كل مرة يودي كلم أختي كذا وكوش نوا كذا علش هكا أولادي أنا عندي زوج بنيات وليد أنا بنتي باك تروز يماني وعندي ولدي ستين بريم ستين كوليج.
1: وقتيش هذه الحكاية صارت يا إبراهيم؟
2: هذي عام ناول هذي عام ناول أنا أحكي لك هذي عام ناول اللونترين في المكتب نزيل وجمع من اللونترين في المكتب. مشيت بحضة أختها دارت معش كون دارت لفت نقع اللي كونه بعطولي كنت على الأسرة مشيت كتبيت مركز على الأسرة مشيت أنا وكانت صار فينا ضربتك وأنا طالب منها السماح فمتني كنت على الأسرة كل شيء وطو ما حبتش كي وحط أخويتها جاي أنا كي لفت نقع روحي في محكمة عندني في المحكمة كل شيء عملت عليهم تاع النفقة وكل شيء حتى تاع الرئيس المحكمة إنه رانا كيفيش وكل شيء ما حبش يخونا في القاع أعطينا جلسة أخرى في البيرو نتاعو على مدام أنتم منظار ما شاء الله عليكم روح عليكم ريختية وبعد هو جي وتقعد أكل تقعد كالنبذة بينك أنت وياه هي حتى الإنسان تحكمت بالنفقة على صغاري كل واحدة كده كده وتعيش معايا رجعت تعيش معايا في الدار كل شيء فصرت أنا ذيك مدانة شلون شحكي لي صار بين سيبي أنا
1: أي معناها أنتوا ما تصالحتوا هي معناها قبلت من بعد ما عادش مشكلتها إنه ضربت
2: المشكلات اللي كانت مشيت بأختها كل شيء
1: أي حليتوا مشكلتكم يا إبراهيم
2: حلينا مشكلتنا
1: أنت وزوجتك
2: أنا وزوجي شلون اللي قالت لي أنا ذيك العيد اللي كونوا النهار جلسة من جلسات عندها أخوها يعمل رئيس قاعة في أختي يعرف أصحاب أنا ويا فوق ما تصور عندي أنا شيك فيه ويثمين دينار مخلص منه تروامين وخلص فيه بشوي بشوي يعرف علي كل شيء. نهار المحكمة اصدرنا فيه حكم ومغيابي في دليش بي لفت روحي ناقة جايب لي الشرطة العدلية انت حملان جايبهم لي المحكمة وهزوني وتوقفت وقفت جمعتين حتى اخواتي انا عندي اخوات سبعة بنات
1: ايش وقالك هو جيبهم معناها ابراهيم
2: ما هو هو جيب ازاي هو زوز نجوم هو زوز نجوم
1: يا ابراهيم معناها انت بالنسبة ليك خلينا نقعد في موضوعنا معناها انت بالنسبة ليك صارت مشكلة بينك انت وبين زوجتك اللي هي انك عنفتها وهي ما قبلتش الوضعية هذه واستنجدت بعائلتها وكانت مش باش ترجع به نقول واحنا من بعد انتم تصافيتوا ورجعتوا ايه مع علاقتك بنسبك ما رجعتش
2: ما رجعت
1: اي وعادي راو يا ابراهيم عادي عادي معناها رانا مش الكلنا عندنا نفس الموقف ما يزمنيش الكلنا نتصفوا هكا ورا بعضنا صف خاطرهم هم اخواتها دونك يستفوا ورا موقفها هي هي قبلت ووافقت ورجعت لعائلتها ولزوجها وهي لها ذلك يا حرة تعمل اللي تحب اما ما تنتظرش يا ابراهيم زادة باش خوها ياخذ نفس الموقف ولا اختها تاخذ نفس الموقف ولا غيره معناها نحن امام نفس الاشكالية ولا امام نفس الوضعية رانا نتصرفوا ديفيرامون فهمت إبراهيم؟ معناها ما تنتظرش إنهم يعودوا يرجعوا بنفس العلاقة العادية وكأن شيئا لم يكن.
2: شو أنا رجعت، رغم أخوته، أنا اللي بكتلي أنا في خاطري أنا كل شيء، وفي غالية أنا تلفت نقل كرب كربت الشرطة العدلية.
1: خلينا بالمواضيع هذه خطر ذيهم إجراءات وموضوع بالحق في أشخاص وفيها مناصب ما نجموش نتأكدوا من صحتها، فهمت؟ معناها عنا شخص واحد يروي القصة ما نجموش نتأكدوا من صحة، أما خلينا في المبدأ، معناها أنت أختك تجيك ضربها زوجها وتحتمي بيك اتسترا، وبعد ترك تقوم تقول كايسي طاح الكيف على ظل ما صار شيء، وانت تكون عملت معاه اشكاليات وكيفاش تعمل هكا في اختي وما يجيش ومش معقول، انت ما واحد يحس
2: انا ومشيت لهم حتى الباب الدار وطلبت سماح ورجعنا وكما يقولوا فيها بوس ليدين وصافين سامحوني انا واحد منكم انا ولدكم وكل شيء وطلبوا مني السماح. ما رايك اللي تلفت انا نهار كما يقولوا فيها كما هكا نغزر نقى روحي انا
1: حسيت انه فما مازال شكون يحب يعاقبك.
2: فهمتك.
1: أنا الحقيقة حاجة واحدة نطلبها منك يا إبراهيم، نقول لك مثالش أصبر شوية وتفهم شوية، لأنه رانا كما قلت لك أمام نفس الإشكالية ولا أمام نفس المسألة ولا غيره، رانا من أنو جير با دو لا ميم مانيير. معناها ساعات الزعل شي يقول لك ساعات ما تدخلوش روحكم في مشاكل الأزواج خاطر هما يرجعوا لبعضهم بعد تقعدك المشكلة هذيك في العائلة وفهمت وما عاد ترجع العائلة بسهولة. فهمت إبراهيم؟
2: أنا تو كيما أنا نسيبي هذا خسرته أنا بالروحي خاطر أنا ما عنديش أخوات ولاد، أنا حاسس هو أخويا نقعد في القهوة
1: حسيت روحك خسرته تو.
2: يعطيك الصحة.
1: معقول هكا نفهمك يعني عزيزة العلاقة عليك.
2: يعطيك الصحة. أنا كنت أنا نحتمي فيه حتى في بعضنا نستشيره في حاجة ويستشيري نقصده أنا في حاجة ويقصدني. أنا مش رأي من رو أنا غذيت من نفسي كل شيء اللي كونه. أما كونه أنا راني خسرتك الانتوراج متاعي إذا كان سيدي خسرت. كنا مع بعضنا، كنا نصيفوا مع بعضنا، كنا نخرج نتعشيو مع بعضنا، كنا نزوروا مع بعضنا. ما عادش. لذا أنا نقول حاجة برك رو بين المرأة والراجل خليهم هما يتصالحوا، خلي ديما خلي ديما كلمة خير ما بيناتكم. ترجع المرأة والراجل ويقعدوا. والله أنا قلت لك سبعة بنات وما نحبهمش يدخلوا في مرتي. نحبهمش شخصية مرتي وحدها نحبهمش يدخلوا في مرتي.
1: واضح لا معقولة الوضعية اللي تحدثت عليها. معنا ساعات الإشكالية تصير بين الأزواج ولكن للأسف توصل للعائلة المصاهرة وقد تصير معها العلاقة والعلاقة متعودش ترجع جملة. معقول جدا الموقف اللي قلته يا إبراهيم، وانتو كان نشكرك على المداخلة. تحية ليك يعطيك صحة. نواصل مع التليفونات. معايا إيمان، مرحبا.
3: حسنا شنحويكم بو توا عندي لحداش في درجينا تسخن
1: في موريال. إيمان
3: في موريال.
1: مرحبا
3: يعيشك يعطيك الصحة. اسمع لا تلوك باش نلقى النومو نتاعكم تاع موزايك باش بالزهر لقيتو عرفت سينون ديما جو بارتيسيبي في الفوروم. يعطيك الصحة على التجاري اللي
1: اسمع ساهل برشا. فما الواتساب 23 513
3: 71 113. مرحبا. لا سافا كلموني وسافا. مرحبا. كيفاش عشت؟ كي عشت أنا الحقيقة سيتي كوم بابا بون مش لي زيموسيون بس عشت كلي بابا وراجل خالتي سيتي توجور اون رولاسيون دو كي ما تقولي سي خويت خويت خويت او فري سونس دو مو سي كو سي تادير مثلا احنا نعيشوا في بلاد حاسين ما نحبش نقولوين مي كي كنا نجيو شاك ويكاند لتونس في دار مماتي الله يرحمها وزاد الله يرحم بابا وربي يفضل راجل خالتي دونك كنا شاك ويكاند سيتي بور نو سيتي اون فيت حفله في دار مماتي دونك فوالا عشت كل مومون.
1: كنت صغيرونا وقتها معناها
3: انا صغيره
1: لدرجه مازلت عايشتهم لي مومون ذوكم معناها
3: بيان سور كنت عايشتهم للتو ديما نحكي لاولادي على كيفاش شاك ويكاند سيتي اون فيت احنا عندنا حفله الوغ كي غزرت ليماج كيفاش عشتها مع بابا يرحمه راجل خالتي سي كو زوز انساب زوز خوات واحنا كي نسكنوا في بقعه هكا توريستيك في تونس سيكو خالتي تعيش البلا كيما سيتي كيما انا توا كي نعبت لتونس في السيف مع اولادي سيكو كي خالتي تجي من البلا سيتي توجور خالتي راجلها اولادها ثلاثه بحذانا في في في, في, في, في البلاد هذيا ديما سيف كامل بحذانا دونك انا مشيت الفكره نتاعي اللي هذيك هي باش نلقاها كي نعرس ونعاشر عايل تراجلي اور سي توت افي لو كونترير مانك اللي on peut pas vivre اللي عشنا في صغرتنا باش نقاو في كبرنا حبيت كلي نعيش مثلا انا كنت نذكر حاجه من الحاجات سي كو بابا كي بدا قاعد يرحمه ونسى خوالي بحذاه ما يعيط معناها سيتي لو ريسبي المحبه تبدا مدخالي هذه تبدا تشدو من يده يعيط ما يعيطولوش باسمه هكاكا يعيطولو بشي معناها الاخر دقيقه تي توا كي يرحمه ما يقولوش يرحمك يا فلان يقول يرحمك يا سي فلان
1: شنو لقيت
3: لا العكس تماما انا لقيت حتى راجل لوستي باش نسلم عليه لازمني من البعيد على السلامه وكهو معناها كي فريمون كي اون
1: ريلاسيون شنو علاقات بارده ولا فيها مشاكل كان بارده حد حد بروده مثال اما كان فيها مشاكل غادي لي مؤلم معناها
3: اسمع على الاخر على الاخر انا الحقيقه سيتي توجور لا فامي تاع راجلي هو ديما ديما الكنا تحب تحب حموها اكثر عرفت سيتي اون ريلاسيون الكنا مع الحمو مي مش كيما عشت انا في صغري لا ترونسبارونس كلي مثلا مرت خالي تجيب تبوس بابا سيتي كيما عندها هي اخوها الكبير هو هذاك راجل كي تخلى عليهم الدار سي كو خوالي يراو بابا كانه بوهم قام وبوهم جاي مثلا تقولي سيتي محبه محبه توا دو نو جور ما فماش et ça ça n'existe pas ça impossible en manque باش تقول يا حماي تحب كنتها وكنت تحب حماي ولوزه تحب ما تخوها وما تلخو نو لا لا هذاك الكل سي انا سامحوني في الكلمه سي ليبوكريزي en manque soyez raisonnable اي لا لا لا
1: لا لا انا فما ايمان فما علاقات طيبه
3: لا لا لا لا لا
1: انت بالنسبه ليك العلاقه معناها ايمان بالنسبه ليك العلاقه بالانسان يسود ويحكمها النفاق هيبوكريزي
3: النفاق اي انت نقول لك حاجه انا اعطيك اكزامبل انت امشي شوف مثلا لطف على الناس الكل امشي شوف انت لي دوسي تاع الطلاق في تونس تقول لك انا طلقت على خاطر حماتي لوخا طلقت على خاطر لوستي تبدا تعمل في راس حماتي خاطر هي ما تحبنيش لا دونك il vaut mieux de rester de garder une distance et la menhabch bon c'était pas ça le sujet de d'aujourd'hui je pense c'est que le
1: اليوم السجن دونك انتي خليت فما حدود في العلاقه مع عائلتك
3: عائلتك انا نقول لك راجل لوستي او ديبي كي عرفت معناها مش في مخي باش كي نرا نبوسوا منا ومنا سيتك معناها
1: أباغ سلام إيمي أباغ سلام خلينا سلام على جنب فما ناس تسلم باليد ناس تسلم منا ومنا ميسيج
3: ليه عدا احنا
1: اما نحكي على العلاقات
3: ليه مش كيما عشت في دار مماتي وعشت مع رجل خالتي ومع
1: فهمتك بطاية فهمتك يعني مع عائلتا نسابك إيمان أسمعني أفهم السؤال معناها ريت في علاقتك بنسابك العلاقة كانت المشكلة في السلام طريقة السلام كهو إلا صارت مشاكل أخرى في مواضيع عميقة
3: حتى باش تحكي سوجي ما لازمكش تحكي معاه رجل لوستك من لازمك تعطي راي بيان سور بيان سور واذا قعدت انا باش نذبح حمويا ونقعد مع حمويا هايك قاعده تبحث حموها مثلا انا مثلا حمويا ما نعيطلوش عمي فلان نعيطلو بابا فلان أمان أنا قلت له دو بون هكا من قلبي قلت له سا فو با دير كو هو باش يعوض لي بلاصت بابا
1: يفهموه على أساس كأنه محاولات للتقرب منه ولا حاجة
3: أنا توا حتى توا أنا في موريال نكلمه هو ونسأل عليه وساعات أنا نبدأ نحكي له حاجات اللي توجعني ولا حاجات اللي تفرحني نكلمه على أساس محليها الغولاسيون أما باش تقول لي أنا كي كنت قبل في دار حماتي نمشي وكل غولاسيون نسيت في بعضنا دي ودي زي دي ما ترخو تقعد غريبة وتو ديبون دو لا مونتاليتي. انا عشت
1: والنقطة هذه مهمة برشا ايمان قلت تو ديبون دو لا مونتاليتي الحكاية الكل عقلية وشخص شنو يحب يزرع في العلاقة الجديدة مع الانساب متاعو. دونك نقطة مهمة جدا يعطيك صحة يا ايمان لانه الفكرة مهمة في حكاية المونتاليتي والعقلية هي اللي نبنيو عليها. نشكرك برشا ايمان وتحية ليك ومن خلالك انت للتواصل كل اللي عايشين في مونغريال. الوقت يزرب فينا بسرعة ناخذ كوثر. مرحبا يا لالا.
4: عفيمة مرحبا مدام أمينة.
1: مرحبا بك يا لالا. كوثر 57 سنة من نوبة.
4: أي
1: مرحبا
4: عايشك.
1: هاي حكي لي
4: دي. أنا حبيت أقولك اللي الحمد لله معناها انسب نعمة نعمة كبيرة برشا برشا برشا. وأحسن إكزامبل نجم نعطيه ومثال حي عايش معنا هو اللي رافقك في البرنامج في سنين بن عبد الله على خاطر هو نسيبي وبنتي ماخذة ولدختو وفريمون شو أقول لك معناها بالحق رحمة ربي على العائلة اسمه في سنين بن عبد الله.
1: محليك يا كوثر محليك. هو به توقع قاعد يحاول يتفكر الصوت ومن بعد
4: ليه قلنا كوثر تربيت
1: لا عارفك يا كوثر.
0: مرحبا فرحان باش اللي كلمتنا.
4: ربي يفضلكم.
1: اسمع عاملكم اجواء سنين في العائله يا كوثر.
4: شو ايش نقول لك
1: انا شخصيه تجمع سنين شخصيه جامعه
4: بالضبط شخصيه جامعه وشخصيه قلبها يتسع لجميع الاختلافات عنده قدره على احتواء الخصوصيات الكل عنده قدره على احتواء الناس على اختلاف طبيعهم. انا مثلا بنتي جديده في عائلتهم وبنتي كلتهم أما برهنوني نهار بعد نهار في كل لحظة إنه بنتي بنتهم ما فما حتى فرق. تصور أنت بنتي تقول لي نقولها باش تعملوا طلة تقول لي ليه باش نطلوا على خالي ثاني. تصور مثلا مش عارفة أنا ما نطلبهاش برشا ما نحبوش هكا نتبعوا لديتاي نتاع حياتها. تطلبني تقول لي راه طلبني عمي كامل معناها حموها ريتاتا تلبسني مدام سماح نحييها بالمناسبه ونعم التربيه ربيتها لاولادها الحقيقه الحمد لله
1: ان عائله طيبه نسبتوها يا لالا
4: ياسر ياسر ياسر
1: نعرف سنديم وعائله جميله وطيبه جدا
4: عائله ممتازه
1: متضامنه برشا محلاهم
4: وهو بالذات انا طلبت بالذمه باش نشكر في سنين بن عبد الله على فضله على العائله بما فيهم بنتي على خاطر بنتي ملي عرفت التوا ما هيش حاسه بأدنى احساس اللي هي غريبه على العائله وهذا بطبيعه مساهمه فيه افراد العائله الكل اما سبيسيالمون في سنين بن عبد الله على خاطر كيما قلت لك الشخصيه الحاضنه للجميع وكل القلب الدافي اللي يسعى الجميع وكل
1: قبول الآخر والتسامح
4: بالضبط يقبل الاختلاف ويراعي راعي الخصوصيات برشا.
1: أنا نحب نشكرك أنت يا كوثر مع على قدرتك على التفسير على التعبير راهي ملكة ماهيش عند الناس الكل معناها
4: على خاطر التعليم ربما
1: صفوا شيء من مأتاه لا يستغرب. يعطيك الصحة يا كوثر اقعد معايا سنين. شكرا لك يا كوثر. تفضل سني.
0: فرحان برشا اللي كلمتنا كوثر ونتحيه كبيره
1: العائلات المتساهره بسم الله ما شاء الله 5 و5 ربي بقى عليكم الستر سني
0: بالفعل. وانا الحقيقه معناتها كلامك ياسر معناتها اثر فيا ونشكرك برشا على الكلمات اللي قلتم لكن العائله نفسها انتم معناتها ياسر معناتها قبلتونا ونظن معناتها كل واحد عمل خطوه وهذا اللي خلق الانصهار بين العائلتين فشكرا لك انت وانا ياسر متشرف معرفتكم.
4: عايشك مبارك الله فيك شرف لينا يا بابا.
1: شكرا عايشك لك يا كوثر
4: فيكم
1: بارك
4: الله فيكم على البرامج هذه
1: الله يخليك
4: بالحق تحية البوزايك اللي قاعدة تقرب من حياتنا اليومية وشبتو انه نرجع قيم يلزمها تترسخ في أولادنا وفي الجيل الجديد والكل به برشا الموضوع اللي طرحتوه اليوم خلي الجيل الجديد يمن بالمساهرة ويمن رهي كنا
1: ومؤسسة الزواج
4: ويا ولدي وهكيكا وراي مسؤولية الحكايه وراي امانه زاده. انا مستأمنتهم على بنتي هما مستأمنينهم على ولد مستأمنين على ولدهم دونك راي مسؤوليه وامانه زوج ربي قدرنا ان شاء الله.
1: نورنا تحية ليك وشكرا ليك على المداخلة القائمة. ميرسي
4: بالله سمحني قل. تحية خاصة لسيدي أحمد خسر في القام ودي
1: يعيشك. شكرا ليك شكرا يا كوثر. ميرسي
0: وتحية مني شيماء مش تتكمل الصورة أحمد وشيماء.
1: شيماء زوجة ولد أختك
0: اللي هو أحمد.
1: تحية لأحمد وتحية لشيماء إن شاء الله بدوام بالرفاه والبنين إن شاء الله.
0: التدخل ما كانش مبرمج. أما الحقيقة الشهادة
1: هو مبرمج. هما كلمتنا وحدها الحقيقة معناها وحبت الدخل. أنت ما في بالكش أنا عملنا لك مفاجأة. أنا والله لا في باله مسكين معناها تك هكا خذينا التليفون وقلنا أوكي خلت تعدى ومرحبا بها وعندها الحق باش تعطي رأيها زيادة.
0: نظن معناتها الكلمات متاح معبرة معناتها مربية أستاذة في التعليم الثانوي ونظن معناتها الكلمات متاحة وطريق الأسلوب والدقة في العبارات. الحقيقة ما خلتنيش مش نجم نقول حاجة كبيرة. نظن ما تفهم حاجة تحدي كبير هو كيفاش لي كوبل سورتو لي جون كوبل لأن هي حكيت على ان جون كوبل نحترموا الاستقلالية وفي نفس الوقت نكونوا القاطرة والدافع والداعم والمساند لأنه الوقت أصعب أزمات عدة تحديات مختلفة نعيشوها نحن ولي جون يمكن احنا نقريهم كيفاش باش يخدموا كيفاش باش يطوروا من أنفسهم وما نقريهمش الحاجات المرتبطة بالمسائل الاجتماعية وبالأساس في الحياة الأسرية. فنظن فما اليوم مجال كبير للحوار للتفاوض لتفادي التوترات وحتى لو حصلت راهو التوتر ينجم يخلق حلول اللي تنجم تكون فما انطلاقة جديدة باش انك انت تطوي صفحة وتمر الى حاجة اخرى وما تكونش نهاية حلقة او نهاية رحلة
1: علاقة وغيره. يعطيك صحة سنيم شكرا لك تحية ليك. ميرسي لك بالكل. صالح في الاخراج اشويق في الاخراج الرقمي غسين في التنسيق ووائل وشاكر تحية ليهم في تقبل مكلمتكم الهاتفية. نعطيكم غنديفو غدوة في نفس التوقيت بعد شوية الموعد يتجدد مع احسن وكيب على كل لسان في لمن وبسلامة.
5: Forum. يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. Forum. السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
6: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس بالشراكة مع البنك الدولي، تشمل العمل على توفير أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة في مختلف الولايات، إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة في إطار تحسين الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين. والوزير يوضح في تصريحه لمزايك على هامش انطلاق قمة تيلي هيلث كونكت 2026 أن المشاريع المبرمجة تشمل تطوير أقسام الاستعجالي واللوجستيك الصحية وتعزيز التكفل بالمرضى قبل وصولهم إلى المستشفى وأثناء نقلهم وبعد وصولهم إلى المؤسسات الصحية.
2: البنك الدولي هو شريك لتونس، نخدموا معه من الكوفيد. في الكوفيد كانت شراكة في وقت أزمة، توا شراكة في بناء، في التغيير وتحسين المنظومة الصحية. الشراكة معه إن شاء الله في السنة القادمة مش تكون في الاستعجالي ليزورجانس، كذلك عندنا مشروع نتاع كل ولاية يكون فيها ERM وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم كيف هما السيارات الإسعاف كونكتي، يعني سيارة الإسعاف ذاك الفريق اللي في وسطها لازم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير، وهذايا مشروع باش يحسن من العناية الصحية عند الوصول و بعد الوصول، اللي هو سكانير ليرام سندوكاتي إن شاء الله في كل ولايات. عنا مشروع طموح ومش يكون بالشراكة في التمويل مع البنك الدولي.
1: رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يكشف في تصريح لموزايك عن جملة من المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور بولاية القيروان، مشيرا إلى أن السرعة والدرجات النارية تمثلان أبرز العوامل المرتبطة بالحوادث والوفيات. والشعباني يوضح أن السرعة تمثل 32% من الحوادث و 39% من الوفيات و 23% من الإصابات، فيما ترتبط الدرجات النارية حوالي 50% من الحوادث و 44% من الوفيات و 32% من الإصابات. في تطورات الشأن الدولي، ارتقاء 7 شهداء بينهم امرأة وتسجيل عدد من المصابين بنيران قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات يبحثان اليوم في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين الخليجيين في نهاية العام الماضي، على ما أفاد الإعلام الرسمي. تتزايد المخاوف بشأن أمن البيانات الحساسة داخل المؤسسات الأمريكية مع تسجيل اختراقات طالت قواعد بيانات حكومية وعسكرية وكشفت معلومات شخصية لملايين الأشخاص. وبينما تفتح السلطات تحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة، يطرح ذلك تساؤلات حول مدى حماية البنية الرقمية للمؤسسات الأمريكية. فما الذي كشفت هذه الاختراقات وما حجم المخاطر المترتبة عنها؟ في تقرير الزميل غفران العكرمي.
3: كشف اختراق أمني لقاعدة بيانات تابعة لوزارة الحرب الأمريكية عن تسريب معلومات حساسة تخص نحو 3 ملايين عسكري وموظف في حادثة تثير مخاوف بشأن أمن البيانات الحكومية الأمريكية. وبحسب ABC نيوز، شمل الاختراق بيانات 2.76 مليون شخص على قيد الحياة ونحو 294,000 متوفى بعد وصول غير مصرح به إلى أحد أنظمة مركز بيانات القوى البشرية بين أكتوبر 2025 وجويلية 2026. وشملت المعلومات أرقام الضمان الاجتماعي وسجلات الوظائف التي شغلها عسكريون وموظفون مدنيون. وتقول السلطات إن الثغرة عولجت فور اكتشافها ولم تجد حتى الآن دليلا على إساءة استخدام البيانات وفق تعبيرها. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجموعة شايني هانترز اختراق بوابة وظائف تاريخية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والاستيلاء وفق ادعائها على كمية كبيرة من البيانات باستخدام ثغرة في نظام أوراكل بيبل سوفت، فيما فتح المكتب تحقيقا لتحديد مصدر الاختراق.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سن على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه للناس اللي اختارت تسمعنا في الابلكيشن تاع المزيكا في موقع المزيكا في البونيت مختلف ايضا الترددات. تحيه لبنى معنا في الاخراج الرقمي. مرحبا بخالد قطات في الاخراج. تحيه زيد الغوم علي معنا في البرودكشن والعمل الصحفي. شاكر يستقبل تليفونك في المحبه على 71 113 71 113. تحيه للعبيد اللي باش تطلبنا زيد بعد شويه على 71 113. تلعبوا الفضه في مدينه مركاش من اهداء موزايك فام. للتحليل والتعليق كالعاده معنا سونيا اليونسي ومعنا يونس الفارحي. مرحبا يونس.
1: مرحبا استاذ.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الامور امور طيبه
1: الحمد لله. الى حد ما
0: الحمد لله يا خويا. لاباس لاباس. كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ توت سويت في البيست اوف.
2: بيست اوف
0: الحمد لله. وصلك بلاتو العظم. قمت بالواجب انا بعثت بلاتو عظم مع الليفرور خاطر خوف.
3: في ماشين كح؟
4: ماشين كح موجود.
3: في؟
4: في
3: مقلي ولا مشوي؟
4: مقلي.
3: هات خمسه مقلي وخمسه مشوي.
4: حاضر يا فندم.
3: ها؟
4: حاضر.
3: يلا.
0: بعثت لك بلاتو عظم باش دهنت بالجيت من تو.
5: اه
0: ها مين استاذ خايف؟
5: بعثت
0: لك بلاتو عظم امور واضحه. لا تاع سمين. انت شكون تصوت؟ الاغنيه ولا الثانيه؟ تيفاني ولا ويتني وستن؟ يلا
1: ويتني وستن.
0: ويتني وستن. اه تري تري بيان. مغروم
5: ويتني وستن.
0: ويتني وستن دي واثقة من نفسها راجعة في فورما يا بنتي. اللي فيه بتعظم السمين هذاك
6: تفيق وعشيف.
5: متوفرة الأقسام، متوفرة الساحات، الفضاءات.
6: نعم يا أختي.
0: فأنا عجبتني بالعربي والله. أخ كريزا في العمر ذايا معناها بلغته من العمر عتيا. أول مرة نسمع بها معناها ساعة جوفي.
1: هي ترجمة
0: الحرفي.
7: هل يجب أن يكون هكذا ولا يجب أن يكون هكذا كذلك؟
5: معناها أنت إنسان ماكش حيوان يعني. توما حتى الحيوانات تجيهم بيريود نتاع شالور مش هكيكه.
6: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
5: لا تحلى دزو
0: رجعت قويه. قرات لاناتومي تاع الحيوانات
1: من سمين
0: غير شالور. اي خويا فغيت شالور تحكي
5: يعني من الاخر. ماهوش في حصانه معناها
0: على
5: ولا مع ولا مسؤوليه القانونيه. وانه هو لازم اذا يعمل يتعاقب.
6: نعم يا اختي.
5: ربي يخلي ديما أميمة تختار الغنية.
8: ميرسي ميرسي.
0: شفت كيفاش تخي تخي بيان اللي كتختار لك أميمة.
8: كيتش يولي
0: يولي كيتش يولي تولي يا منحرفة. تعرفها كنت على الجنجل ذيك. هو
3: مش انت خبرة حبيبي؟
5: انا كده ترينا ونحط موزيكا نقلب تليفون نحشم حتى تنجم تجيك بالريفوت. تنجم تجيك مزود على على راب على
8: اكاو منوعة تسمع كل شيء.
6: طب حد فيك وكلمها بقى بلاش. انا
8: كلمها
0: مش فاهمين وصلني. سبعة انا نصدقك.
8: لا لا صدقتك. انا نصدقك
5: والله. نسمع كل شيء والله. نقلب التليفون في الصالة باش ما يتصدموا.
0: تسمع حزين الرأي. تسمع حزين الرأي
8: في اوقات معينة.
5: حسني والشاب عمرو وش فيك انت؟ شكون اللي قال
7: ايه ده؟ خلاصي خالص خلاصي خالص.
2: بيست اوف.
0: تيكا بصحة سي خالد. تحية ليك. يلا نبداو بلاك اند بيس توت سويت بامبيت على موجات موزايك اف ام.
9: Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check

0: صوت اختار اغنيه لبوتياج غير نسمعوها في الساعه الثانيه من على كل لسان بعد هاي تيك. اليوم المحمد فؤاد اخترت زوز اغنيات بعاد برشا على بعضهم في الوقت وكيف كيف حتى في الاجواء. للناس اللي هكا عندها شويه نوستالجيا اخترت لكم لو
1: شريت حياتك قلبك ذكرياتك.
0: وقت اللي كانت الحياة وردية في لو اي نعم, والغنية هذه كانت معناها هي تقولوا رجعت الشباب الى السينما. تفكرها اسماعيلية رايح جاي الفيلم ما تعرفوش تفكرته ولا
2: هو
0: الفيلم محمد هنيدي واحمد السقا والجماعة ذيك الكل, والاغنية الشهيرة كمان

0: قصدك؟
1: قاعد تفاجئ فيها.
0: علاش؟
1: بقول لك قاعد تفاجئ فيها.
0: انت تعرف اللي انا مصر التي في خاطري معناها على علاقه بمصر.
1: فما انحرافات سلوكيه زادت.
0: عشت عام في مصر حبيبي، عشت عام سنه في العمق الشعبي المصري.
2: انت قلبك معبي.
0: مرحبا سيدة سونيا، اهلا وسهلا.
1: لك دوايت
0: لك دوايت لك دوايت. يا اخي رحبوا بها سي عم. مرحبا لالا، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الامور طيبه؟ خليك تمكيش شويه. قلهم كنت مكياج كل شيء، وريهم التصاور. كنت مكياج تركع في مورها شيء اسفزي بيل لاني توجور بيل. انت بالكتالوج بيل. الحمد لله يا رب.
2: مرسي
0: صفاء. الأمور طيبة
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. يا رب يرضاك.
1: حكيو على الأربع سنين.
0: الحمد لله. لبس لبس لبس. أيوة كيفاش يونس؟
1: حكيو على الأربع سنين أنا وخالد عنا حكاية.
0: عندكم حكاية ولا
1: بيه؟ أربع سنين.
0: ليه كان عندك؟ علاش كمان أنا مش بيه الغنية؟
1: لا لا
0: هي
1: لا.
2: نوستالجيك نوستالجيك فكرنا في الصغر.
1: نوستالجيك تاع شنو؟
0: إسماعيلية رايح
1: بيه. عام 51 راه شنو هي؟
0: شي 51
1: أكبر منهم. شو ما تذكرنيش بصوري أنا هذي.
0: شنو هي كمان أنا طلعت قديش وسط التسعينات حاجة هكا. حشك كيك وسط التسعينات.
1: إيه تبارك الله كبير.
0: ولا يرتاع الفل يا أبو قلبي زي الفل.
1: هي دي
0: حلوة على الاخر. ايه حلوة على الاخر الاغنية. ليه والله مزيانة مزيانة من الاغنيات اللي برشا ناس كي تقول كمان انا راه محمد فؤاد يقول كيفاش يدي ليه راه مستنسين ورابطين وبك الحب الحقيقي وحنساك وبك الاجواء هذيك هذيك الكل معناها. اما يقعد محمد فؤاد واحد من الاصوات المزيانة المصرية.
2: ايوه حساس يغني باحساس.
0: حساس على الاخر. حساس كيف كنت حساس؟
2: يا
0: يلا سيدي سيبونا الحساسية على جنب وهيك نمشيو الى ما ينفع الناس في قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم.
0: والله قالوها اليوم مش نبدأها بخبر يجينا من المروج الثاني وين جد حادث مرور أمام المدرسة الإعدادية المروج الثاني يتمثل في اصطدام سيارة بثلاثة تلاميذ أعمارهم 13 سنة. زوز منهم تثبت لهم رذوذ في الجسم وتلميذ عنده كسر في الساق اليمنى حاليا موجود في مستشفى الأطفال ببسعتون. دونك إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس. الحادثة هذه جينا بعد حادثة المحمدية اللي خلفت وفاة زوز أمهات وإصابة التلاميذ. رجع على الواجهة ملف السرعة والسلامة قدم مؤسسة تربوية وبين القانون اللي موجود على الورق والواقع اللي نعيشوا فيه يوميا. فطرقات تجدد دعوات باش تكون حماية الأرواح أولوية وما تبقاش قواعد السلامة المرورية مجرد نصوص. من جهتها وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجل لتطبيق القانون قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية عفوا والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية بهدف الحد من تصرفات المتهورة واللا مسؤولة لبعض السواق. طلبت الجمعية بتكثيف مراقبة السرعة وردع المخالفين إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة في محيط المدارس بما يساهم في إجبار السواق على احترام السرعة الآمنة وحماية التلاميذ والمواطنين. الجمعية هونية شدت معناها على ضرورة تطبيق الفعل لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة وأكد أن كل تأخير في اتخاذ إجراءات السلامة هذه ينجم تكون كلفته غالية وأنه لحظة تهور أو سرعة مفرطة تنجم تبدل حياة عائلة كاملة إلى الأبد. السؤال يبقى مطروح إلى متى باش تبقى السرعة الزايدة خطر يهدد حياة التلاميذ والمواطنين. حدث المحمدية ذكرنا من جديد في أنه وحادث المروج اليوم زاد كيف الاحترام 30 كيلومتر في الساعة مش مجرد رقم على اللافتة بل هو إجراء ينجم يفرق بين طريق آمن ومأساة جديدة لا قدر الله. إن شاء الله لوليدات اليوم اللي أصيبوا إن شاء الله ربي يطمن عليهم ربي يحفظهم إن شاء الله ويطمن عائلتهم. سونيا هل الإدغام هذوما اللي قاعدين يصيروا هل مشاكل اللي أمبو باختو وليت برشا معناه حتى الإنسان باش يمشي يقرأ ما عادش ولا صغير مشي يقرأ ما عادش مطمن على روح همجية كبيرة قدام الليسي والزيكول بريمير والمدارس الإعدادية ماهوش معقول.
2: والله حسن شيء حزن معناه احنا كنا نحكيه على الأدوات والمصاريف والعائلات وكيفاش لي بارون يروحوا بولادهم إذا بينا نحكيه توا على الاكسيدون ولا تورا بعضها يعني إنسان يمشي يقرأ يلقى روحه عنده رذوذ ولا مكسور ولا مش معقول معناه التهور واللعب بالأرواح متاع الناس وخاصة قدام المدارس وقت اللي يزمك أنت ترد بالك وترد بالك من السرعة ومسافة الأمان وتقرح حساب الأطفال اللي هما ما عندهمش الرفليكس في الكياس ما يعرفش الصغير ما يعرفش يقدر السرعة والكرهبة قريبة ولا بعيدة يعني مش معقول نون سولمون تهور العبيد وزيدة كيف كيف أو الإشارات المرورية. الإشارات المرور يلزمها تكون متوفرة وواضحة خاصة قريبة من المدارس. وعليش ليه ما يكونش ديما فما شرطة المرور تكون قريبة من المدرسة؟
0: قداش منها شرطة المرور؟
2: إيه لكن المدارس روا إحنا ما عنيش
0: عنا برشا مدارس. شوف أنت مثلا في حي مثلا ما شوف قداش فما من المدرسة وقداش من الإعدادية وقداش من الليسي. معناها زاد مش
2: محقول. أنا نتمنى أنا نشوف إذا بيا شرطي نراه قريب من المدرسة أحسن من نراه تحت شجرة. معناها أنا بالنسبة لي أنا أحسن من إنه أنا بالنسبة لي المواطن معناها في تاتنسيون نقص شوية مسرعة.
0: هل ما زلنا نخاف من البوليسية اليوم؟ والله العظيم يا بوليس على البوليس
2: تولي فما خطية أحسن
0: والله مساكن صدقني. إجا أقول لك حاجة شو يشد واحد يفلتوا عادية عشر دونك حتى هم زادة معناها ناس بشر كيفنا كيفهم يلزم الردع يلزم لكاميرا قدام معناها قدام المعاهد الإعدادية اللي هما نخمم ديما بطريقة سمارت يلزمك تكون عندك الكاميرا بارتو باش المنحرفين بالغوكونيسونس فاسيال تقبض عليهم باش المخالفين اللي كيف ما هكا نفس الحكايه باش الناس اللي تعطل زاد كيف الكياسات زاد يتم المعاقبه نتاعهم. اليوم معناها كي نشوفوا هالحوادث هذه المتكرره والاصابات اللي تصير عند صغيرات راه كسر عند صغير ينجم لا قدر الله يكمل حياته على لا يقدر وكهو كمل حياته في وضعيه خايبه برشا وكهو غير نقولوا اكثر.
4: ما حسنا بالحق اليوم عن تتالي الحوادث واللي صارت بين الجمعة هذه والبارح واليوم يهزنا الحاجة اللامعارية حكينا عليها عملاوي تاع ديركايم اللي هي تفكك كامل للقواعد الأساسية اللي تخلي المجتمع قادر على ضبط تصرفات أفراده وأنه يدزم لهم حدود. الناس هذوما ما عادش عندهم حدود. الناس هذوما دخلنا لأنه المجتمع فشل في أنه يكون ضابط للحكاية هذه وقادر على التقييم. إحنا مشكلتنا ديما نخمو فيما بعد معنا كيف تقع الحكاية وقعت ومشات ثم ناس ماتوا فما ناس تجرحوا فما ناس دخلوا الحبس فما ناس. المشكلة مش في العقاب لأنه الحالة هي تعديت صحيح ما يعني شنوش نعملوا إذا كان حد اليوم قديش بتاع المحمدية زوز توفى المشكلة ديما نهربوا من كونه نبحثوا على السؤال العميق الأولاني اللي سبب اللي خلى الشيء يوصل هذي للحالة هذه. الانحراف السلوكي اللي حكيت عليه قبيلة فيما يخص كمنانا نرجع له توا انحراف السلوكي هو راهو حاجة مخالفة للبيئة الحاضنة. احنا اللي صاير توا سقوط فردي وإذا كان توصل السياق على ما هو عليه الآن سيكون هناك سقوط جماعي لأن الانحراف الأول هو كان في وقت الثورة. لا يمكن أن تعمل الثورة انحراف سلوكي وما نجمش يكون هذا الانحراف إيجابيا إلا إذا نجح واللي ثابت الآن أن الثورة لم تنجح لأن القديم نعاني فيه الآن أن طبعنا مع كل شيء
0: روح حسن مش ثورة يودي
4: إيه ما نحكيه وإحنا نحكيه في سياق
0: ثورة المنتف والبرايش بلاه سايب عليك ثروة رجع البلاد 200 سنة تالي هذه ثورة
4: أنا نحكيه
0: ثورة هي ثورة عن أي ثورة قال آخر ثورة أنثى الثور يا سي يونس. ليه معاك رجوع تحكي في المفاهيم الكبرى نمشي معاك أما صارت لنا تعرية للمجتمع يا يونس هاول أصح
4: وأنا طبعنا معها بشكل مريع
0: طبعنا مع الخايب وطبعنا مع الفوضى وطبعنا مع قلة الحياة
4: طبعنا مع
0: هي بيان سور واللا قانون هذا هو اللي طبعنا معاه هذا هو طبعنا اللي يخليه
4: طبعنا ايضا مع لا سلطه لانه اعتبار الفرد انه السلطه ما عاد عنده حد شيء عنده من يخرج من باب داره حكينا حتى المره فاتت نحكيه على الشارع
0: معاك
4: من يخرج باب داره هو في حرب مع الاخر مع الحاكم مع السلطه مع الشرطه مع جاره مع انا مع المعلم بتاعه مع يعني مشكله معناها
0: تورينا الاخر هو شنو عنده هو في التونسي اليوم الاخر هو الجحيم نحكي فيها حتى اليوم
4: صارت
0: انت هبط
4: ولينا
0: نحكي ما غدوة هبط تصويرتك مع الحاجة مع الوالدة ربي فضل طب قولوش صغار اي سايب عليك فما ناس ربي يعطيهم صغار
4: ينجبوا سبوك
0: باهي واضح يسبوك وش بيها امك هك وش بيها كذا وش بيها درشنية وعرفتك اللي وعليش انت هبط تصويرة مع امك وشنية عرفتك اللي انديغي لانها امك يلزمها تتسب ولانك انت معروف وتخدم على روحك يلزمك تعتذر من الشعب اللي انت قاعد تخدم
4: لازم تكونش عندك مواقف
0: ليه ما عندكش الا موقف راهو
4: لازم تعبرش
0: لازمك بيان سور الا موقف وما لازمكش تقول راهو فما فوضى وفما كذا وفما وراهو مش معقول هذاك يلزمك اليوم تلتمس العذر مش للصغار يقول لك اما ربي وش صغار مش هنقصوا كيس ليه، وذاك عنده الحق يزمو يجري. مش تفهم انت حسبت المعايير يا يونس
4: اللي صاير اللي صاير تو البارح في المحمديه وفي اللي صاير مع البنيه هي اسئله متشنجه جدا، يلزمها اجابات وردود هاديه
0: بالعقل،
4: ردود الهاديه بالعقل، ردود هاديه ذي تجي بالبحث في الاسباب العميقه. يا اخوي خلينا نحلوا، خلينا نحلوا ديبا كبير مع التوينس، نشوفوا شنو المشاكل اللي عندنا، شوف شنو لي سندروم اللي عندنا. هو عندنا مشاكل معناها جمة لا تعد ولا تحصى، لا تحصى معناها يعني كل كل كل قطاع تجي تحكي فيه تلقى فيه مشكله.
0: صحيح.
4: ما
0: صحيح. شو يونس وقت اللي اليوم تبدأ عندك فوضى كما قلت أنت، وقت اللي تكون فما غياب اليوم للوعي اللي موجود معناها في الوعي الجمعي، وقت اللي تقول أنت كل إنسان راهو فما حاجة، فما دليلة مهمة برشا على بساطتها، على قد ما تفسر لك اليوم الشارع التونسي شنو. التونسي ما يخزر كان الحاجة اللي هي تبعته، كيف ما أكل يسوق في كرهبته يخرج حاشيكم شكارة متاع زبلة ويطيشها في الشارع، نفس الحكاية ما عادش يهمه الإنسان وقت يبدأ يسوق، يقولش نجم يكون تكون أمي، يكون بابا، يكون مرتي، تكون بنتي، يكون صغيري هذاك اللي متعدي قدام مكتب. دونك نرجع الفوضى اليوم والنومبريليزم اللي عايشينه، اللي احنا مراكز الكون كل واحد يرى في روحه مني تقرع، هذا هو المشكل الكبير، مشكل متاع أنانية، مشكل متاع
4: فردانية، مشكل متاع مصلحة شخصية، مشكل متاع عنف، لانه زاد يا حسن العنف، العنف يعني يتكاثر خاطر البيئه المنجه للعنف، المنجه للاحباط اللي نعيشوا فيها توا. معناها ما تخليش، تخلي كل واحد يعمل، معناها انا نخو منك مثلا يعني ثم عدوى، ثم عدوى عند الناس، معناها لا كونتاميناسيون اللي تصير عند في عند افراد هاي الوضعيه، معناها يقول لك هذاك عمل حتى نجم نعمل، ما فماش حدود معناها. واذا كان تقولوا كان هاو البوليسيه وهاو ركبوا كاميرا وكذا، مش قلتوا المعرفات نعملوا على الوعي المجتمع يعملوا سيدي هاي بارو عملوا ما تركبوش دي كاميرا وعملوا على الوعي.
2: احنا الوعي يلزمنا ديما نحاولوا ديما باللي نقدروا بالاعلام اي بالوسائل الكل انه احنا
0: بالمدرسه
2: نعليه معناها مستوى الوعي. لكن الفوضى هذه الكل يلزمها قانون ويلزمها رد، على خاطر احنا نحب ولا نكره الواقع المرير اللي احنا في تونس متهورين برشا في السياق ويسر عصبيين في السياق، وما واي حد باش يخليك تتعدى قبله كأنه تعديت على كرامته. ما نخموش، عندنا مشكله في كي نشدوا الفولون، عندنا مشكله كبيره انه احنا لازم نتعدى قبل، لازم نزرب، لا يهمني
4: كيفاش معك سوني. لكن علاش هذا؟
2: علاش انا غالب احنا نحن التركيبه
0: عندنا
4: اسباب عميقه
0: مش حكه تونسي
2: صحيح، اما احنا تو في الوضع
0: ما كانش حكه تونسي مدام
2: نعملوا صحيح. مهم انه نغوصوا في الاسباب العميقه وانه في اون باراليل زيد نخدموا الوعي، لكن زيد تو كحلول يلزم تو الردع ويلزم المعاقبة بالقانون ويلزم زيادة الإشارات المرور يلزمها تكون واضحة خاصة قدام المدارس. رو في أمريكا أنا كنت كي نمشي وقت أول صدمة خديتها ثقافية كمشيت غاديكا تيقف رو أنا معناه فما الميني بوس متاع الصغار يلزم تيقف قبلها بمسافة محترمة للي أنت. أنا واحدة من الناس خاطر جاية من تونس نضحك معناه نقول إيش فما هذا الكل الكياس هكا كبروا، هكا كبروا كياس مش نقعد
4: انا هكا شويه راسي
2: كبير كبير الكيس معناها نتاع 5 فوا فيه انك انت تقعد وراه انك انت تقعد وراه المسافه ذيك الكل على خاطر
4: سيف الامان
2: واقفه يسمح لي اللي يطلع الصغار. احنا مدرسه
0: فور سيفتي
2: نشوفوا فيهم بعينينا معناها نضرب ونتعدى يعني
0: ما يخسر عليه حتى شيء،
2: خاطر جرب انت تتعدى المينيبيوس وتقول كيس كبير ولا فارغ، جرب تلقى روحك في الشرطه.
0: والله هاوسي قيس يدخل معنا وش يقول، يقول راهو بحسب ديزيتود تعملت 90% من الشباب راهو يقول لك ما يعرفوش اللي قاعدين يسوقوا، ما يعرفوش الساعه قديش معناها قديش الليميت في وسط
4: يقول
0: لك ينجم
4: 30 و 50 و 70
0: حاجه اخرى زاده كيف اللي هي ظاهره واللي تخايبه ياسر اللي الناس الكل تسوق توا بليش برمي.
2: بليش؟
0: بليش برمي.
4: وعليش؟
0: تقع 16 سنة كها كلنا نعرفه و 14 سنة وراو إجا قولك حاجة موش جديد الكل سرقنا كرهب، إجا قولك الكل سرقنا
4: المفاتح ما سرقتش أنا كرهب بابا معلوش كرهب
0: سرقنا المفاتح وسوقنا الكرهب باهي، أما موش بالطريقة هذه معناها في الليل ولا لا نحكي لك شو قولك شو بعض تقلوا في رواحكم لكلنا سرقنا لك راهب
4: ودي ما سرقتش انا
0: يا ولدي انت ما سرقتش انا نتكلم عن الناس اللي تشبه الكل ما مشيناش فيهم قدام المكتب
2: صحيح
0: واضح ولا
4: بالسرقه نهار لحد في تريكنا اخر جرومباليا بدو تعمل دوره غادي وتروح
2: بالحق على كل مستحيل تمشي قدام مكتب
0: ليه مستحيل
2: تمشي دريستي قدام مكتب
0: صحيتك بديت توحي
4: هكا تصير راح كيف يار خمسة دي
0: أيوة
4: فهمتني دونك مش هكا مش ادخل في كياس وقدام مدرسة وقدام نسيات وقدام
0: مشكلة كبيرة وتو بالدريفت اللي صاير
2: يعملوا في الشوق
0: تو اصلا الدريفت راهو مازال دريفت راهو تو وليت يا سيونس راهو معناه على عينك يا تاجر يمشي تقول لي هي قديش من شرط قديش من شرط يمشي الصغير انا نحب نخاطب لنا الاولياء معناها عمره 16 17 سنه يهز الكرهبة نتاع بابا ولا نتاع ماما ولا نتاع طونطون واضح ولا نتاع تاتا ويمشي ويقاري قدام راهو هذا راهو شوف في الاحياء راقي كما في الاحياء الشعبيه راهو حتى يهز الكاتريل يهز اللي هي الكرهبة اللي موجوده
4: التاكسي يهز كل شيء
0: اللي الامور طيبه تحكيش تحكيش على على كل حال اليوم حابين انه نقص شويه من التنسيون اللي موجوده على خاطر والله كلها مواضيع اليوم فيها برشا تنسيون فيها برشا معناها ما يتحكي بال على الوضعيه اللي احنا وصلنا لها وصلنا الى وضعيه نتاع الفوضى الخلاقه
4: مش خلاقه ولا لا لا لا خلاقه
0: خليها فوضك اللي نظروا له جماعه التدافع هكا خلطني اليوم نهار من نهارات على كل حال ربي يحسن عاقبه
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: مرحبا بكم وين ما كنتوا على موجة موزيك فهم تحية لكم مستمعات ومستمعينا نمشي وتتسويت للأشتاق يحكي
3: أشتاق يحكي
0: أشتاق يحكي في الأشتاق يحكي اليوم عنا موضوع هام نحكيه على أزمة مالية خانقة تعيشها المساحات الخاصة في تونس ووضع بحسب الغرفة الوطنية النقابية المساحات الخاصة واللي يهدد حتى باستمرار النشاط متاع عدد منها سبب رئيسي بحسب الغرفة هو تأخر خلاص مستحقاتها من الكنام الصندوق الوطني للتأمين على المرض لأكثر من 8 شهور هو مخلى عدد من المساحات يواجه صعوبات كبيرة في خلاص الموظفين والمزودين والإيفاء بالتزاماتهم المالية فأكد أن حجم المعاملات مع الكنام يمثل بين 30-70% من إجمالي معاملات المساحات حسب كل مساحة والجهة التي تنشط فيها هو مخلة تأخر المستحقات يتفاقم وأيضا يفاقم الأزمة ويزيد في معناها اليوم الإخلالات داخل التوازنات المالية المؤسسات الصحية الخاصة ما وقفتش الصعوبات لهنا وين ذكرت الغرفة من المساحات الخاصة ما زالت ما استخلصتش مستحقاتها المالية متخلدة بذمة الدولة الليبية واللي ترجع بحسب تأكيدها إلى 10 سنوات التالي إلى سنة 2016 رغم القيام بعدة عمليات تدقيق في الديون تحدثت الغرفة عن حملة رقابة

0: العام عنده ميزانية ترصد له، أما الخاص زاد اليوم قاعد يعيش في أزمة خانقة وخانقة جدا.
1: الخاص لازم تنجم تقتله، العام لا يستند بشكل ما على الدولة، على اسم على مساهمات الدولة. دونك احنا توا الحالة في المنظومة الصحية والمنظومة العلاجية في البلاد، سواء في المساحات الخاصة ولا في المستشفيات والمستشفيات العمومية، كيف كيف براتيكمون، لأنه الماء تا واحد. فما مشاكل مع الكنام صناديق الاجتماعية، فما مشاكل في الدويات مع الصيدلية المركزية غير قادر على عن تجيب دواء، لأن هي بيدها غير قادر على الإفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها اللي معنا في الدويات. دونك حلقة مفرغة ندور فيها المساحات الخاصة توا أول مرة، حتى السنوات الأخرانية نحكيه عن المستشفيات ونحكيه عن المشاكل الكبيرة في القطاع العام، لكن برتيك ما حكيناش، حكينا شوية على الفارماسي ولا الفارماسي شاك فوا نحكيه على الصيدليات وتصير حكاية مع كل خاصة التعامل مع الصندوق التأمين على المرض. لكن الآن أعتقد كونه وصلنا لمباس يلزمنا فيقوا، يلزمنا نلقاو حلول مشاكل الأطباء الممارسين في القطاع الخاص اللي هما مساهماتهم الاجتماعية اللي خاطر يخدموا بأسمائهم مسؤولياتهم ما تحت مسؤوليتهم مع المسائل الاجتماعية مع الضمان الاجتماعي متاعهم. زاد كيف عنده مشاكل في المساحات الخاصة. دونك هوني الحلول يا أخويا ينادوا بها، مش كان احنا ندوا بها، احنا نادينا ما ندوا ناس قبلنا، دي هو شوفوا حل لسه ندخل اجتماعي
0: نلقاو حل، لازم نلقاو
1: حلول،
0: لازم نلقاو حل. على كل حال ما تنجمش تكون
1: الامر كل مره احسن،
0: ما نجمش يكون الامر هكا متواصل كيف ما قلت. على كل حال اليوم ان شاء الله نلقاو الحلول، خاصه وقت اللي اليوم هذه معناها صيحه فزاعة يتلقاها، ما تقولوش كلينيك ويعكعك ويصوروا في برشا فلوس، لا يخدموا فيها ناس راهو امورهم واضحه وتخدم في اطباء وفي ممرضين وفي عمله
1: وفما
0: عائلات الاف العائلات تخدم وراهم. واليوم
1: يا
0: ولدي غافلكم على الكريديات مع اللي مثلا مع الديون اللي مع الليبية وغيرها،
1: معناها
0: اخواتنا الليبية على الراس وعلى العين، معناها تكفل بهم السفارة لهنا ويقول لك اليوم عندنا مشاكل كبيرة، وفي الاخر يقول لك انا بديت الانسان جاي دخل باش يعمل انترفونسيون ولا اكت ولا جيني اون ايتا دورجونس، عطاك المبلغ مليون، بعد الفاتوره تنجم توصل راهو حتى ل 20 و 30 الف دينار. دونك هذوما ناس كيما قلت انت مع
1: مضمونين
0: الاجتماعيين، ثم اكزاكتومون. دونك ثم مشاكل كبرى اليوم. على كل رايكم يهمنا كي العدو كومنتير على الباج نتاعنا مازال كيف فهم.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه. Good vibes.
0: Good vibes مرتضى فيتورينج بلينغوس ونفكر فيها سنين صاحبي.

توب 3 على موجة موزيك اف ام. شوفوا انغامي واكثر ثلاث اغنيات مسموعين في انغامي تونس. نلقاو في المرتبه الثالثه تامر حسني بنت مين.

كل ما تعرفوش الاغنيه هذوما غير جديد يوريك موزايك ديما تعطيك جديد لافون بروميير ديما عندنا احنا يلا نلقاو في المرتبه الاولى جديد تو ليت في قريئه قوي.

0: مثلنا بولي في دوليشة أغنية حلوة برشا برشا. الأغنية ذي نتاسحة بثينة قاعد خرجنا في أغنية يعملوا 66 كيف ألبوم سيف قاعد نجح تسمعوه دي على موجات موزايك اف ام.
1: حدث على كل لسان.
0: حدث على كل لسان. سعيد برشا باستقبال الدكتورة سميحة الغزي. مرحبا لله. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: تحياتنا ليك العادة على الاستضافة.
0: يعيشك الله. تحياتنا ليك ولكل العاملات والعاملين بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. خدمة مهمة. تعرف لكتوب غوز سونيا على الأبواب هكا ولا مازالوا نهايرين على لكتوب غوز هذاك علاش الديوان يتجندوا. الحقيقة خدمتكم عمل 12 شهر دور دائما موجودين في كافة أنحاء الجمهورية. خدماتكم ديما تقدموا فيها زادة لكل المواطنات والمواطنين اللي موجودين خاصة النساء. هذاك شنو نحبوا نركزوا احنا ديما متى ما سلمت المرأة سلم المجتمع. مش شعارات اللي لازمها ترجع في وسط هي تنقولوا الوعي الجمعي التونسي. نحكيوا عن اكتوبر غوز. ماهوش ان ايفينمون ميتعدى ان ابيرسو لي في اكتوبر كانه المراه اللي تخدم والمراه اللي ما تلهتش بروحها وقولوا لها اسمعني رد بالك راه ها عندك على الاقل شهر في العام اجا تفقد فيه روحك شهر 10 هكا ولا
2: exactly.
0: مو المرة تحت 9 شهور ولا هذا العشر
2: خسر روحك
0: أمو أقلهن. دونك نحكيه عن الأكتوبر غوز واللي هو مربوط ببرشة أحداث برشة معناه ديزاكسيون قاعدين تقوموا بهم. اليوم قديش مهم أنه المرأة هتنبدأ معاك بتسؤال ذي تتفقد روحها من وتحمي روحها من سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله.
2: اكزاكتومون. هو سرطان الثدي كما تعرفوا سي لو برومي كانسير دو لا فام دون لو موند اي اون تونيزي. زوز احنا توا وصلنا نكتشفوا في 4000 حاله في العام اي سا سي تري امبورطون. وماك تعرف ورا كل عائله عندها حاله نتاع كانسير دو سان عند المراه راهي معناها توت ان شانتي ابري. دونك احنا مره كما قلنا في العام ميسير تتفقد روحها المراه تمشي عند طبيب ولا قابلة مرة في العام باش تتفقد روحها. مرة في الشهر تتفقد روحها في دارها.
0: أوكي.
2: ومرة في العام تتفقد روحها شي ان بروفيسيونيل دو سونتي. ومرة في العامين تعمل لها ماموغرافي باش نشوفوا فماش حاجة.
0: بي ابارتير دو كالاج لا ماموغرافي؟
2: ابارتير دو كالاج لا ماموغرافي سي ابارتير انتر 40 و 45 عام. اما نستقول ابارتير دو 40 عام توا في دون لو موند احنا نقولوا في تونس ميساج حتى ابارتير دو 45 عام.
0: دونك من 40
2: من 40 مرة في العامين تعمل لا ماموغرافي وكان عندها دي زونتيسيدون كان عندها معناها في العائلة شكون مريض امها اختها خالتها يلزمها تتفقد قبل برشا حتى في العشرين سنة وفي التلاتين سنة إذا ما تتفقد روحها.
0: اكزاكتومون. باهي برشا. دونك اليوم ترد بالها المرأة اللي تسمع فينا واللي عندها في عائلتها اش معناها؟ معناها أمها خالتها عمتها هكا ولا
2: دو كوتي دو لا ميغ أكثر
0: هو أكثر
2: دو كوتي دو لا ميغ ديما أكثر.
0: أي ونخوف أنا ميسير دور يخوف أنت بعد ميسير
2: احنا نقولوا لعنده في العائلة
0: ميسير ديما نخافوا من جهة الأم. دونك ديما جينيرالمون كان الأم الخالة وعندها شكون في العائلة دونك تمشي تفقد روحها هذوما خاطر معناها يكونوا أغيص أكثر من الآخرين.
2: فما لا كومبوزونت إريديتير موجودة معناها العامل الوراثي موجود وكبير شوية بالنسبة للكونسير دو سان.
0: هذا هو.
2: هذا هو.
0: كبير كبير برشا مش حتى كبير شوية. اليوم في الآخر في نهاية الأمر المرأة اللي تمشي مثلا تجي باغ إكزومبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي موجودين في 24 ولاية تونسية باش تفقد روحها تقول أنت غير أنها تفقد روحها وغير أنها تطمن على روحها تعلمها القابلة اللي غادي شنو هو البروتوكول افير كيفاش تلقى روحها شنو هما لي نودول كان تلقى نودول
2: الى ما
0: اخذ ذلك
2: بيان سور. احنا كي تجي المراه بريسكو ناخذوها اون شارج كيما قلت لك معناها هما برشا خدمات مي ديما المراه جينيرالمون كي تجي في الكونسير دو سان بالذات نحطوها ساعات قدام المرايه. احنا عندنا لي سال ديكزامون نتاعنا في الديوان الوطني للاسره والعمران البشري فيه مرايه باش تغزر روحها المراه وتشوف السان نتاعها وتتفقد روحها ونوريوها كيفاش تعمل الفحص الذاتي في الدار وكيفاش مره في العام يسيلس ولا تحس بحاجه ولا تحس بحاجه انورمال تجيب حذانا. دونك هذا الكل يصير في وسط المندوبيه نتاعنا. عندنا معناها ناس مختصه عندنا قوابل مختصين وعندنا دي ميدسان الحقيقه ما شاء الله عليهم اللي هما يعملوا الفحص ليكزامان كلينيك دي سان اللي هو معناها اول ايتاب في لو ديبيستاج دو كانسير دو سان. وهذيك علاش يلزم ديما نقولوا معناها ماذا بينا المراه كي تبدا عندها اي حاجه ولا تفقد روحها ولا تحس ان شانجمون كو سوسوا في الكولور نتاع الثدي نتاعها كو سوسوا تشوف الحلمه نتاعها دخلت شي شويه تشوف لون تبدل نتاع السان نتاعها تشوف كي البو دورونج معناها ساعات حتى الجلده تتبدل ولا تمس كعبوره ولا تمس حاجه ماذا بينا تمشي لأقرب مركز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري باش elle se fait examiner par un professionnel de santé من الأول ومن بعد باش تتعدى المراحل الأخرين باش نوصلوا للليكوغرافي والماموغرافي.
0: اكزاكتومون دونك تخلطوا من بعد هي الليكوغرافي والماموغرافي اللي قلت أنت اليوم دكتورة سميح غزي نعاود نذكر أنه أبغتير من 40 سنة المرأة تفقد روحها ماذا بها عام على اثنين معناها تو معناها طول الدوزون تمشي تعمل ماموغرافي هذايا في العموم ولا في الخاص
2: ولا
0: اكزاكتومون دونك اليوم مهم برشا لأنه سرطان الثدي من أكثر السرطانات اللي نخافوا منهم وقد ما نوعيوا عليه وباقي شوية هكا
2: اكزاكتومون سان بروبليم دو سونتي بوبليك. اليوم تقريبا امرأة على معناها امرأة على ثمانية امرأة على عشرة مريضة بالكونسير دو سان.
0: اكزاكتومون
2: دونك هذاك علاش قد ما معناها نفيقوا به بكري اي سورتو الحاجه البيه في الكونسير دو سان كي تفيق به بكري راهو يداوى ويداوى توتالمون ما نلقاوش رواحنا المراه تفقد الثدي نتاعها ولا باش توصل للشيمو
0: ما نخلطوش
2: لابلاسيون توتال دو سان ولا معناها هذا الكل يلزم يتعمل في وقت قصير باش نجموا نحافظوا على صحه المراه
0: على قد ما نكتشفوا بكري
2: على قد ما تفيق به بكري على قد ما شفيه يكون اسهل
0: وبربي
2: هذا الشعار نتاعنا ديما
0: ومهم برشا اليوم دكتوره نستغلك افحش استغلال بوحديه باش نقولوا انه راهو مش ناس الكل تعرف تفتي معناها تو ساعات يقول لك راهو فعندي كعبوره ولا تبدل اليه بالك شي بول دو غريس خاطر تو ولات لاموذا ويشريو كلوتو ميديكاسيون يشريو الدواء ويقول لك نذوب بها للبول دو غريس وحكايه فارغه ليه راهو يفو با نيجليجي هكا ولا ليه
2: هذا هو اقل حاجه اقل شونجمون تحسه في بدنك يسمك تتفقد روحك ونقولوا امشي للبروفيسور خلي هو يطمنك مش انت تطمن روحك وحدك خلي هو يطمنك يقول لك لاباس ما فما حد شيء خير ما لا انت معناها نتيحوا في معناها للحاجات الخايبه اللي هي تنجم تقعد عام وعامين منفقوا بها كان ما
0: منفقوا بها كان مخرك ولا سونيا دونك مهم برشا الوقايه
3: ومهم
0: برشا انه الانسان يفقد روحه
3: مهم برشا الوقايه ومهم برشا انه احنا معناها نوعي ولعبيد خاطر برشا نسى ياخذوها على ليجير يسخيلوا انه معناها يخليوها للدنيا مادام لاباس مادامني نقوم ونطيب ونتحرك ونخدم
2: حتى شايف ولا
3: ليه يعني يلزم الكشف المبكر ويلزم مهم جدا الدور اللي يقوموا به على خاطر يخليه كل مرات تتعلم انه تقوم بالكشف على روحها على خاطر
2: هو
3: تعاون هي بدها تعاونهم قداش منهم هم يحاولوا يوعي وفي شهر اكتوبر يكثفوا اكثر ونعرفوا يخدموا على طول العام
2: على طول العام على طول العام
3: لكنك التثقيف انه تثقف كل امراه وكل طفله اذا عندها ديزانتيسيدون كما قالت خاطر برشا عبيد ما معنى انه في العائله انه عندهم المرض ذي تقول لك انا صغيره ليه يزمك خاصه كده المرض موجود في العائله دونك هي مهم برشا دورهم انه يسمعوا من دكاتره ويسمعوا من مختصين يحطوه في بالهم ويوليوا ما عادش يتعاملوا على ليجير مع
0: المساله
3: هذه
0: دونك نحكيوا على اليوم على البرنامج اللي مخصصه الديوان الوطني للاسره والعمران البشري في اكتوبر الوردي هذا الاكتوبر
2: انا اليوم جيت باش نعطيكم معناها السكوب نتاع غدوه ان شاء الله
0: السكوب
2: اللي هو غدوه باش معناها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري تحت اشراف وزاره الصحه باش يعطي اشاره الانطلاق للاكتيفيتي نتاع الاكتوبر الوردي الكل في جميع المندوبيات في جميع الجهات بالنسبه لتونس كامله دونك غدوه باش تكون اشاره الانطلاق باش تكون من شارع الحبيب بورقيبه ان شاء الله من قلب العاصمه باش يكون فما معناها كل معرض الوثائقي باش يعرف بالديوان غدوه في شارع الحبيب بورقيبه باش نقولوا فيه شنو هما الخدمات نتاعنا وباش نحطوا فيه شنو هما الخدمات نتاعنا اللي قدمها الديوان الكل دو فاسون غراتويت هذا باش نعرفوا به بالخدمات على معناها من السبعينات الديوان عندنا خدمات التوعيه والتثقيف ان شاء الله غدوه زاده باش يكونوا حاضرين معنا بالليزانيماتريس نتاعنا عندنا ليزاجون نتاعنا نتاع التوعيه والتثقيف وعندنا تقاسي التقاسي المبكر اللي هو لو ديبيستاج بريكوس باش يكون فما اطباء باش يكون فما قوابل وباش يكون فما لو مامو لايف اللي هو معناها الكاميونه اللي هي مجهزه بالماموغرافي ولا مجهزه بالليكوغرافي مامير مع شركائنا معناها في القطاع الخاص باش يكونوا حاضرين معنا وباش نعملوا الفحص السريري للثدي وباش نتقصوا زاده بالماموغرافي اللي باش نجموا نعملوا الكل ان شاء الله باش يكون الافتتاح 9 نتاع الصباح باش نكملوا ان شاء الله مع ماضي ساعتين باش يكون في شارع الحبيب بورقيبه وان شاء الله الناس الكليكيه تسمعنا وتجي ميسالش حتى لما تعدي خليها عملت الله ويقول خليني نشوف روحي فقد روحي
0: وباهي توت فاسون هو اليوم هالاكسيون ستريت هذه علاش مهمه دكتوره سميح غزي اليوم نحكيوا عليها انه حتى لو باساجي تقول انت في الاخر وحتى من بعد تشوفوها في الاخبار في موزايك وغيره وباش تدور على لي ريزو سوسيو المراه باش تجي المخه تقول تيان هام جاوني خليني نمشي نتفقد
2: فقط
0: ولا. حتى اللي غدوة ينجم يتعدى يخو فكرة وكسترغا نعرفوا ما نجموش نضيعوا على الناس كل معناه في ظرف الماتيني ما نجموش اما نذكرهم بانه الديوان يمشي لهم وين ما هما وانتم قاعدين تقوموا بالقوافل هذية الصحية وكيف كيف قاعدين تتحركوا والتحركات الكبيرة باش تصير بالحق في اكتوبر فما برشا فما انشطة ما شاء الله
2: ما شاء الله معني على طول شهر اكتوبر كما قلت لك فما تكثيف على طول العام نخدموا نحن وديجا لو بروغرام دو مامو لايف قديمي نحن مازلنا كي حضر لو بروغرام تاع الجهات الكل اللي باش نمشيو لهم هذا لو مامو لايف كهو مي عندنا زاد خدمات اخرى ابار حتى ما غير ماموغرافي نمشي ونعملوا الفحص السريري وعندنا شركائنا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام اللي يعملوا لنا وياخذوا اون شارج لي فام حتى غراتويتمون معني باش يعملوا لهم لي ماموغرافي وسا سي تري امبورطون مع العلم انه نحن في الديوان عندنا لو ماموغراف انستالي في المندوبيه الجهويه باريانا وعندنا ماموغراف زاد نوفيلمون ان شاء الله انستالي باش يبدا في الخدمه قريب ان شاء الله في المندوبيه الجهويه بدوار هيشر في منوبه
0: دونك
2: حاجه به برشا دونك هذاك علاش نقولوا ميسالش كي تسمعونا احنا رانا نجيوكم اما راهو ميسالش كي تسمعونا وتلقى روحك انت قريب ايجا فقد روحك
0: تمشي تفقد روحك كما قلت انت اليوم الارقام مفزعه مرعنا 8 مرعنا 10 في تونس الاحصائيات بين هذا وهذا تقول لك انه مصابه بمرض سرطان الثدي ان شاء الله ربي يشفي الجميع نعاود نذكر غدوه سيف ذا ديت غدوه ان شاء الله لو كو دونفوا ان شاء الله بتاع اكتوبر غوز ان شاء الله في شارع الحبيب بورقيبه
2: تكونوا
0: الناس كلهم مجندين هكا ولا ما تسعات الساعتين ساعتين
2: مرحبا الناس الكل ان شاء الله نشوفوكم زاد نتوما بحذانا سي امبورطون الميساج نتاعكم مهم برشا للناس الكل وديما نقولوا بربي شعار نتاعنا قد ما تفتن به بكري قد ما الشفاء يكون اسهل وقد ما يكون توتال معناها الشفاء ينجم 100% معناها فما حالات تداوى 100% ماشي قد عندها حتى اثر وهذا معناها نخدموا عليه ان شاء الله في تونس باش كل امراه تفيق بكري تداوى على بكري وما يصير حتى معناها مخلفات
0: هذا هذا هو اللي نحبوه احنا لكل حال نحب نشكرك برشا دكتوره سميح غزي ونحب نخليك كلمه الختام اليوم رساله نوفي بها لكل فتاه لكل امراه تسمع فينا طبعا على موجه
2: مشكورين على استضافه ساعه ونقول بربي غدوه صباح يجيو بحذنا مرحبا بكم في شارع الحبيب بورقيبه الا دو باساج الا ماشي يقضي المراه لمش تهز قفتها وتمشي تقضي مشيش كي تتعدى تاخذ حتى المعلومه صحيحه نشوفوها ونفرحوا بها وبقدره ربي ان شاء الله فما كان الخير
0: ان شاء الله ربي يقدر كل
2: في الديوان في المراكز تاع الديوان الكل في 24 مندوبيه نحب نقول راهو مندوبيتنا الكل على طول شهر اكتوبر الوردي ايام مفتوحه ديجا لو بروميير عندنا في اريانا يوم مفتوح عندنا زاد لو بروميير في تطاوين يوم مفتوح في المندوبيه نتاعنا على طول الشهر تنعطيكم نمدكم بالبروغرام تاع
0: الديليغاسيون الكل بقدره ربي
2: دونك كل مندوبيه تعمل البرنامج نتاعها مع الشركاء نتاعها وبقدره ربي معناها نحاولوا نكثفوا لو ماكسيموم في اكتوبر التقصي المبكر لسرطان الثدي
0: نشكرك برشا دكتورتنا شكرا جزيلا لك
2: عايشك بارك الله فيك على الاستضافه
0: فيديو تلقاو اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام المتميز في دي المهري في أخبار الخمسة بعد هي أعطينا شوية فندخل عبد الحليم حافظ في موعود
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد الاحداث والموسيقى في كل وقت. احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. مع الفيبر نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. من أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات ماليه بقيمه 30 مليون دينار لفائده صغار الفلاحين في شكل قروض موسميه تسند مباشره عن طريق البنك او عن طريق جمعيات القروض الصغيره، وذلك في اطار الاعداد لموسم الزراعه الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ له اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم في تنظيم قوافل صحية نفسية متنقلة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. والمندوب العام لحماية الطفولة بوزارة الأسرة المنصف بن عبد الله يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه القوافل تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال والمراهقين والشباب والعائلات بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات وفق تعبيره.
5: حاليا وبالتالي تحديدا اليوم 29 سبتمبر 2026 تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية نفسية متنقلة. شعارها هو صحتك أولا. الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي أطفالنا، مراهقينا، اليافعين، الشباب بصفة عامة، العائلة التونسية بمخاطر آفة المخدرات، بمعنى أنه نوضح لهم المخاطر متاعها على الفرد، على الجانب النفسي، على الجانب الصحي الجسدي، وكذلك على العائلة وعلى المجتمع عموما. بصفة عامة نقول الهدف من القوافل هذه دعم قدرات الأسرة في الوقاية من الآفة هذه والوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل معناها الحل بينا بقدر الله كافة، بل نستبقوا الشيء هذايا ونحقوا الوقاية ونضمنوا كونه صغيراتنا يكونوا لباس.
4: دوليا، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنه إذا توصلت بلاده إلى نتيجة بأن ما وصفه بالعدو سيشن هجوما وشيكا، فإن طهران ستشن حربا أو عملية استباقية وفق تعبيره. المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسون يعلن في اجتماع لوزراء الطاقة في دبلن أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أسعارا مرتفعة للغاية للطاقة هذا الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات. بوركينا فاسو تخطو خطوة جديدة نحو التحكم في ثروتها الذهبية داخل أراضيها، فبعد سنوات من تصدير الذهب الخام دشنت البلاد اليوم أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة أولية ضخمة تصل إلى 164 طنا سنويا. التفاصيل في تقرير زميلة خول الكعبي.
6: بوركينا فاسو دشنت في العاصمة وغادوغو أول مصفاة وطنية للذهب باستثمارات بنحو 19 مليون دولار. المشروع أنجز بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتمتد المصفاة على مساحة تناهز 5 هكتارات، وتبلغ قدرتها الإنتاجية في مرحلتها الأولى 164 طنا من الذهب سنويا، على أن ترتفع هذه القدرة مستقبلا إلى نحو 515 طنا، وهي قادرة على معالجة الذهب وتحويله إلى سبائك تصل درجة نقاوتها إلى 99.9%. تأتي هذه الخطوة في بلد يعد من كبار منتجي الذهب في غرب إفريقيا، فقد بلغ إنتاج بوركينا فاسو نحو 94 طنا من الذهب خلال السنة الماضية، ما يعني أن القدرة الأولية للمصفاة تتجاوز حجم الإنتاج الوطني المسجل حاليا. وتسعى السلطات البوركينية من خلال المشروع إلى تغيير طريقة التعامل مع الثروة الذهبية، فبدلا من تصدير الذهب في شكل ماده الخام تريد البلاد القيام بمراحل التكرير والمعالجة داخل أراضيها، والهدف هو الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ومراقبة مسالك الذهب منذ استخراجه إلى مرحلة التصدير. كما تراهن بوركينا فاسو على تحويل هذه المصفات إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب في غرب إفريقيا، خاصة مع إمكانية رفع طاقتها مستقبلا إلى أكثر من 500 طن سنويا. وبذلك لا تراهن بوركينا فاسو فقط على كمية الذهب الذي تستخرجه، بل على القيمة التي يمكن أن تحققها من الذهب بعد استخراجه.
4: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: هذا عبد الحليم حافظ تحياليكم اللي نسكل سلم على إقبال اللي تسمع فينا طريق سليمة قولولها تعال معنا على صديقتك إقبال تحية كبيرة لها
1: طلع علينا
0: تحية لها على كل حال سلم عليكم نسكل وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس سلم على العبيد اللي قد سمع فينا في سيتمتانا موزيك فين بوانيت كنكم في قلب لنبوتياج نعطيكم المعلومات تتسويت وقول لكم شنية حوال الكياسات يلا أميمة مرحبا أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا باش نبداو بحدينا في خير الدين باشا محمد الخامس شارع الحرية وشارع طيب المهيري شارع أولاد حفوز شاد لقلالة وشارع مدريد في الباساج في شارع لندرا شارع باريس والحبيب ثيرمر وصولا لباب حرفة مع حركية مرورية كبيرة في نهج تركيا نهج سعد زغلول منصف باي شارع كارتاج حتى لمقبرة جلاز وشارع طه حسين نهج محمد مناش ونهج الساحل وصولا لتريزوت في اتجاه الوردية في طه الحديد والمروج 2 شارع المدينة وشارع شهداء في المروج 3 زادة في شارع الفوز وشارع إفريقية فما حركية كبيرة في بن عروس في الياسمينات في حي نسيم 1 شارع جمهورية شارع فيصل ابن عبد العزيز فما اختناق مروري كبير نرجع المنوبة في شارع الهدي شاكر وشارع فرحات حشيد في الدندان وبردو وصولا لباب سعدون مفتاح سعد الله فما اختناق مروري كبير في حدائق المزاثين في اتجاه المدينة المنيهلة فما اختناق مروري دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع
0: سي زين عليكم الكل بعد شوية على 23 513 نقرأ مساجاتكم في واتساب عجب

0: جوصغ يعود إليكم من جديد. إلمن توجيت اللي كبرنا معهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت كلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
2: حياكم الله الناس الكل، مرحبا بمساجاتكم ديما في واتساب عجب في الوقت هذا نقراهم على موجة مزيكا.
3: واتساب عجب،
1: واتساب عجب،
2: واتساب عجب. المساج جينا من عن صديقتنا الريحاب اللي تقول شكرا لكم على تفاعلاتكم، وايضا تفاعل معنا لعدة مواضيع وتقول بربي قضية البنية المواطنة التونسية اللي قتلت في كندا اليوم لهنا، تقول ماذا بينا حكيوا عليها اكثر وتسلطوا عليها الضوء. حاضر، هذايا موضوع للمتابعة. وصديقتنا جهين مليد مهيش مقصرة في كل انهار، ديما تحاول تعطيكم جديد فيما يتعلق زيدا كيف كيف بما يحدث في المجتمع. طب بعد شوية زيدا كيف كيف نحكيه على قضية هزت المجتمع التونسي وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي. وكلنا البارح ما قدناش جوستومون على خاطر وجيعة كبيرة. نكملوا مع صديقتنا العزيزة يسرى، تتفاعل معك ديما صديقتنا يسرى سونيا، تسلم عليك برشا برشا. وقتلك راني كي سمعت غنية عبد الحليم حافظ نسيت بالحق التعب نتاع لومبوتياج، وقتلي كمل حفل هذا محمد فؤاد. حاضري لالا حفلوا هيك بمحمد فؤاد. نكملوا مع راو لي ميساج فوكو، شباب ما نجموش نسمعوهم، راوه ما نجموش نسمعوهم لي ميساج فوكو يجيو برشا. دونك كيف كيف مشكون يتفاعل معنا صديقنا أصيل، أصيل خيري يقول راهو معناها المشاكل رانا حكينا على الحادثة اللي صارت اليوم معناها في المروج، يقول راهو فما مشاكل كبيرة رانا حكينا صارت قبل قدامها حادث في الصيف موش عب صغار تقرا، على خاطر فما يباغيك فما كوميرس وكل ولا حياته لمن تنادي. برشا عبيد زاد كيف كيف تتفاعل مع الكلام اللي قلناه في الساعة الأولانية فيما يتعلق بوضعية المساحات الخاصة، وأيضا عن صوت المرة هذية وصديقنا اللي بعثنا صديقنا حلمي إبراهيم يقول راهو عنده هو من بملة ولاية المنستير، مريض عنده 6 شهور، عنده إغني ديسكال في الكاتو L5، ويقول راني ما عادش نجم نتحرك، حياتي وقفت. يقول عطيهم الصحة في المستشفى فاطمة بورقيبة المنستير، قايمين معايا بالواجب، ولكن يقول راني انا محتاج الى رعايه اكثر فاكثر. فاليوم كان اطباء يسمعوا فينا ماذا بينا ينجموا ياخذوه لبريزون شارج، على خاطر هو من الناس اللي محدوديه الدخل. ان شاء الله بلطف عليك خويا، واحنا كما وعدناك وصلنا صوتك على موجات موزايك اف ام. مرحبا بمساجاتكم من الخارج، كيف كيف صديقنا رفيق الحارسي، تحيه كبيره ليك خويا العزيز من فرنسا. ويقول غنيه عبد الحليم عملت لي جو كبير، تحياتنا ليك خويا والديسبورا التونسية الكل تسمع فينا على موزايك اف ام بوان نت، وكيف في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. وقديش مهم انك تسمع اغنيه هكا ترجعك للبلاد وانت في الخارج سونيا، هكا ولا
4: نحس بهم، خاطر اي حاجه تبدا تعيش البر، اي حاجه تفكرك في تونس على ريحه الريحه تبدا نوستالجيك الاغنيه تفكرك. عشان انت عبد الحليم صحيح اغنيه مش تونسيه، اما تفكرنا شكون ما تحبش عبد الحليم، شكون ما تفرش في الافلام نوار بلون مع العائله، دونك ديما تفكرنا في الاجواء نتاع
2: انت تحب عبد الحليم ولا لا؟
4: نموت عليه ونموت على اغنيته.
2: ابي اكثر اغنيه تحبها عبد الحليم شنو ترى؟
4: توبة.
2: ايوه
4: توبة، كنت احبك تاني توبة
2: توبة توبة من محطوبة باش. وما ما تحبش عبد الحليم؟
4: ليه مش ما يستهوينيش بقى، ما نسمعك
2: فما غنية تحبها لعبد الحليم
4: مثلا اللي تعدي توبيه
2: موعود موعود اي موعود موعود
4: اي ما نحطوش
5: توميني
4: يا للا يا للا علاش كل توبا يا توبا يا
5: مش لازم هو بيدو يعني
2: هذا هو هذا هو بيه برشا بيه برشا. يقعد ديما عبد الحليم حافظ بالغنيات اللي عنده برشا غنيات مزيانين وحلوين على انت شو سي خالد شنو اكثر غنيه تحبها اخونا خالد قطاد المخرج نتاعنا؟ دق الشمس يا عبد الناج
4: فيها برشا انرجي.
2: ولبنى لبنى تحب عبد الحليم زاد انت لازم كيف كيف لبنى لبنى لبنى جوها بومزيود هذاك علاش تعشق بومزيود. لبنى تحب ديما جو المزود. على كل سلام عليكم وين ما كنتوا، يلا نمشيو تسويت الرقم على كل انسان.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. رقم على كل لسان.
2: والله ساعات تلقى الإنسان روحه يعجز على الكلمات ويعجز على وصف المشاعر متاع الغضب. بكلنا عنا توا أكثر من 24 ساعة قاعدين نتابعه في حالة بنتنا الكل اللي بأي ذنب غدر بها اليوم وإحنا ما عادش نرحمه بعضنا في بلادنا. تساؤلات كبيرة اليوم، علاش ولينا هك؟ علاش وليت تونس هكا يا أميمة هكا ولي؟
4: قلوبنا الكل مع طفلة اللي هزت قصتها وقضيتها تونس الكل، وجعت قلوبنا بنية قاصر تتعرض للتغرير والاحتجاز والاغتصاب بطريقة وحشية تهدد حياتها ودخلها في غيبوبة وصراع مع الموت بقسم الإنعاش في مستشفى شانيكال، واستراب العائلة والوجع الكبيرة اللي تعيشها الأم اللي خرجت تناشد وتأكد بدموعها أنه بنتها ما زالت على قيد الحياة وتتصارع باش تبقى حية. الوجع أكبر برشا كي نعرفوا أنه تحريات الأولية تبين أنه المتورطين في جريمة شنيعة هذية اللي امتزجت فيها براءة الطفولة بجحيم استهلاك المخدرات هما بيدهم قصري وشباب طايش. الإنسانية هذية ما شفناهاش فيهم، لكن الأمن في السجومي والملاسين تعهدوا بالموضوع والبحث جاري ليل ونهار لإيقاف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، وإن تم إيقاف أشخاص آخرين خطرهم سكتوا على الحق وما بلغوش على الجريمة. وسط هذا الكل المطلب الوحيد اليوم والعاطفة الكل لازمها تمشي لحماية الطفل القاصر والامتناع التام عن تداول صورتها أو تشويهها ولا تشويه وجعتها احتراما فيها ولحمايتها من جروح جديدة توجع أكثر من الجسد المكسور. دجا اليوم المخدرات اللي استفحلت ولت موجودة في كل مكان وزمان، واستقالة العائلة من دورها الجوهري وغيرها من الأسباب خلت القصر والشباب يكونوا متهورين ما يخموش في عواقب أفعالهم اللي تنجم توصل عقوبتهم للسجن مدى الحياة. من جهته قال المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله أن وزارة الإشراف دخلت لحماية الضحية منذ تلقيها الإشعار وقاعدة تابع عن كثب في الحالة الصحية للضحية، وأكيد بش يتم التعهد في وقت ثاني بالحالة النفسية لها. نسمع شنو قال.
3: بمجرد تلقي الإشعار كالعادة مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعمل على التواصل المباشر مع العائلة على المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختصين ترابين بطبيعة الحال. تم التواصل مع العائلة المعنية بحقيقة وخنقوله كونه كيف تونس الكل. وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالغ الانشغال، هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في وسط هذا الكل خنقوله كونه في وضعية مماثلة التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية. أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد ما نص منهم معناها هذه حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء المدخلين في الوضعية بتنسيق تام معهم وتحت إشراف قضائي بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذه في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذا مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية، ورغم الواقع الأليمة لكن ثم جانب مذيء جدا الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا لبث للعنف بكل أشكاله بكل أنواعه، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون ثم مساج ثم رسالة متاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راهي هي الأساس، وإحنا كلها يكل الدولة نشد على أيديها ونعاونها باش تقوم بدورها.
2: هاتيها الفصحة سي المنصف لأنه كلامه فيه برشا حكمة رغم الألم. وشوفنا أنه كأب تكلم المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله اليوم صباح مع جيهين بلايت القابل انترفيو ونعطي غارة لصباح الناس باي موزي كفام، قال بنتنا وهي بنت الناس الكل يقين اليوم اللي ذنبها شكون يتحملوا المجتمع الكل، يتحملوا الناس اللي دمرت زادة كيف الأخلاق داخل المجتمع اللي خليتنا اليوم نعيشوا فيها فهالمالازة ذي الكبير كلنا بارح اللي صح عليه اللي رقد واللي حتى نحاول انه يرقد ما نجمش يرقد على خطر وليت فما ان سنتيمون دانسيكوريتي سونيا
4: ولا احساس زاد كما قلت يعني بالخوف. رقدنا كلنا اذا رقدنا فما احساس كبير بالاحباط بالحزن بالرعب بالقهر زاد يقين شنية اللي عملته يقين شنية اللي برر اللي صار اليقين شنو ذنبها يقين امها مسكينه اللي عاشته أولا ساعة نتمنى ولا شفاء
5: إن شاء الله
4: تقوم لباس صحتها الجسدية ثم نحكي وإن شاء الله كي تقوم لبيس يزمها نسكل تتكاتف وتتضامن بشتقفلها، لأنه بالحق يزمها إحاطة نفسية إن شاء الله يا ربي يكون معاها ومع أمها باش تتجاوز هالفيلم الرعب اللي عاشته من الوحوش البشرية هذه. صحيح هما قصر، خاطر أنا توا فما برشا حاجات استفزتني على السوشيال ميديا البارح، استفزوني برشا ناس، حتى أساتذة، حتى ناس عندها مستوى، على أساس أنه عندها مستوى الأم كاين وهي ناقصة جلد، ولينا الأم نقول لها كيفاش تخلي بنتك تخرج، شلابسة،
2: كيفاش باش تعمل قهوة،
4: كيفاش تعمل يعني أنت، ولينا نحكيه على ما عادش تخلي بنتك تخرج، ما تخليش تلبس اللي تحب، عس عليها. يعني ديما احنا اصابع الاتهام للطفلة وللمرأة وللأم، كأنه هي ولات هي عكينة، هي طرف في الجريمة، كأنه هي بيدا مشجعت انه انسان يغتصبها،
6: وكأنه المجتمع هو وصي على كل البنات الموجودين، كأنها هي ما عندهاش مخ، ما عندهاش عقل باش تخم فيه، كل وصي عليها
4: يتحكموا فيها وقتش تخرج وتشرب قهوة ولا ما تشربش ولا شنية تلبس. يعني معقول هي توف جريمة كيف هذية احنا نخموا انه انت يزمك بنتك ما تخليهاش تخرج او ما تخليهاش، علاش
6: مسكر عليهم الباب،
4: علاش ما تخرج؟ شي مشكل تخرج وتدخل؟ هل النورمال انه هي تخرج تمشي تشرب قهوه، ولا النورمال انه انسان يتعدى عليها وعلى جسدها ويصير فيها هذا كله؟ هل المخدرات قصر؟
2: أشخاص اليوم والجريمه راهو اقل ما يتقال عليها بانها
4: شنيعه
2: وشنيعه جدا. اميمه
6: توا فما حمله على لي ريزو سوسيو كاتبين بروتيكت يور دوتر ومسك معناتها مفسخينها ايديوكيت يور سان، معناتها ماهوش توا راهو احنا باش نحميو بناتنا، اما يلزمنا نربيو ولادنا. العائله ديما دور هذاك محور جوهري، هذاك لا نقاش ولا جدال فيه. سامحوني باش ناخو كان نجم، معناها انه باش نحكي انا من منطلق اني عشت في حومه شعبيه ومش بعيده على الملاسين، باش نحكي على اربع مناطق، نحكي على الملاسين، حي هلال، شهداء، وسيد المنوباء. الأربع مناطق هذية ما تبعدش 950 متر ونقوله كيلومتر على ساحة القصبة، على المقرات متاع الوزارات، على وسط البلاد. كي باش نمشيو المناطق هذية شنو نلقى؟ باش نلقاو التهميش، باش نلقاو الصغار ما عندهم شوين يمشيو يتفرهدوا، وهنا عملوا لهم استاد، وهنا بداوا ليزاكتيفيتي كولتوغي قاعدين يعملوا لهم فيهم باش يدخلوا الصغار هذوك، باش ننقذوا ما يمكن انقاذه من جينيراسيون اللي طالعه، على خاطر الجينيراسيون تاعي واللي بعدي شويه ضاعت للاسف. انا من حي هلال، وانا قريت وكبرت في حي هلال، ما خرجتش منها كان هنا على خاطر عرست. تربيت ما بين ولاد حومتي اللي للاسف منهم اللي مات، منهم اللي حرق، واللي منع هذاك حاجة أخرى. قريت في مؤسسة تربوية اللي مخلطين فيها العباد الكل، وشفت العباد الكل، وعاشرت العباد الكل، وشفت قدامي الصغار اللي تستهلك، وشفت قدامي العباد اللي تكونسومي. اللي احنا نقول نجينا، وسامحوني نحكي بتوتر خاطر بالحق راهو شيق. البارح ما نجمتش نرقد ونقوم على خاطر نخمم كان انا كنت في بلاصتها،
4: شنو كنت
6: كان
4: تحس؟
6: البنات اللي موجودين في حومتنا كانوا في بلاصتها، كان عندي بنات اختي ان شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ بناتنا الكل،
4: يا رب.
6: نهار اخر بتر تكون عندي بنيه، كيفاش باش تخرج للشارع؟ انا كيفاش باش نجم نخمم كي نبعث بنتي للشارع؟ والعباد الكل مصايبين، العباد سامحوني ولينا رانا عايشين في مستشفى امراض عقليه كبير، راهو كي تخرج للشارع ما تعرفش شكون يعرضك، ما تعرفش شكون يقفلك، ما تعرفش شنو يصير لك. بالحق ولينا نخرجوا ما نعرفوش على رواحنا نروحوا ولا ما نروحوش. باش نرجع للوضعيه نتاع الاحياء الشعبيه هذه، جينيراسيون نتاعنا فما اللي نجموا يلقفوا رواحهم، اللي حبوا يمنعوا رواحهم عن طريق القرايه، احنا وصلنا فما كيفي برشا اللي وصلوا للديبوست مهمين، اللي توقعدين يخدموا حتى زادا ولاو يخدموا حتى امنيين وعسكريين وممرضين واطباء ومحامين وغيرهم، خرجوا من الحوم هذية اللي منعوا اللي عائلتهم كانت محيطة بهم. باش نرجع لدور الاسرة، انا واحدة من الناس نقرأ انا وصاحبتي اللي جارتنا ديجا نسلم عليها برشا، انيس توا في ايطاليا استاذة ايطالية. قبل كي كنا نمشي نقرأ في الكوليج في نهج المر في ابن رشد، بابا نسلم عليه وربي فضله ويخليه تيش فوق روسنا، كان قبل مش قلة ثقة، أما كان يتبعنا جدي بيان يتبعنا كيفاش نمشيو في الشارع، كيفاش نتصرفوا، كيفاش نقصوا الكياس، مع شكون نحكيو، شكون نخالطوا، يقعد يشوف فينا كيفاش قاعدين الكومبورتمون تاعنا كيفاش، باش تعرف دور العائله في حياه الصغار. راهو العائله تولت مستقيله، راهي العائله الام والبو يخدموا، ما يعرفوش على ولدهم وين، ما يعرفوش على ولدهم في شكون قاعدين يصاحبوا، ما يعرفوش على ولدهم مع شكون قاعدين يحكيوا، من غير ما نحكيوا على مواقع التواصل الاجتماعي شنيا صاير فيها. دوك لهنا دور الاسره مهم برشا، ودور الدوله اهم برشا. راهو اذا تحبوا تقضيوا على الحاجات هذيا، اعطيوا اولويه قصوى للمناطق الشعبيه. راهو المخدرات استفحلت بأنواعها، نحكي على الزطلة، على الليريكا اللي توا قاعدة قلب الدنيا. معناتها أنت شوف الصغار هذوما شنو يكونسوميو باش وصلوا عملوا هكا، ومانيش نبرر، ويستحقوا أقصى عقوبة على خاطر سلبوا لها حقها وبنا

0: نشرت فيديو قالت أنا ولدي ما عملش ويقرأ وهي
1: لبس
0: عليها دونك راو الأولياء راو مش معقول راو كان ولدنا الكل أبرياء ولدنا الكل خاطيهم زيدا مش معقول كي ولدك يغلط نفهم أنه أنت أم لكن ولدك غلط
2: يلزمك
1: أنت ولزم يكونوا عبرة هذوما لمن يعتبر إيجا نقول لك حاجة أنا بعيد على أي مقاربة أخرى صغار هذوما هما أيضا ضحية كيف ما يقين مش قاعد نبرر لهم أما لازم يتعاقبوا في نهاية الأمر قصر مش قصر يلزم يتعاقبوا هما أثتوا بأنه سلوكهم غير سوي هما بيدهم يمثلوا خطر اليوم على المجتمع نعاقبوهم إيه نفهموهم إيه أما زادة كيف إيجا نخزروا لكلنا معناها بعين صحيحة لرواحنا وشوفوا تصويرتنا صحيحة في المرآة هذا المجتمع اليوم اللي هو في الأخر صغار هذوما هما نتاج لنظام تعليمي فاشل أخرق ما قاعد يولد في الغباء ونقولوها اليوم ومفهم حتى حد ينجم ينكره اليوم رجال التعليم بيدهم يقولوا راو نظام التعليم اليوم خاطر تعش قاعدين نعمله عبيه في روس الصغار ومناش قاعدين نأدبوا فيهم اسمها وزارة التربية والتعليم لا ربينا ولا علمنا راوة دونك وليت التربية هي تربية فقط التربية فقط لا ربينا ولا علمنا ما هو ميسيرش انا جو في بختي ما كالنسين جنراسيون لا ربيناهم لا علمناهم لا سمعناهم زادة كيف كيف اليوم الثقافة الفنية الهابتش قاعدين نصدروا لهم الصغار هذو ماك الصغيرات راهم تاع 14-15 سنة
2: اللي كان يسمعوا فك الأغنية
1: ولد مفيدة راهم هذو ولد مفيدة ريتوم ولد مفيدة ونتفرج ولد مفيدة كون لو فيو بارا ونقولوها راهو كيف كيف وش ورب صحيت والباندي ولا ما اخر ذلك
2: ولك يعني ما يتحسبش
1: هذه الثقافة متاعنا وزادة كيف كيف الغياب القصري زادة للثقافة الدينية على خاطر بعد 2011 جبنا الدواعش وجبنا الوهابية وجبنا أصحاب العقائد الفاسدة ونسينا ونحينا المشايخ متاعنا ونحينا الصغار اللي تقول كلمة طيبة ونحينا الكتاتيب اللي كانت تتعلم في الناس على الأقل في كلام ربي وكلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذاك الكل تخلناه زادة كيف كيف اليوم واللي يتحمل المسؤولية الكبيرة هي الأسرة اليوم لأنه شو عاملين الوالدين مستقلين اليوم أقول لك نجري نخدم هاورا احنا والدينا كانوا يخدموا صباح وليل وربيونا ولباس والحمد لله راهو ما هوش اليوم لفامي سون دي ميسيونير نحكي وعليها احنا رجال ما كناش نخرجوا ولاد ما كناش نخرجوا بعد المغرب اللي يضحك يضحك واللي يقولوا متخلفين متخلفين متخلفين وتاكل تريحة تتفشخ حتى عمرك 18 سنة تاكل تريحة خاطك واحد بعد المغرب اللهم في دي زيكسيبسيون يكون معاك عبد كبير هذاك اللي تربينا به وكنت عندي تقعد تلعب كلنا نكوروا في الحومة ولا تقاك تحكي مع صاحبك وكله يتعدى جارك يقول لك اش تعمل قال الله اكبر بنروح شد داركم واضح واللي تقام روحين الناس من الجامعة كانت الناس هذاك هو المجتمع اللي كان يحمي اليوم ما عادش نحميه غابت المعايير متاعنا
2: كل واحد ليه في روحه
1: انا بلو دو روبير وزيد فوق ذاك الكل اليوم سوشيال ميديا اللي هلكت هذا الكل شنو يعطيك يعطيك اليوم مجتمع فاسد يعطيك اليوم ضحايا كيف ما يقين والصغيرات هما بيدهم ما تقسيمش عليهم فوق اللازم راه ما تعظمش لتصبح مبلي كما يقولوا فيه هما ايضا هم ايضا ضحايا ضحايا لهذا المجتمع ضحايا لهذه السياسات اليوم اللي متبعه بعد 2011 الصغير ما عادش او كور دو لا سوسيتي ما قال فرنساوي كالعام يفو ميتر ليغليز او كور دو فيلاج اليوم يرجع الصغير او كور دو لا سوسيتي جوستمون لو كان الصغير اليوم مش نهتموا به احنا الكل تربية وتعليم وصحة عقلية وثقافة جنسية وثقافة دينية ويعرف ايش قال ربي ايش قال سيدني بي والحلال وبين والحرام وبين وتعلم الطفلة ذيك اللي تخزر لها في الشارع راهي اختك راهو اخوك راك اعرف كيفاش حتى لو كان وما عادش نحكمه وعراه وعلى تو الناس وهالميزوجينية اللي موجودة وهال معناها هات العنف المسلط ضد المرأة متاع انه عريانة وبرا عريانة ربي ايش قال لك ما قال لك غض البصر ولا ليه يا اللي قاعد تخرج علينا اليوم وقاعد تفتي وتسيبنا في التخونيج متاعك دونك شو باش نوفيو الكل اليوم كلنا رانا احنا حبينا ولا كرهنا مسؤولون على هذا قال احمد زكي كالعام كلنا فاسدون كلنا اليوم نتحملوا هذه المسؤوليه تحملوها المسؤوليه باللي عمل باللي ما يتعملش باللي سكت وما قالش كلمه حق وباللي كيف كيف ما قامش بالدور متاعه دونك يقين بنتنا ضحية هما زادة أولادنا وهم ضحايا أنفسهم ضحايا المجتمع ضحايا والديهم اللي ما عرفوش يربيوهم ما نقساوش عليهم برشا يلزمهم يتعاقبوا يلزمهم يكونوا عبر لمن يعتبر أما راهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

0: السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة والعشية.
1: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، حنقعدوا مع بعضنا ان شاء الله حتى للستة متاع العشية. حبيت نذكركم على 71 113 71 113، بعد شوية نلعبوا على قديش، على 1300 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. سينو حبيت نحيي العبيد الكل اللي تفاعلت معنا على الباج فيسبوك بتاعنا موزايك اف ام، وكيف كيف على الواتساب. طب بعد شوية نقرا المساج الكل كيما وعدتكم، ولكن قبل هدايا اي سيدي هات نحكي لكم على فريات اللي تعمل 66 كيف عدليل اللي اوكوتيديان مع كارفور، ودليل اللي يزيد اكثر واكثر مادامنا احنا نحتفلوا بالعيد ميلاد 21. لاكارت فيدليتي وفي لاكارت فيدليتي دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21 في مغازات كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس. نقول لكم بانه اللعبه هذه غير مناسبه للشراء، يكفي انك كي تدخل واحده المغازات كارفور تشد التليفون نتاعك تسكاني الكيو ار كود نتاعك، كي تسكاني الكيو ار كود نتاعك سيرتينمون تدخل automatiquement fait le tirage au sort. On d'accord combien nous avons 50,000 dinars en points de fidélité à gagner في فترة العيد ميلاد هذه. الكل كيف كيف ما تنساوش في لي 3 هيبرمارشي دو كارفور اللي هما كارفور المرسى، كارفور مول اوف سفاكس، وكارفور مول اوف سوس غاديكا، وين عندنا الكرميس او كادو. الكرميس هذيا ينجموا غاديكا حرفاء كارفور الكرام يعملوا ايشونج لي بوين فيديليتي نتاعهم، يبدلوا نقاط الوفاء نتاعهم مع مقابل هدايا قيمه وقيمه جدا. وفوق هذايا الكل هما ديما قلت لكم مع كارفور فما برشا دليل ولا ليه اين عم يا سيدي يا بن سيدي. الدليل يكون المرة هذية بالكتالوج اللي تلقاهم موجودين على لي ريزو سوسيو، وتلقاهم زيدا كيف كيف في مغازات كارفور، كارفور ماركت، وكارفور اكسبريس. وكل نهار عنا دي زوفر امباتابل. اليوم 29 سبتمبر عنا لي 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار 990 مليم، وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش، وهذا الكل بفضل البطاقة وفاء تحتفل بعيد ميلادها 21. بالنسبة لغدوة 30 سبتمبر نقول لكم بانه 12 غولو بابي ايجينيك ليلا ب 12 دينار 990 مليم، وتزيد تاخذ معاهم 12 غولو اخرين بلاش، وهذا الكل بلاكارت فيداليتي وفي لاكارت فيداليتي دو كارفور. هذا هو ادليل ولا لوح كيف ما يتقال. نذكركم لاكارت فيداليتي وفي تحتفل بعد ميلادها 21، والاحتفالات مازالت حافله في مغازات كارفور، كارفور ماركت، وكارفور اكسبريس، وهذا الكل حتى الاربعاء اكتوبر 2026.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية.
1: ما زلنا مكملين مع بعضنا احنا حتى للستة متاع العشية في على كل لسان. خلينا ناخذ فاصل صغيرون وبعد هي نكملوا معكم حديثنا.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة، وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: لأحباء التكنولوجيا الموعد اليومي دوت سويت في هاي تيك.
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي، أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو، طور عالمك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. بلبلة كبيرة، مشكلة كبيرة قاعدين يراو فيها الشركات اللي تنتج وتخدم على الذكاء الاصطناعي، اولهم اوبن اي اي الشركة الام متاع تشات جي بي تي. حكيتوكم البارح على شنو صار مع اوبن اي اي، لكن في الساعات الاخرانية اوبن اي اي قررت زادة انها توقف التطوير متاع جي بي تي استرا 6.1 الموديل الجديد متاعها، نظرا لتخوفات متعلقة بالسلامة. كان البارح قلنا انه اليوم المشكلة بالنسبة للذكاء الفلسطيني هو غياب هيئة تراقب وغياب دي ستاندار وإلا حاجات قوانين تنجم تنظم الخدمة على الذكاء الاصطناعي. ويظهر ياسر أنه الهيئة هذه قاعدين يفكروا فيها الشركات التكنولوجية أما بطريقتهم. جوجل، أوبن إي آي وأنثروبيك ثلاثة من أبرز الأسامي في عالم الانتيجنس ارتيفيسيل قاعدين يخدموا في خطوة نجم نقولوا مشتركة وهي إنشاء هيئة جديدة أورغانيزم مهمته هو أنه يحط معايير موحدة للسيكوريتي متاع أقوى موديلات الذكاء الصناعي. لحد الآن الاسم المؤقت للمشروع هذا هو Standards Authority for Frontier AI، نجمو نترجموه يمكن الهيئة المعنية بوضع معايير للذكاء الاصطناعي المتقدم. لكن الهيئة هذه اللي يمكن ياسر باش يتم إطلاقها ولا إنشائها قبل ما يوفى العام هذا أو في بداية العام الجاي، يمكن ياسر باش تطرح بارشة تساؤلات فيما يخص طريقة العمل متاعها. بون، الفكرة هو أنه الشركات الثلاثة هذوما يتفقوا على نفس النورم، نفس الستاندار قبل ما يخرجوا لي موديل جدد متاعهم للمارشي، كيفاش تصير التيست متاع سيكوريتي، كيفاش زادا يتعاملوا مع المشاكل مع الانسيدون، شكون ينجم يعمل تدقيق زادا مستقل على لي موديل هذوما. المشروع موجود منه في الولايات المتحدة الأمريكية، القطاع المالي الأمريكي وين الشركات تحط قواعد مشتركة وتراقب الاحترام متاعها. أما في الكاه هذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي كما قلت لكم التساؤلات بدأت تطرح من اللي بدأ الكلام على الهيئة هذه. قبل كل شيء الهيئة هذه جديدة، هل بش يكون عندها الحق مثلا أنها تعاقب شركة ما تحترمش القواعد هذه، ولا نجم تمنع مثلا إطلاق متاع موديل يعني تعتبره نختير؟ لحد الآن الشيء هذا ماش واضح. وزيد على هذا الهيئة هذه حسب المعلومات اللي قاعدة خارج عليها بش تكون مبنية بالأساس على التنظيم الذاتي متاع الشركات هما بيدهم، غير ما يكون فما إشراف من الحكومة الأمريكية مثلا. ومن هون بدأت انتقادات أخرى، خاطر الشركات هذه اللي تطور أقوى لموديل متاع الذكاء الاصطناعي في العالم هي بيدها اللي باش تحط القواعد متاع السيكوريتي، وهي بيدها اللي باش تحط النورم اللي تحب عليهم، ولهنا فما تضارب متاع مصالح. وزيد على هذية المشروع ملقاوش فيه كل الشركات المعنية بما فيهم ميكروسوفت ولا ميتا ولا إكس إي آي وغيرهم اللي مش موجودين في المبادرة اللي حكيت عليها الشركات الثلاثة هذية، جوجل، أوبن إي آي وأنثروبيك. السؤال الآخر هو كيفاش بش يتم التعامل زادة مع الموديل متاع الذكاء الاصطناعي اللي ما همش أمريكان. دونك فما برشة تساؤلات فيما يخص الهيئة هذية، برشة يقولوا أنه الكلام على هيئة كما هذية ما هو إلا مجرد فرصة بش يبعدوا الأنظار ونقصوا الضغط عليهم الشركات الكبيرة هذية. وهذا بتبعي أكد كما قلنا أنه مشكلة الذكاء الاصطناعي اليوم هي مشكلة متاع قانون ومشكلة متاع ستاندار وإلا معايير توحد طريقة التعامل وتطوير الأنظمة هذه. مبادرة واحدة أخرى زادة جينا مع عند انفيديا اللي رسميا تدخل على الخط بالنسبة للسيكوريتي متاع الزاجون إيا، وأعلنت على بلاتفورم جديدة اسمها Open Agent Safety Platform. الهدف متاحة بالنسبة للبلاتفورم هذه هو أنه الشركات تنجم تستعمل الزاجون إيا بأكثر استقلالية أما من غير ما زادة تفقد السيطرة عليهم. والبلاتفورم هذه مبنية على دو بارتي رئيسية، يعني البارتي الأولانية اسمها Open Shell وهي نجم نقوله بروغرام open source يحط الاجون في وسط ساند بوكس ولا في وسط بيئة معزولة بيئة تجريبية ما يخليه يدخل كان للمعطيات ولا الادوات ولا المواقع اللي عنده ترخيص انهم يستعملهم، وزادا يسجل اي حركة يعملها باش هكاك الانتربريز نجم تراجع شنو صار بالضبط. البارتي الثانية اسمها سنتري، نجم يقولون نتعامل فيها باكثر صرامة، فيها مراقبة للاجون من بعيد وباستمرار، واذا كان الاجون حاول انه يخرج على الليميت

0: Microsoft, Salesforce, SAP, CrowdStrike و JP Morgan Chase, OpenAI ما إيش موجودة في المبادرة هذه. من الصفية والكلام على أنه سوني باش تقدم البلاي ستيشن 6 في CES في 2027. مش معادة سوني انها تقدم الكونسول متاحة ولا تحكي برشا على الجيمينج في CES، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم. اليوم التأكيدات جت وتأكد أنه سوني مش تقدم البلاي ستيشن 6 في CES في 2027، في جان في 2027، تو سامبلومون خاطر سوني زادة مش مستنسة أنها تغيب على CES. وفي المعرض الجاي كونسيومرز إلكترونيك شو في لاس فيغاس، سوني باش تغيب على المعرض هذايا. عادة سوني تحكي برشا على لي سوليوشن تاعها، قدمت الكهرباء تاعها في ليفينمون هذايا. المره هذايا غياب كلي بالنسبه لسوني في واحد من ابرز المعارض التكنولوجية على المستوى العالمي، المعرض اللي لانسي كل توندونس بالنسبه للتكنولوجيا في بدايه كل عام. هاي تيك، هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام.
1: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
3: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حية بالخير دكتورتنا الغالية اليوم بوثينة في حزين تحتفل بعيد ميلادها. نحب نقولها بيبي غالية ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير، ونقول لك راهو الناس الكل اصحابك يقولوا لك ربي فضلك لينا، ربي خليك لينا، وديديكاس تري تري سبيسيال ليك من عند عشير عمرك، من عند عشير عمرك خونا معز، ومن عند زيد كيف كيف تا فرانسيس عايشوشا اي تون بيتي فرانس يوسف، وكيف كيف من عند خواتك نوسا والاولاد والبنات الكل اللي يقولوا لك نحبوك برشا برشا، ربي يخليك لينا يا بثينة يا بهيه.

0: زيدا توصل اليوم التركي المدام فتحية سبوري تحتفل بعيد ميلادها، نقول لها إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. لفتحية ديديكاس خير خير سبيسيال يجيك من عند الحاج عشير عمرك، نقول لك ربي يخليك ليا، من عند بنوتاتك زيدا اللي يحبوك برشا برشا، من عند زيدا لنسيف اللي يحبوك برشا برشا، ومن عند الحفيد. وإحنا نقول لك زيدا إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، وصاحبتك رفيقة وحيدة اللي يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا فتحية يا بهية. أميمة شنية الأمور؟ أيوة أنا باش نسألك سؤال أميمة، وما نعرفش في باش يكون هو موضوعنا في فول HD. قل لك مسلسل يحكي على المدرسة تراه بالمصري مثلا، عندك شي فكرة عليه؟
1: مدرسة المشيخ بيه.
0: مدرسة المولي مو ذيك، ذيك مش مسلسل
1: مسرحية.
0: مسرحية هذيك مش مسرحية بديتو، أما مسلسل نرجع بيكم اليوم فيه في فول HD.
2: فول HD
0: فول HD هو المسلسل اليوم اللي باش نحكي لكم عليه، هو ضمير أبلة حكمة. ضمير أبلة حكمة هو المسلسل اللي قام ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة الله يرحمها، واللي حكيت من خلاله على المبادئ والقيم اللي انهارت داخل المجتمع المصري والعربي. المسلسل هذية دكتوريتي يرجع اليوم لأنه ما أحوجنا إلى أبلة حكمة في كل مكتب وفي كل معهد وفي كل مدرسة. مهم برشا اليوم أنه نرجع للتجربة هذية لأنها كيف كيف كانت اليوم في داخل المدرسة وداخل أسوار المدرسة غديكة، كانت يتربيه البنيات ويتعلموا التعليم الصحيح. يكشف وينقل المسلسل صورة على الحياة المدرسية، العلاقة بين الأساتذة والمعناه والتلامذة داخل المدرسة وداخل الإطار التربوي زيادة كيف كيف، وداخل أيضا الليزابو اللي كانت تصير من قبل الناس النافذة واللي عندها برشا فلوس مع عندهاش برشا عرف وبرشا ثقافة. تختلط لهنا المسألة والصراع اليوم يكون بين المبادئ، أصحاب المبادئ واللا مبادئ، بين الناس اللي دينها فلوس والناس اللي تؤمن بأنه التعليم هو رسالة. الحقيقة المسلسل هذية معناها نسنجم نسميوها فويتون كولت، على خاطر تحدث فيه معناها تحدث فيه على عدة جوانب على عدة مسائل، وزاد كيف كيف الكاست كان قوي برشا. يكفي أني نقول لكم البطولة كانت لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مع أحمد مظهر، جميل راتب، يوسف شعبان، مصطفى حسن، مصطفى رشوان، توفيق، صالح قبيل، وأسماء أخرى. مسلسل هذا ماذا بينا نعود نعرضه على شاشاتنا، لأن اليوم محتاجين لكلنا قبل حكمة ترجع لنا الضمير اللي مات فينا.
2: فول HD على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة العشية.
0: هكذا نختم معكم لفان دو على كل سين. مرسي سونيا ويونس، مرسي أميمة ولبنى، مرسي خالد وشكر. قبلوا غدوة إن شاء الله في على كل سين جديدة. تتسويت أخبار ستة مع سيف الدين المهري، بعدها آخر أخبار رياضية مع فهمي البرهومي، وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر كلتشوخ بلوس مع شكر. لو نرجع بكم للزمان الجميل

0: ولا بلاش. خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها. تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
1: تدلل تدلل
2: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على دمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: احسن ما تتمنى. عمره مع تونيزي بوكينج، عمره تحس فيها بالراحه والامان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمره ترتح ذاتك، عمره تتمنى تعاودها الف مره في حياتك مع تونيزي بوكينج. الاكثر معلومات ادخل على سيت تونيزي بوكينج.com.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. منطقة المروج 2 تشهد اليوم حادث مرور تمثل في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة واصطدامها بأحد المعاهد الثانوية بالمنطقة، مما أسفر عن إصابة 3 تلاميذ بجروح وردوذ متفاوتة وكسر على مستوى الساق. وفور تلقي الأشعار تحركت وحدات الحماية المدنية بتونس بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أنه جرى خلال السنة تجهيز أكثر من 32 مستشفى بأجهزة للتصوير الطبي عن بعد تعمل على مدار الأسبوع، مما أتاح إنجاز أكثر من 120 ألف فحص بالأشعة منذ دخول المستشفى الرقمي حيز العمل. والوزير يشير في تصريح لموزايك على هامش انطلاق قمة تيليهيلث كونكت 2026 بالعاصمة اليوم إلى تطور خدمات العيادات عن بعد والتقصي باستخدام الماموغرافيا، مضيفا أن تونس تتبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية وأن أكثر من 3000 مريض استفادوا من العيادات الطبية عن بعد.
1: تونس عندها تجربة المستشفى الرقمي في ظرف عام، تونس عملت في خاصة في التيليس كانير عن بعد أكثر من 32 مستشفى سكانير بتاعهم موجود ويشتغل 24 ساعة 24 7 أيام في الأسبوع. أكثر من 120 ألف سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام كيف التقصي بالماموغرافي وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي، كيف التليكسبرتي يعني الطب عن بعد في اختصاصات متعددة. عندنا أكثر من 7 اختصاصات كل في أكثر من 3000 مريض في ظرف سنة متعوا بالعيادة، وهنا كما تشوفوا الطبيب والخبير هو اللي يتنقل. فتلي ميديسين هذه والديجيتال هذه والرقمنة في الميدان الصحي هي أداة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية، في النفاذ إلى طب الاختصاص.
0: من المنتظر أن يصل إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 إلى حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة خصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بمقر الولاية نهاية الأسبوع الماضي. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن إنتاج صابة موسم الزيتون قدرت السنة الفارطة ب 500 ألف طن و 310 ألف طن في موسم 2024-2025 و 200 ألف طن في موسم 2023-2024-2023. في تطورات الشأن الدولي، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للوزراء اليوم لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب. جاء ذلك بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصر الذي ينتمي لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري. تلاميذ في فرنسا يضرمون النار اليوم في حاويات قمامة ويرشقون قوات الشرطة بمقذوفات خلال مواجهات تزامنت مع مواصلة إغلاق مداخل عدد من المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم. وختاما، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس مرحبا بكم في سبور إكسبريس. أقل من ساعة تفصلنا على أول مباراة المنتخب التونسي لأقل من 23 عام في تصفية الكان ضد البنين مع 7 في الأولمبي سوسا، دخول مجاني للجماهير مساند المنتخب الوطني التونسي. أنيس بوجلبان اختار تشكيلة فيها ناصر الخرداني في حراسة المرمى بقية اللاعبين علي الدين دربيلي، محمد أمين علالة، أمان الله المحرزي، عمر بن علي، ناس حاج محمد، يوسف الطيب، محمد ريان عنين، نسيم الدنداني، لؤي الترائي وأنيس دوبال. بالنسبة للمنتخب الأول بعد تعادل البارح 2-2 مع بوتسوانا في تصفية الكان، اليوم التمارين كانت مع نص النهار، غدوة يرجعوا الملاعبية للتمارين في العشية. نذكر أنه المنتخب يلعب نهار السبت 8 متاع الليل في رادس مقابلة ودية ضد مالي، مقابلة يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الورقة الحمراء اللي تحصل عليها في المقابلة الودية قبل المونديال ضد بلجيكا. الترجي الرياضي التونسي انتصر وديا على اتحاد بوسالم 5-0. اهداف المقابله سجلهم يوسف البليلي، ريبيرو، دانو، فراج والحاج علي. بالنسبه لموضوع المدرب الجديد بابلو فرانكو، قدوم لتونس تاجل لاسباب عائليه خاصه. لاعبي النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمه وخاصه المقابله الوديه المبرمجه نهار 3 اكتوبر ضد اهلي بنغازي في ليبيا. وسام بوغري وصل غياب بسبب الاصابه، بينما دياتا بدا مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. مهاجم النادي الصفاقسي مؤمن الرحماني تعرض لاصابه في اخر مقابله وديه للسيساس، الاصابه باش تخلي مؤمن الرحماني يغيب لفتره مطوله. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية 8-4، إسبانيا ضد كرواتيا وجمهورية التشيك ضد أنجلترا. في تصفيات اللي كان نبدأ بالمقابلة اللي يتهمنا شوتها لوليني قبيلة وفي بتقدم أوغندا ضد ليبيا 1-0. في اللحظات هذه بش نتلقى الشوط الثاني. بقيت المقابلات 8 متاع الليل الكونغو ضد الكامرون، والمقابلات اللي تلعبوا لزوتو خسر ضد المغرب 2-0، جنوب السودان خسر ضد مصر 5-0، وأثيوبيا خسر ضد السنغال 1-0، وبوروندي تعادلت مع الجزائر 2-2. رابط البريمير ليغ دانت اليوم مانشستر سيتي بكل التهم المتعلقة بمخالفة القواعد المالية ما بين موسم 2009-2010 حتى الموسم 2017-2018، في انتظار اقرار العقوبات اللي بيتم تسليطها على مانشستر سيتي واللي مازال متمسك بالبراءة متاعو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع حيدر وكامل الفريق ريكاب سبور.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: سيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عدكم اليومي مع ركاب سبور. اليوم تقريبا خصوا كامل العدد متاعنا للمنتخب الوطني، ونتيجة المخيبة أخرى البارح كانت نتيجة تعادل 2-2، نتيجة اللي مش نرجعوا لها بتفاصيلها باختياراتها الفنية، بردود الأفعال، بالأسئلة، كل الأسئلة الممكنة بعد المقابلة ذي، بالمعطيات الفنية، بالأرقام، بالأحصائيات، كل ما صار في مقابلة البارح. نتسألوا اليوم هل أنه هذا هو المستوى حقيقة، ولكن يمكن تفضيل أو تقديم نسخة أفضل؟ هل فما مشكل فني؟ هل أنه اليوم ليبي ناسيونو متاعنا مزدوجي الجنسية أصبحوا عبء على المنتخب الوطني، خاصة من زمن ما جاش ملاعبي اللي نجم يغير، نجم يضيف للمنتخب الوطني؟ علاش الجامعة التونسية كرة القدم صمت كامل في خصوص أداء المنتخب وكل ما قاعد يصير في المنتخب في المرحلة الأخيرة؟ بخلاف الانتقادات، شنو الحلول؟ زعما ليكيب ناسيونال، فما ناس يقولوا اليوم لازمنا نعاودوا من الأول، إذا كان باش نعاودوا بشنو وخاصة بشكون لازمنا نعاودوا؟ ليكيب ناسيونال، البطولة وعلاقتها بالمنتخب، هل لازم تتغير؟ لاعبيتنا اللي يخرجوا لبرا، هل لازم تتغير علاقتهم بالمنتخب؟ برشا أسئلة، والأسباب كل هذه الأسئلة كل ما قدموا المنتخب في المرحلة الأخيرة. سامحوني نعطيه زاد الكلمة لمستمعينا، لأنه اليوم فما غضب كبير عند التوانسة والشارع الرياضي. على ذلك نخسركم بعض الوقت في آخر ركاب سبورت. نجموا تبدأوا من تو تتصلوا بينا 71-113-1000. حبوا نسمعوكم، نسمعوا تصوراتكم بالنسبة لي، أو قبل التصورات تشخيصكم، شنو الإشكالية بالضبط في الإكيب ناسيونال وتصوراتكم للمرحلة المقبلة؟ لأنه مش كافي فقط أنه ننتقدوا، لازمنا زادا نلقاو حلول، ناس كل مع بعضنا سيفري، فما ناس تقرر لكن فما رائعة يضغط، فما أفكار نجم تطرح، فما زاد ناس نجم تاخو الأفكار هذه. دونك نخليو لكم الكلمة في آخر ربع ساعة من ركاب سبورت، تطلبونا من توا على 71-113-1000. دونك راجعين على التصريحات، وباش نتابعوا زاد مقابلة ليبيا الآن مع أوغندا. شنطلور كانوا فيها بانتصار أوغندا واحد بلاش، الله يوفى هكا الماتش هذايا. أتنرجعوا بعد شوية في آخر مسار. رحب الإكيب سمير سليم، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، نحييك خويا، نحيي وليد، نحيي لخيان، نحيي الناس الكل تتبع فينا.
1: أهلا وسهلا بيك سمير، رحب يا وليد الهيشري، مرحبا.
3: مرحبا حيدور، مرحبا سمير والولاد صليح وسيم والسادة المستمعين المشاهدين.
1: أهلا وسهلا بكم، نرحب بصالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. تابعونا كالعادة على فيسبوك، صفحة الرسمية سبور باي موزايك فام، ولا على شن يوتيوب متاعنا موزايك فام. تبعثونا زادة ملاحظاتكم وسألتكم على واتساب 23-513-1000. ونذكركم من توا تنجموا تطلبوا حتى تسمعونا صوتكم ورايكم في اللي قاعد يصير في الإكيب ناسيونال، تطلبونا على 71-113-1000 من توا، ويكون لكم الجزء الأخير من ريكاب سبور. قبل هذا الكل، كما اليوم شنو اللي فهم زعما ملاعبي اسم في أوكرانيا؟ تابعوا الحكاية
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: بطل قصتنا اليوم تولد كما اليوم 29 سبتمبر 1976 في أوكرانيا، وقت اللي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. الوليد هذي قضى طفولة عادية إلى أن تبدل كل شيء في يوم واحد، نهار 26 أفريل 86. وقتها كان عمره 9 سنين بالضبط، مساعة ونص متاع الصباح، انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل النووية. كارثة هزت أوكرانيا والعالم، وتركت جيل كامل يعيش على وقع الخوف والأسئلة والغموض. وسط هالواقع كان الوليد صغير يجري ورا كورة، يمكن ما كانش يعرف وقتها أن الكورة هذه باش تفتح له باب آخر، باب أبعد من الخوف وأبعد من أثار الكارثة وأبعد من الحدود. في أكاديمية دينامو كييف بدا الاسم يكبر شوية شوية، سرعة، ذكاء، حس تهديفي نادر، ما طولش برشا باش ولا واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. ثم جاءت المحطة اللي بدلت كل شيء، أسي ميلان في إيطاليا. ما كانش مجرد مهاجم ناجح، أصبح ظاهرة، أهداف في الكالتشو، أهداف في أوروبا، ليالي كبيرة في السانسيرو، وجمهور كامل يردد اسمه تشيفا تشيفا. وهكا تكونوا فهمتوا اللي نحكيه على الأوكراني أندري تشيفشينكو. سنة 2003 رفع دوري أبطال أوروبا، وسنة 2004 وصل للقمة، الكرة الذهبية، أفضل لاعب في أوروبا. الطفل اللي عاش سنوات طفولته تحت ظل أكبر كارثة نووية عرفها العالم أصبح على قمة الكرة الأوروبية. عاد ميلانو خاض تجربة جديدة مع البلوز تشيلسي، تجربة اللي ما كانتش بنفس فريق ميلانو، لكن الاسم كان وقتها ترسخ بالفعل بين كبار اللعبة. عاد إلى ميلانو ثم دينامو كييف ويبدأ فصل جديد كمدرب وقائد للمنتخب الأوكراني. حكاية شيفشينكو ماهيش فقط حكاية أهداف وألقاب، هي حكاية طفل خرج من زمن الخوف واختار اللي يجري ورا حلمته. شيفشينكو بين ظل تشيرنوبيل وأضواء سانسيرو كتب واحدة من أجمل القصص في تاريخ كرة القدم الأوروبية.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: هذه حكاية شيفشينكو اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده. كلمة كلمة سامير ووليد، هذا بيك سامير.
2: تتكلم على منبع الكرة تقريبا، معناها أوروبا الشرقية. قبل نتكلم على يوغوسلافيا، نتكلم على بولونيا، نتكلم على لونغرين ماجر نتاع بشكاس، نتكلم على معناها منبع الكرة غاديك خلق التساطير نتاع كرة القدم. أساطير اليوم تخلق في أساطير نتاع كرة القدم.
1: وهو الدرب عنده أسطورة، الدرب شكون اللي اكتشفه؟ لوبانوفسكي.
2: لوبانوفسكي
1: هو أهم اسم تقريبا في أوروبا شو. الشرقية في كرة القدم.
2: لوبانوفسكي معناها مدرب كبير كبير كبير برشا، لكن الحركة الشهيرة نتاع تحريكة الراس نتاعه قعدت معناها أيقونة في كرة القدم العالمية. نعلن نتكلموا على بلاد نتاع كرة. ميلان كيفاش الكشافين نتاعه، كيفاش معناها خذاوه، خاطر لانه لاعب كبير كبير ياسر متالق ولاعب هداف، وتالق توهجه في الميلان خاصه قلب الكالتشو، قلب الميلان معناها هز القاب، لاعب كبير كبير برشا صراحه، لاعب ممتاز ولاعب خلى بصمه في كره القدم الاوروبيه وكره القدم العالميه، ولليوم الميلان يعتبروه واحد من الاساطير.
1: وليد
3: هو اسطوره. شوف، بما انه اسمه معناته ارتبط بكره الذهبيه، هز مره وهز مع الميلان معناها تشامبيونز ليج، وهو خامس هداف في تاريخ رابطه الابطال الاوروبيه، زاده معناها اتاكون ردوتابل، ملاعب معناته استثنائي، والحقيقه معناته في اوكرانيا اكيد معناته هو نمبر وان كما نقولوا، ما فماش بوتيتر قبله، فما ملاعبيه وبعده معناها برزوا كلكو جوار، لكن هو وقت اللي تحكي على أوكرانيا أول ملاعب يجي في ذهنك هو أندريا تشيفشينكو، وانا في الفترة وقتها هو موجود في ميلان، والفينال الشهيرة ذيك مع ليفربول معناها والدوزيكيب لسامي اللي كانت موجودة، كانت متعة كبيرة في كرة قدم. وصراحة الملاعبية هذوما افتقدناهم معناها في وقت دوا، وما نعرفش وقتاش معناها باش البلانيت عاود تنجب ملاعبية من الطراز هذاك معناها هو وعند لي سونتين دو جوار اللي كانوا معناها في اخر التسعينات في اول الالفينيات موجودين، حاجه عظيمه ياسر.
1: دونك هذا كل شيء في خصوص كيما اليوم. بعد لحظات اخر مسار نحكيو فيها على مواجهه تونس، مواجهه ليبيا واوغندا، واللي حتى تو اوغندا متقدمه 1-0، نحكيو على المواجهه هذه لكن على دور اوغندا ممكن في هذه المجموعه من تو حتى الى نهايه التصفيات.
0: عجيل للطاقه، اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: آخر مسار ريكاب سبور.
1: نلعب تقريبا في 60 دقيقة لعب نص ساعة قبل نهاية المقابلة، والمنتخب الأوغندي في الجولة الثانية متقدم على ليبيا 1-0. ليبيا نذكره كان تعادلت مع بوتسوانا في الجولة الأولى 2-2. دونك المنتخب الليبي للآن منهزم، نتيجة تخدم مصلحة المنتخب التونسي. هو لهنا ما نعرفش نعملوا فيها رأي، فما شكون يقول لك المصلحة أنه الناس كل تكمل نولة وكنقطة نقطة للجميع وما تغير شيء، وزاد فما لأن أوغندا بما أنه رصيدها ما مش محسوب وفي كل الحالات بش تترشح، يخلي تخوهم هي النقاط ما تخوهم يخذوهمش لي كونكورون تاعنا.
2: بالضبط.
1: هذه هي علاش، لأنه كي قلت بكري إن شاء الله تكمل هكا، بعثونا بعض الأصدقاء يقول لك لا، عاد من مصلحتنا أنه تكمل نول، دونك من مصلحتنا أنه معناها تربح أوغندا، لأنه في الأخر بالكل هي تاخو النقاط وما يتحسبوش، هي ماشية في كل الحالات.
2: احنا المنافسين متاعنا شكون؟
3: ليبيا وبوتسوانا.
2: ليبيا وبوتسوانا من مصلحتنا باش ليبيا وبوتسوانا ما ياخذوش نقاط لا اكثر ولا اقل. سهله ياسر العمليه، سهله ياسر العمليه. اذا كان ليبيا تاخذ نقطه مثلا بار اكزومبل اليوم واحنا ما ناخذوش، شكون ضمن لك انت باش تاخذ معها نقطه في التيران تاعهم؟ اوغندا
3: ومع ليبيا شكون يضمن لك اللي انت زاده باش تجني معناتها اكبر عدد من النقاط؟
2: بالضبط.
3: في الدوبل كونفرونتاسيون
2: بالضبط. دوك من المستحسن المنافسين المباشرين نتاعك
1: يلزم يتعطلوا وما ياخذوش النقاط نتاعهم لا اكثر ولا اقل. دونك نتمناه واحنا هنا ان اوغندا معناها تكون رغم الليبيه معناها ليبيا حبوهم واحد ولكن مصلحه المنتخب الوطني
5: توش نحبوهم اكثر من رواحنا مع زمان
1: دونك احنا ماذا بينا يا خويا اوغندا تنتصر باش مو احنا النزيف نتاع النقاط على الاقل نجموا بعد معناها نتعاملوا معاه اكثر ولا اقل.
3: هي اوغندا كي بتجي الاولى في الكلاسمون فينال تاع البول هذيا باش ترشح معها اوتوماتيكمون الثاني واذا تجي الثانيه باش يترشح معها الاول
5: وكي تجي الاخر يترشح الاول. هي كي تجي الاخر
3: يترشح له
5: في الحالات الكل معناها
3: معناتها ما فماش احسن ثالث هذيك
1: لا لا لا لا
3: لا معناتها باش الناس تفهم اللي راهو معناتها مصيرنا بيدنا احنا بيدينا مصيرنا بيدينا ويلزمنا في المقابله الجايه معناتها في المقابلتين بلوتو مع ليبيا معناتها ماكسيموم دو بوان معناتها نجيبوا باش نقعدوا موجودين بين المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى باش نجموا نترشحوا. ودوماج اللي احنا ضيعنا معناها اربع نقاط المقابلة الأولى مشيت في أذهان الناس هو المدرب معناتها ما في بالوش والجامعة ما في بالهاش اللي ماتش معناها نقاطه تتحسب حتى احنا كي نتفرجوا ماشي في بالنا ماتش أميكال مشي جرب وكذا طلع ماتش ماهوش أميكال طلع ماتش اللي نقاطه تتحسب وهذا في حد ذاتها كارثة ومعناتها وما تجيش في مستوى منتخب وطني داخل تلعب مقابلة رسمية وما تعرفش انت نقاطها معناها يتحسبوا ولا ما يتحسبوش
5: تيماجين
3: معناها انت وين وصلنا معناها.
5: أوغندا تعادلت مع تونس والآن متقدمة على ليبيا معناها كل الأمنيات بأنه المنتخب الأوغندي يكمل هكا لآخر الجولات لأنه خاصة ما قاعد يصير من النتائج توا اللي باش يترشح رفقة أوغندا ينجم يقعد لآخر جورني وتنجم أوغندا تحكم في اللعبة هذه الكل
1: بالضبط.
5: ما نعرفش اسكو هذا مضمون سمير
1: توا انا مع المردود اللي قاعد نشوف فيه نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا فما حد شيء مضمون
5: لا بارابور لوغندا نحكي اذا كان هي باش تحكم في في في الجوله الاخرى وقبل الاخرى باش تحكم في اللعبه معناه مضمون ان لوغندا باش تلعب توا كيما لعبت ولا باش تلعب في اخر جورنيه كيما قاعده تلعب في الجوله الاولى والثانيه
1: فما حد شيء مضمون ليه ما فما حد شيء مضمون الجوله الاخرى هذيك فما اعتبارات اخرى تدخل فيها
3: صحيح وفيه
1: ليه الجوله الاخرى وعينك ميزانك والكلاسمون واش كيمشي ترشح وتعادل يرشحك ولا الربح ما يرشحكش ولا درجه الحكايه هذوكم الكلهم ليه هذيك مش تولي تدخل معها معناها في حسابات اخرى خارج كره القدم
3: صحيح.
1: والافريقي نعرفوه متعودين عليه ونعرفوه دونك دو بريفيرونس ما المستحسن المنتخب الوطني التونسي النقاط اللي خسرهم في رادس اللي هما مهمين برشا يعوضهم الاكستيريور ما عنده حتى حل الاخر يلزم يعوضهم الاكستيريور مع المنتخب الليبي في ليبيا ومع بوتسوانا في بوتسوانا. السؤال هنا اسكو قادر ان يعوض النقاط ولا هذا موضوع للنقاش
3: مهمه صعيبه وقت اللي تيرات دي بوان معناها في بلادك قدام جمهور وكانت عندك لا بوسيبيليتي الحقيقه تاع من بعد زيدو نحكيو امور فنيه مقابله نتاع بوتسوانا مقابله اوغندا تعديت وعملنا فيها فوبا اما وقت اللي تضيع نقاط في بلادك توي اوبليجي دالي شيرشي معناها لا فيكتوار في بلدان معناتها المنافسين نتاعك وهذه حاجه اللي ماهيش مضمونه معناها بويسكو الفرق تطورت والناس كل عندها حظوظ والناس كل تحب تترشح يا اخي بكشي بوتسوانا انت في بالك باش سايب بالسهل معناها على بارتيسيباسيون في كاس افريقيا بالنسبه لنا احنا كاس افريقيا مش فيه فهمتني خاطر مشينا لها 33 مرة أما بالنسبة لبلدان أخرين فيل
1: دونك
3: باش يكبش بيديه وسقيه باش يقول لك نترشح هنا أخويا باش نمشي نلعب كأس أفريقيا وباش نفرح بلادي وباش نفرح الناس.
5: هذا هو باهي آخر مسار حابين نتابعوا فيها شنو قاعد يصير في مقابلة أوغندا ليبيا واحد بلاش في 64 دقيقة لعب والمنتخب الأوغندي ماسك باللعبة سميرة احنا شفنا بعض
1: ماسك بزمام الأمور رغم كذلك المنتخب اللي بالمردود نتاعو ماهوش خايب بالكل قاعد يحاول ولكن أوغندا تلعب بكل جدية صراحة توري في كرة ممتازة توري في مردود محترم وقاعد يهدد كذلك دفاع المنتخب الليبي دونك ماتش ماهوش سهل بالكل مش أوغندا اللي معناها مسيبة كل شيء خاطرها مترشحة لا أوغندا قاعد تحضر في كأس أفريقيا تحب تضرب وجه مشرف قدام الجمهور نتاعها تيران مزيان ياسر أنا لعبت في التسعينات في أوغندا ما عندهمش تيران توا ولا تيران كيما هذا شيء يعمل كيف يوريك قداش الناس
2: تركضوا ما تقدموا وتطوروا فهمتني. وتوا هاي مرتدة للهوني إن شاء الله معناها ما تجيش في الشبكة
5: في بالي باش تقول إن شاء الله إن شاء الله تاخذوا
2: باهي يا راجل
5: باهي أوكي دونك
2: ولينا نشجعوا في أوغندا يا عجبكش الله يهديكم يا
5: والله
2: الله يرضيهم ربي
5: سبيل هذا واقع احنا اليوم نشجعوا في أوغندا للأسف مش ضد ليبيا ما مع تونس هذه الإشكالية. دونك واحد بلاش قبل تقريبا 25 دقيقة في المواجهة بين أوغندا وليبيا والمنتخب الأوغندي متقدم في هذه المقابلة. نحلو بعد شوية ملف المنتخب الوطني ونذكركم تنجموا تتصلوا على 71-113-1000 نخليو آخر بارتي في الميسيون نخليوها لكم انتوما سودكم شنو تحبوا تقولوا على الإكيب ناسيونال شنو الحلول شنو التشخيص متاعكم بالضبط للي قاعد يصير. دونك بعد شوية نحلو ملف المنتخب الوطني.
4: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: بعد شوي زادة نمشي لملعب سوسة، نعم نطلع على مقابلة تونس بنين أوفانتروا ضمن تصفية الكان. نحكيه على الجولة الأولى، يكون معنا صديقنا أمين شرف الدين في مداخلة من أولمبي سوسة. نذكركم زادة أنه تنجم تصلوا على 71 113 ألف. خليوا البارتي الأخرى من ريكاب سبور اليوم ليكم أنتم، باش تعطيوا رأيكم في اللي صاير في المنتخب الوطني والحلول حسب رأيكم شنو تنجم تكون مقبل هذه الكل. خلينا نسمعوا رأي محلينا الآن سمير ووليد. كانت منتظرة نتيجة البارح، أنا الحقيقة بعد الماتش الأول تخيلت أنه بشكون فما رياكسيون، فاتخدعت مرة أخرى.
1: بالضبط بالضبط، أنا بدي قلت الماتش الأولاني وشي اللي صار فيه وكذا والرندمون ما كانش في المستوى، قلت بشكون تكون ردة فعل قوية برشا بالنسبة للإكيب ناسيونال والملاعبية متاعنا. مالوروزمون مرة أخرى المنتخب الوطني التونسي يخيب الأمال صراحة. قعدت بها أنا من عدة نقاط. أولا الساعة طريقة قبول الأهداف وليد، في الماتش الأولاني هفوة من الدفاع، هفوة منها بسيطة من عند الدفاع يقبلوا منها هدف. الماتش متاع بوتسوانا زوز أهداف من أخطاء على مستوى الدفاع. إلى متى وحنا قد نعمل في الأخطاء هذه؟ أخطاء فريمون كبيرة ياسر. توقلنا في كاس العالم قبلنا برشا بونتوات النيفو أعلى، توا احنا نلعب مع منافسين سواديزون معناها من مفروض أقل منا مستوى، وتحب ان نقارنوا الملاعبيه نتاعنا ومتاعهم نقاو ملاعبيتنا خير منهم مستوى
2: لارجمو
1: لارجمو. علاش المردود هذاك؟ هذه نقطه الاستفهام الكبيره ياسر. قبلنا اهداف من اخطاء وسجلنا اهداف ماهيش من عن طريق هجومات مركزه من كره ثابته كره بيت، دونك نقبلوا في اهداف من اخطاء وما نسجلوش الاهداف من جمل واضحه خدمه نتاع تمارين وخدمه نتاع واحد. دونك هنا نقبل ونسجل من كره ثابته، يعني ما فهمهم عنديش ياكل التفاهم وكل واحد لا دفاعيا ولا هجوميا. الشخصيه نتاع المنتخب النقطه الثالثه الاساسيه، شخصيه المنتخب معدومه ماهيش موجودة. شخصية تدخل فيها الموتيفاسيون وتدخل فيها الروح وتدخل فيها الجرينتا وتدخل فيها هذا الكل، هذه غير موجودة. أخيرا
0: كان نطلب تأريخ لفقدان الهوية ذي. وقتش بدأ؟
1: بدأ
0: قبل المونديال بشوية كلمات شاميكو
1: بدأ
0: ولا من المونديال والهزائم الكبيرة
1: دخلت الحكايه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه نوعا ما، دخل الشك وبدات نوعا ما من هزات نفسانيه
0: مع سوريا وتعادل مع فلسطين والخروج الدور الاول.
1: بالضبط هذوكم مسونا مع دخولنا الى تحضيرات كاس العالم، مع المدرب اللي جابوه جديد صبري لاموشي، مع الجو العام بصفه عامه، مع الشيء اللي صار في المونديال، خلى نوعا ما تحس الاولاد باردين، ما عاش فمك الروح وكل فرحة متاع الانتماء للمنتخب الوطني التونسي. نشوف هنا في التيران نشوف معناها ما فماش، ما هيش موجودة. ومالورزمون احنا فنيا نضعاف اقل من المنافسين، لكن كنا عندنا النقطة هذيك الإيجابية. بالتالي نقطتين ومن بعد ندخل اكثر في الماتش نتاع البارح. النقطة الأولى اختيار الخطة، طريقة اللعب المنتخب ما هوش معقول نلعب مع فريق منافس يلعب مهاجم وحيد في بعض الأحيان ما غير مهاجم، نلعب له بثلاثة في اللاكس، نقطة استفهام طبعا ندخلوا أكثر في الموضوع. ثم التغييرات 60 دقيقة لعب بوتسوانا سجل هدف، عندك 30 دقيقة مازالوا عندك، و 65 دقائق بدل ضيع 35 دقيقة، عندك ميتون كامل في يدك نجم تسجل.
0: ذكروا قبل البونت وضربوا كرة على ترانزيرسال
1: 10 دقائق لعب. التغييرات فيها ما نتكلم، وكذلك شيرني يدخل في كلوار متاع معلول في نفس تقريبا الدور، علاش العياري في آخر ربع ساعة انت ولو يلعبوا بتسعة في الدفاع والمساحات الضيقة، عياري على الأقل خليلي يجيب لك لبالاريتي وعندك معلول يسدد مليح وعندك ذرابة الرأس المستوري وبقيت الملعبية وأدو معروس والطالبي وغيره، كنت نجم تلعب لاتو متاع كرة ثابتة في الأخير هكا ولا؟ دونك هذه كلها تساؤلات معناها إن شاء الله من بعد نزيدوا نحكيوا عليهم أكثر.
0: خواليد
2: شوف معناتها بالنسبة للأمال متاعنا وانتظاراتنا أكيد معناها كنا نتمناه ومنتخب يفوز بعد الفوبالو مع أوغندا، قياسا بالمنافس اللي نلعبه ضده كما قال لك سمير، كي تاخذ بالملاعبي تلقانا احنا لارجومون بعاد عليهم. الكيب هذية فيها 6-7 لاعبين يلعبوا في جابورون والبقية في جايلان ولا منهم حارس المرمى، اللي يشد في فريق معناتها يلعب ميليو تابلو في كان في جايلاند سيتي ومن بعد مشى للسويلي تلعب في الافريق دي سود وماهوش يلعب معناتها رومبلاسون حارس المرمى.
0: سامحوني حارس المرمى ميزانه زايد نورمال معناها عادي يلعب
2: هو هكاك تركيبته بو عنده ظاهر هو بالعين ميزانه زايد لكن لي موفمون نتاعه وتحركاته اللي زاري اللي عملهم كوسوسوا مع ليبيا ولا مع كذا تحسه غارديان الى د ليكسبيريونس وسنايعي قدام الكاجا ما اكيد زايد معناه يزمو يتنجر
3: تحب في منتخب باخر ما يلعبش
2: تحب تهزني الغادي
0: ليه ما
3: لا لا في كيفاش الاخر ما يلعبش ما يكون
2: شو هو اون ناسيون متواضع في كرة القدم
3: والملاعب الغارديان تفهم كل شيء
2: صحيت مع هذا الغارديان قام بدوره وعمل ديزاري قبل الاهداف هدفين لكن منع كور وكان موجود انديبوندامون من معناتها هو معناتها كيفاش معناه ميزانه زايد ناقص
0: تزايد ناقص وروح بانفوان
2: فهمت دونك بالنسبه لي انا معناها المنتخب التونسي منتخب اللي كون لو فيو با صحيح معناها تقول لي جيل وما جيل وفتره مش باهيه وقاعدين نعانيو معناتها من الخيبات الاخرانيه اما فما مينيموم اليوم راهو مش معناتها اكسبلواكي احنا ننجحوا مثلا في التمريرات وندخلوا من العمق ومن الجناب ونلعبوا في الليزانترفال وترليليني في الشوط الاول وميتريزي لو جو بلوز او موان هما جات كره عن ترانسفيرسال لكن احنا جات كره ماستوري سبعة دقائق لعب ومن بعد دخلنا للسرفاس وحاولنا وجاو كور وكره معناتها بعد ليغاليزاسيون كره بن سليمان اللي عطاها له الطيف زاد جات كنا نجمو نخرجوا منتصرين معناه في الشوط الاول خذينا الكره وكذا وضغطنا ومن غير المعقول وكونك ما تتعداش مع بوتسوانا وما تنجحش في التمرير وما معناتها ما تمتريزيش اللعبه هو من غير المعقول من المعقول وكونك تضغط وتسيطر وتشد الكره وتجيب الفرص هذا هو معناتها اللي نورمالمون نشوفوه من بعد في الشوط الثاني طاح معناتها مستوى جل اللاعبين وكما قال سمير بتاتر معناتها الشيما من الاول بدينا راهو نلعبوا اون 3 4 2 1 معناها دو جوور دو معناتها دو ريجيسور قدام دو بيفو معناتها فير لانتيريور وخلينا اللارجور سوا ديزون المعلول والطيف معلول استغلها في الشوط الاول وتعدى برشا مرات وكان ناجع وعطانا دو بون باس وكل شيء من الشيره هذيك الشيره اليمين بن سليمان والطيف ما خدموش بالكدا من بعد بدلنا وتو في الشوط الثاني معناتها نزيدوا نحكيوا اكثر اما بالنسبه ليا
0: ما احنا مش باش نعملوا سرد لليسار خاطر الناس كلها ولات في ليبيه تو الناس كلها عارفه معناها شنو اللي صار
2: صراحه خلينا نشوفوا
0: كما نشحين عنا برشا
2: خرجنا برشا معناها أكوتيد لبلاك
0: صحيح اليوم مثلا من الإشكاليات وتونجيو على تصريح معين شعباني معين شعباني يقول رولا معناها الإشكاليات هذية والمنتخب مش بش يتغير لا في شهر لا في ثلاثة شهور لا في عام والنجم مستنجو منه تصريح هذية تونجيو على الكلام هذية لكن اليوم خلينا نمشيو للإشكاليات ليبي ناسيونو مثلا أوكي على فرضية أن البطولة ضعيفة ولا تنتج وكذا والجمل اللي عنا مدة قاعدين نعاودوا فيهم اللي يجيبوهم من برا على اساس انه نيفو سوبر

0: عقدة متاع سامحوني لعب لبرا ساعة قبل كل شيء في 10-15 سنة الأخرى. المنتخب الوطني التونسي كان يعتمد في النويو متاعه على لاعبين البرا. وهنا نتكلم على سخيري في الميلوتيران, نتكلم على العدوني, نتكلم على
1: خزري,
0: نتكلم
1: برون,
0: نتكلم على سليتي, نتكلم على ديلان برون, نتكلم على فالورين. يعني لوساتور النويو متاع ليكيب نسيونال كانت من البرا هكا ولا لا
1: في العشر سنين
0: في العشر سنين الأخيرة. ونكملوا
1: هذاكم كانوا فما توانسة في 2018 كانوا برشة توانسة زادة.
0: ونكملوا
1: بن عمر وفرجين
0: ونكملوا بملاعبية متاع البطولة متاعنا التونسية. لكن هذوما اللي يلعبوا البرة كانوا معناها في مستوى معين محترم. كنجي نقول الخزري, خزري أعطاه إضافة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. كنجي نكلم على السخيري اليوم حاليا النويو هذاك فقدناه, ما عاش موجود هكا ولا. اذا كان نتكلموا على حنبعل تو حاليا ولا الغربي ولا العاشوري ولا الطيف ولا غيره ما عاش موجودين. ما همش يعطيوك في البلوس,
2: اعطيني الموجودين تو سمير
0: جوستومون. احنا كي نحبوا نلقاو التوليفه نتاع ليكيب ناسيونال لابد عندك على الاقل نويوم تاع المنتخب اللي هو ماهوش موجود الفتره هذه. الملاعبيه اللي كانوا موجودين 10 سنوات الاخيره تراجع المستوى نتاعهم وغابوا. نحكيوا على فرجاني سيسي وغيره من الملاعبيه معلول وغيره كبروا في العمر مريح برشا مشاو. قينا روحنا في فتره ما بين بين فتره ما عندناش, واحنا بيدنا كفيدراسيون وحلا حتى كمدرب حايرين شنو نعملوا بالضبط. والآراء تمشي بين التشبيب اللي أنا ضده وتمشي بين نخدمه بالموجود والحاضر يززي. وبالتالي قعدنا في فترة تراجع. أنا باش نختم في ساعة في ساعة, احنا عنا نغزروا للي يلعبوا في بطولات البرة, والله يلعب في السلتيك, والله يلعب في إسبانيا, والله يلعب في كذا. والكلام ذي قلناه في الليست الأولانية نتاع معين ذي, وجبدناه على فالوري وجبدناه على النفاتي وغيرهم مع احترامي للناس الكل. وقلت انه يلعبوا في بطوله ديفيزيون 3 ويلعبوا في بطوله سويد ديفيزيون 2 يلعب 15 ولا 20 ماتش ما عنده حتى علاقه. عندنا بطولة متاعنا مع الهنات متاعها, لكن عندنا كذلك ملاعبيه متاعنا اللي ما قلتش انا طايرين ولا ملاعبيه من, ولكن ينجموا يأديوا الدور اللي عليهم. احنا كورتنا يلزم نفهموا الناس, كورتنا كرة القدم التونسية ما عندناش المواهب الا من رحم ربي بعض الاسامي, لكن عندنا الجروب وندافعوا به ونقاوموا به ونلعبوا به.
2: فما فكرة لازم معناها يتم اعتمادها مستقبلا, انه انا ما نجيب واحد من برا الا ما يكون في مقاييس اخرى بخلاف اللي خدمنا بها توا سنوات. لانه معناها في السنين الاخرى الكل يا اخوي ما فهم شيء سمير, ما فهميش ملاعب يجي بدلك ماتش, ما فهميش ملاعب يلي تبدا تستنى باش تتفرج فيه. هاو موجود فما بتتر نيفو احسن شويه, ما ماهوش حاجه مختلفه ياسر على اللي موجود في البطوله التونسيه.
1: بعد يوسف نسيتني ما فما حد.
2: لا نحكي لك تو على التونس
1: ما تحبوش برشا الكلام هذا, ممكن بعض الناس ما يحبوش برشا تتكلم على ملاعب انت يعمل ديفيرونس وحده ويمشي ويكسبلوا وقاعد ما عندك حد تو, ما عندك حتى حد نجم تبني على مجموعه وتعمل جروب سوليد وتصبر اوكي. لكن معناتها بصراحة مش زادة شماعة كل ما نعملوا فوبا ذاك اللي عنا. شنو ذاك اللي عنا؟ معناتها أوغندا وبوتسوانا وتشاد وأثيوبيا وإريتريا ودرشكون معناها يوليوا ياخذوا معناتها فينا باي ونوليوا احنا معناها وضعيتنا مع الناس هذوما مع احترامي لكل منتخبات الإفريقية. لكن تقعد
0: هذاك اللي عندنا مع مصر مع المغربي يتفوق علينا, اما هذوما
1: وطول عمرنا زاد ننتنشوا معاهم
0: وقت اللي كنا مع اللي كنا فوالا.
1: مش سمير
2: مصر مش انت نمشوا معها مصر, نحن عقدتها
1: بي ونربحوها وتزاير كيف كيف. المغرب بون بعد التوع عن الناس الكل مش علينا نحن, ووصلت مع الكبار متاع أوروبا معناها اللي جروند ناسيون دي فوتبول. اما راهو مش كل مرة باش نقعدوا نحكي اوكي نصبروا اوكي معناتها فما حاجات صايرة ولا شي. واحد يخمم في ماليديكسيون يخمم في لعنة هابطة على ليكيب ناسيونال لطف الله معافينا كل مرة ها وخايبة ها والناس ساكتة والناس لا مسؤول يخرج يتكلم ويفهمك ويقول لك هاو شنو هي السياسة اللي باش نعملوها وهاو كذا. ناس مازم تخبية يستناو في هاو ماتش نربحو تو نخرجو نتكلموا نخسروا نتخباو وخلي لونترينور في الصدافة. اش باش يعمل لك لونترينور؟ هاو معين جاء وهاو الريزولتا شفنا دو فوبا توا في ظرف 4 ايام واللي قبله الراجل هرب في صعب

0: جلده رونار وصبري اللاموشي جاء تعرف الناس شنية اللي صار وكل الفضايح اللي صارت والماتشوات وكذا. واحد اليوم بصراحة ليبي ناسيونو معناتها باش نرجع لكلامك انت
1: ونختصر
0: خويا الانسان اللي 3 و4 سنين ما تتفكرلوش ماتش جابه هو وهدف معناه حاسم اخويا بليش بيه. اليوم العاشوري انت تكلمت على العاشوري ونفس الشيء راهو تونكتي انا من الناس اللي دفعت وقلت راهو يلعب وممتاز ماتش نيجيريا
2: كي ممتاز هو في سلتي وكان مش ممتاز
0: ما لازم يعمل شيء وحده وفر له يلزم شو هو راهو ميكانيزم كامل وراهو منظومه كامله وايكيب يلزمها معناها تخدم مع بعضها. فما دي جوار اللي ماهمش كومباتيبل وما فماش كومبليمونتاريتي واوتوماتيزم وهذا كله ميساج نجمو نستناو ونصبروا خاطر فما فالور نتاع ملاعبي تعرف اللي هو باهي ولا مش باهي جوار امبورتون ينجم يتقدم ينجم يضيف لك. نحكي لك انا على العاشوري مثلا العاشوري انا بالنسبه ليا يلي فيني معناها ما عادش بتاتر في في في فتره اخرى ممكن يراجع زاده هو نفسه نجيب راقي العواني انا مثلا يلعب في نعطيه فرصه بار اكزومبل نطلع الدنداني اللي في اليوفان 3 ولا غيره ولا رعنان ولا مش عارف لعبي عنده الرغبه وعنده الروح هو تحسه جوار ولا يجي ياك فهم روحه لي الساعه قال لك خويا خليوني نرتاح واختاوني وكذا بورتون جوار ملاعبي تكنيسيان ونجم يعاون. العاشوري نورمالمون زاده هو لوتو كريتيك يلزمو يحكي مع روحه يقول انا اخترت تونس باش نجي يلزمني نعاونها لعب في كوبنهاغن في امريكا وكذا ويعملوا عليا تجي تحسوا معناتها ماشي مع الماشين جاي مع الجايين وكذا.
2: فما كوره ضربها البارح باش نقول لك فوق ترانسفيرسال
0: ما جاش برشا
2: فوق فوق ستاد جاي
0: فوق ترانسفيرسال
2: به معين شعبان يقول ما الان ما نجمش نغير لا في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور ولا في عام. كيفاش تقرا التصريح هذا يا سمير؟
1: ناوي يقعد 4 سنين معني عام الأولاني العام الأولاني ما تحسبونيش لا لا من الماتش الأول نحسبوك. هذا هي منتخب وطن يا أخي تختار الملاعبية بالكعبة اللي يتمشيوا معاك مع التفكير متاعك وتخدم عليهم من الماتش الأولاني يجب أن تجيب لطرح ماكش في بروجي متاع نادي أنت وما يصبروش عليك في النوادي ماتش ماتش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه ومن بعد تبدا الانتقادات وينحيوك. ليه ما نقعدوش عام كامل؟ عام كامل اش معناها؟ معناها كوب دافريكا هذه ما نمشيولهاش وممكن من بعد الكوب دافريك الاخرى ما نمشيولهاش ونمشيو ندخلوا بوتيتر في تصفيه كاس العالم وممكن نوصلوا ممكن ما نوصلوش. تو هذا معقول؟ ليه ليه معين عايش خويا ليه من الماتشات الاولانيين تبدا تعطي البصمه نتاعك. لافونتاج نتاع المدرب الوطني انه عنده ملاعبيه تونس الكل اللي في تونس واللي برا هكا ولا وهو يختار عنده الحريه اختيار وحريه اللعب بطريقه او باخرى. احنا ما قلناش اقنعنا احنا قلنا على الاقل اعطينا منتخب قوي دفاعيا كما كنا قبل. واسهل حاجه والدي يعرفها اني كنسكرها انا التالي اسهل واحد عند المدرب وكنت سكر التالي يسكر يا خويا على الاقل خليها في 0-0 وشوف بالاريتي دبر راسك في لي دو ماتش الاولانيين هذوما ومن بعد تو بشويه بشويه تحسن الامور. اما تقول اعطيوني عام كامل عام كامل ما نصبروش عليك لا احنا ولا الجمهور ولا حتى حد.
2: نفس الراي وليد
0: هو شوف معناتها اي مدرب يلزم وقت باش يفهم المجموعه باش يحاول يصلح ما يمكن اصلاحه ويحاول ملاعبيه يفهمه من هو اللي يستحق وانه هو اللي حاجته به ويتبع معناها الملاعبيه اللي تلعب في تونس والبرة. لكن معناتها مش زاد برشا وقت لخاطر احنا مربوطين زاد بنتيجه
1: شنو معناها كل خساره طايحنا في الكلاسمو فيفا
0: كيما نقولوا نحن انيه معناها يلزمنا احنا اليوم في الظرف
1: هذا مدرب المنتخب المغربي شهرين
0: ترشحوا
1: شهرين قبل كاس العالم مدرب المنتخب المغربي وصل كارت فينال توا المنتخب الجزائري شهر قبل واحد خذاها من هنا اربع عمل ربحه باقناع ربح
0: زامبيا وعمل ماتش نيل
1: باقناع شنو
2: مع اختلاف التوقيت والاليات
1: ليه ما احنا ما طلبناش منك
2: جيب لنا تشد المغرب عندك باش تخدم ولا الجزائر ولا كذا في تونس صعيبه العمليه شنو الاليات
1: احنا ما طلبناش منك باش تعمل لنا معناها منتخب قوي وعريق ولا لا قلنا المينيموم نظم لي الدفاع علمهم وقفه في الدفاع اش معناها انا في زوز ماتشات مع زوز منتخبات اقل منا مستوى نقبلوا 3 بونت وبالطريقه هذيك على الاقل بني لي دفاع زيد الدفاع باش تقول لي معناها يحب لي عام باش نحضر الدفاع نتاعي مش معقول.
2: نسالكم على حاجه اخرى الان, في رايكم تعتبروا انه معين شعبين ينجم يمشي اكثر في التوجه انه يخدم على البطوله التونسيه؟ اوكي راوك الحلول نتاع البناء والتكوين وكذا, معناها ذاك لازم وقت نحكيوا توا احنا على حلول عاجله او على الاقل حلول نتاع مدى متوسط. ممكن معين شعبين يستاف نتاعو يمشيوا اكثر للبطوله الوطنيه للاعب المحلي اكثر؟
1: إن
2: بالله ملاحظه الجماعه تكتبون بي ناسيونال وتفرقوا, بالله نقصوا شويه من التفاهه. راهو بي ناسيونال صفه تطلق على مولود البر وعنده زوج جنسيات, ما فيها حتى شيء, معناها عندنا طاقه استيعاب معينه لاحترام الراي المخالف. ساعات الراي المخالف ما يكونش راي اصلا. مع تحياتي لكم جميعا اللي كتبوا حاجه كي معك. تفضل سمير.
1: ويزم يفهم معناها معنى الكلمه شنو بالضبط, ما فيهش تقليل,
2: لا شتيمه ولا هي تقليل, ما فيش ولا حاجه. كيفاش نميز بينه وبين اللاعب المحلي؟
1: بالضبط
0: كله مزدوج الجنسيه
2: عادي. باهي كملوا معاك.
1: تحب
2: باختصار سمير انه
1: في ساعة في ساعة
2: التوجه الان كيفاش لازم يكون
1: القائمات اللي تكون موجودة في الليكيب ناسيونال فيها بعض الاسماء فيها تدخلات. انا نشك اخويا في كاس العالم وغيرها, معين يلزم يمسك بزمام الامور حتى كان هو معناها مش مباشرة يقولوا له يلمحوا له يلزم باش فما ملاعبيه كيما الليست هذه اللي عيطلها. انا متاكد انه فما 6 7 ملاعبيه ما يسحقوش يكونوا موجودين, وقلناها في الليسته وقلنا انه فما اسماء ما حقش جاي.
2: سميهم لي سمير اللي ما عادش عندهم بلاصه.
1: فاليري واللي عزوز اللي على اليمين والش اسمه
2: معناها فاليري النفاتي.
1: فاليري والنفاتي شكونوا؟ عاشوري, الطيف, سعد, برشا ملاعبيه ما عادش معناها ما عادش عندهم وجود في الليكيب ناسيونال. انا راه حاليا حاليا اعطي الفرصه يا خويا الوليدات, اعطي الفرصه للناس الجدد, اعطي الفرصه اللي تالق. تو انك كي لعبت قبل في الليكيب ناسيونال, كي لعبت قبل في الكلوب افريكا, لعبت 6 7 10 18 20 ماتش متالق, نلقى روحي في الليكيب ناسيونال. فما ملاعبيه تو متالقين عندهم عامين ثلاثة واربعة ما يحلموش يدخلوا ستاج الليكيب ناسيونال. علاش؟ خاطر قبل ما كانتش فما سامسرة وكان فما وكلاء اللاعبين وفما كوتا وتطلع الكوتا وتهبط الكوتا. لا توا ولات مالورز ما شيء هذا موجود. انا ننزه الناس الكل وننزه معين, لكن يا اخي رد بالك يا اخويا, رد بالك يا معين وانتبه على شيء اللي صار. هاك عملت اخويا توا ستاج وعملت دو ماتش وعملت كذا.
2: توا كي تنزه معين والناس الكل شكون مال
1: شكونهم؟
2: انت نزهت الناس الكل
1: تحبني
2: من هم منين دخلوا هذوم؟
1: اسمعني تحب معناها انت تورطني
2: في مورتك انت تو قلت لي فما سمسره وفما كذا وبعد قلت لي انا ننزه الناس الكل, منين دخلوا؟
1: اسمعني
0: موجوده في جميع الاوقات.
2: منين دخلوا؟ منين دخلوا؟
0: نص السنه
1: لا بالرسمي مثلا كلمه في الصباح وكلمه في العشيه, كلمه في الصباح وكلمه في العشيه. والله عندي ملاعب يلعب في السلتيك طياره ياسر, هاو الفيديوهات ما قلتكش عيط له نتاورا. والله عندي ملاعب فما ملاعب طياره ياسر, هاو الفيديوهات, هاو الفيديوهات, هاو الفيديوهات. اسمح حشريه
2: ما تركاش
1: يا ولدي, اسمح حشريه تولي غير بالله خنعيط له ونشوف. تولي تعيط له, هو ما قالكش عيط له اما تخلك بطريقه اخرى.
2: ريت سيستم خدمه
0: فما صايره
1: ويعملوا فيه السيستم حتى في الملاعبيه نتاع تونس بالضغوطات والفيسبوك.
2: صحيح صحيح,
0: شو انترينر جديد ومعين معناتها ولد البطوله ولد الكوره ويعرف اللي ما قويه ذي مش ما يعرفش الشيخ معناتها ماهوش سيدي تاتا هو ولا غيره من المدربين اللي جاوا. ما فما اللي يقبل وفما اللي ما يقبلش. فما دي زونترينور يقول لك انا اخويا عندي مجموعه نعيط لها ما نقبلش, يجيني واحد يقول لي اجون هذا صاحب فلان عيط له باش طلع الكوتا وباش يدبر كونترا. خاطر صارت راه صارت في المنتخب عديد المرات ملاعبيه جاوا ريان كو باش من بعد يمشي كونتراتوه كان ب 500 يولي ب 1 مليون
1: في كاس العالم هذه صارت
0: وصارت وقا صحيت قاعده تصير حتى
1: التوقف. وفما ملاعبيه مشاو كاس العالم في الجراد ما لعبوش بالكل كاس العالم وتقيد لهم في السي في كاس عالم
0: معاك على طول الخط.
1: شكون تحاسب وقت
0: اخويا؟ هل اللي ماقوي هذية والحكايات هذية واللي كادولي قاعدة تتعطى راهو تنجم حتى انت ربي معناتها يعاقبك. فهمتني؟ خاطر تشتاكل عرق ناس وتجيب ملاعبي على حساب ملاعبي هذية ما قالش به ربي. ومعين نختم بالحكاية هذية قال في تصريحه انا قال راني باش نعطي حق الناس وباش نعيط للي نستحق وكذا ويلزموا زادة اليوم يفهم يفهم كومون ساسباس وكيفاش ملاعب اليوم اذا تعيط له انت سرتوم البرة وما يشاركش حتى دقيقه عاد اللي يلعب في تونس اولى وموا يا نفهموا امكانياته شنو والا خلي غادر ويجي غيره سهل العمليه
2: هذا هو باهي دونك راه مازال برشا وقت باش نحكيوا عن ليكيب ناسيونال نخليو بعد شويه فقط بعض الدقائق للمستمعين ناخذوا بعض الاراء على الاقل كي مش باش ناخذوا برشا ناس ناخذوا البعض من المستمعين نتاعنا فما زاد شكون يقول لنا الاعلام يا ودي الاعلام سهل اللي تراه تافه وما يعطيكش الميساج ميدياتيك اللي انت تحب تتفرج فيه ما عادش تتفرج فيه تاول اوديونس نتاعو تطيح سبونسور ما عادش يعطيه فلوس ما عادش يخدم كي انت تافه وتبدا تتفرج فيه وتتفرج وتسهر وكذا وبرامج ودنيا وبعد تكتب الوتافه وانت تتفرج ما عندك ما عملت باش يقعد تافه وتقعد انت تتفرج ويقعد هو
1: شجعته على التفاهه
2: واضح من الميساج هذا ألف مره قلت وما شكون العقل يستوعب انت الحاجه اللي ما تلقاش فيها راحتك ما تتفرجش فيها تو اوتوماتيكمون ما عادش تكون موجوده اذا انت تتفرج يعني تشجعها دونك باش تقعد متواصله اكثر من هكا تعبنا والله تعبنا وحنا نعاودوا في الماء خلينا نمشيو لسوسه ناخذوا فكره على الاختيارات بالنسبه لنيس بوجلبان مقابله تونس وبنين او 23 ضمن تصفيات كان امين شرف الدين زميلنا وصديقنا جديد على وسهلا امين مرحبا
3: مرحبا حيدر ومرحبا بمستمعي موزايك واللي موجودين معك في الاستوديو كما قلت مباشرة من ملعب الأولمبي بسوسة في لقاء تصفية كأس أفريقيا 2027 بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني أول مقابلة في تصفيات المنتخب التونسي المقابلة هذه اللي نبحث عليها للوصول للدور التمهيدي الثاني وبعد إذا ترشحنا إن شاء الله باش نواجه المنتخب الجابوني ونذكر زاد انه تصفية كاس افريقيا وكاس افريقيا بالذات اللي تلعب في مصر 2027 باش تكون مؤهلة للالعاب الاولمبية لوس انجلوس 2028 اللقاء اللي باش ينطلق بعد اقل من 10 دقائق تشكيلة اللي عاول عليها المدرب انيس بوجلبان في ذهاب دورة التمهيدي الاول انس الخرداني في حراسة المرمى انيس دوبال جوزيف طيب محمد امين علالة كقائد فريق علاء الدين الدربالي امان الله المحرز محمد ريان عنان لؤي تراي نسيم الدنداني أنس الحاج محمد والمهاجم المنطلق الحديث للدوري التركي عمر بن علي هذا 11 لاعب أساسي في تشكيلة المدرب أنيس بوجلبان في لقاء الذهاب وإن شاء الله منتخبنا ياخذ بايو من الأول قبل مباراة الإياب اللي بشكون في البنين نهار الاثنين 5 أكتوبر بشكون لقاء الإياب وكما قلت إن شاء الله الأولاد ياخذوا حظهم من مباراة الذهاب باش نمشيو نلعبوا مرتاحين في البنين وإن شاء الله نتأهلوا للدور المقبل والذهاب لكأس أفريقيا اللي كنا غايبين عليها سنة 2023 بعد الهزيمة أمام أو فوز على الكونغو في لقاء الإياب والمغادرة وما مشيناش للألعاب الأولمبية ونذكروا أنه عنا أكثر من 24 سنة غايبين على الألعاب الأولمبية من سنة 2004 إن شاء الله على شلال المدرب أنيس بوجلبان معاه نوصل للألعاب الأولمبية حيث
2: هذا هو شكرا لك امين شرف الدين يعطيك صحة على كل هذه المعطيات دونك نمشي والمستمعين ما عرفش اذا كان سيبون عنا متصل ولا مازال دونك شنو به هذا القائمه نتاعنا به اوكي دونك بعض لحظات كلمه سمير على الاو 23 تنجم تكون هي الخزان الحقيقي نتاع الماتش هذا
4: صحيح في برشا ملاعبيه ممتازين صراحه في برشا ملاعبيه ممتازين نتمنى النجاح والتوفيق للمنتخب الاولمبي اللي ناخذ عليه امال كبيره مع المدرب انيس بوجلبان
2: هذا هو خلينا ناخذ تليفون لول محمد بنزرت اهلا وسهلا اخويا محمد مرحبا عسلامه
5: شحوالك
2: مرحبا يا سي محمد
5: بلي حيث عندي 3 نقاط في دقيقتين جست على الكيب
2: كان خليهم دقيقة ممتازة تفضل
5: أطروفول السيليكسيونور ناسيونال اللي هو سي معين الشعباني دونك احترموه كجوار انسان جوار وكانترونور ديز اكيب جو دي بيان ديز اكيب لا سيليكسيون حسب رأيي أنا سي با ان كوتش معناها هو المانجير ديكيب ناسيونال إلا با لو بروفيل دايوغ فما لا كومبيتونس تكنيك هذيك اكتسبها حق كونو اونسيان جوار وكل مي يا دوتر كومبيتونس لازمين بور جيري اون ايكيب ناسيونال
2: البوان لول معناها في اعتقادك فما مشكل في الشوا نتاع السيليكسيونور باهي دوزيام بوان
5: لا سيليكسيون دي جوار ما يلزمش تكون تير عن طريق الانترنت معناها السيليكسيونور كاهو فما كوميتي حسب رايي تتعمل يصير فيها لو شوا
2: لجنة تختار ليكيب ناسيونال
5: تختار لي جوار
2: اي ليكيب ناسيونال لاعبي المنتخب
5: لوط جو في ريفيرونس ديريكسيون تكنيك
2: باه وتروزيام بوان
5: ديريكسيون تكنيك
2: وتروزيام بوان
5: ثلاثة أقوى على الفرجاني والعيدوني رجعونا ديموند ما فهمتش معنا لو شوى الفرجاني كانوا بعدناهم ديموند كان غلط عودنا رجعناهم وإلا هم ما يسحقوش لكن حبينا نسكتوا الجمهور ولا حبينا نبردوا الأمور كل مع المتابعين تاع الكيم ناسيونال.
2: واضح واضح شكرا لك خويا محمد.
5: الحاجة الثالثة في حضر اليوم نحب نقول أرنيت دون لوبليكاسيون باش نتعداو الفاز فينال تاع كوب دافريك هذا كل ما يمنعش كانوا كلنا يلزمنا نتحدوا جيل بليجور والأنترونور ولا الجامعة نتعداو ساعة للكوب دافريك
2: صحيح صحيح شكرا لك محمد بن زارت تحياتي لك. موجود معنا زاد سي صالح 67 سنة. سي صالح اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بك سي صالح. تفضل نعمل عليك في الاختصار يا بابا.
6: تفضل واضح واضح بالنسبة لي أنا كيف كانت ويفرلات ولا الموديل الفرنسي اللي عملوا هيك على السيكتوريال والدنيا هذه فهمت ولزمنا نبداو نخدموا على العمر نتاع الولايات قلنا اللي في روما شو والله
2: معسكر معسكر
6: تخدم على المونتاليتي هذيك وعلى الابنيكاسيون هذيك وعلى المستوى هذيك والفلسفه المورال وكل شيء لانه مش معقول تقول لي قلي بلا ولدي ما هوش في المستوى بالقليب ما نجمش يجيب باك هذا القليب هذايا ولا الجريس كلام زايد يعني توا كل نسمع برا ناحية انت معين وجيب اكس وجيب اجراج اذا كان الاستاذ الطيارة والسلام ده على قدم هو مش حاب تمشي فهمت ما عندك وين تمشي فولي هذا نبدأ ونخدمه من اللوطة وان باراليل لكيب سينيور تمشي وخويا على الفيسبوك بجاه ربي راو اللي تبع الفيسبوك ويتأثر بالفيسبوك هذا اول واحد يضحك عليه الفيسبوك لانه بيعقد له يضحك شريك يقول لك بدل كنترولر هاكو وبالتالي اللي يشد الدرخي واللي يخاف من الفيسبوك يشد الدرخير فكر بروك واخدم على روحك وعمل كيما كان يعمل روحك عمل جيت شتاد الله يشفيه وعامر حزم والرجال هذيك لكن ما هذا مش تخدم تكون عندك معدة سينو سكر دار وروح
2: هذا هو نشكرك برشا سي صالح عطيك صحة. خلينا نخو معنا سي عبد الحميد. أهلا وسهلا سي عبد الحميد مرحبا. لا شكون خالد باه اوكي نمشي والخونا خالد أهلا وسهلا مرحبا.
7: أهلا تحياتي ليك وتحياتي للكابتن اللي معك خويا سمير وسي وليد فهمني ولا باش ما نطولش خاطر تعرف الوقت يحكم فينا. تبارك الله أبو باك اللي يتكلم قبل تقريبا حكى في نقطة حبيت نحكي فيها. النقطة الثانية اللي هي أخوي إيش نقول إحنا نرجع تولي بينو سنور بين جيونا ساعة ثم حاجة راهو هي الرغبة. اسك عندك رغبة تحب تلعب مع ليكيب ناسيونال طلعت حاجة البارح كنت تقتش بحاجة مثلا العيدوني البارح لميور في التيران هاي هم بينو ناسيونال العيدوني اللي احنا قلنا يزي وكذا لكن العيدوني تحسوا عطاه كل شيء البارح تحسوا يجي تحسوا يمدف يجري يتقلي العيدوني الكرة الاخرى تخرج من عند العيدوني معليه ليه ساعة قبل كل شيء راو خلينا من يجي عايش البرة ويلعب البرة وكما قال تو الكوتش تبارك الله ما خلناش ما نتكلموا في سمير فهمتني انه خطانا يودي تودي تلعب في الليك تروي وتلعب في الليك دو في السياد وتلعب في الدراويل وتقول لي هو عايش البرة ما ليه مش الفكر شنو ولينا بس عايش البرة نعيطه له في حدش قال ان مليون جيبه من عند ملي عنا وانتهى الامر. اهم حاجة في الليك ناسيونال هي لونغري ساعة تحب تجيل تونس ولا ما تحبش تحب تلبس مليون تونس ولا ما تحبش ماكش ساعة بينا كارفيزي ترى عايش خويا فهمتني اهم حاجه ثلاثة كما قال وليد قبيلي ما عادش عندك الملاعب اللي يعمل لك الفارق ما عادش عندك يوسف المساكني ما عادش عندك الخزري ما عادش عندك اكل ملاعبي اكل يجيب لك طلع خويا تويك اخويا نقولوا برجوليا لازمنا نستعرفوا راهو هذاك اللي عندنا هذاك الكاليتي اللي عندنا مي كما قال في سمير خويا يا خويا اخدم بالموجود صلح المنظومه الدفاعيه خلينا نرجعوا للهويه نتاعنا الساعة نرجعوا للهويه نتاعنا انت ارجع لتونس كيفاش كنا نرفعوا كيفاش كنا نسكروا نرفعوا حي دبلاش اللي كان مركينا روما عشناخ
2: بالضبط
7: ولا ما عادش عندنا اخويا هذا نصبروا على اولادنا وتفرج اخويا تاع الايفان عندنا اللي تلعب في مصر وتشوف عندك اللي تلعب في اخويا انا اهم حاجه الرغبه تحب تونس ولا ما تحبش
2: صحيح هي فيرتي تكون انت عندك الفيرتي الكامله باش تكون موجود سينو ما عندها حتى معنى. نشكرك برشا سي خالد يعطيك صحه. نكملوا اخر تليفون خونا عبد الحميد مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا وسهلا. سلام أخويا حيدر.
2: سلام
8: على تامر وسلام على وليد.
2: أنت الناس كل خذت دقيقة نص. أنت مش تأخذ أقل من دقيقة. لخص لي فكرة على غير سماح.
8: اختصار في سافي سافي. مش حتى مش
2: فضل.
8: أنا را من هولوس أمور. لكيب لكيب نصير أنتي أنا ذيك تمثلنا وكل نصبر شوية. والانترونور جديد وبقدرة ربي أنا متفائل برشا. شوية تروشيك وشوية توجورات أنا فور اكزامبل الجورات اللي ما مشاوش اللي ما عطاوش خويا يمشيو يجيو نجيبو عنا كيما نتاع اللي مشى لعبوا
2: توا وين عنا وين خلينا نشوف
8: عنا والله راه عنا أنا متفائل عنا تو فور اكزامبل الوليدات اللي يلعبوا مع عند أنيس يلعبوا اليوم لاشي عنا على الأقل ثلاثة أربعة فيهم باين بشوي ونصبر شوية على اللي كيبنتي أنا بقدرة ربي فما كان الخير أنا نذكرك في حاجة
2: أنا تخوفني ذي بقدرة ربي فما كان الخير تخوفني إيه
8: شوف يا حاجة أمس نعطيك كان اكزامبل بسيط في
2: عشرة ثواني دين وفي
8: عشرة ثواني عمارة بوتسعين ما خرجناش من دور الأول
2: صحيح
8: عام 96 وصلنا الفينا شوف خوي في عام برك لا نصبر شوية
2: وتبدلت اللعبية وقتها ولا تحكي
8: يا حمو جيك بالضبط أنا نعطيك اكزامبل باختصار
2: أعطيك صح عبد الحميد وتحياتي لكل الناس اللي حاول تكون موجود معنا الناس اللي تواصلت معنا شكر كبير لكم وين ما تبعتونا الكلنا كانوا منفعلين شوية على كيب ناسيونال تحياتي لكم وين ما كنتوا على المتابعة اليوم شكرا سمير سليمي شكرا وليد الهيشري صالح كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي شكر كبير لشاكر اليوم كان معنا في تنسيق الهاتفي جيكم سايف توت سويت في الأخبار احنا غدوا عشان ستر سبعة دي وعن الأولى مزيكة فهمة
9: السهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
10: ايه اما وين التحدي

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. منظمة سي واتش الألمانية للإغاثة تقول إنها تمكنت من إنقاذ 28 مهاجرا غير نظامي وانتشال جثتين إحداهما لطفل عقب واقعة غرق لسفينة قبالة السواحل التونسية. ووفق وكالة رويترز، فقد ذكرت المنظمة أن سفينة أورارا تابعة لها عثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم على 5 ناجين والجثتين في زورق مطاطي من المفرغ من الهواء، وتمكنت من إنقاذ 23 ناجيا آخرين من بينهم طفل من منصة نفط وغاز بحرية كانوا قد لجوا إليها بعد غرق السفينة. والمنظمة تفيد على منصات التواصل الاجتماعي نقلا عن ناجين قولهم بأن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في عداد المفقودين، مضيفة أن السفينة تتجه الآن إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. محكمة التعقيب تقضي برفض الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافيا في قضايا مختلفة. وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عدد من الصحفيين والتقنيين والعمل بدار سنيب لابراس يخوضون منذ أيام اعتصاما مفتوحا بمقر المؤسسة دون إيقاف العمل للمطالبة بتطبيق القانون وتسوية الوضعيات المهنية. ومن جهته كاتب عام النقابة الأساسية بالمؤسسة وعضو الجامعة العامة للإعلام سفيان بن شعبان يؤكد في تصريحه لمزايك أن 4 صحفيين وتقنيين 2 و5 عمل يعملون منذ سنوات دون عقود عمل تحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الإدارة قامت بعد استشارات سعيا منها إلى عدم التفريط في موظفيها وفق تصريحه.
2: 11 هم المعنيين بالأمر، 4 صحفيين، 2 فنيين و5 عمال، طالبين مطلب وحيد فقط هو تطبيق ما جاء بالفصل 6 من القانون عدد 9 لسنة 2025 على وضعيتهم. المطلب الأساسي هو تسوية الوضعية المهنية الهشة اللي قاعدين يعانيوا فيها منذ سنوات. أقل واحد فيهم عنده عقد صار في 2024، وعندنا شكون من 2015 كانوا متعاونين ثم متعاقدين، ثم كي جاء القانون بعد 9 سنة 2025 اللي هو جانا القطع مع العقود الهشة والعمل بالمناولة، الإدارة العامة الموقف نتاعها هو عدم التفريط في زملائنا. الإدارة العامة بعد مصدر القانون قامت بعديد الاستشارات، الإدارة العامة قامت بمراسلة وحدة متابعة وتنظيم مؤسسات ومنشآت العمومية برئيس الحكومة. نتفاجئ أنها 9 سبتمبر برد سلبي جدا ضد القانون. إن هي طلبت من الإدارة العامة تعملهم عقود إزداء خدمات.
1: دوليا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن القوات الأمريكية أصبحت وفق تعبيره عاجزة عن التحرك في الخليج، مدعيا أن السفن الحربية الأمريكية تراجعت مسافة تصل إلى 500 كيلومتر. الحوثيون في اليمن يعلنون أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية ما يزيد عن 30 غارة على تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يرغب في التعاون مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن تنظيم تكنولوجيا الذكاء الصناعي، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يوجد صعوبات أمام الشركات الأمريكية نحو تطوير منتجات في هذا القطاع أفضل من نظيراتها الصينية وفق قوله. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، سامي الحامي.
3: 7 دقائق عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فام توالى 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغونديفو 100% كولتوريل. فرحانين برشا شوية خلنا نحكيو فن سابع نحكيو سينما. دار العرس الهيفل بن يوسف يكونوا بحضنا زوز من أبطال العمل واللي دارت حولهم أحداث الفيلم هذايا. جهاد الشيرني وخلود الجليدي يكونوا بحضنا شوية آخر في الانترفيو. قبلهم هما كالعادة فلاش نيوز كولتوريل. كولتوراكتو نعطيكم فكرة على أبرز الأخبار الفنية والثقافية. الفلاش باك في آخر ساعتنا. وبما أنه بحضنا اليوم هما كوبل مثلوا في الفيلم هذاك علاش اخترنا نحكي لكم على من أشهر اللي كوبل في العالم العربي. عمر الشريف وفاتن حمامة الحب اللي بدأ قدام الكاميرا واستمر خارجها. الفلاش باك نستحضروا محطات من قصة الحب هذه في عالم الفن السابع في الفلاش باك. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج. السلام عليكم إن ما كنتوا في ثنية سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع ولا على سيتنا موزيكا فان بونيت. وسويت نخليكم مع الموزيكا ستريمز نور عرجون وسليم عرجون. رجعينا

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 17 دقيقة انتم معنا في كولتور بلس على موزايك اف ام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع توتسويت وقيت ابرز الاحداث الفنية والثقافية في كولتور اكتو. تتواصل تتويجة المسرح التونسي والمراهدين سفروا لمصر وتحديدا للإسكندرية. مسرحية حياة للمخرج معز العاشوري ترجع بثلاثة جوائز من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح مسرح بلا إنتاج اللي انتظمت فعاليته من 20 حتى 26 سبتمبر. ثلاثة تتويجات كانت من نصيب العمل التونسي نادرة تومي اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة. سامي جمعان من السعودية اللي توج بجائزة أفضل نص ويوسف بعجاجة نال جائزة أفضل موسيقى. والنجاح موقفش عند الجوائز هذية فقط، خاطر مسرحية حياة كانت زادة مرشحة لزوز جوائز أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. تتويج جديد ينضاف لرصيد المسرح التونسي عربيا ويأكد مرة أخرى حضور الفنانين التوانسة وقدرتهم على المنافسة والتألق فوق الخشبات العربية. مبروك لفريق حياة ومزيد من التتويجات للمسرح التونسي. MBC تستعد لعمل تاريخي ضخم يتصور في الحمامات حاليا بعد ما ملك النار ومعاوية. MBC تحضر لعمل تاريخي جديد بعنوان بنو حنيفة، والمفاجأة أنه جزء كبير من التصوير بش يكون في تونس وتحديدا في الحمامات كما قلنا، وهذا حسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وبعض الصور اللي شفناها مسلسل فيها 10 حلقات يتناول جانب من حياة الإمام أبي حنيفة النعمان، ومن المنتظر أنه يتولى إخراج المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، فيما تسند البطولة للممثل السعودي عبد المحسن وأيمن مطهر الجنب عدد من الممثلين العرب والخليجيين. وهكا الحمامات تتحول من جديد الموقع تصوير العمل العربي كبير، لكن هالمرة في إنتاج تاريخي ضخم ترهن عليه MBC ضمن سباق رمضان 2027. وكيف كيف حسب المعلومات اللي عنا طبعا أنه فما عدد مهم تقنين التوانسة. كلب ينافس براد بيت على الأوسكار، شنو الحكاية في الوقت اللي يدخل فيه براد بيت السباق السينمائي العالمي فيلم هارت أوف ذا بيست؟ يبدو اللي المنافس الحقيقي على الأضواء ما هوش نجم هوليوود آخر بل الكلب أوبر اللي شارك براد بيت بطولة الفيلم ونجح بأدائه في لفت انتباه الجمهور والنقاد لدرجة أنه بعضهم ذا يتسائل علاش ما يخوش الأوسكار هو زيدا. والطريف أكثر أنه الكلب هذايا ما هوش كلب تمثيلي عادي، هو كلب إنقاذ جبلي حقيقي، وقبل التصوير قضى وقت مع براد بيت باش يبني الثقة والإنسان جيم بيناتهم، ونتيجة كيمياء قوية قدام الكاميرا. وإبغ ولا واحد من أكثر عناصر الفيلم حديثا. النقاد حتى شبهوا أداؤه بأشهر الكلاب في تاريخ السينما في وقت براد بيت نفسه ما دخلش بقوة في ترشيحات الأوسكار حسب المراجعات الأولى. يعني باختصار الكلب هذايا قد يخطف الأضواء من النجم الأمريكي ويتوج بالأوسكار، وهكا عنونت أغلب الصحف العالمية بالنسبة لليوم. وخليني جوز نعطيكم فكرة نتجمع تلقاو بالنسبة للعالم هذايا عالم الحيوانات في السينما والتلفزة. محمد بن عطية تونسي اللي خدم عشرات الأعمال عملوا طالع على شين يوتيوب تلقاو حواره مع شكر بسبيس في واحد من الناس على يوتيوب موزايك فام. نجموا تفهموا أكثر التحذيرات اللي تصير بالنسبة لمختلف الحيوانات بشراهم يمثلوا غير ما في الأعمال السينمائية والفنية. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
0: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مليش نبعدوا لعالم الفن السابع شوية، خلينا نحكي بتفاصيل دار العرس الهيفي بن يوسف مع زوز من أبطال العمل جهاد الشاني وخلود الجليدي. خليكم مع الموزيكا سيليبريشن كول اند ذا جانج، رجعينا.

0: شوق بلوز كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة وثمانية دقيقة مازال مكملين معاكم في كل جوك بلوس على موزايك فم. نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع. تابعونا على سيتنا موزايك فم بونيت على صفحتنا على فيسبوك. كيف كيف شوي خد تلقاو كل شيء على يوتيوب موزايك. مانيش مش بعدو برشا على سيليبريشن, مانيش مش بعدو برشا على أجواء العرس. تو تسويت في الانترفيو نحكيو على فيلم دار العرس.
0: الانترفيو
1: فيلم اختار العرس التونسي باش يكون حكاية, اما مش اي عرس. عرس الى مزوز عائلات مختلفين برشا, كل عائلة عندها عادتها افكارها وطريقتها في الحياة. دار العرس للمخرج هيف البن يوسف كوميديا اجتماعية تاخذنا في كواليس تحضيرات العرس. يتحول بشوية بشوية لساحة متاع صدمات سوء تفاهم ويقف ضحك زيدا. واخترنا اليوم الكوبل اللي دارت عليهم الحكاية هذه الكل. بكل حب نستقبل بحضرنا الممثل التونسي جهاد شيرني. مرحبا.
2: شكرا شكرا, مرسي على الاستضافة سيميا. نسلم عليك على جمهور موزايك وجمهور الميسيون تاعك.
1: شنو الحوي؟
2: ترونكيل سبا جمع الأولى بتاع العرس ماك تعرف قاعدين نكتشفوا في بعضنا.
1: انت والعروسة
2: ما نجمش نبدا معك برشا, عندي تهبيط بوبيل راه
1: هلنا نرحبوا بها عندها مديدك وميمسة غايبة على الحوارات رغم اللي تخدم راي في أعمال, ولكن هكا تحب تبعد شوية على الأضواء. خلود جليدي مرحبا بيك. شنو الحوي؟
3: عسليمة سمسم, مرحبا بور الانفيتاسيون,
1: نورتونا.
3: مرحبا بالناس اللي يسمعوا في موزايك الكل.
1: شنو حوالي العرس ما زلتوا تعيشوا في الجو هذا؟
2: لا نحن بتقدر خرج الموضوع شوية من يدينا, وتوا الجمهور قاعد يعيش في العرس. جمهور قاعد يعيش في جو العرس. الحاجات اللي قاعدة تصير في القاعات وفي الصالات حاجة تفرح على الاخر. ردود الافعال, المساجات, الفيديوهات, ستوريات, ناس قاعدة تتفاعل بطريقة ايجابية على الاخر.
1: واخيرا جهاد الشيرني خرج من الفريند زون. عم ناول كنا نحكي مع الفريند زون في باراسول.
2: اي تخرخت في بكي انا بحذيك في ظهر لي نفس الميسيون ونفس نفس الوقت نفس الكرسي. اي ياك هو شوف قرام يخلص كونتون معناه كي تهزي ديك الربي وربي يختار عبدو يكرموك هاو دار العرس يجاو تفرجوا تشوفوا قديش انا تظلمت عمني وانصفني سنين.
1: انصفني في الفيلم كهوا ماهوش معرس في الدنيا جهد.
2: لا مانيش معرس في الدنيا دونك اشنو هي لابيل اللي وفرت عملت فيه انت؟ لا معرس ليلة بالسوشيال ميديا
1: ماني نعرف انا اللي هو شنو هي الكلمة انت اللي ما تحبهاش وقتاش نفرحوا بيك؟
2: ما يحبهاش اي طفل ما يحس فيها فيها في الضغط نتاع الجملة.
1: نتصور البنات
2: حتى طفلة زاد
1: فوالا البنات اكثر خلود يعيشوها الضغط هذاك نتاع وقتاش نفرحوا حبيك.
3: والله اي انا بيرسونيلمون مانيش عايشه برسك جمله ضغط بابا وعائلتي ما ابرامهم اي سين مني دونك ما يسالوش فيا جمله
1: وصلنا للياس جمله واحده
2: ياس ويكين نجم
3: ليه ما يسالونيش برشا خاطر بالمكتوب ممنين بالمكتوب دونك كان جيت
1: بابا فرح بالفيلم
3: وي وجيت تصور معنا في الكوليس قال يوكا وما عرفتش هكا
1: اليوم نمشي يمكن من المنطلق نتاع قصة الفيلم جهاد وخلود انه الزواج اليوم ما عادش نحكيو على زوز اشخاص ولا نحكيو على زوز عائلات على مجتمع كامل خلود والا بالعكس الزواج نحكيو على زوز من الناس كيفاش تراها المسألة؟
3: وفيت كما ترحنا في الفيلم تواليت بلس العائلات كزوز العائلات يتدخلوا يعطيوا رايهم يحبوا يفرضوا عاداتهم وتقاليدهم وجكوا بلي يصعبوا شوية في المسألة بورتون كان هي الحكاية بين زوز عبيد كان هما متفاهمين كهو بفرصيمون يتدخلوا العائلات كما رينا في الفيلم خاطر في الفيلم كاريمون قاعدين يفرضوا في رايهم
1: بالنسبة ليك جات كيف تراها الحكاية؟
2: سامبلومون ما تنجمش مثل شعبي ياسر نحبوه انه ما تنجمش تنحي خشمك من وجهك. فما العائله الصغيره فما العائله الكبيره اللي تدخل فيها زاد اولاد الحومه والنهج والزملاء نتاع الخدمه اللي ساعات بحب وبنيه طيبه يسمحوا رواحهم باش يعطيوا راي باش يتحمسوا باش يقروا حتى في بلاصتك. وفما شكون يوصل حتى يتغشش على خاطر ما خذيتلوش بالشوره نتاعو. دونك وقت اللي هو الكوبل عمليه حسابيه بسيطه فيه جوز من الناس ما فيهوش 120 ما فيهوش 30 ما فيهوش عائله موسعه ما فيهوش حتى فما مخذة بالخاطر. فما زي ما تنجمش تجي الأم ولا البو ولا الخالة ولا العمة تقول لك فرح ولدي نحبنا نشوفه بطريقة معينة ساس نيغوسي صراحة. ولكن فهذا مهم, ولكن الأهم هو لهنا متاع الكوبل متى يعني ما نصعبوش عليهم برشا ببرشا عادات وتقاليد اللي نحب ونشوفوها إذا كان إلى من استطاع إليه سبيلا معناها فهمت ما نجموش نحنا نحطوا ثلاثة ولا أربعة ألوان متاع صياغة وهما راهم جوست يحبوا بعضهم ويحبوا يكملوا يعيشوا مع بعضهم. خاطر شو السعادة ما تطلب والله صدقني متأكد أنه السعادة ما تستحقش برشا مجوهرات وأحجار كريمة وذهب وديامونت، ولكن إذا كنت أنت تنجم أعمل، ما تنجمش قل خيرا ولا أصمت.
1: شنو تستحق السعادة وش نجعلك خلو؟ هل توافق ولا توافقش برشا في مسألة المجوهرات؟
2: لا لا لا نعرف نعرف نعرف نعرف.
1: شنو تستحق السعادة؟
2: مانيش شو مانيش ندافع على القرناطة رانيا أوكي ندافع على اللي ما ينجمش بالحق ما ينجمش.
1: السعادة اليوم بالنسبة ليك شنو هي؟
2: تفاهم وماخذة بالخاطر واسمع كلامي وجربني دوفيس تفاهم وماخذة بالخاطر، غلط انتي نطيح انا غلط انا نطيح انتي، وحيدة وحيدة لنيوفها العمر ويمشي على روحه لو الماء بيناتنا.
1: خلود تفاهم وماخذة بالخاطر شنو تزيدهم؟
3: كما قلت لك بلا ولا شيء نساور تلخص كل شيء. جستمان زوز عبيد جزم يكونوا متفاهمين يقدروا بعضهم، نهار هو نهار هي، ما فهميش علاش باش يصعبوها ماني، قد ما تسهلها تسهيل قد ما تصعبها تصعب، وكين يدخلوا كين ليغو نتاعو ولا ليغو نتاعها نساور وقتها حتى الحب ما عادش ينجم يفضها.
1: هذا قريب من الواقع اللي نحكيو فيه توا، فما نتصور الصياغة البيضة، صياغة صفرة، الدار، الكهرباء، العرس في صالة لوكس، ما نعرفش انا الفواياجات هذا الكل.
2: اي نعم، شكون ما يحبش الفواياجات وشكون ما يحبش الالوان في الصياغة وشكون ما يحبش العرس اللي بالبهرج وبالهلال وتجيب الاسامي الكبيرة في الفرح الاول والفرح الثاني وحنة الراجل وطية
3: المرأة، شكون ما
2: يحبش. اي ذاك علاش عرسنا في فيلم.
3: انا ما نحبش هكيك.
1: خلينا الكومنتير نتاعكم الناس اللي تسمع فينا، هل موافقين خلود وجهاد في النقطة هذه ولا جهاد قالت بلا ولا شيء؟
2: لا لا ما شو قلت لك مانيش ندافع على القرناطة، الفلوس مهمين حتى مع عطار الحومة باش تشري زوز باجيت، راه مانيش قد هذايا عرس هذايا فرحة العمر، ولكن ما تزيدش فيه ما تزيدش تغرقهم. الناس الكل تعرف انه الشباب اليوم يدوبك يدبر ترانسبور وباش يمشي يقرا ولا باش يمشي حتى يحضر يبدا يتسلف باش يلبس بالقدا في حفلة التخرج متاعو.
3: أنا شفتو
2: مش باش يعرس
1: قولي هول.
3: أنا شفتو اللي قالوا جهاد نحب جس نعقب عليه، بالنسبة لي أنا أعمل اللي فرحك، كل عبد كيفاش يحب يعرس، مي ليسونسييل ما تعملوش باش تغير شكون باش تعجب شكون، مش للآخر. أنت تحب تجيب برشا فنانين كيما نحن عملنا في العرس، أوكي، تحب تعمل ريسبسيون نهار وتروح
1: في الفيلم،
3: دونك ليسونس في الفيلم، نحن عملنا في الفيلم. ليسونسييل أنت تكون مقتنع وتعمل فيه روحك. يعني برشا بهر زيدا سي اوكي وشويه
1: بركه كما قال يمكن جهاد اللي يقدو
2: اللي يقدو. اما علاش تعجز في روحك وتخنق في روحك وتدخل انت المشروع مستحق منك برشا تركيز واصفار على اليمين، ويمكن فما مشروع متاع جيبان صغار اللي مستحقين شقاقه اليوم في تونس وفي العالم، وراو يطول الحديث علاش العزوف على الانجاب وعلى الزواج وعلى الحاجات هذه، فما كان الاسباب اللي خليوك تهرب. تي نحنا باش يتواصل الجنس البشري البشري لازمنا نتزوجوا ونتكاثروا، ديجا الاسباب اللي تخليك تبعد على الزواج برشا اكثر من الاسباب اللي تخليك تعرس. السبب الوحيد اللي يخليك تعرس هو الحب
1: المفاهمة،
2: وفما اللي مرياج الاخرين اللي مانيش غادي
1: الخوضة اللي ريناها مرياج دافير كما اللي شفناها في الفيلم، ولكن الخوضة اللي شفناها في دار العرس اليوم كي تفرجتوا نهار لافون بروميير، نتصور وقت اكتشفتوا اول مره الفيلم في الكوليزي، هل بالنسبه لكم انتوما شفت روحك في بيرسوناج مالي بيرسوناج بعيد على شخصيه خلود، ريت العائله، ريت الجو هذاك؟
3: اي ريت شويه من عائلتي، خاطر نصور ما يحبوا عرس بالزازه هكيكه. ريت حتى روحينا في قمر شويه، خاطر ماذا بها عرس سامبل جوست قاعده، خاطر ياسر متربيه هي في الغال تحب جوست رذي الاطراف الكل، دونك عندي شويه من قمر ريت روحي فيها وقتها بين نتفرج اول مره
1: قمر.
3: في برشا حاجات تشبه لي ساعة، في برشا حاجات وتبعد عليا سورتو في الكوتي هذيك اللي فما دي مومون عرفتك اللي عطيها يتعدى العرس كيما هو، انا نقعد نقف نيغوسي نقول لهم هذه نحبوا هذه لي خذوا معناها الكونسنتمون تاعي، ما انا خلود في الدنيا كي كامقمر ماهيش سوميز نو الحقيقه
2: ما قعدتش على الاولاد بصراحه
3: سي سور جهاد شبه لينا في الدنيا
1: جهاد بعيد عليك الدور ولا في حاجه منك
2: في حاجات مني بقص
1: أبار
3: أبار
2: أبار ضحكوا في قلوبهم نسمع فيكم الوليد هيثم فيه نقاط مشتركة معايا اللي هو صراحة أنا المشكلة نتعامل معها برشا خفة روح وبرشا ضمار خوفا على أعصابي نتعامل مع المشاكل والكوارث وأي مأزق نتعثر فيه في حياتي صراحة نتعامل معها شوية كما هيثم
1: هذا جاء بعد سنين ولا من أولي
2: من اللي فهمت اللي أنا نفهم من اللي بديت الإدراك ما كخرجت من طفل صغير ما جوستي حب يلعب فهمت اللي أنا نتعامل مع المأزق ولا الكارثة ولا المأساة ولا المشكلة مهما كانت كبيرة ولا صغيرة بنفس الطريقة هديت هالهيثم لوبسيون
1: وشفناك مع صاحب الوسلاتي ناجي كان الوالد وهو ما يحبش يقولوا
2: ياسير جابني عمره عامين هذاك الممثل هذيك قيمة صابر الوسلاتي كيفاش قنعني وقنع هيفل وقنع الجمهور اللي هو بابا وعندي زاد دخل في في في في الموضوع اللي ديو مشي بالكدي ولو انه نحن يمكن في العمر ما نعرفش صابر يحب يقول على عمره ولا ولكن باش نقول عمري انا عمري 38 صابر حسابك كي تشوفونا واقفين مع بعضنا مش اكبر مني برشا وصلنا قنعنا الناس اللي هو بابا فما برشا عرسوا صغار كي تحطوا هو ولده يبانوا صحاب فما برشا زاد ام وبنتها موجوده في النساء فهمت
1: اما جهاد سامحني جوست كونوا الالشيمي اللي بيناتك انت وصابر الوسلاتي تخلقت زاده من كونوا صداقتكم في الدنيا ولا فهمتوا مع بعضكم في المسرح
2: خدمنا بعضنا برشا مسرح وتلفزه
1: يعاون هذا في الخدمه
2: يعاون برشا وما يعاون كان هذاك على خاطر الاحتكاك والممارسه والتجارب مع بعضنا ساعات الكوميونيكاسيون توصل حتى لدرجة التليباتي معناه بالدقنونة بالحواجب مش لازم المنطوق نولي ونتخليه عليه ونربحوه الوقت هذاك وتولي انت تلمون تعرف البارتنير متاعك صار مع خلود الشيء هذايا تلمون البارتنير متاعك تعرف شنو يقلق وشنو ما يقلقوش شنو اللي يحب نزابي وشنو اللي نتجاوزوه شنو اللي نركزوا عليه ستريس وين تولي المعاملة أسهل وفي الويد أكثر ونحكيه على سموث اللي تتعدى يعني الحاجات ونربحوا وقت الوقت هذاك اللي نربحوه ننجزوا فيه حاجات أخرين ونقدموا
1: أكثر وأجواء التصوير جهادنا تصور حاجة مهمة برشا باش تتخلق للجميل اللي حكيت عليها أنت شفنا خلود الجليدة اللي شاركت في عديد من الأعمال بعد بوليس حالة عادية اللي كان مع مجدي السميري فما نهار على عمار فما هريسة لاند فما عيشة فل وغيرهم فما زاد أعمال سينمائية خدمتهم ولكن قعدت ديما ذيك سلمى بن سيرشيد سلموا على كمال تويتي الحاجة هذه كيفاش تراها حاجة إيجابية وإلا تقلق وقت في وقت ما كي واحد يقولك عندي برشا ما تفرجتش فيك عندي برشا ما شفتكش في السينما ولا في التلفزة
3: ولا هي مناش مراها كين حاجة إيجابية خاطر أنا صغيرة وقت اللي عملت بوليس إي سيتي أن أونور
2: ما زلت صغير
3: 10 سنين تيلي كمان دونك سيتي أن أونور الحقيقة أني نقف قدام كمال ولا لطفي ولا ريم شادلي دونك جو سوي ريكونيسانت لعائلتي الأولى اللي هي بوليس أندرغراوند سكيلز دونك سالو المجدي التوا عيطوا لي سلمى والتوا العبيد حتى توا كي عملت قصتي قالوا لي رجعت سلمى
1: عندها 10 سنين بوليس نحكي
3: 2015 عندها 11 سنين
2: نمشي وليم تجري وعمر خسارة وانا رجعت
3: دونك ليه بالعكس نفرح برشا كين يقولوا لي كين سميت على بوليس خاطر سيتي كيلكو شوز بوليس والتوا دونك التوا العبيد يتفرج والتوا العبيد في الشارع يقولوا لي سلمى دونك يقولوا سلمى ندور ديريكتومون
1: فرحت بالتليفون نتاع هيفل بن يوسف فرحت كونه اليوم فما مساحه مهمه كمان في معنا دور من ادوار البطوله في دار العرس فرحت ليه تليفون استنيته نوعا ما
3: استنيته الحقيقه مش ثانيتو اما ديما نحب نخدم مع هيفل خاطر نعرفو هيفل ان طونكو فوتوغراف ذهلي من 2014 دونك شفت افلامو ريسامون الفيل جود جونغ هذيك عمري ما جربتو ريجيستر جديد عليا وما شبهش البوليس العبيد كلها قاعده تقولي بوليس نو دونك قلت له مره قلت نحب نخدم معك كي كلمني قلت له هيا نمشيو دونك اول نهار عملنا ايطاليين نوجيهات ديريكتومون فما الالشيمي اللي شفتوها جيسبر في الـ في الـ
1: في الفيلم. في الفيلم هو فيلم مازال في القاعة التونسيت نجم تتفرجوا فيه فيلم دار العرس الهايف بن يوسف. وحكينا على السينما كنت عملت زيدا برسخ فما فوفعة في بن ابراهيم الطيف وود كيف كيف حبيب المستيري دونك اليوم قلت لي ما نستنيش ولا ما استنيتوش التليفون مي كمان كي شفت هيفل قلت له نحب نكون موجودة في واحد من الأعمال. جهاد كيفاش تراها الحكاية هذه الدق اللي بين اليوم وإلا تقول مخرج نحب نكون معاك موجود في عمل ما ولا ما عادش غادي تقول فما ممثلين يقولك لي أنا موجودة النجمة
2: في نختار خاطر كنت صرحت في في في تصريح قلت انا راها الحقيقه اليوم بعد 12 ولا 13 سنه تمثيل راها تلهميقه سامحوني بين ظفرين شو سلفني دور ولا شوف لي دور ولكن فما مخرجين تشتهي تخدم معاه يعجبك مخه تعجبك خدمته تعجبك البنية الذهنية متاعه كيفاش يطرح أفكاره طريقة الطرح متاعه ساعات تقوله أمتي كوكو نفي جامي دمال أنه أنت تقوله سامحني نحب نهار من نهارات نحط يدي في يدك ونكونوا موجودين في عمل على خاطر أفكارك يعجبوني تصير دي بيصيروا لزيكسيبسيون هذوما متاع ساعة ما تدخلش تحكي مصلحة ديريك ترى هو
3: موش استنقص للممثل
2: جملة
3: خاطر سي فري كو هي سامحني جهاد سي فري كو هي خدمة الاسيستون يكلمك على خاطر المخرج شافك في الغول والا يحب يشوفك في الغول جي تجرب ساعات انا باغ اكزومبل عملت برشا وصلت حتى صححت ومن بعد ما تفهمنيش سي با غراف مش مشكله نمشي ندق البيبين بتيتخ الممثلين فما ممثلين انا احترم بيان سور مثلا نعرفش انا عبد يقول لك انا كاريري بعد قداش من عام نورمال مهم يجيوني ليه توا الدنيا تبدلت ولينا نعملوا سيلف تيب ولينا نبعث البرا يجيوني ولا يجيوني اكثر من الاي انا يجيوني الاي اكثر من الاي
2: كلنا راهو كلنا غير ما يقولوا

0: راه بدلت رأي خاطر جاتني بيريود نقول لي ما نمشيش على خاطر بتيت خزيت الإيجو ما نعرفش ما توا تصلحت معها الحكاية والله لي بلوس نصور أنا مش إيجو نصور أكثر نخاف من الرفض أكيد باش نحمي روحي نقول ما نمشيش خاطر أنا في مخي نقول يعيطولي ونمشي ونجرب بعد جيت نشوف قلت سيكوا لو بروبليم كان نمشي وكان ما شافنيش سيكو ما شافش خلود في الدور مش خلود الإنسان
1: اليوم مهنتك اليوم مهنتك كممثل مهنتك كممثل أو
0: كان ما عندكش أجان تعمل انت
2: فما خلطة صغيرة ما بين انت تدق الباب البا انت تعمله وفما ما بين زادة تمشي تجرب ينجم يكلمك لاسيستون انت تكون مقيل على روحك راقد في الدار يكلمك اسيستون يقول لك راو شو مش كونفيرمي باش ناخذوك ايجا اعمل تيست كاميرا المخرج يحب يجرب معاك
1: هذا العادي
2: هذا العادي جدا ولكن انه انت تقول المخرج ولا حتى المنتج راهو خاطر المنتج مسكين كابوست مربوط بالفلوس يعني ديريكت باش تحكي تمع ديريكت معناه يقول القايل لي فما منجين نحب نخدم معهم على خاطر يعرفوا ينجوا والانتاج راهو الباهي ماهوش اصفار على يمينك هو سافوار فير فما منجين انا نقول فما منجين نحب نخدم معهم وفما مخرجين نحب نخدم معهم والكوكو تصيروا سامحني حكيت برشا
1: واضح هو جهاد ملي سي بيان حكيت برشا في العاده جهاد ما يحكيش برشا احنا نحكيوا على دالارس نسيت تسمع فينا توا تنجموا تفرجوا فيه مازال موجود في القاعات التونسيه للمخرج هيفال بن يوسف حتى حياة كبيرة الواجهة الجندوبي كيف كيف الصابر الوسليتي السهام صادق الشادلي العارفاوي
2: جعفر
0: القاسم الحامي الممثلة
2: حقا وينو الحياز في الإعلام وفرد مسافة من مشي الحياز
0: هي ممثلة
2: في بالك نحن ثلاثة نقصنا ترافلين نزيدوا سيكونس من عنا هاي في الخوة تاكسي يقولوا موزايك
1: يا جهاد خلينا نمشي تود سويت للكويز مع خلود جليدي
2: ياك تمام
1: يلا بك مثل بتفرج فينا على فيسبوك ولا على صفحتنا على سيتنا جدا مزيكا فان بوانيت عنا جو باش تكون نقبل ولا مستحيل نقبل
2: مع خلود راني نقبل شنو هو تقبلش فما تاكسيات خدم مزيك
1: سيغمون يلا نبدا اليوم تقبل ولا ما تقبلش شريكك يكذب عليك في حاجه صغيره يقول لك باش ما نجرحكش تقبل جهاد
2: ما يتمشي وتكبر ما نقبلش
0: خضره حمرة حمرة حمرة ليه ما نقبلش
1: يخذي عليك حاجه صارت معاه وبعد تعرفها بالصدفه
0: تقعد حمرة
3: اي ساغي برخي فروحك برك
2: ساغي اسمعني فما اسمعني فما الوان في الكذب خلود ما تبديش فما الوان في الكذب
0: بس قزح هذيك احمر هو ديجا جيت حاجه
2: والله والله فما الوان في الكذب
1: هو اخضر باش نكمل
2: الحقيقه
1: يطلب منك كلمه السر نتاع التليفون نتاعك بحجه يقول لك معنيش اسرار بيناتنا تقبل خلود
0: يعني نهاري باش نقعد ليلي توفى الوحده كامله
1: ما تقبلش
2: لا جهاد لا باب مزاجي انا نحب اوكي عاد نحيه جمله الشيما والمدباس وكذا اما الواحد زاد ما فعليش واحد داخل لي الكوان تاعي اوهمني اللي انا حر على الاقل اوهمني
1: الكوان تاعي كمان ورانا يا جهاد
2: اش بك ماخذ عليا ماخذ عليا فكره صحيحه يسر انت سمعتي
1: يخرج مع اصحابه ما يعلمكش كان بعد ما يروح
2: يا اخي
1: هاي خلود بان احنا راديو تو لسه اسمع فينا فكره دونك مع الاخضر والاحمر نقولوا
0: الاخضر معاه والاحمر ضد انا الاخضر معاه معناها انه يخرج خاطر هذيك سبيس نتاعو يعمل فيه اللي يحب فمش عارف شو يقول
2: كيف كيف كيف
1: قول يقول لك ما تلبسش اللبسه هذه يا خلود ما نحبش الناس تشوفك هكا احمر ما تقبلش قول هيلي قولي نقبل ولا نقبلش
0: نجم يعطيني راي استيتيكمون كان عجبته ولا لا اما اخلاقيا
2: غادي في الراي وساس نيغوسي صراحه ساعتنا ينجم يكون الراجل غاير وفما الشك ومخه خاطر الشك يهزك الافكار كحله شو حتى المراه والراجل والله نحكيو على شعور عميق جدا ما يتحكيش عليه برشا وناس كل تي في تي فيه اللي هو الغيره نغيره اللي ما يغيرش راه فما مشكله الغيره تنقص شويه من الذكاء ومن الوعي ومن انك تقرا الموقف بالصحيح دونك ساس نيغوسي صراحه ساس نيغوسي النجم
0: نخدم بالخاطر
2: النجم ما نوافقش على اوتفيت معين
1: دونك جهاد تقبل ولا ما تقبلش ولا مستحيل
2: ساس نيغوسي ما نجمش نوسطنها ما عندكش سفره
1: لا معنيش انا احمر ولا اخضر
2: باهي اخضر فاتح ولا احمر غامق
1: خلود ما يحبش يحكي على مستقبلكم مع بعضكم.

0: مازال بكري ما نحكيوش توا.
1: بكري قديش؟ ما نجمش من الجمعة الأولى ولا من الشهر الأول نقول له احكي لي على مستقبلنا تجي سبونتانيمون معناك سا ديبون من الفيلينغ.
0: دونك تقبل.
2: سا دون باغ أنه ما تجيش من الجمعتين الأولانيين. أنا زاد نأمن أنه 60 سنة الأولانيين ديما يتعداو صعب شوية. بعد بيان سور لا اما انا مع الاستراتيجي مع الخطه نتاع الكوبل مع الخطه خاطر اللي مديه اللي جايبه نهار مديه الليل وفري ستايل وتو نتصرف وتو تجي بصراحه جربت وما مشيتش.
0: تمن بالفرصه ثانيه جهاد؟
2: نمن.
0: تقبل تعطي فرصه ثانيه؟
2: نمن
0: مهما كان الخطا.
2: لا للسفرة لازم تعتبر لنا سفرة. ما ما ليه ليه فما أخطاء فما دي فوت إليميناتوار أما نمن بالشانس الثاني نمن بالدوزيام شانس الحقيقة.
1: الله غفور رحيم
2: فما
1: ربي سامح. أنا زيدا مي مي مي فما حاجات ما نجمش فيهم.
0: لا تعدى اللي بعد والخيه أنا هل تنجم
2: خيه نجم داخلني جدمو سامحو.
0: خلود دادا معك الخيانة تنجم تسامح إذا خانك شريك حياتك؟
1: جملة
0: مش جهد
2: الكحلة تاو حاشي بالكحلة
0: أنا الأحمر ولا خضر
2: لا الخيانة ليه كهو في الموضوع شو إذا في الموضوع
1: ما عادش اسمه شريك حياتك
2: لا شريك حياته واحد آخر شريك حياتنا
1: شركة واحدة
2: شركة أهلة.
0: خلود تصبح على خير يقول لكم بعد تلقاهم لإني ساعة كاملة تقبل ولا مستحيل؟
1: نقبل خاطري نجم يكون
0: نقبل خضرة
1: نقبل خاطري نجم يكون حاب يخو أمام وحده يعمل في ميديتاسيون خرج كلبه وما يحبش يحكي معايا دونك عنده الحق انه يخو سبيس نتاعو.
2: والله والله نبين نبين ما نقبلش اما نقبل علاش قال لي تصبح على خير لي انا طفى فلستي انا مش معناها نهار وفي يا اخي سامحني شكون المتاكد هذايا في تاريخ البشريه انه تصبح على خير والنوم ما بيناتهم سيكوندا ولا درج لا تنجم تقول لي تصبح على خير اما ماكش باش ترقد انا تصبح على خير دونك انا متفهم ياسر في الامور هذه اما والله يا خويا
1: لا اوبن مايند ترى
0: وزوز
1: بدل العرس
2: والله العرس كده في القاعات يبدل
0: من قبيله هاكم تقولوا في العرس وهو راهو العرس في دار العرس
1: في دار العرس
2: دار العرس نحكي على العرس اون جينيرال اما الفيلم اسمه دار العرس طبعا
0: الفيلم دار العرس في القاعده تونسيبي يزيكم الكويز
2: اسمع نحكي على برشا انواع زواج مارياج دافير مارياج دامور فما نوع اللي باش يشوفوه بيناتي انا وياك اللي هو المتسمين على بعضهم برا وشوفوا التفاصيل في الفيلم برا وشوفوا التفاصيل
1: لحظه لحظه انا نورمال مورن ينغير هكا
2: يغير شكون شنك
1: بين يا رد بالك
0: رد بالي من شنو نفس الفيلم عاد هكا هي المرحله النهائيه تاع الفيلم تنجموا تكتشفوها في دار العرس في مختلف القاعات التونسيه مازال لنا تقريبا 3 شهور واش ولا 4 شهور على شهر رمضان فما حديث على رمضان قلت فما اكسيدون دو في ديوان ديجا مع وميمة جهاد تستنى في حاجة تكون في الكوميدي تحب تكون مرهود في الكوميدي
2: بالطبيعة
0: كان فما صبرية في مع زياد لتايم
2: مع زياد لتايم مع وجيها الجندوبي مونة نور الدين والجينيريك الخشين هذك بالطبيعة ديما الكوميديا تخليني نحل جوانحي أكثر ونكتشف روحي أكثر ونتأكد اللي أنا ضامر ما كتعرف كتاب ده ضامر بوغوست تسمى ضامر العابدين دونك بلون بيه دونك بالحق الاختلام الفلك الكوميديا ياسر تعجبني ونتفرد فيها بالقديب القديب القديب القديب
0: أكثر من الدراما
2: أكثر من الدراما الدراما كما قال نبيل كليب في حوار ليه راهي أسهل حاجة شو أم قاعدة تموت
1: ليه بربي سامحني بش نوقفك بربي
2: وقفني
1: سمحوني
2: وقفني
0: ما
1: فهمي ما
2: دراما أسهل خلود
1: لأنتي لنبيل راني النجم من وفقكم سمحوني ما تجيش تقول الدراما أسهل ولا لكم
2: أسهل
1: واحدة إليتها كل واحدة والصعوبية متاحة كل واحدة ولا تشالنج متاحة حتى إخراج
2: من
1: حتى كتيبة تعرفوا
0: فداي
1: خاطر سامحني بربي جوست يقولوا الدراما سهلة
2: أسهل مش سهلة أسهل
1: خاطر جنرالمون يقولوا سهلة
2: لا لا مش سهلة
1: ما حدش شيء سهل
2: ما لا فما سوء تفهم بالحق كما قالت سامية الدراما ماهيش سهلة عمرها ما كانت سهلة على خاطر الدراما راهي يتلموا فيها برشا مواهب إخراج تمثيل ديكور موسيقى ريتم مونتاج وغيره من من من لي ديبارتمون ولكن صدقني الكوميديا يا عندك يا ما عندكش ولكن نختم انه جمله غالطه جمله انه الدراما سهله ولكن الجمله الاصح هي الدراما اسهل من الكوميديا. هذه الجملة صحيحة.
0: خلود بالنسبة لك أنت تراكا ونزوز صعب حسب ما فهمت.
1: كل حاجة وصعوبة.
0: فلا كل حاجة وصعوبة متاحة عادي اختلاف الآراء.
2: شبيت فصالة.
0: اليوم شبيت فصالة جيد بالنسبة لك. بالنسبة لك أنت خلود رجعت بدور في السينما. أنا دي ما قعدت نقول في كلمة رجعت وهي تقول لي رأي في الكواليس يا سيدي. راني ما غبتش فوالا راني موجودة ولكن بالنسبة لي أنا خذيت مساحة تستحقها بعد سنين هذوما في الخدمة في المسرح. فما حاجة نحب نرجع لها اللي هي خدمت دور باللغة الإيطالية. تعلمت اللغة الإيطالية في قديش في المسرح خلود؟ قديش وقت؟
1: 2 سنين كملت التكست بكله بعد قعدت نخدم عليه وعلى فهمه وعلى نطقه وكل شيء. سما بخيذها لي شهرين
0: هاي
1: بنا نعرف كينتشا وبيلو بيلا من الأول وبيتزا ماكسيموم لباتا.
0: كيفاش قبلت التحدي هذا؟
1: جست ما خاطر التحدي خاطر حاجة ما نعرفهاش. حتى كي مشيت للأوديسيون من الأول ما في باليش اللي هي باش تكون معناها غال يحب ممثل عمرها 45 ولا في الترانشي هذيك باش تنجم تلعب ان كور غريك. دونك ديجا لو فيت اللي انا نلعب مع البوبليك مسرحية كاملة من بعد نطلع سور سين هذا أول تشالنج. والثاني اللي انا نحكي بالإيطاليا اللي انا ما نعرف منه حد شيء. وأبارامون تعديت بيا خاطر مشينا الفستيفال في باليرمو اسمه بتوين لاند اند سي وحبونا برشا وتعدينا في لي جي تي سي. دونك ان شاء الله تعاود ترجع باش يتفرجوا فيها. ما خديتش حظها برشا في تونس خاطر مكلفه برشا البيس فيها برشا ممثلين وديكور ومكلفه. دونك جادور لي تشالنج. فوالا
0: كان تشالنج نتصور دار العرس بالنسبه لك انت. وحكينا في اكثر من مره يمكن على الخوف اللي موجود زاد في وسط الكواليس. كانوا اليوم تخدم مع بارتنير كيما وجه جندوب اللي كان معها اغلب المشاهد. دونك التراك ولا جينيروزيتي اللي كانت عليها زاد وجهها نتصور كان فما برشا الشيمي اللي حكي عليها جهاد قبيله مع صعب.
1: اي سيتي فريمون سامباتيك معناها الاكسبيريونس مع وجوج معني سكول مع جهاد مع شاد اللي خاطر مع شاد اللي سي ذا لي لو 4 بروجي مع بعضنا. دونك ذا لي كبرت قدام وانا شاد لي اول مره نجرب مع صابر نعرفه في التياترو خاطرينا بنت التياترو. شكون اخر الكل حتى اللي مثلوا صاحبيتي سمر وريحان
2: مهدي وسليتي
1: مهدي. دونك الكلهم الحقيقه ياسر جينيرو الكل.
0: تستنى اليوم في تليفون رمضان يقولوا لك نستحقوك في الرول الفلاني في واحد من القنوات التونسيه تحب ترجع لل
1: نفرح معناها سي هذيك خدمتي. دونك كان يكلموني ورا حاجه باهية تشبه لي نجم انا نضيف فيها ونضيف لي علاش لا.
0: كونو اليوم قريت الرياليزاسيون خلودي خليك صعيبه شويه في الاختيارات نتاعك.
1: وي مش حتى صعيبه ديما ساعات تفلت مني المخرجه اللي فيا اللي ما براتيكيتش برشا معناها الاخراج عمل جوست مون كور. ديما عندي كاليت أبار الممثلة ديما جيني كان مخرجة تقول لي صح البلان هذي كان ينجم يكون هكا كان خديت كان الفالور هذي. دونك ديما عندي كال الصراع هذيك بينتهم الزوز ما
0: تخمم باش تعمل حاجه في الكوتي هذا في الغالي في الاخراج. فما الفكره ما تروحها
1: فما الفكره وكتبته ان شاء الله نلقى بخوت خاطر ما تعرف الكتيبه موجوده الافكار موجوده الفلوس.
0: جهاد في دور البطوله ولا مزيت ما خممت في
2: تحرج فيها البطولة ودهينا توكيك تفنفرقوا في الأدوار ولينا هي ما مش خايبة الفكرة.
1: انت في دور البطولة انت وجيه
0: اسمع هاوكا
1: باش نعمل دار العرس
2: سامي الحامي اللي ما يعرفش ولا تحب نعب بادلك لمحلو به والله تسونامي الاتي من بعيد بنت الناس انت والله صحتي ساعة عندها مشهد هي وامها مصدق مانيش مسلي مانيش صدق بالحق اكثر
1: انا زيد برامي جوست للامانه كما يقولوا خاطر ما جاتنيش الفرصه باش نقول لك ميرسي خاطر كنت البارتنير نتاعي عملنا كلكو سيكونس اما فما واحده فيهم ياسر انا حسيتها سانسير ان شاء الله كي تفرجوا يشوفوها
0: فوالا الناس يسمعوا فيها فما تعنيقه
1: تري سانسير
2: اييه
1: تفرجوا فيه
0: بعد جات بعد عركه ولا مش عركه ما نسبويليش الفيلم شو تفرجوا في دار العرس مختلف قاعات السينما خروج جديد يعطيك الصحه. انا صورتنا. نفرحوا كونه خديت مساحة في السينما تونسية وإن شاء الله رأوك في التلفزة أكثر وأكثر. جهة تشيرني كيف كيف نورتنا.
2: ميرسي بوكو. لا لا والله لا اليوم نحب زادة كما كل مرة كما كل انترفيو نشكر ليكيب تكنيك متاع الفيلم، نشكر الممثلين الكل، نشكر الجينيريك الكل، ونحن كممثلين وصانعين في المشهد الثقافي راو عنا مهمة كبيرة برشا برشا برشا من هنا فصعيدا ومن مدة بديت أنه نصلح شوية ونخليه أثر به في الناس اللي تبع فينا، خاطر قاعدين نسمعوا في برشا كوارث قاعدة تصير انسيوي على الصغيرات، انسيوي على المرأة التونسية، انسيوي على الشاب التونسي اللي لوج على خدمة، نسمعوا في برشا حاجات خايبين. دونك الناس المعروفين واللي عندهم شوية أثر وانفلونس ماذا بهم نكونوا شوية مسؤولين أكثر، وهذيك خدمتنا إن شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
0: مرسي بوكو جهد الشيرني، نورتنا، نستناوك في شهر رمضان ترجع بحذنا. شكرا لكم تالعرس الهيفا بن يوسف في مختلف قاعات السينما. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
3: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. شوي خير يكون الموعد مع لو فلاش باك، نحكيو على عمر الشريف وفاتن حمامة، الحب اللي بدا قدام الكاميرا وبقى خارجها. شوي خير في لو فلاش باك قبل هذا نسمعو كايروكي. كل حاجة بتعدي ومتنساوش تلقاو حوار حصري لموزايك اف ام على شان يوتيوب موزايك، على ألبوم سوبر نوفا على شان يوتيوبنا تلقاو حوارنا مع كايروكي. راجعين معاكم في لو فلاش باك على الأولى في تونس، خليكم معنا.

0: شوق بلوز كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم مما كنتوا في اللي سمعتوا تسويت وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
0: الفلاش باك
1: فما قصص حب تتولد في الحياة وفما قصص أخرى سينما هي اللي تكتب أول سطر فيها. أما قصة عمر الشريف وفاتن حمامة هي من الحكايات اللي يصعب أنك تعرف وينه في التمثيل وين بدت الحقيقة.
2: أنا ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة.
3: آه عرفت السيمة كمان، رحتيها؟
2: رحتها، البيت اللي في السيمة قالت للواد اللي بتحبه يا ريتني حتى منك، عايزة أكون جوه قلبك وروح، كلام فارغ لكن لذيذ. انت ليه بتزعل اوام كده؟
3: حال الناس بتزعل، ناس البطلين.
2: اه انت كده الواحد يكلمك كلمه تتخنق يا تقلبها تريقه.
1: نرجع بالوقت لعام 1954 في استوديو الأهرام، شاب خجول يدخل الأول مرة عالم السينما، شاب اسمه عمر الشريف، وجه جديد مازال ما يعرفش الشهرة، مازال حتى الكاميرا ما ولتش تعرفه. قدامه كانت فاتن حمامة نجمة كبيرة اسمها وحده كان يكفي بشام للشاشة ويشغل الدنيا والناس. ادخل عمر غرفة المكياج سلم عليها وهو مرتبك وداخل بعضه، وفاتن اختارت انها ما تزيدوش رهبة، بالعكس قررت انها تطمنه، حكيت معها على السينما على الأفلام على الممثلين. وبشوية بشوية الشاب الخجول بدأ ينسى اللي قدامه نجمة كبيرة وبدأت الكاميرا تدور. ونحكي لكم هنا على اللحظات الأولى قبل بداية تصوير فيلم صراع في الوادي.
4: قالوا لي دي أكبر ستار لازم تقبلك، فلازم أخدك تشرب شاي عندها وهي تشوفك وتقول لي قبلها أو مش قبل. فبتقلت لي طب مثل حاجة، وإحراج بقى وخوف اترعجت أمثل إيه وأقول إيه. ففكرت اقول لها حاجه بالانجليزي، قلت غالبا هي مش هتفهم فهتقول كويس، فقلت حته من شكسبير هتهيل كويس قوي خلاص.
1: أما اللي ما كانش مكتوب في السيناريو إنه حاجة أخرى كانت قاعدة تولد بين فاتن حمامة وعمر الشريف، نظرة، ابتسامة وقرب قدام الكاميرا كان مع الوقت يولي قرب داخل القلوب. في الفيلم كانت فما قبلة، أول قبلة لفاتن حمامة على الشاشة، والطريف إنه المشهد كان يفرض على عمر الشريف إنه يفقد الوعي، أما عمر الشريف فقد الوعي بالحق. من غادي خرجت الإشاعات فاتن وعمر قصة حب جديدة، لكن فاتن كانت وقتها خارجة من تجربة زواج انتهت بألم، وكانت تقول إنها ما كانتش تشوف عمر فتى أحلامها. لين جت اللحظة وسمع عمر الشريف بالإشاعات اللي قاعدة تدور. فاتن عمر قصة حب لا يرى النور. خاف لا تصدق فاتن إنه هو كان وراها الإشاعة، هز التليفون وكلمها قالها حبيت نعتذر منك. لكن قبل ما يكمل الجملة فاتن كانت قبل دعوته باش يشربوا الشاي، وبالعكس ما كانتش متقلقة من الإشاعات.
4: أكبر موهبة عندها إنها ما فيش حد في الدنيا قابلته بتفهم المرأة العربية المصرية زيها، عندها إحساس من غير ما حد يفهمها حاجة. يعني مثلا تكتب لها حوار هي تقولك، تقول للمخرج ده الست دي ما تتكلمش كده وما تقولش الجملة دي في الحالة دي اللي هي فيها، يقول لها طب تقول إيه، قول له تقول كده.
1: في اللقاء هذه الحكاية تبدلت، فاتن وعمر ما عادش زوج ممثلين تقابلوا في فيلم، كان فما حاجة أخرى، شيء ما يحتاجش سيناريو ولا مخرج لكاميرا. وبعدها عمر الشريف قرر يعمل أصعب مشهد في حياته، يطلب من فاتن الزواج، وكان حكي على اللحظة هذه كأنها مشهد كوميدي، تلعثم دخل بعض ورجع لتالي، وبعد جهد كبير قالها اش قولك نتزوجوا، ومن بعد قالها كان تقريبا يحب يهرب بعد ما قال الجملة هذية، أما فاتن وافقت وعرسوا. عمر الشريف غير ديانته من أجل الزواج وبدت قصة حب جديد جمعت بين زوز نجوم وبين زوز من الناس كان الحب بيناتهم أقوى من أضواء السينما. لكن الحب زادة عنده امتحاناته. في الستينات عمر الشريف خرج من مصر للعالم، لورانس العرب فتح له أبواب هوليود والشهرة العالمية، سافر نجح ولا اسم عالمي، وفاتن كانت معاه. لكن الشهرة اللي جمعتهم في الأول بدأت تتفرق ما بيناتهم، وهو يعيش بين المطارات الاستوديو والأفلام العالمية، وهي تحاول تلقى بلاصتها في حياة تبدلت فجأة. وبعد 5 سنين من الزواج الخلافات كبرت وفي النهاية اختاروا الطلاق.
5: خالص يا فندم،
6: النسيان تجاهل واحتقار، ودي أقل حاجة استاهلها أنا ووصفي.
5: دلوقتي عرفتني على اسم صاحبك، وفي الجملة الجاية هتعرفني على اسمك.
1: في النهاية اختاروا طلاق وانتهت الحياة الزوجية. أما القصة ما فاتش عمر الشريف عاد عاش بعد فاتن برشا علاقات، لكن بقى يقول إنه ما حبش من بعدها. وفاتن زيدا عاشت حياتها وتزوجت من جديد، لكن عمر وفاتن بقوا أصحاب وبقت بينتهم علاقة استثنائية. يمكن بعض قصص الحب ما تموتش بطلاق، يتبدل شكلها فقط، تولي ذكرى، تولي حكاية، وتولي لقطة قديمة في فيلم أبيض وأسود كل ما نعاودوا نتفرجوا فيه نحسوا للحب الحقيقي. مش ديما لازم يكمل معك العمر الكل، ولكن أحيانا يكفي إنه يخلي أثر يعجز على محو زمن.
0: الفلاش باك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبة لليوم، شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. غدوة نتقابلوا في موعد جديد من 7 ل 8 تاع الليل، ضيفنا فايبا نحكي معاه على لي جي ام سي. شوية خير موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي، بعد يجيكم شاكر بس بس في واحد من الناس.
0: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
5: أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدكتور سيف الدين بوكريبة، طبيب مختص في التصوير الطبي ورئيس قسم التصوير الطبي عن بعد بالمستشفى الرقمية، يؤكد أن منظومة التصوير الطبي عن بعد أصبحت تغطي مختلف الجهات التونسية، بما يتيح تسريع التكفل بالمرضى وتقليص التنقلات غير الضرورية بين المستشفيات. ووضح بوكريبة في تصريح لموزايكا أن ربط أجهزة التصوير الطبي على غرار أجهزة سكانر وتصوير بالرنين المغناطيسية بمنظومة التصوير عن بعد مكن من تسريع قراءة الصور الطبية واتخاذ القرارات العلاجية، خاصة في المؤسسات الصحية التي لا يتوفر فيها طبيب الأشعة بصفة دائمة.
2: توا براتيكمون اي سبيطار في تونس في سكانير اللي يرام انستالي يخدموا معنا، بيان سور اللي ما فيهوش طبيب اشعه انستالي ولا فيه طبيب اشعه اللي ما نجمش ياسيغ كل يوم، احنا معاه نعاونوه، وهذا يمكن بوتيتخ اللي باش نسرعوا اكثر في لي زوتر مويان تاع تيلي ميديسين، زوتر اسبي تاع تيلي ميديسين، تيلي كونسلتاسيون وغيره. هذا كله في ضمن المستشفى الرقمي هذا اللي هو في ضمن بيان سور ان شاء الله بوكو دوتر سبيسياليتي، براتيكمون لي سبيسياليتي كل عندنا بروغرام زاد تاع تيلي سينولوجي هو الكشف على الثدي في الماموغرافي ايكوغرافي ان شاء الله نبداو فيه بروشينمون. عملنا على البروجي تاع تيلي اف سي مع الاطباء الاستعجالي اطباء الاعصاب، خاطر احنا نشك في التشخيص في السكانير والليري دونك سي اون كور. وهذا مثلا ما عادش عندنا المشكله نتاع مستشفى اللي نقولوا اون فا انستالي الماشين هذيك خاطر ما عندناش اطباء، توا ان شاء الله بالاطباء حتى عن بعد نولي نجموا نزيدوا ندعموا المستشفيات نتاعنا ان شاء الله اشهر سنه سنتين ماكسيموم تشمل
1: للي سبيسيتي
2: الاخرين كل ان شاء الله.
1: سفيرة المانيا لدى تونس اليزابيث فولبز تؤكد ان التحول الرقمي في قطاع الصحة لم يعد خيارا مستقبليا بل اصبح واقعا قائما، مشددة على ضرورة ضمان استفادة جميع المواطنين من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الصحية بغض النظر عن مكان اقامتهم. وقالت فولبز خلال افتتاح قمة تيلي هيلث كونكت 2026 التي تحتضنها تونس لأول مرة وتتواصل لغاية 1 أكتوبر المقبل، أن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا ستغير الرعاية الصحية، فقد غيرتها بالفعل، وإنما بكيفية توجيه هذا التحول وضمان وصوله للجميع. وشددت السفيرة الألمانية على ضرورة أن يحظى المريض في المناطق الداخلية بنفس فرص الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة مقارنة بالمريض في العاصمة، أن تتوفر للطبيب معلومات الصحية ضرورية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الصحة الرقمية ليست رفاهية بل هي مسألة عدالة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يعاين اليوم الثلاثاء بمقر إدارة المعدات اقتناءات جديدة تتمثل في 32 آلة ماسحة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية ودعم تدخلاتها في مجال صيانة ونظافة الطرقات بمختلف جهات الجمهورية. وطلع الوزير بحضور المدير العام للجسور والطرقات ومدير المعدات على الخصائص الفنية لهذه المعدات ودورها في دعم جهود مصالح الوزارة في التدخل الميداني ولا سيما في مجال صيانة الطرقات والحفاظ على سلامة مستعمليها. في أول زيارة رسمية من نوعها إلى العاصمة السورية وصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق، حيث أجرت محادثات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير الخارجية السوري أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام اتفاق شراكة جديدة بدلا من اتفاقية عام 77 و 900 ألف، معتبرا أن استقرار سوريا يشكل جزءا لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخلد دقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: ثم تسمعوا في واحد من رسالة موزيكا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. نحكي اليوم مع مصور صحفي ومصور مش فقط صحفي فني، يؤرخ للحظة. سعيد أنه يكون بحثنا رضا هميمة. مساء الخير، مرحبا. أهلا
1: وسهلا شكرا بفضلك وشكرا على الدعوة.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة، لأنه بعد شوية في حديثنا معك نرجع بالتاريخ بالتواريخ بالصور اللي وثقتها أنت تقريبا 25 سنة أو أكثر، أكثر 25 سنة فقط مع نجيب الخطاب خدمة.
1: هذه مع نجيب هو تقريبا العمل متاعي كله تقريبا بنكون في 48 سنة.
0: 48 سنة
1: من عام 78 التو.
0: التو ما شاء الله. خذوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل على موزاي كفام.

0: رضا بما الحكاية مع الكاميرا ومع التصوير في العائلة موجودة من قبل، عائلة مغرومة، عائلة حياتها تصوير.
1: والله سي الشيك جات بالصدفة هي راو كي احنا في حومة شعبية باب جديد في الحجامية نسكنوا. الوقت هذاك مش كما الوقت هذا، الوقت هذاك كان حلو برشا، لكن هاي. الله يرحمه المرحوم حبيب اخويا، احنا تبارك الله خمسة أولاد وبنية. قعدنا زويز تو انا مختار ربي فضله، دونك حبيب خويا حب يخاف علينا، يقول لك هذه ما تعرفش على الوقت وما تعرفش على الزمن. وزاد الوالد وصاه علينا الله يرحمه ونعمه، قالوا ذوكم امانه في رقبتك اخواتك ومنها. دونك
0: حبيب اللي سبق هو في التصوير،
1: حبيب كان يخدم في شركة تامين، دخل دار ثقافة بن رشيق في المجموعة الصوتية
0: يغني،
1: حبيب كان يغني ومعها لطفي بوشناق مع بعضهم، ونوردي الباجي وعبد القادر العسلي وعزيزة أبو ترعة
0: كذي برشا حب عبد ما يعرفوش،
1: مونيا البجاوي، حسن البجاوي أختها، معناها كانوا فنانين برشا. عبد القادر العسلي كما قلت لك برشا فنانين، وكان سي منصف لازعر في فرقة التمثيل، جابوا له وقتها مصورة دا يصور هكاك، معناها مصورة مش متاعه، ما عادش نتاع سي منصف لازعر نتاع واحد من الفرقة، وكان معنا محمد الصياري مازال صغير وقتها، محمد الصياري. دونك حبيب خويا بدا هكاك بضحك اللعب، جا صدفة سي عبد القادر قديبي قال علاش ما تعملش نادي التصوير الشمسي لهنا، خويا حبيب مش فاهم التصوير، يقول لك برا
0: هكا
1: بيت وفيها لابوراتوار ومخبر باش يضيع الوقت. دونك حب هو يمشي للشركة التأمين نتاعو يخليني انا، مرة انا مرة رزوقة، قعدنا كيك نشوفك كيش يعمل حبيب. بالصدفة هكا من نهار هزنا معاه الاستاد، وقت الاستاد مش كيما توا، معناها كانت سهله العمليه تدخل مع حبيب خويا، ندخل وقتها تصوير نهزوها صغيره ندخلوا بها للغازو
0: راني تبع
1: حبيب. حبيب دونك هذيك بدات العمليه من هذيك، بديت بشويه بشويه بشويه بشويه، جات فتره وقتها طلعت المصر عام 78 في مارس، في مارس
0: انت وقتها بديت التصوير ولا مازلت؟
1: بديت اما وقتها بديت الانطلاقه، بديت وقتها انا بديت 76 نذكر الكلوب اسبيرونس،
0: هذاك اول ماتش ليك تخدمه كمصور،
1: هو كمصور مشيت كلي مرهوج
0: ماكش فاهم شيء،
1: مش فاهم شيء، انا حتى كي مشيت العمالقه قابلتهم تو ساعات نقول انا قابلتهم ولا لا، معناها انا صغير وقتها تصور في 78. دونك مشيت لمصر، انا في القاهره ندور وقتها التذكره ب 80 دينار 80 دينار مشيت
0: مدوس مصر 80,000
1: 80,000 توا عندي كل مسقهم 80 دينار اليوروتور، ما ثماش تمبري وقت
0: يمشي بركة
1: مشينا حسين. دونك انا في غادي في القاهره ونشوف الشوارع معلقين لفتات ذكرى وفاه عبد الحليم نهار 30 مارس 78 ولا شنو، خذيت تاكسي ومشيت البساتين وين مدفون عبد الحليم. واخويا وريت اللي عمري ما ريته، شيء كبير، ريت محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، بليغ حمدي، سعاد حسني، السيدة المرحومة عليا، والناس كلها لابسين بالكحل، الوحيد لابس بالاحمر هو انا. يبيعوا في المجلات وقت الموعد والكواكب، ووقت هذوما ما عادش موجودين توا. دونك وقتها دخلت بديت نصور بيت، معناها مش مصدق
0: النجوم الكل قدامي،
1: قدامي مانيش، وخو عبد الحليم بحذايا وخوه الاخر محمد واسماعيل شابانه حسيلو وعليا الله يرحمها عليا شابانه، كلهم غادي انا نعرفهم، انا صغير نقرا لهم في المجلات، قعدت نغزر لهم ورئيس تحرير مجله الموعد كل غاديك وممثلين ذكرى الاولى. صورت جيت لتونس، جيت لخويا حبيبك كان في بليش لي انا، معناها سخر روحي صورت مليانه، معناها نور بنوع وقتها الافلام وكولور نشري فيهم من غاديك، وحمصتهم غادي قلت باش ما يتحرقوليش ولا حاجه، خاطر مانيش مراه مصدق لي انا دخلت لغاديك. دونك هبط لخويا حبيب، قلت له حبيب راني كنقول لك شنو صورت، قال لي شنو صورت، قلت له هاك هاك عجب، قال لي هزيناهم الله يرحمه سي صلاح الدين العامري في جريده البيان. قالوا هذا منين جا منين جبتهم تصور، خاطر وقتها مش كيما توا نور بنوع، وقت جريت البيان
0: سكوب وقتها من
1: عمل واحد ملحق كامل
0: على ذكرى وفاة عبد الحليم،
1: يودي الذكرى الأولى تاع وفاته وتصاور، يعيط لي صالح شغال نجيب الخطاب لشكون باش تمشي، هذا يا هذا وقت الزوز كل واحد منافس شكون تجيب، مشيت نجيب الخطاب وبعد وقت نجيب الخطاب عنده برنامج ألوان وجوه مازال كيبدا، لو سمحتم يذل لي مش الوان وجوه،
0: لو سمحتم
1: لو سمحتم بعد ولا الوان وجوه، وبديت وقتها
0: كانت انطلاقه وقتها،
1: بديت عيط لي الساحل العامري
0: من قبلها، انت مع عبد الحليم ومع دار عبد الحليم
1: مغروم
0: عندك حكايه زاد
1: غادي
0: غادي
1: في غادي وقعت غادي
0: في اول مره تمشي فيها
1: في 78 انا مشيت لها يجي 19 مره دار عبد الحليم،
0: انا اللي نعرفه عندك حكايه اصريت انك تبات في دار عبد الحليم في فرشة
1: لا مش هما طوى تصوير دائرة ما عملها واحد نزلوا عليه أما أنا ما نزلوش عليك هبطت التصوير وقتها دونك أنا قابلت وقتها أخته علي الله يرحمها صعيبة كانت باش تكون يدخل بيت النوم عبد الحليم مش كمش يدخل أخوي قلت له راني أنا جاي من آخر الدنيا وراه حبي هذاك من نحب الفنان لأني عشت مع الزمان الجميل هذاك دونك حليت لي البيت وتخلت
0: قلت لك ما نرقدش في بيت عبد الحليم
1: اي قلت له اي وقتها اي ما خاطر كي قلت هنا في قناه دخلت فيا العباد دونك انا كي قلتها بقلبي معناها نحب نقعد في بيته يعني وقعتك البارفان هي بيدك الريحه نتاع قبل وكل صابون نتاعه وقعت في بلاصته دونك قعدت انا في الفرش وتصورت وشديت التليفون ولبست روب دي شامبر وقتها معناها حاجات اللي حبيت انه ليني باش نوريهم لولاد حومتي وانا مشيت دار عبد الحليم هذيك هي الغايه نتاعي مش غايه معناها باش لا ثم لا صحافه وقتها كما تو ولا ثم شيء دونك دخلت وصورت وفرحوا بيا وممطوا وزدت فطرت بحذاهم خاطر هما فطورهم يبدا مع السبعه نتاع العشيه الفطور والعشاء ماضي ساعتين نتاع الليل ديما كيكه في القاهره
0: دونك اول زياره لك للقاهره واللي صورت 78 هذاك خلق لك الانطلاق الحقيقي
1: وهذيك هو بدا الحب من غاديك علاش ديما نمشي لمصر لان مصر حليت عينيا فيها تحلت العينين غاديك كانت مغمضة في تونس غاديك تحلت
0: غادي. رجعت لقيت روحك نجيب الخطاب يكلم فيك الله يرحمه موسى الحجام كيف
1: نجيب الخطاب وقتها نمشي نكلم من التاكسيفون ونمشي الحجام ونحط الحطة وش نقول له مرين مش نقابل نجيب الخطاب اليوم معناها أنا وقتها نجيب
0: نجم
1: نجم كبير وانا مانيش نلوج على ذيك وبديت هكاك بشويه بشويه وليت وديت نمشي لمصر كل ذكرى وفاته كل عام وانا في دار عبد الحليم كل ذكرى نحضر معناها ولاو يعرفوني كما هكا معناها بديت معروف عند العائله نتاعهم حتى باستمرار حتى لين قابلت برشا نجوم وقتها من بعد قابلت عمار
0: وليت تخدم رسميا من نجيب الخطاب والا تحضر فقط فيه
1: نخدم معه رسميا نجيب فماشي غيب حبيب نحضر انا نغيب انا يحضر المختار ما يخلي حتى حد يدخل يصور وقتها وكان الله يرحمه قال كلمه ما ننساهاش نهار اللي مات فكرتها مي نجيب ما كانش يطلبني في التصاور طلب لي كان في التصاور الزفاف نتاعو عرس وكاو يقول لي تصور دمار اذا كي تصورني خليهم عندك يصلحوا لك قعدت في مخي الكلمه ذيك الوحيد اللي عملت معرض نجيب الخطاب من المال الخاص عملت له معرض في تقريب 1300 تصويره
0: من مسيرته
1: من
0: حياته العائليه
1: كل شيء ما حياته عائلية مثلا مع أم وقت يمشي الحج نمشي معاه المطار زفاف كعبات اختيار معناها وكانت ما قصرتش معايا مدام أمال الخطاب لي الصور كانت اختيار أنا وياها وقتها وعملنا كتاب وقت سي محمد بوذينه هو اللي عمله الله يرحمه شاعر غنائي هو اللي عمل الكتاب دعمه هو وفي الاخر الكتاب متباعش
0: وفي نفس الوقت هذا كيف كنت تخدم معنا في جريدة
1: دخلت وقتها جيت لبيان المصور
0: بيان اللي كنت قبلت خرج بوستريات
1: اي وقتها عملت وقتها مشاغ من الملاعب عملت صورة من اختياري كل مرة نعمل تصوير اللي ولدتها وموجودة اللي كنت نعمل فيها برنامج من اختياري كنت في الكورة نختار صور اللي ما تشوفهمش العباد
0: البوستريات اللي كنت معروفة بهم البيان والمصور انت كنت مسؤول عليهم
1: انا هو نجيبهم
0: كنت تبيع معهم
1: اي مثلا وقت الترجي هزت كوب دافريك تصوير تشوكي الوعير هز كوب دافريك معناها في استاد المنزه برشا كنا برشا نعمل كل جمعة نعمل بوستير مرة بوستير عبد الحليم في ذكر وفاته برشا برشا برشا
0: كنت فكرتك انت حكيت البوستريات
1: والله انا نأثر على رئيس التحرير ما عند ربي انا نص نقول هذه التصوير هذه راهي باش تضرب هذه راهي باش تتباع خاطر كانت البوستير كانوا تقع عند التيرزي عند الملاخ يحط تصاور يلصقوا هذوك التصاور كل كنت نعم فيهم انا
0: انت وراهم انت وحبيب
1: انا بتباع مع بعضنا يد واحده حبيب وهو شنو الشكل اللي كونه يزم يحط لي اسمي على التصويره ولا انا خاسر فيها انا راهي التصويره خاطر كانت تحميضها قبل مش كيما تاو تصور وتبعث
0: قداش العمر وقتها انت
1: 18 سنة
0: تلقى روحك في
1: عالم انا نهار اللي مشيت محمد عبد الوهاب دخت في داره عام 84 نهار 21 افريل مقيدها التصويرة هذا كل تصويرة لازم تعلموها حتى السادة المستمعين كل ما يسوي تصويرة يحط عليها الدات لانه بعد الدات هذاك مهم يشوف صحته كيفاش كان كيفاش ولا كيفاش
0: شنو اللي دوخك علاش دخت في دار عبد الوهاب
1: ما كنتش صار باش نقابله خاطر وقتها في القهوه اللي قعد فيها الوالد الله يرحمه كان الصباح يحط القران وبعد يبدا بعبد الوهاب وفيروز دونك قعدت انا قعدت بيت انا باش نقابل عبد الوهاب ويقول له يغسل يدي يغسل يدي موسوس شيء طلعت انا موسوس والله العظيم ما حد شيء من حكايه هذوك
0: كيفاش كان اللقاء معه
1: أعطانا موعدنا وسحسن بن أحمد من 8 غير ربع ل 9 غير ربع. كي جاء 9 غير ربع قال لك هاو قايت.
0: حوار صحفي كان.
1: أي حوار صحفي. وقتها سمعنا أغنية من غير ليه، مازلت وقتها فرشك. يخمر شكون باش يعطيها وقتها، وغناها هو. وقال لنا باش تحضروا في التسجيل، لكن روحنا احنا وقتها، لكن وقتها شعتيو فينا 100,000 100,000 تقعد شهر في القاهرة.
0: ما يهمكش الفلوس وقتها، ما
1: يهمكش تجيب الفلوس،
0: لا ما يهمكش الفلوس، اكثر ما يهمك انت قاعد معناها تقعد مع شخصيات كبيرة.
1: اي زاد انا كي توفى الفلوس باش نبات في خلخالي اللي تحت العتبة تحت الكوبري شوية روحنا. حبيت نحضر التصوير الاغنية هذيك، لكن الله غالب ما ظروف.
0: شكون اخر من النجوم غير عبد الوهاب قابلتهم؟
1: قابلت شادية، دعوتني اعطتني دعوه فك اخر عرض نتاع ريا وسكينه عام 84 زاد كيف كيف عام مبروك علي ذاك، خذيت زاد فيه رخصه السياقه. قابلت عادل امام برشا مرات، حضرت مسرحيات نتاعو الكل، لكن الوحيد اللي ما صورتوش مسرحيته هو عادل امام.
0: كان يرفض ولا
1: لا يرفض؟ حبش الصور اللي يقول لك الفلاش، كان قبل خاطر الفلاش يقلق المتفرج واحد من
0: حتى عنده علاقة بالتصوير.
1: كنت زادة في باريس مع صديقي راغب علامة، يحبني برشا ونحبه، جورج وصوف، مصوره عمره 11 سنة.
0: 11 سنة
1: جابوا نجيب الخطاب في استوديو 9 الصغير هذاك، عمره 11 سنة. جورج وصوف كان يغني اخر واحد في احد النزول في تونس، هذاك الاسماء كان اخر واحد يغني، يغني صباح وفاتن حناوي ومن بعد يختم جورج وصوف. يا اخي بعد قلبت الدنيا طلع جورج، هما ما سماش.
0: يعني شفت انت بدايه جورج وصوف في تونس؟
1: 11 سنه هو كيجي يطلبني انا ولا اخويا مختار، مش هو يكلمني ديريكت مدير اعماله. هما كيك عامل يعملوا الواحد نتاعهم برستيج الفنان راغب عليه، ما تطلبنا مدام حسنه تكلمني.
0: يعني رافقت النجوم الكبار الكل انت
1: توا مرافقهم لاخر لحظه في عمري، ما نسيبش الحكايه هذوما.
0: كنت عندك مراوحة بين الفن والرياضة زادة كيف كيف؟
1: كيف كيف والله كنا قبل رو الحب يعمل كل شيء. الإنسان كيحب يوصل للحاجة يوصلها، رو يتكلم بصدق يوصل. حضرتش معك الحس يعني؟
0: لا من
1: ديركت تكلمنا ديركت. والله العظيم نقول فيها كي
0: ثم صور ما تخرجهاش ريتا؟
1: أكيد أكيد شموخن يكون خرجها ومشيت
0: عليش
1: منجمش. أمين في خدمتي حتى اللي كنتي من وراء لكش. أنا ديوسك ديور متاعي كل مرة بدل الموت باس متاعه.
0: علاش بها الصور ذي اللي من
1: نجامش؟ طب ربي في قاعدات معناها مناسبات واحد ما معناها من نجامش. أنا نساول لك عائلتك ونهبطهم ولا في حاجات أخرى وبرشة برشة حاجات معناها من نجامش. أمين في خنتي وعلمنا حبيب خويا هكاك، لكن خويا حبيب لما تلخر قولي ليه هات التصوير هذيك، هاتها هاتها الصور هذوك معتيهمني من نجامش.
0: ثم أسرار
1: شو أسرار؟ معناها ثم صور لي في قاعدات خاصة ما تنجمش تهبطهم، ما تنجم. أنا خطر تربيت على طريقة الموعد والكواكب والشبكة، وآخر ساعة اش كانوا يعملوا صهريات وذيك هي الفاريتي نتاعها، لكن ما في مصر يخرجوهم، في تونس ليه ما تخرجوهم؟ مش تخرجهم تحط مع الفيسبوك يشوفهم براتيجي ما عندهم مباراة لوجه عليه، ما فيهمش معناها ما تنجم. زاد السيدة ذاك قدم بقضية قولك باش بنا سيفة تهبطي تصويرتي.
0: هي أسرار وصور تنجم تغير فكرتنا على فنانين
1: حاجة معروف أكيد مؤكد
0: من هنا.
1: حتى أنا حتى أنا زاد عندي صور بتاعي زاد النجم زاد
0: ليه متفقين فيها. أي هي. أما أنت بحكم هالسنوات
1: والله الكل. إيش نقول لك ماذا بيا باس من
0: ليه والله فقط ما مش بشنا احنا حكيه
1: هي كان فهم
0: هي صور تنجم تغير فكرتنا على الفنانين
1: تغير تبيدك تصور وتشوف السهريات وتشوف المنوعات وتشوف الحاجات ورياضيين وكل شيء تصور. أما أنا كي نمشي البلاصة نصور حاجات اللي مثلهم مش لعبات.
0: كيما شنو مثلا؟
1: حاجات ما انا باسو اوكي خاطر العمل نتاعنا هو كونه كان جيت في فرنسا نجم نخرجهم.
0: علاش الفرق؟
1: خاطر غاديك تنجم تبيعها وتتصور فيها. انا مش تبيعها، انت كانت توريها بركة مشيت.
0: انت حافظ اسرار الفنانين
1: كل شيء اخواتي واصدقائي وكل نعيش معاهم. نجمش انا معناها نجي واحد دخلني لدار ونهبط له تصاور اخته ولا اخواته ولا امه ولا ما يحبوش. ثم فنانين حدهم الفن ما
0: ثم فنانين تقولي عندك صديقه معاهم
1: ديما كل
0: لا صديقه حقيقيه أكيد. مش زماله
1: لا كل انا ما نخونش ما نجمش. لا مشيت على طريقه اللي عملها الوالد الله يرحمه، نعرفك تحب تجيبني
0: لا والله ليه فقط
1: حبيت معناها دونك خاطر التصوير بين الامس واليوم تبدل برشا وتغير برشا انتهي التصوير كيما التاكسيفون وفاء كيما لو تاكسي انتهت حتى التصوير انتهى
0: خاطر اليوم التليفون وال
1: انا نمشي نحضر وجي لي ورايا يا خلا يا كلا حاضره نحضر ونبدا انت والوالده ولا واحد وجي خلا ورايا بالطابتك تمشي لامريكا تمشي للبرازيل طابت الجزائر تجيك للدار انا جواريت يحكي لي في الفيستير بعد ما كانوا الماتش يحلوا تليفوني قاو تصاور نتاع الماتشوات اللي كانوا يكوروا فيهم ما عادش يجيني لي انا باش ياخذ من عندي ولا من عند خويا مختار
0: يا رغم هذا انت مكمل في المجال هذا رغم انه اليوم
1: ما نجمش نصيبه هذاك هو سلاحي نحبه ما يهمنيش فيه خير لوجع الفلوس انا الحمد لله ماخذ شهريه مريق اموري ومريقله منظمه هاكا انا نسمع بنجم كبير توفى نمشي للجنازه نتاعو نقوم بالواجب نصورها
0: تصوير الفوتوغرافي كان معيشك في وقت من الاوقات
1: قلت هو معيشني
0: لا انا كان معيشك بمعنى كان
1: انا كنت متقاضى في جلاله البيان رئيس قسم في الرياضه وفي الفن معناها رئيس قسم رئيس قسم نحكم في روحي ما معايا حتى حد خدمت 25 سنة في لوتيكا زيرو فوت
0: اليوم ما نجمش تعيش به سوى التصوير الفوتوغرافي
1: لا نعيش به
0: لا معناها ما نجموش أي إنسان اليوم يعيش من التصوير
1: الفوتوغرافي لا استحيل لا انتهى لا شوف فيه ماذا ما أقول لك كي ساندويتش أكلو
0: غرام انتهى برشا تفاصيل باش نحكيوها رضا ميمة خليكم معنا في الاستماع لواحد من الناس برشا كواليس زادة لفنانين وشخصيات كبيرة قابلتها في حياتك من نجوم خليكم معنا راجعين بعد الفاصل
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: سهري على مزيك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
1: اي اما وين التحدي

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فيلم. ضيفي رضاه ميمة, وقبل الفصل رضاه قلنا انه انت على الاقل والعيلة زادة كيف كيف, حتى الاسي الحبيب الله يرحمه, عندكم اسرار الفنانين المنشطين الاعلاميين وحتى الشخصيات السياسية. كنتوا مثلا العائلة وانت وحبيب الوحيدين اللي تصوروا بن علي او حبيب ميمة كان
1: حبيب. ايه. حبيب حبيب اكثر واحد. هو حبيب كان يعرفه من قبل, هو الله يرحمه كان يعرف دونك ولا رئيس البروتوكول ما تسمحش باش يولي يصور وكذا, ثم مناسبات معينه
0: كان يعرفه قبل ما يولي رئيس.
1: بيان سور يعرفه مليح. ايه. ايه. الكل يعرفونه, الرؤساء الكل يعرفونه,
0: وكان يصور معناها تفاصيل ربما حتى حد ما يعرف على بن علي.
1: حبيب لا, حبيب كان مناسبات بسيطه يمشي, مش حاجه معناها كلي برشا خاطر موزادة ثم حاجات ما تنجمش يخرجوا الصور ذوكم.
0: كيما شنو مثلا؟
1: تعرفش معناها ما دونك في مثلا في عرس حضر فيه الرئيس ولا واحد حضر فيه حبيب خويا صور برشا, وانا بيدي حضر زادة في عروسات فيهم المرحوم.
0: من عندكم صور على بن علي في
1: موجودين
0: في معناها
1: في احد
0: مناسبات خاصه؟
1: اي مناسبات خاصه بيان سور,
0: وفي زادة كيف كيف حتى في اليوم نتاعو.
1: اي مش حاجه كبيره, ما موجودين في خاطر خويا حبيب زاد كان امين زاد في معنى زاد ما يحبش يوري كل شيء, لازم يقول لك رضا خويا تو يهز الفيلم.
0: لكن هذو صور ما همش باش يخرجوا.
1: والله شنو نقول لك والله احسن مثلا انا طلبت باش نعمل معرض تو خويا حبيب خمس سنين ولا ثم جواب. حبيت نعمل معرض فيه الصور الكل اللي عملها خويا حبيب ومختار ورزوقه ومحمد علي خويا الله يرحمه. حبينا كنا خمسة أخوة لنا زوز, طلبنا مش نعملوا نهج باسم حبيب بهميمة لحياة من تونادي. كيفاش تحب نعمل كوتاي باش كومش يدعمني؟ يدعمني حد.
0: لكن هذه الصور اللي قلت لك معناها خرجت للعموم باش تخرج يوما ما على
1: ان شاء الله.
0: لا معناها
1: في كي نقد دعم نخرج, معناش ليه نخرجوه. الارشيف موجود متاع المرحوم وكل شيء موجود, معناش ويخرجوا اذا نقاو دعم ونقاو ترخيص باش نخرجوا الصور, علاش ما نخرجوش؟
0: شنو فيه الارشيف هذا غير معنا عن شخصيات على الاقل عرفها المجتمع التونسي ولا حتى
1: هو حتى حبيب خويا نذكر وقت المجلس النواب السابق وبعد مجلس النواب هذا الموجود تو كان يصور منه, والاخرى البنيه كان يمشي يصور لها يوميا. حبيب خويا باب سويقه صورها في الزمن الجميل نتاعها وبعد صورها كيفاش ولات, أنا ثم حاجات اللي يقعدوا في الذاكرة ذو ما زاد حتى لأولادنا يشوفوهم
0: كيفاش كانت حتى وجه البلاد كيفاش يتبدل
1: وجه البلاد صورهم. حبيب خويا مثلا المسرح البلدي كان يوميا فيه, ما يدخل وحده ما يعرفش يدخل أي فنان, ثماش فنان غنى في المسرح من عام 72 لتوا. حبيب خويا ما ثماش ليله ما فاتش كي توفى هو, خذيت عليه انا رولاف.
0: كملت
1: هاني قاعد نكمل.
0: انت كملت قلت لي بديت تخدم مع نجيب الخطاب في لو سمحتم,
1: بديت مع جريده البيان ساعه
0: مع جريده البيان
1: ومع نجيب الخطاب ونخدموا كبيجيست مع الفنانين. وقتها كان الزمن الجميل للفنانين, كان تو الفنان يجيب بنته ولا ولده يصوروا بالبورتابل ويروح ويقول له اطلع لي صور لي مع الجمهور من تالي وكه, وما حشناش بالصور مع الاخرين.
0: كان نجيب الخطاب هو المنشط اللي
1: جاب محمد الحلو وجاب الاسماء كثيره جاب. وعندك زاد حاتم بن عماره, زاد جمعه مع نجيب وجمعه مع حاتم, وانا نبدا خايف نمشي لنجيب يقولش مثلا يقولش نمشي تغادي ولا ما ثمك الارتباك موجود, لكن انا ما لوجش عليه يقول لك اعطيني الوثق وكا.
0: وفي البيان كنت في التصوير الرياضي
1: والسياسي وكل شيء كنت تحقيقات, كنت مع المرحوم سي حسين ادريس رئيس تحرير نخرج, كنت زاد مع نجيب الخويدي زاد هذاك فضله كبير علينا برشا, سي نجيب سي الهادي سنوسي زاد
0: تحيه
1: لي كان زاد عم الهادي عاوني برشا, نجيب الخويدي حسن بن احمد خالد الغانجي برشا.
0: كنت قريب من فنانين معينين مثلا محمد جاموسي كنت قريب له برشا؟
1: لا محمد جاموسي ريته مرتين قاعد في قهوه, وانا وقتها ما عنديش ريفلكس تاع التصوير قاعد في قهوه مقابله المسرح لذكر الاسم بالنزل او كمعروف قاعد يشرب في قهوه عربي غادي, قعدت انا وحسن بن احمد نحكيه معاه وقتها مازلنا ما ثم حاسه الشم تاع التصوير
0: هاي.
1: وتبدا وقتها دونك انا توك نصب حدث نزل مصور ونخرج نزل كهرباء ونمشي. حمل جاموسي ريتو برشا مرات معناها
0: اللي يعرف انك جلستو في حتى في اخر ايام ومعناها
1: في وقتها صالح شغام الله يرحمه هو اللي حب يجيبه وقتها في صارت ليله العيد, لكن هو من بعد توفى عام 82 حاجه 81 تقريبا عندي ميموار حلو في الذكرى ذي ما ننساش.
0: لكن شكون الفنانين اللي كنت اقرب لهم انت؟
1: كنت صديق برشا لعدنان الشواشي.
0: تحية لي. كنت ولا تزال؟
1: اي عدنان وقتها في الطوب نتاعو الهادي حبوبه. نتمنى كنت باش نراه الهادي حبوبه لين وليت مصور نتاعو ونصور له انا اخويا مختار وحبيب. برشا برشا نجوم وقتها ما نعرفش انا اول ما طلعت ناس شواشي انا اللي صورت وقتها غنى يا ناس تحت السمر تحت القمر في اللي وصبت الشتاء وقتها قال المطر يخي الشتاء هبطت وقتها وطلع. وكانت وقتها عبد القادر العسلي منير بجاوي غنيت في كرتاج اخويا حبيب اول ما صور ماجد الرومي اللي غنيت بلاي باك اول واحده غنيت بلاي باك في كرتاج عام 80 81 غنيت.
0: صور عندها قيمة تاريخية كبيرة. رضا
1: برشا محضر تمنيت برشا راني حضرت لهم. انا كنت هني شاكر اول مجال تونس زاد حضرت له ليلى نظمي.
0: يعني انت اليوم توثق لبدايات الفنانين هذوما في تونس ولا في حتى في العالم؟
1: إيه نمشي انا ما عنديش مشكلة انا نمشي معناها كتجيني دعوة نفرح نجي نجري معناها ماذا بيا وساعات حتى نقص على حسابي ونمشي. انا حضرت في مهرجانات الربيع في القاهرة معناها مناسبات كبيرة معناها حضرت فيهم الحمد لله. لكن وقتها نيجاتيف من الفيلم موجود لكن الفيلم طوب السكانيه يتكلف باش يولي لك نيميريك ما تيش الكاليتي اللي هي بيدها والمخابر نتاع التصوير قاعدين كلهم مثلا مش قاعدين موجودين لان ما عادش ثم انتاج ما عادش ثم واحد تو واحد يصور بالبورتابل يخليه هنا يذيع لك البورتابل ضاعت حياتك اوراقك بطاقه تعريف هنا الكارت غريز هوني كل شيء لهنا تصور

0: ايوا على بيلي قالوا مريني نار بيلي مصور مع قطبر جيب التصوير خرج فيك السخانة مسكين وجاب التصوير باش امنوا قادوا بيتيني ومصور مع بيلي. شوف معناها التصوير كش كانت عزيزة
1: التوى هي التصوير تقعد عزيزة
0: عزيزة ما توى ما تعجل توى لا ايوا
1: انت مش فقط بيلي بالشخصيات العالمية
0: برشا بيكم باور بيلي اللي جاوا لتونس الكل معناها الكوب دافريك العاب اولمبية مشيت لمصر برشا مرات حضرت مهرجانات القاهرة الدولي كان والله مشيت انا والله يرحمه سي نبيل بن زكري استدعانا سي حسين فهمي هاي استدعانا حسين فهمي وقتها وخلطنا نهارتها في المطار من المطار مشينا ديريكت وقتها تمشي المهرجان حتى لبسة تلقى حاضر سموكينج وكذا
1: فما شخصيات صارت معهم هكا طرايف ربما في علاقة بالصور اللي كنت
0: والله ما نذكرش ما قبل يخافوا من خويا حبيب
1: علاش
0: حبيب كان ما يفلت شيء كان يحل فمه وياكل يصور واللي يعطس يصور واللي اي معناها حاجات ما حبيب كان كي يضرب الفلاش انت تهز راسك وتلقى يعمل لك الفلاش من غادي معناها السيد يقول لك لا يضرب الفلاش من غادي ساعات يقولوا لا راه برق شتي تصب اليوم ولا في مسحبة الدنيا
1: تعلمت منه برشا انت
0: اكيد قلتوا مدرسه حبيب حبيب كانوا عنده معهد هنا ويقري ولا واحد ولا راهو عنده نهج باسمه التمانين الله غالب ما سمعوناش مش باش يسمعونا زاد متاكد
1: سير شو الارشيف موجود
0: ايه الارشيف موجود تاكوردو من بعد شنو هاني غدي كان توفينا كنا خمسه وقعدنا زوزي شكون باش يورثوا الارشيف إذا ما تزغلوش توا تعمل كتب وتعمل إنجازات وتعمل معارض ماذا بينا راه في مصر أنا أتذكر قعدت مع الله يرحمه فاروق إبراهيم المساوي الخاص متاع أم كلثوم ومساوي الخاص متاع عبد الناصر ومساوي الخاص متاع عبد الحليم حافظ معناه أن هالي مات عبد الحليم طبع كتاب معناه باع شيء كبير منه ما خط عبد الحليم كي مات كما نقولوا نهار 25 مارس ما عنده عليه كان نهار 28 حاجة هكا ما تتفن كان نهار 2 أفريل ولا 1 أفريل 78 وتفن متاع عبد الحليم هذيك راهي مش حقيقية ذوكم صور مركبة مش صحيحة عبد الحليم تتفن الأربعة متاع الصباح
1: كيفاش مركبة؟
0: هذيك تفن معناها واحد ديكورك هاو صندوقك هاو في شيء أعطيك من المعلومات الصحيحة
1: منين هالمعلومات؟ أيوة يعني تفن اللي شفناها هذيك
0: كلها وعبد الحليم تتفن الأربعة متاع الصباح ولا الخمسة حضر محمد الموجي بليغ حمدي واخته خمسه سته من الناس
1: والعباد اللي بتعيش روحها
0: هذيك كلها ما ثم شيء هذاك عبد الحليم من وقتها مدفون الصباح بكري تدفن والله العظيم نعطيك حاجات صحيحه
1: ميزون سين هذاك الكل
0: هذا كل ميزون سين خافوا لا يفكوا النعش ولا تصير حاجه وقتها تعليمات وقتها تدفن عبد الحليم الاربعه متاع الصباح نذكرها مليح
1: كنت موجود؟
0: لا هذا انا ما ماخذ من الامور الصحيح نحكي لك ومعروفة هذه دونك حتى من بعد خرجت راي في الإعلام المصري خرجت لا تدفين عبد الحليم تدفين الصباح بكري وحضر محمد عبد الوهاب معناها واحد ودونك كان تشوف الصور متاع عام 78 كان ترجع للأرشيف تشوف المقبرة متاع عبد الحليم هذيك نوع وتو تشوفها نوع آخر دونك ضاعت العباد وما عرفوش هو وقت تدفن عبد الحليم قعد واحد فهمتني كاو
1: يعني الأسرار اللي نحكي عليها
0: اللي
1: المصور الصحفي ينجم
0: أنا نخذها من العائلة متاعه والمعلومات هذو مش اللي جبتهم أنا خير نعرف
1: لا نعرف أما المصور الصحفي سيدة كيف بحكم تواجده سواء مع الرياضيين ولا مع الفنانين عنده أسرارهم عنده اللحظات اللي ما همش عند حتى حد منها
0: حاجة معروفة أخي تونا جي واحد يدخلني الدار ويأمني وريني عائلته بعد بجي نقول لك أو فلان وحتى كان يتعارك معاي ما عندي حتى دخل هذيك أمور تخصه وأنا عمري ما تعارك مع حتى فنان الكل تحترمني الكل تقدرني حتى المصارين تعتوى زاد يحبوني واللي في القلب في القلب
1: لا انت بحكم قربك منهم الفنانين ومن الاعلاميين
0: اي انا نقرب وحدي
1: تولي حتى صداقات
0: اي انا نقرب زاده
1: يولي حب
0: نرمي روحي نرمي روحي هكاك
1: لا معك قلت تنشا صداقات تنشا حب بيناتك وبين الفنانين
0: انا ما تصورش قداش نفرح كي تعيط لي انت في مناسبه نتاع فرح عائلتك ولا اي انسان نبدا سعيد نحضر روحي قبل ما يحضروا روحهم هما
1: قبل راهي
0: سخونه نبدا انا حاضر معناها ونجي هاكا تو يعطيهم الصحة كل فنان يطلبني يقول لي سي رضا تجي بحذانا تنورنا يقول لي ما غير مصورة تجي ولا هو ما نجمش يقول لي ما غير مصورة خاطر نعرف هذيك المصورة باش تجي
1: لا جزء منك المصورة
0: اي هذيك جزء مني معناها يقول لك انا استدعيتك دونك دخلتك لسهريتي دونك فات الحكاية ماهيش هذيك العملية الاف نجوم صورت لهم سهرياتهم وقعداتهم الحمد لله
1: يقول لكم شيقعدوا في
0: الحمد لله وهما بيدهم ما عنديش مشاكل وثم تصير مشاكل مع فنانين لكن ما دخلش روحي ما

0: هذوما الصور في عالم توا عالم المواقع التواصل الاجتماعي هذوما يخلقوا الترند ويخلقوا البلس.
1: ما نحبش أنا قاعد منك الزمن القديم أنا جوست فيسبوك نهبط صور معينة أكا وحدها غادي لما نهبطش حاجة زايد ماتش كورة باهي فنان حلو جيل تونس فنانة نخدم مع فنانين معينين يعيطولي وبارك الله فيهم وديما علاقتي معهم طيبة
0: حتى لو تعرض عليك انه يتشاو برشا فلوس
1: من ليه صارت عليا صارت ليه صارت
0: شو تعرض عليك
1: صارت برشا لا من صارت صارت لحتى الخوي حبيب الله يرحمه معناها صور وصلت تصويرة 1,250,000 وقتها
0: علاش
1: ما حبش يبيع
0: شنو هما الصور هذوما
1: صور متاع مثلا العهد القديم مجلات وجرايد ويحتاج نذكرها خويا حبيب الله يرحمه
0: لو تصير انه فنان اخر يطلب منك صور لكواليس منافس ليه ويطلبها برشا فلوس
1: لا لا لا ما نصورش لا
0: لا هل صارت معك
1: لا لا
0: لانك انت عندك
1: لا لا.
0: كواليس
1: اي عندي كواليس ما تصورش تصير وهو بيده ما عنده جرأة باش يقولها يخاف ممكن هو ما يجيش ديريكت يكلمك يبعثك انكم شكون اما انا ما حتى كان صارت ممكن ننسى راهو ساعات راهو خاطر المخ ما يقبلش كل شيء ساعات مانيش نهار من السوير راهو
0: لا لا جمله
1: لا والله العظيم والله والله لا.
0: بعد البيان وبعد نجيب الخطاب التجربه وين تواصلت رضا حميمه
1: تجربة توا أنا إنسان خذيت تقاعد مبكر
0: لا لا بعد البيان والتجربة مع نجيب الخطاب وصلت في تجربتك
1: أنا قاعد توا نخدم مع عبد الرزاق الشابي قاعد نواصل في تلفزة تي في نخدم مع عبد الرزاق عبد الرزاق خدمت معه تقريبا كنا 30 سنة ولا 25 سنة معناها كفاح مع بعضنا أنا وعبد الرزاق الشابي كل منوع أنا معاه في أو مبدأ داية الضوء المسامح كريم ديموش حنبعل بعد مشيت معها التاسعة وبعد مشيت مع الحوار عندي ما نقول لك وقعدت متواصل معناها كل عام كل نهار حد مجند مع عبد الرزاق الشابي وراني نخدم بغرام روا
0: شو معناها
1: ما غير مقابل ما غير مقابل نعطيك
0: ملا مين يعيش رضا هميمة
1: الحمد لله أنا عندي قلت لك ماخذ التقاعد تاعي المبكر والحمد لله ويرحم من جاي اللي خلى
0: الحمد لله
1: يرحم اللي خلى بيان سور
0: بالطبيعة
1: يرحم اللي خلى
0: وواصلت في الرياضة زاد كيف
1: أكيد بدا ماتش تو ما عادش تمشي برشا للاستاد الاستاد ما عادش فيه نكهة ملي ولا جمهور واحد ولا واحد يخاف
0: قبل كان ثم
1: نخرج دقه كربتي من ناحيه التلفزيون مكسر واحد ما عادش
0: انت وثقت استاد من
1: انا بعد المزه ما عادش نحب نمشي برشا
0: اي صوره كان فيها الاستاد قبل
1: نكهه الماتش كان يبدا ماضي ساعه ونص ومن بعد ماضي ثلاثه ومن بعد نكون تقريبا حسيلو كانوا ثلاثه ماتشات بدا 11 ونص نمشي من الصباح للتسعه للمنزه انا وتونس ومصر عام 78 نكون خويا حبيب قايمنا بكري كان ماشيين نعرس 78 فرحانين يودي مشي الاستاد وقتها الله يذكر بالخير حمادي عرفه مازال وقتها مساعد مخرج واحنا غادي ونصور وعم بشير منوبي الله يرحمه الكلنا وحسني منوبي صغير ومختار خويا صغير معناها في استاد ولاد الحومه امبارح فريناك في التلفزه ريناك وكنا نمشي وراء الكاميرا نوري رواحنا زعما رانا مشينا باش نتعرف في الليف لحد الرياضي ما ضم حاجات واقعيه
0: عندنا صور على استاد
1: منزل
0: وجزء منهم صورتهم صورتهم انت صور حبيب الناس في استاد مكستمه
1: خاصة مشي لزويته كانت تقول لك عرس كيما المسرح البلدي انا كنت الوالد الله يرحمه كي يمشي المسرح امي تلبس السفساري بابا يلبس البلوزه الباهي خاطر ما كانش باش كسوه بابا كان البلوزه والشاشيه معناها كان عنده نكهه المسرح البلدي يودي ما انهم طرايف في المسرح البلدي ساعات نمشيو خمسه اخوه يطردوا واحد يقاوا أربع يطرد الثالث يقا اثنين متاع المسرح سلم أمر بالله الله
0: يدخل على رايحكم
1: قال يا أخي منين خرجتولي نخرج واحد يقول له اسمك يقول له هميمة الآخر يخرجوا الآخر منه يطردوا الآخر منه قال ما ليه تنمو متاع المسرح قال لك قال يا أخي منين جيتوا انتوا منين طلعتوا ما نفهمش كيفاش خمسة أخوة صحاح معناها نخرجوا له من الكواليس لقنا الاخر في الدروج الاخر في الفوق في الدروم كل مره في بلاصه معناها من الطرايف هذوما اللي ما ننساهمش معناها نبداو كل واحد يقول حبيب خويا يقول يمشي منه الاخر يمشي منه الاخر منه باش ما نتلموش مع بعضنا ما نتلموا كان في الدار هكا
0: حبيب هو كان
1: اي هو مسير
0: هو المسير تاع المجموعه الكل
1: وكارتاز هذا كيف كيف يودي ما تعرفش علينا وين هو فوق السين هو فوق هو طحت من الدروج ساقي تفصل المهم في الاخر نجي وهي بيدها معناها الحدث خمسه من الناس نصوروه باش يا حبيب خويا باش يلقى اربع خمسه صار حلوين الحدث هذاك.
0: يعني تتصور 100 تصويره ولا 200 تصويره؟
1: 200 تو نعمل في 1200 وفي 2500 تصويره
0: باش تخرج اربع خمسه
1: تصويره تخرج. وساعات يقول لك شبيه هذه فلو مش هذيك فلو ما هو خذاها ديجا عملها برتاج عنده ما يقول لك تو نكلمك من بعد.
0: شو اللحظات اللي ما تنساهاش في هذه المسيره نتاع 40 سنه رضا حميمه؟
1: ما ننساش انا التوا معناها التوا انا مانيش مستوعب خويا حبيبه ميما توفى.
0: لا
1: التوا
0: علاش
1: الصدمه ما كناش نتصور حبيبه. وزاد خويا محمد علي بعده محمد علي خويا نهار السبت مع بعضنا ساهرين ومن بعد كي روح يحل في الكاميرا معناها يوري فينا خذني لما كنا مع بعضنا يقول لي نحب نغزلكم ويعلق التليفون وقلبه. الصباح جينا تليفون يقول لك محمد علي خوك توفى. لا رسالك ما اخوك حبيب ولا صارت لك امك ولا صارت لك اختك في عام فقدنا ثلاثه معناها تبيع حبيب خويا راه مات في الطنبك مازال صغير معناها مش معناها واحد هكاك جا فيسا ما تعبش برشا هز ربي نتاعو. التو نقول حبيب ما ماتش التو باقي في مخي اللي هو مازال حي خاطر كان حبيب خويا حي
0: 21 سبتمبر
1: اي خمسه سنين عمل
0: خمسه سنين
1: حبيب خويا كان جا حي رانا اكثر من اللي احنا فيه تو زيد يدعمنا في العمل وزيد بخاطر عنده افكار غير عاديه. حبيب حبيب عنده افكار غير عاديه يخلق الصوره مش في يدك مصوره وتصور راو مش في يدك هكا تشتك وتغزل ليه فيها المخ يخدم.
0: شو اللي كان يميزه كمصور
1: يا اخويا؟ عنده شمه مش نورمال. نبدا تلمو نضحكوا وراو صعيب معنا حبيب راو ما تشوفوش مع اصحاب معنا احنا منظم ولا تجبد سيجارة ولا تعمل حاجة ولا تفوت ولا في ريسيبسيون تهز كاس ماء ولا تهز شيء ما تعمل تخدم وتروح وتمد الأفلام.
0: تصوير الفوتوغرافي بالنسبة لي كان ثم أخلاقيات ثم مبادئ
1: أكيد
0: تبدلت هالوضعيات
1: على الأخر. المصور الصحفي كان وزير إنسان دبلوماسي في العمل متاعهم ثماش تطلع في الطائرة تكون منظم ما تقولش الفريق هذايا أو فلان ولا فلان لا تطلع تحب الكيب هذيك.
0: شو ما الضوابط اللي كنتوا حاطينهم أو حطتهم أنت كمصور صحفي خاطر اليوم نشوفوا في تجاوزات نشوفوا في
1: ناس
0: تصور في الصغار تصور في العباد في المهرجانات ما غير بتطلب الإذن نتاعها. شو ما الضوابط اللي أنت تحكمك كمصور صحفي؟
1: أنا نتمنى أنهم يعملوا نقابة صحيحة بتاع مصورين كما عاملين نقابة الفنانين يعملوا نقابة المصورين تتنظف
0: إلى ما أي. أنت شنو المبادئ اللي بالنسبة لك أنت تحكمك كمصور؟
1: ما نعمل هاي شينا
0: اللي هما شنو
1: ما نجي واحد نصور له عائلته في البسرح ونهبطها له على الفيسبوك زعما أنا صورت لي ما هذيك حرمة زاد البلاصة هذيك احترام. هي حتى في التلفزه كي يصوروا ما يصوروش جروب نو يصوروا
0: لارج
1: لارج ديريكت. انا يدخل المسرح الفنان يغني كنت تقول له غنى الفنان يقول لك ولا ما نعرف مركز على الجمهور ومن انا نركز مثلا علم تونس الحاجات اللي فيهم نقى مثلا فنان يتفرجوا عائلته ونطلب نقول له نجم نحطها تصويره ولا خطر
0: التو تطلب الاذن
1: من اي انسان انا الفنان هذاك سوف هذيك مرته مش مرته صارت برشا مشاكل انا ذي ساعات نتنقى فنان ماهيش اصدقاء مع بعضهم قاعدين. انا مره صورت فنانه في كرتاج تشتح وهي عندها سهريه في نزر بعثت لهم سيرتيفيكا اللي هي مريضه ويا اخي انا خرجت تصويره في جريده البيان ونهار على وخي شويه لا طردوني من الخدمه وقتها قالوا لها هاك تشتح في كرتاج
0: وانت مولى العمل
1: وانا مولى العمل خاطر ريتها تشتح ورده الجزائريه تغني وهي عينيها ورده وعندها عرس ما مشيتش للعرس وانا من بعيد ما تعرفك البروجكتيف
0: اي نجم يجبد الكاميرا
1: باش هبطت انا التصوير وهذيك هي النوع نتاعي يعني باش نبيع الجريده وقتها كي جبت لهم تصويره الفنانه هذيا الايون خرجت البارح مثلا البوع نهار اثنين صاري نهار السبت يوم السبت فلانه هذيا تألقت في كرتاج بالواحد نتاعها والعرس عندها نهار السبت يقالوا لي وين مريضه
0: هاي موجوده
1: هاي موجودين حاجات هذوما تصير.
0: وشنو الصور اللي تفتخر بهم رضا انك صورتهم؟
1: برشا راو كل يوم حبك يزيد في العمل
0: اكيد
1: كل يوم حبك يزيد ما تنجمش تشوف نفتخر كل الجو نتاع القاهره عام 84 هذوك ما ننساهمش هذوك ما يقعدوا لي مدى الحياه حتى زاد في تونس زاد عنا ليالي سهرات رمضان كي كان فيهم الله يرحمه رضا القلعي في صالة مدريد وكل حضرت فيهم. أنا حضرت على هدي المقراني محمد الفرشيشي, كنت نمشي وحدي, كان صديقي محمد بن علي طاهر المليجي الله يرحمه كان يعيطولي.
0: فما أحداث ربما صورتها ولا في شخصيات صورتها تفتخر أنك صورت اللحظات هذيك؟
1: مفتخر. أنا صورت مسلسل بعثني أخويا حبيب في الثمانينات, مسلسل فهمني حمادي جزيري والقصباوي وتوفيق البحري الله يرحمه مازال صغير. معناها كي دخلت الاستوديو معناها في سيدو تسعة معناها كانت الإبداع موجود. هذوك متنساهمش. أنا كي كنت نشوف أحمد العموري ولا نشوف محمد بن علي ولا أمي تراكي في الشارع أقل حاجة نحب نسمع صوته ونقول لهم ربي شنو الوقت مش نسمع صوته كالفنان ذاك اللي أنا كلمت وكاو. أنا كنت يوسف التميمي عامل هادي جويني ولد حومتنا هو, معناها كي يجي الحومة نبدأ نقعد على كرهبته ونرسكي على في الكهرباء متاعو. معناها خاطي زهرة فايزة يعني معناها أختها في حومتنا تسكن معناها جي نبدأ فرحانين وقتها مسلسل أمي تراكي هذيك بدأت الشحنة من غادي بدأ الحب العمل هذا العرفاوي.
0: هو صور هذه عندها اليوم قيمة تاريخية كبيرة.
1: لكن تاريخية عندك أنت وعندي أنا, من بيا الدولة دعمني باش نعمل معرض نوري الإبداع ونوري الدنيا الكل.
0: معرض
1: معرض في مسميه في يوم في شهر في سنة
0: في يوم في شهر في سنة. أي من وقت إيش يبدأ المعرض؟ من وقت إيش يبدأ المعرض؟
1: من السبعينات حتى 2026 وكان عطانا 2030 حطوه حتى 2030 مازال الشيء جاي.
0: شنو فيها المعرض ذي منا؟
1: نعملوا رحلات عائلة تهميم الكل. اليابان أنا مشيت اليابان قعد شهر ونص في اليابان.
0: في المعرض ذي.
1: إيه تعمل الصور الجميلة اللي صارت. اللي الحنين يرجع لهم واحد كيشوف باب سويقة يشوف الحافصية كيفاش كانت يشوف تونس يشوف الفنانين تاع قبل الفنانين توا نوار بلون والكولور الفنان هذا كيفاش كان بالكسوة يغني والاخر يهبط لك بسوريا نص يد. معناها ثم برشا
0: في تصوير تونس البارح واليوم
1: اي بين تصوير
0: كيفاش
1: اكيد موجودين
0: كل هذا موجود في الارشيف
1: حاجه معروف. احنا كنبداو احنا وقت الكورونا نخرج نصوروا في الشوارع فارغه معنا ترخيص نبدا من الشارع شد المصوره ونصور وندور نقول يصلحوا ذو متاع الكورونا وقتها جاتنا.
0: ديما عندك الفكره متاع انه هذه لحظات نوثقها
1: اي لتنسى
0: حتى تقعد في تاريخ
1: هي لتنسى ما هي منسيه من الاخر.
0: انت تخاف انه يضيع الارشيف هذا يضيع ذاكره البلاد؟
1: هو بالنسبه لي انا تسمى حسيته اللي هو ضايع لاني خدت طلبت 10 سنين ولا 5 سنين باش نعمل معرض ولا كانوا هم يجريوا في جروتنا باش نعملوا معرض. الله غالب.
0: عندك زاد ايضا الخوف اليوم من الذكاء الاصطناعي
1: لا.
0: كل هذا اللي قاعد اليوم يبدل التصويره يحسنها
1: شيء ما يدوم كان الصحيح
0: اللي هو الكبيره
1: زيد ما تنجمش تعملها بوستير تنجم تعمل شوف لعبه هوني في المخ العلم في الراس ليس في الكراس. هذا الذكاء الاصطناعي وكله ضر الفنانين وضر واحد حاشك توا بأي إنسان تكتب اسمه شاكر بسباسة يخرج لك كل شيء على جوجل الدنيا كل تخرج.
0: أنت تتعامل مع الموضوع كفن ماكش تعامل
1: كفني أنا فنان ما نجم بون حطنا على الفيسبوك لكن والله عمري اللي كتبت مساج ولا عملت حاجات ولا هكا ديركت معناها من مانيش مهتم بيهم. الله غالب زدت من زمان القديم قاعد نطور في روحي لكن باقي ثم ناس كي تعيط لي كما سيادتك واحد نشيخه نقول هذا زمن جميل جميل.
0: عديت الغرام لولادك هذا بتاع التصوير
1: ما حبوهش جمله
0: عليه
1: الله غرب ما حبوهش
0: اي ما هما اللي باش يتلموا المشعل هما اللي باش ياخذوا الارشيف على الاقل مسؤوليه الارشيف هذا
1: ان شاء الله ان شاء الله. شوف ريت نرجع باقي للحب
0: غرام ما تحبش
1: ما حبوهش.
0: انت مكمل فيها المسيره هذه رضا
1: كيفاش
0: نكمل فيها المسيرة
1: لحظة لخر دقيقة 99
0: إن شاء الله ربي يفضلك. إذا ميمة نشكرك برش
1: عيشك على أنا فرحان برش اللي عيتولي ويرحم والديك وربي يبارك لك غير ما نقول معناها الله يرحم خويا حبيب
0: الله يرحم
1: ويرحم خويا محمد علي ويفضل مختار خويا اللي قعدت أنا وياه
0: ربي يفضلهم
1: إن شاء الله الدولة يرحم والديكم خلنا نعملوا معرض
0: خليت لم
1: غير مقابل نعملوا معرض وخلصوه انتم برك.
0: إذا ميم المسؤول الصحفي شكرا لك نكون ضيفنا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي شكرا لعدلان في الإخراج شكرا لخليل عميري في الإعداد تحياتي لكم. موعد جدد يوميا من الاثنين للجمعة مثبت للتسعة

0: اخر الاخبار بالاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزيرة المالية مشكات سلامة تعتبر في اختتام أشغال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة حول تحديات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء أن الملتقى جمع بين المقاربة العامة للذكاء الاصطناعي وبين التطبيقات التي ترتبط مباشرة بمهن الوزارة وخاصة في مجالات الجباية والديوانة والمحاسبة العمومية وغيرها وإدارة التغيير وأخلاقيات الاستخدام وتأهيل كفاءات ورشة العمل، ينسجم مع الخيارات الوطنية للفترة القادمة ومخطط التنمية 2026-2030. أشارت وزيرة المالية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تقوم على توظيف هذه التكنولوجيا في إطار يحترم حقوق الإنسان وخصوصيته وحقوقه ويحافظ على السيادة الوطنية ويعزز الأمن القومي، مؤكدة أن هذه المبادئ تكتسي أهمية خاصة لدى وزارة المالية من خلال التعامل مع معطيات مالية وديوانية ومحاسبية تتسم بدرجة عالية من الحساسية وقرارات وإجراءات يمكن أن تكون لها آثار مباشرة على المواطن والمؤسسة وموارد الدولة والمالية العمومية. المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مامادو بوكار سالي يؤكد أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والأسيوية، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسة التونسية إلى الأسواق الخارجية. وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي الحلال اليوم الثلاثاء بتونس أن أبرز المنتجات والخدمات المتداولة في هذا القطاع تشمل الصناعات الغذائية وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والخدمات المالية والسياحة ومستحضرات التجميل. من جهته أبرز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الفرص المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الحلال في تونس يبلغ حاليا نحو 40 مؤسسة مقابل حوالي 20 مؤسسة سنة 2023. وأفاد بن حسين أن تونس مرشحة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 2027 التي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير، موضحا أن مركز النهوض بالصادرات يعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل استضافة هذه التظاهرة الدولية.
2: جات حدد لي منظومة اقتصادية متكاملة في العالم الإسلامي وحتى في الدول العالم كل، العديد من الدول يعني هو كمنظومة اقتصادية فيه العديد من الإمكانات والفرص المتاحة. سوق الحلال تقريبا حسب دراسة في 2024 بلغت 2.6 تريليون دولار، وفي أفاق 2029 إن شاء الله بشكون 3.6 تريليون دولار، يعني نسبة نمو سنوية تقدر ب 6.5%. ثم تقريبا كرر الشروط دقيق واللي هو يقتضي أن المؤسسات يكون عندها كفاءة عالية في تقفي المنتجات متاحة. عندنا قرابة 40 شركة تونسية عندها الأشهاد بالمطابقة حلال، المعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية منذ تقريبا 2023 تتذكروا كنا نظمنا بمركز النهوض بالصادرات صباحية التصدير حول منظومة حلال، وكان العدد أقل تقريبا في حدود 20، يعني العدد قاعد يتضاعف من سنة إلى أخرى. هذا مهم أنه يمشيوا الأكثر المؤسسات نحو المنظومة هذه. بالنسبة ل 2027 هو ثم المؤتمر العالمي حلال اللي هو تنظمه المؤسسة الدولية للمواصفات والمقاييس الإسلامية، في العادة يتنظم في تركيا في إسطنبول. إن شاء الله ثم مساعي حثيثة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات باش يكون المؤتمر الدولي حلال في 2027 في تونس.
1: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة اليوم الثلاثاء. وأوضح المعهد أن فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. حقيقيا. وبحسب المعادلات المناخية المرجعية للفترة 91 و 2020، تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال الوسطى، وبين 16 و 19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجات الحرارة عادة بمحطة تالا. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2016، غير أنها تشير إلى أمكانية تسجيل كمية أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجديدي وزياد غربي في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
3: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسري جديدي التسعة وسبع دقائق على موزيك كافيه. مرحبا بكم، هذه بنت لفيم كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل، ننسوكم بأحسن الموزيك لابونيمور ونكونوا موجودين معاكم أكيد. فريق كامل، فريق كامل عندكم المعلومات، عندكم الموزيك، البلاي ليست اللي تختاروها أنتم زاد على واتساب موزيك كافيه 23513000. من توا جست تبعثوا لنا اقتراح الموزيكا ونحن بعد نمشيو برأي الأغلبية شنو هو ستيل اللي تحبوا تسمعوه الليلة. بقدرة ربي تلقاو البلاي ليست مع 11 غير بوم تاع ليد، بلاي ليست من عندكم أنتم المستمعين على واتساب موزايك FM 23513000. عنا زيادة منو فاريه اليوم، منو فيه برشة برشة حاجات، حاجات مهمة زيادة، المعلومات المفيدة اللي تهمكم انتوما، وزيادة خلينا نقولوا لي اليوم بعد شوية دهير في سامبلينج باش نحكيو على غنية نعرفوها مليح مليح من عند شيب خالد، غنية سلافي طلع فما شكون سرق هيرو تو نكتشفوا بعد ما ارتيست كبير ياسر
1: فنان كبير ياسر. يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: تو بعد نحكي ونشوفوا شنو هي الحكايه هذه بعد شويه اكيد في سامبلينج. عنا ليكم زيدا الديجيتال بعد نحكيوا على كالعاده مواضيع تهمكم، وانتم زاد تنجموا تقترحوا علينا مواضيع هذه، تتواصلوا معنا ديريكت على انستغرام على واتساب 23513000. عندكم حاسيد وكونتاكت ديريكت مع استوديو كالعاده واتساب اي باش نجموا تحكيوا معنا، تبعثوا لنا الديديكاس نتاعكم، كل شيء تلقاه موجود هنا. اما زيدا بعد من بعد من بعد من بعد من بعد عندكم كنيوتة كبيرة نجمو زادة تشاركوا على واتساب موزيك فيم 23513000. تبعثوا مساج قولوا فيه نحب نشاركوا فيه فوك بلاستيك، نحب نشارك فيه فوك بلاستيك كاكاو، هذا هو المساج. من بعد أول واحد بش يخرج في القرعة بش ياخذ لانديس لوليني بلاش. شقاولك لانديس لوليني بلاش. أما لانديس ما يعني حد شيء إذا كان ما فهمش فلوس في الربح حكا ولا ليه. عنا كنيوتا كبيرة اليوم، كنيوتا عظيمة جدا، كنيوتا ولا في الأحلام، كنيوتا بشرتو مع صابين الشهرية، كنيوتا تخليك ريت تحلم بارش حاجات مزينة.
2: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
0: أي كنيوتا ذي تنجم تخرجك من عقلك اليوم. كنيوتا الليلة في بنت لفيم فيها برشا فلوس.
3: اي شد روحك مليح.
4: والان مع المفاجاه الكبرى، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: و100 دينار اليوم في بنت لفيم كنيوتا كبيرة، كنيوتا ليكم انتوما ربح زيادة ولا أروع. أي عندكم زوز طرق بشتركوا معنا واتساب موزيك فيم في فوق بلاستيك 600 دينار موجودين 23513000. زوز متبارين اليوم، زوز متبارين جدد يجيوا يحاولوا يفكوا بلاستهم هنا في الاميسيون ويفكوا بلاست معهم 600 دينار تربحوهم في فوق بلاستيك. كل مرة شوف تختاروا انكم تواصلوا معنا نقترح عليكم حاجة سهلة كسوسوا فنان نحكي واختراع بلاد شوف شخصية مثلا رياضية شوف كل شيء موجود وكل شيء يكون سهل وقت اللي تختاروا الزوز متبرين تختاروا انكم تواصلوا معنا وتكملوا باش تضمنوا الربح متاعكم، تضمنوا 600 دينار اليوم في فوك بلاستيك. اما عندكم زاد التحدي، التحدي يا يا يا يا يا يا التحدي الليلة في 2500 دينار زوز الليل ونص اليوم في ميني نوع التحدي. اي أيوة ريت زملين ونص يعملوا زملين ونص يخليوك تيخو كونجي تعمر كونجي غدوة الصباح، غدوة الصباح تعمر الكونجي تكمل متى بقى من السول إذا كان بقى في حاجة. شوف متى بقى منه نعملوا بيه فوياج زملين ونص اليوم. هاي زملين ونص وسيد الحكم من على الشوارع. وشوف البارح الحقيقة أنا مشيت فيه اللي بالك هكا داخل بعض ولا ما شوف. والله يحبكم سيد الحكم را والله.
5: شو دخلك أنت علي حسودي قلبي يك دغميعي سافا.
0: إيه ما يحبكم سيد سيد الحكم يطبق في في قواعد اللعبة أخطأكم منه فلوس خاطر فما برشة فما كنيوتا كبيرة ياسر دون قلك قلتوا ليا غلطة ليه بشتري.

0: filmini nafezuz neynunuz. Weset miyetin dinar fi fok plastik. ثلاثم لين ومياك كاش اليوم من هدي موزيك فام تلقاوهم في بنة الفام. اش خير من هك عندكم زوز فرص زوز اليوم طرق زادة بشتيركو واتساب وعندكم على 71-113-ألف الفايدة تبعثونا مساجاتكم على 23-513-ألف بشتيركو في فوك بلاستيك وال 71-113-ألف بشتيركو معانا في نيوي نينا برشا كاش كل عادة
1: كل شيء اللهم صلي عن نيوي
0: آمال أنا نتابعه نحن زادة في الماتشويت عنا مختلف الماتشويت اليوم بانوبلي والحقيقة أنا نعتبره ماتش مزيان برشا ماتش فيه ياسر أكشن نحكي على إسبانيا وكرواتيا أبطال العالم إسبانيور ليروخا لوس روخاس جوستومون اللي متفوقين على كرواتيا 3-1 لحد الآن دقيقة 67 نعطيكم أكيد آخر السكور من هالليل من بعد وعندكم زادة مختلف الماتشوات الأخرين مثلا كي نحكيو على اليويفا نيشنز ليج مازال ثم ماتشوات أخرين نحكيو على لونجلتير والريبوبليك تشيك واحد شيء لصالح لونجلتير دقيقة 69 هاو ممكن ثم ينشانس باش يتمارك البونتو ثاني زعمة والله يشوف ان شاء الله ان شاء الله لونجلتير نحكيو على بيلينغهام نحكيو على اي فوالا بونتو ثاني تماركة اي بونتو ثاني تماركة دونك شوف برشا ماتشويت برشا ماتشويت كبار والبونتو ثاني تماركة عن طريق هاري كين والبونتو الاولاني على طريق جوردن لاسيست متاع ترينت الكسندر ارنولد برشا ماتشويت الليلة زادة يستنوا فيكم وباش نتبعوا لكم نحن وعندكم بعد سبور اكسبريس مع احمد عدالة مع العشرة متاع الليل دو توت فاسون اول ماتش اللي هاو باش نعطيكم فيه اخر السكور اسبانيا وكرواتيا كرواتيا اللي مودريتش لازمو يدخل مودريتش الفنان لو ماجيسيان لازمو يدخل زعما زعما كرواتيا تنجم ترجع على اسبانيا بون هما ابطال العالم ولكن هذا باش نكتشفوه تم بعد شويه كرواتيا زعما تنتصر اي خلينا من كرواتيا نبداو بالموسيقى
2: لو كنت مدرب لمنتخب تختاني منتخب
3: كرواتيا بناتهم حلوين
0: يا شاي يا سعيد الحاكم نبدأ أكيد بالأبونيماغ والموزيكا الجروفي سلام برش على زياد غربي في الإخراج الليلة الحاج مكرم في ستوندار ويسري في الديجيتال أكيد كاملة معاكم أكيد في بنت الفهم حتى نوصل الليل نبدأ مع جانكن سبوك تو سبيريتس على موزيكا

ستريم على موزايك اف ام. ماتش اسبانيا كرواتيا سكور مازال ما تبدلش 3-1 لصالح اسبانيا. و لوكا مودريتش لو ماجيسيان حاضر في روحه باش يدخل اكيد في الدقائق الاخيره زعما تكون عنده انفلونس الحقيقه. نتصور كرواتيا باش تزيد تقدم. اما توت سويت سامبلينغ

لينك قبل ما حتى نحكيه على الغنية في حد ذاتها. ميبون باش نحكيه على واحدة من أقوى قصص النجاح اللي صارت في القارات واللغات الكل. وين لحن جزائري وعربي بنتياز ولا أنثم عالمي في أمريكا اللاتينية. باش نحكيه على الغنية اللي ما فماش راديو الحقيقة في العالم ما لعبتهاش واللي خليت ملايين الناس تغني فويال رير فويال بايلار. كم اليوم نحكيه على إسبانيا، كم نتفرجوا في ماتش إسبانيا، خلينا نحكيه على غنية بيفير مي بيدا للنجم العالمي.

فيفير مي فيدا، خرجت عام 2013 وحطمت أرقام قياسية في قوائم البيلبورد لاتين، وين قعدت في المرتبة الأولى لأكثر من 18 أسبوع وربحت جائزة اللاتين غرامي. أغنية هذه معروفة بالطاقة الإيجابية متاحة، إيقاع السالسا لي الحقيقة يخليك تفرح بالسيف من عليك. أما الحقيقة لبرشا ناس في العالم بون يعرفوها، مش كلكم ما يعرفوهاش، صعيب على خاطر نحن توينس نعرفوها الأغنية الأصلانية ونعرفوا اللحن منين جاي. خلينا نحكيه على لحن جينا من ملك الراي.

اصله جاينا من غنيه سي لافي للشيب خالد. اغنيه خرجت قبل بعام من غنيه مارك انثوني يعني عام 2012، وخدمها الموزع والمنتج العالمي ريد وان اللي اسمه نادر خياط. الاغنيه وقتها عملت الحقيقه ياسر بوليميك في فرنسا والعالم العربي واوروبا، بخلطه سحريه بينات الراي والدانس بوب الاوروبي. هنا مارك انثوني كي سمع الغنيه عجبو ياسر لحن، شاف فيه روح الفرحه اللي تميز موسيقى السالسا. خذا حقوق الغنيه راهو رسميا هنا، وكتب عليها كلمات اسبانيه جديده تحكي على حب الحياه وتحدي الحزن. بعد عاد التوزيع ولا من الالكترونيك دانس نتاع ريدوان، ولا في السالسا في التروبيكال حتى لي ترومبون لي كونغا البيانو. وهنا النتيجه كانت غنيه خليت اسم خالد وخلدت ريدوان في سجلات الجراميز اللاتينيه كالعاده. مش نسمع هم بعضهم.

ايكونيك الحقيقه سورتو انه جوستمون هنا بون سامبلينغ ممكن يقرب شويه لخانه الكوفر اكثر منه سامبلينغ, ولكن بون هنا لو شانجمون اللي صار في غنيه مارك انثوني نفس الميلودي نفس الروح ما وليت بروح سالسا لاتينيه. شوف معناها شوف الانفلونس الكبيره جوستمون بتاع الشاب خالد في العالم. نحكيوا على مارك انثوني واحد من اكبر لي زارتيست في عالم السالسا في عالم اللاتين ميوزيك. هو جوستمون خذا غنيه سيلافي وعملها بطريقه سالسا طريقه لاتينيه مزيانه برشا وربح بها اللاتين غرامي غنيه فيفير مي فيدا سامبلينغ.

0: Jump Link.
1: على 71-113 ألف كلمونا من توا باش تشاركوا معانا تدخلوا في القرعة فيني ويني نو زوز ملايين ونص يستنوا فيكم 2500 دينار اي اي اي ملك نيوتن بعد فيني ويني نو أكيد شوف ما عليكم كان تركزوا ما عليكم كان تتحديوا سيد الحكم في 60 ثانية باش تفكوا من عنده الكنيوتا زوز ملايين ونص يستنوا فيكم أما زيد عندكم فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 600 دينار يستنوا فيكم من توا تبعثوا لنا مساجات باش تشاركوا معانا أي خليكم مع عمرو تياب

0: نهاية مباراة إسبانيا وكرواتيا بتفوق إسبانيا 4-1. حقيقة شوف بطل العالم هذيك لا بيرفورمانس اللي تكون عند أبطال العالم فيفا 2026. اجتمعوا الماتشوات الكل تلقاهم على سبورت باي موزايك ثيم, وبعد شوية مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس. كنتوا تسمعوا في نانسي عجرم يا قلبه في بنت لفام. أما خلينا نحكيوا على موندو الديجيتال. سامة ثم حكاية راهي أقوى من رادار نجم التبع كرهبنا.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: الليلة خلنا نحكيو على التكنولوجيا الجديدة هذه اللي موجودة في عالم الرادارات وقراءة البلاك دي ماتريكولاسيون اللي تنجم تخلي أي واحد فينا يحس بالخوف على الخصوصية متاعو. العادة اللي استنسنا بها أنه الرادارات الذكية تصور نمر الكهرباء باش تتبع المجرمين وإلا تقيد المخالفات, وأي مجرم ذكي منجم يبدل النمر وإلا يبدل الكهرباء باش يهرب من المراقبة. هذه جوست شي نحكيو فيها, ما نشجعكمش تعملوا حاجة كيما هكا أكيد, خاطر توليو من تكون مخالفة متاع سرعة تولي عاد تبديل ماتريكولاسيون وتولي عاد موضوع آخر الله لا يوصلنا ليه. أما اليوم شركة أمريكية معروفة اسمها ليوناردو أعلنت على سيستم جديد مرعب اسمه سيجنال تريس. زعما كيفاش الرادار هذا يقرأ الأسرار اللي وسط الكهرباء؟ يا سيدي حكاية وما فيها انه الماكينات الجديدة هذية تلوج وتلتقط في الاشارات متاع الاجهزة الذكية والكونكتد اوبجيكتس اللي مسافرين معاك وسط الكهرباء. السيستم يتبع التليفونات ليزيكوتور بلوتوث لسمارت واتش او حتى زيدا البيسيات الموجودة واللي سنسور متاع ضغط العجل. هي وصلنا حتى للسنسور هنا, خاطر نحكيو على الخوارزميات او الالغوريتم متاع سيجنال تريس اللي كي تلاحظ انه الاجهزة هذية ديما تمشي وتتحرك مع بعضها ومع نومرو كهرباء معين او لماتريكولاسيون تصنع بصمة رقمية للشخص هذايا. وقتها حتى لو كان السائق يبدل من الكهرباء ولا يبدل حتى لماتريكولاسيون, الرادار يقعد يتبع فيه وين يمشي في الوقت وحتى زاد في الاسباس بمجرد التقاط إشارات تليفونه ولا حتى ليزيكوتور متاعه.

الخصوصية متاعنا، يعني سيستيم ما يقراش المساجات، ما يسرقش المعطيات الشخصية ولا تصور، أما هو يخدم بالضبط كيما الحاجة اللي تقرأ النوامر، يلتقط المعرفات الرقمية متاع الأجهزة من الفضاء العام أكهو. وزيد يقول لك إنه التكنولوجيا هذه ممتازة لمكافحة الجريمة وتتبع زادة قوافل التهريب، يعني نحكيه زادة على التهريب كريمون راو. والمفاجأة أنها زادة ما تخدمش كان في الكياسات أكهو، ما نجمو ينصبوها مثلا في محطات متاع الترا، المساحات التجارية الكبرى أو ليمول والتظاهرات الكبرى باش يتبعوا بها أي سوسبي خطر. اي سيتي، الحكايه هذه كيفاش نجم تقلق المواطن العادي في حياته اليوميه؟ بون، بالرغم من انه الهدف امني، الا انه باش نوليو نحسوا رواحنا كلي هكا مفضوحين تكنولوجيا ولا كيفاش، ويتبعوا فينا 24 ساعه على 24 وين ما نمشيو. تخيل روحك هابط تقضي ولا مسافر من ولايه لولايه، وفي كل رادار تتعدى عليه حتى لو كان ما يفلاشيكش، راهو السيستم هذاك يقيد انك تعديت انت وتليفونك والليكوتور نتاعك والسمارت واتش نتاعك وكل شيء، ويبني عليك ملف رقمي كامل. الشيء ذا يخلي الخصوصية متاعنا تموت كليا، لدرجة انه الاتحاد الاوروبي بقوانينه الصارمة ينجم يرفع

رفض التكنولوجيا هذه تماما. الرادارات هذوما بون ورونا انه التكنولوجيا قاعده تقدم بسرعه كبيره برشا، وهجس المراقبه ولات تتشم ريحه الريحه نتاع الاجهزه الذكيه اللي موجوده الكل. بورتون ولينا الكل نعيشوا بحاجه كلي زاباري كونيكتي، ولينا مش كان تليفوناتنا كل ولاو دي سمارت واتش، حتى شكون تو مثلا قليل انه تلقى شكون ما عندوش مثلا ايربادز معناها او سماعات كسون فيل موجودين، وتخلي هنا الانسان الحقيقه يعيش من غير خصوصيه، وحياته كامله ولات مكشوفه وين ما يتلفت. Culture digitale.

0: ma meilleure ennemie à la mosaïque FM. Toma Tasma en fille, Bennett la femme. Mais alors, moi, c'est une marque. Comme les playlists, n'était à comme Toma. A ma tout de suite, Reba, ou le cash.
1: Fuck Blastek.
0: فوك بلاستيك اليوم فيها 600 دينار اليوم يربحهم زوز متبعين. هل يا ترى اليوم فما فيكم شكون يلي بعثتوا لنا مساجات على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 باش تربحوا معانا اليوم وتطلعوا شو باش نقترح عليكم في 30 ثانيه. خلينا نبدا نسلم على سيرين. مرحبا.
2: الو عاصمه.
0: صباح سيرين، شنو احوالك؟
2: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله يا سيرين. حاضره امورك مريقله؟
2: طبعا.
0: يا بي خلنا نسلم زيد على محمد. مرحبا محمد.
3: مرحبا يا اخوي.
0: صباح اخوي لبيس.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا محمد وسيرين سلموا على بعضكم.
3: سيرين مرحبا.
2: الحمد لله.
0: فمي الشالة مربوحة.
3: الحمد لله.
0: عطاير.
3: شالة مربوحة.
0: ان شاء الله مربوحة ليكم انتم مزوز يا محمد ويا سيرين. خليني افكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك.
4: قدرة ربي.
0: فك بلاستيك بقدرة ربي تربحوا فيها 600 دينار اليوم في 30 ثانية. 30 ثانية اليوم لازمكم تطلعوا شخصية وانتم تسهلوها على رواحكم برشا وقت اللي تختاروا الزوز انكم تواصلوا. مش معناها تواصلوا معنا، معناها اذا كان اليوم واحد فيكم يطلع الشخصية هذية يرجع غدوة يلعب معنا على 700 دينار، 800 900، مليون، زوز ملايين. كل نهار تزيدوا 100 دينار وكل نهار فرصكم تزيد للربح. بيان سور كي زوز انكم تواصلوا نختاروا الشخصية الأسهل هل مع لي زانديس السهلين برشا برشا، خاطر ديما نحطوا قدامنا زوز شخصيات، واحده سهله وواحده اصعب شويه، ولكن بون زوز تعرفوهم بالكدا بالكدا. تسهلوا على رواحكم زاده وكي تختاروا انكم تواصلوا ابارتير من غدوه اللي باش يربح فيكم اليوم ديجا يرجع يلعب مرتاح متفرهد. علاش؟ على خاطر حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش ابارتير من غدوه شنو باش نقترح عليه ديجا ربح 100%. يعني غدوه نلعب على 700 دينار، اللي باش يربح فيكم مليون ويختار انه يواصل ديجا ضامن نص الكنيوتا، يعني 350 دينار مريقلين ربحهم هكا ولا هكا. جست تهز علينا تليفون تقول عسلامة هكا هو سي بون تربح 350 دينار. دونك الربح يكون مضمون من نهار لنهار. دونك تختاروا انكم تواصلوا معنا ديما ضامنين الربح متاعكم حتى ولو كان لا قدر الله تخسروا وما تطلعوش باش نقترحوا عليكم ليلتها. دونك افونتاج الحقيقه انا نعتبره كبير برشا ونشجعكم ديما باش انكم تواصلوا. ولكن تنجموا تقول لي انا يزي في الف بركه انا نكتفي اليوم هكا كان طلعت نربح 600 دينار، كان ما طلعت شنيه الشخصيه للاسف نروح يديه فارغه. ولكن ديما نخلي لكم انتوما الخيار. سيرين تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: ايه سيرين مواصلة. محمد
3: مواصل.
0: بيا محمد وسيرين مواصلين واخترتوا الاختيار الصائب على خاطر شخصية سهلة برشا ومعروفة ياسر واليوم تنجم تربحكم 600 دينار. خليني نفكركم لي لو بارلور هو ممنوع منعا باتا. دونك سيرين محمد نحيو لو بارلور امان نحكيو ديريكت مو من التليفون على خاطر يعتبر محاولة غش. كيف كيف زادة ما نبداوش نجاوبوا قبل ما نكملوا لي زانديس. اليوم القرعة قالت انه سيرين هي اللي باش تبدا تجاوب لولانية على خاطر سيرين هي لا طلعت لولانية معانا في القرعة وعندها ديجا انديس. حاضر لانديس سيرين.
2: اي
0: شنو لانديس يا سيرين؟
2: فنان معروف.
0: فنان او فنانة
2: عربية
0: او عربي معروف برشا في العالم. باه اوكي ديجا لانديس هذايا عنده مديدة عندك سيرين هكا ولا ايه؟ دونك خليلك فرصة باش انك تفكر على خاطر سيرين هي الأولانية طلعت معنا في القرعة. دونك عندها لانديس الأولاني على واتساب موزايكا فام ديجا حاضر مريقل وهذا اللي نجم يقرب لها ويسهل لها في اللعبة. دونك يا سيرين لازمك ترد بالك بالكدا انه ما نبداوش نعطيو الإجابات ونحنا نعطيو في ليزانديس، يعني تستنيني نكمل ليزانديس ومن بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق وقتها تبدا تنجم تجاوبني ديريكتومون سيرين وإلا تسألني أسئلة أنت ومحمد انا نجاوب كان باي والا لا هذا باش نجم نعاونكم طيله 30 ثانيه. دونك كل مره واحد فيكم يعطي اجابه والا يسال سؤال ونتعداو اللي بعده. اتوه دو غول 30 ثانيه نحاولوا نطلعوا الشخصيه نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه سيرين ومحمد؟
3: أي. انا جيت حبيت
0: نزيد
3: نفس الشخصيه ولا كيفاش؟
0: لا نفس الشخصيه هي. شوف انتم 30 ثانيه الزوز تحاولوا تطلعوا الشخصيه هذه. دونك انتم الزوز اخترتوا تواصلوا معناها عندكم الشخصيه السهله يا محمد. باش نعطيكم 3 انديس ديجا لانديس لولاني هذاك اللي عند سيرين ومزيلوا 2 انديس اخرين باش يحاولوا يقربوا لكم الشخصيه نتاع الليله. اوكي
3: اوكي
0: مريقل يلا لانديس لوليني اللي دجا عن سيرين هو فنان أو فنانة عربية معروف أو معروفة برشا في العالم. لانديس الثاني يقول فنانة بدأت المسيرة متاحة في السبعينات، يعني هنا نتصور دجا لانديس لوليني قرب لكم، دونك ماهوش فنان، هي فنانة. وأول ما غنيت يعني في حياتها غنيت الفيروز والأم كلثوم، فنانة معروفة الحقيقة بالكديب بالكديب بالكديب. نعود لكم لزانديس، دونك فنانة عربية معروفة برشا في العالم، فنانة بدأت المسيرة الفنية متاحة في السبعينات، وأول ما غنيت في حياتها غنيت الفيروز والأم كلثوم. زعم شكوني الفنانة هذية؟ يلا سيري نبدأ معاك بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك.
2: شادية؟
0: لا ما هيش شادية. عندك يا محمد؟ يا محمد يلا يلا نرجع لسيرين. يلا سيرين.
3: عزيزة جلال؟
0: لا ما هيش عزيزة جلال. عندك يا سيرين؟
2: نجيد؟
0: لا ما هيش نجيد. عندك محمد؟ يا محمد نرجع لسيرين. يلا سيرين
2: باس
0: باس بي. شوف مش نعود لكم لزانديس، هي فنانة عربية معروفة برشا في العالم، نزلت لكم خاطر التوقيت وفيه باش نزيدك فرصة، مرة سيرين مرة محمد هكا هاو. فنانة بدأت المسيرة الفنية متاحة في السيفنتيز، وأول ما غنيت غنيت الفيروز وأم كلثوم، وقالكم سيد الحكم وهو مراد زيد زيدكم أنديس، راهي جيت سناء الكارتاج. هاي أكثر من هكا ما فماش. شكوني فنانة ذي سيرين؟ لا عند سيرين قبل يا محمد. تعرف انت سربيتها يا محمد.
2: هاي فوابي.
0: هاي فوابي هكا تهو قالك ماجد الرومي، وانا قلت لك اللي هو سربيك، جاوبني تقولي هاي فوابي هكا سيرين. محمد عالفاز، شكوني فنانة اليوم؟
3: نعم
0: شكوني فنانة اليوم؟
3: ماجد الرومي.
0: مبروك عليك 600 دينار يا سيرين. هكا تهو يا سيرين تهو سربيك اللي يجيب. اي ماجد الرومي اليوم الفنان نتاعنا. شكرا لك محمد، شكرا لسيرين. محمد مبروك عليك 600 دينار. ميرسي بوكو سيرين اللي شاركت معنا اليوم. محمد يرجع غدوه يشارك معنا في فك بلاستيك. مازال الربح متواصل، مازال وزوز ملايين ونص يستناو فيكم. فيني ميني نوم بعد شويه على 71 113 الف. بعد شويه زادت القوه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله، لكن توت

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر أمني يفيد بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر الاعتداء الجنسي على قصر أن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المتورطين في هذه الجريمة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عددهم. وأكد المصدر في تصريح لوكالة تنسيق الأنباء يوم الثلاثاء أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فأن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. وأوضح أنه قد تم فتح بحث أولي بخصوص تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بشخصين متورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. كما تم وفق المصدر ذاته فتح بحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة، مما خلف أضرارا بالسيارات، حيث تم وضع ألواح خشبية شائكة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بالسجوم بتحديد هويات 8 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في استهداف الدوريات، واحتفظت باثنين منهم. كما قامت الوحدات بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينة اللازمة، وأمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثاني قريب لذي الشبهة، وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. على هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، التقى وزير الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات. وتم خلال اللقاء وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة استعراض نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، إلى جانب التباحث حول آفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج بما يسهم في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات ودعم قطاع الطاقة في تونس. وأكد وزير الصناعة أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع مؤسسة OMV وتكثيف الجهود لتسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج بما يسهم في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات والرفع من مردودية الاستثمارات في القطاع. كما أبرز الأولوية التي توليها الوزارة لتعزيز الشركة مع كبرى المؤسسات العالمية ودفع استثمارات جديدة من شأنها المساهمة في الرفع من إنتاج الغاز والنفط وتعزيز أمن التزود بالطاقة. بلال الجاموسي المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات يقول أن التجربة التونسية في مجال الصحة الرقمية تمثل نموذجا يمكن تعميمه على الدول الإفريقية وعربية بفضل اعتمادها على البنية التحتية للاتصالات والمعايير الدولية في تطوير الخدمات الصحية عن بعد. وأوضح الجاموسي في تصريح لموزايكا على هامش أشغال قمة الصحة الرقمية 2026 أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بما يدعم بناء منظومة صحية رقمية آمنة ومستدامة.
2: بالنسبة للقطاع الصحي الرقمي هي الإنصاف والثقة والاستدامة. الإنصاف أنه يكون لكل مواطن تونسي عنده حق الولوج إلى الصحة بطريقة مباشرة ولا بطريقة الولوج عن بعد عن طريق شبكة الاتصال. وإحنا دي شفنا تقدم كبير في تونس بالنسبة لربط 2600 بصحة عمومية ومستشفيات بالألياف البصرية، هذه معايير دولية قام الاتحاد الدولي للاتصالات بضبطها. كذلك بعد ربط هذه المؤسسات الصحية الوطنية نشوفوا أنه فما تدفق المعلومات بالنسبة للراديولوجي اللي ممكنة عن بعد، واللي هي تمكن المواطن التونسي باش ينقص وقت الولوج إلى هذه الخدمات الصحية المختصة، وكذلك للتيليميدسين. فنجاح الرقمنة الصحية في تونس مرتبطة بأنه هذه الأولويات الصحية في وزارة الصحة تكون عندها نفس الكابابيليتي القدرات الرقمية إيصال جميع للشبكة، هذه النقطة الأولى بتاع الإنصاف. الثقة هي تجي في الأمن السبراني، لأنه هذه المعلومات معلومات حساسة بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب المعالج وكل الطاقم الطبي. فالاتحاد الدولي للاتصالات عنده العديد من المعايير اللي تخلي أنه المعلومات هذه تتعدى عن طريق الشبكات بصفة آمنة ومشفرة.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لغد الأربعاء 30 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، البحر مضطرب إلى شديد اضطراب والحرارة في استقرار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات رياضيه. بعد شويه نحكي لكم على اخر تطورات ملف امضاء بابلو فرانكو مع الترجي التونسي، باش نحكيوا على قضيه اولى اعتراضات الموسم هذا تخص زوز فرق في الرابطه المحترفه الثانيه، موضوع خوف القفصه ومستقبل قصرين، وشنو المآل القانوني نتاعها المنتظر، والتفاصيل تخصها كل تفاصيل خاصه بينا بالطبيعه باش نحكيوا على كل التفاصيل. لكن البدايه بالمنتخب الاولمبي. منتخبنا الوطني الأولمبي لقى من 23 سنة عمل اليوم خطوة ممتازة ياسر نحو التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. لقال من 23 سنة نحكيه على الفوز اليوم ضد منتخب البنية. أول حاجة سعيد نشكر الجمهور اللي كان حاضر، صحيح العدد محترم جدا الحقيقة، نجم نعبيه أكثر استاد كي تبدأ ثم المنتخب يلعب حتى منتخب الأولمبي. إرينا منتخب أولمبي ممتاز جدا، قام برشا فرص كر برشا كر على العارضة، برشا فرص تم خلقها، يعطيهم الصحة ومازلنا نستنى منهم أكثر، نستنى وزيد دعم أكبر من الجماهير إن شاء الله في الدور الجاي. إن شاء الله كيف يلعبوا سواء في سوسة في صفاقس في تونس العاصمة في أي ملعب آخر، إن شاء الله ديما تكون الجماهير. منتخبنا فاز اليوم بثنائية من توقيع عمر بن علي دقيقة 57 من ضربة جزاء، كرة عكستنا برشا الشوط الأولاني، ولكن في الشوط الثاني على الأقل سجلنا جزء أهداف، والأهم كونه مقبلنا حتى هدف، لأنه آخر مرتين خرجنا من الأدوار التأهيلية الترشيحية لكأس أفريقيا قبلنا أهداف في تونس. في دقيقة 57 ضربة جزاء مستحقة احتج عليها ملاعبية منتخب البنين، ضيعوا تقريبا 5-6 دقائق، وكل 5-6 دقائق رجعوا عليهم بما أنه في الوقت الإضافي في 90+7 كونتر أتاك مخدومة مليح، وعمر بن علي حط الكرة في شباك حارس منتخب البنين، هكا نعملوا خطوة نحو التأهل إلى الدور القادم. رغم اللي كما قلت كنا نتمنى يكون النتيجة تكون أكثر، وكان الفارق نجم يكون أكثر. إيه باش يكون هات 30-4 متاع الشيء في لومي، بما أنه البنين في كوتونو ما عندهاش وين تلعب دوك شارع في لومي، ونهار الجمعة هو موعد التحول متاع العناصر المنتخب الوطني التونسي ونيس بوجلبان والإطار الفني مرافق لي إلى لومي في رحلة عادية عبر المغرب. الترجي الرياضي التونسي عمل اليوم ماتش ودي ثاني في برنامج تحضيرات الفريق ضد الاتحاد الرياضي بوسالم، وربح 5+ اهداف البليلي ريبيرو دانو وعماد فراج والحاج علي، وبرشا تغييرات في التشكيله، لانه النقطه اللي لازم نشيروا لها ثاني مباراه على التوالي يبدا بن سعيد اساسي في الكاج. الترجي اللي انهى رسميا الموضوع المتعلق بالمدرب القادم. خلينا نرجع شويه بالتاريخ، نهار 20 سبتمبر هوني في موزايكا فيم كنا حكينا على ريكي كاف اللي باش يغادر الترجي الرياضي التونسي، نقلا عن مصادر صحفيه رومانيه اشار بالموضوع هذا لموزايكا فيم. كنا اول وسيله اعلام حكيت على الموضوع هذا، كيف بعد بنهارين كنا اول وسيله اعلام حكيت على مفاوضات مع بابلو فرانكو، زاد كيف كنا 23 سبتمبر اول وسيله اعلام، وموجود كل شيء على موقعنا موزايكا فيم بونيت، اول وسيله اعلام حكيت على الاتفاق الرسمي الحاصل ما بين المدرب بابلو فرانكو والترجي الرياضي التونسي من 23 حتى لليوم. هذيك مواضيع اخرى شكون قالها وبش يجيها وبش يمشي، احنا اكتفينا بمعلومه كونه بش يجي، كل مره نقولوا راه ناكدوا راه كونه بش يجي. ثم مشاكل عائليه تخص مرض واحد من افراد عائلته وبنته خلى الامور هذه تتعقد نتاع العوده والوصول نتاعو الى تونس، ودايور الى حد اللحظه هذه مازال ماهوش معروف بش يجي غدوه الاربعاء والا بعد غدوه الخميس، لكن الثابت والمؤكد كونه امضى الكترونيا على العقد نتاعو نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي. وبالتالي الناس ديما تسال فينا حتى في لي كومونتير وين ثماش اخبار. نعطيو كان الاخبار اللي يبدا صحيح. دونك نهار 20 سبتمبر قلنا لكم ريغي كانف سيغادر الترجي الرياضي التونسي. نهار 22 قلنا لكم كانوا بابلو فرانكو في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. نهار 23 قلنا لكم سبتمبر كانوا بابلو فرانكو اتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي من 10 يوم قدام الشهر اليوم 29. هاو كان اكدو لكم اللي بابلو فرانكو امضى رسميا مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد موعد وصوله. لاعبين النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمه وخاصه الماتش الودي المبرمج نهار 3 اكتوبر في ملعب اهلي بنغازي. برشا احتفالات تستنى في النادي الافريقي في بنغازي في ملعب جميل جدا واحترام كبير برشا باش يكون لبطل تونس مع انه ثم حاجات قاعده تتحضر للنادي الافريقي في مدينه بنغازي. اسامه بوقره باش يواصل غياب بسبب الاصابه وبالنسبه لمامادو دياتاب دا في مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. مهاجم نادي الصفاقسي مالورزمو مرة أخرى ما عندوش برشا زهر. مؤمن الرحماني مرضية تعرض لإصابة في انتظار تحديد نوعيتها والمدة اللي باش يغيبها ولأنه حسب مراسلنا في جهة المؤشرات الأولى تشير كونه مدة الغياب نتاعو باش تكون مطولة شوية. الملعب التونسي عمل البارح الجلسة التقييمية الخاصة به لموسم 2025-2026. مداخيل 8,371,000، المصاريف 7,348,000، والفائض هو 1,023,000. مين جاي الفائض هذايا؟ بيع اللاعبين. الملعب التونسي باع ملاعبية عم ناول ب4,452,000. مداخيل الأكاديمية 647,000 دينار، السبونسورينج 580,000 دينار. مهم نقرأ اللي في الفرجول بالطبيعة، تلقاو التفاصيل كل على صفحتنا سبور باي موزايك ولا الناس اللي تتابع فينا تو تنجم تقرأ الأرقام هذه كل. مداخيل المغازة 429,000، منحة وزارة الشباب والرياضة 400,000، منحة بلدية باردو في حدود 300,000 دينار، مش في حدود 300,000 دينار، كلها صفار بالضبط 300,000 دينار. إيرادات الاشتراكات ومبيعات تذاكر 238,000. حقوق البث التلفزي بالطبيعة الخاص بالموسم الماضي 231,000، والجامعة التونسية لكرة القدم عطت 100,000 دينار، وتبرعات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وإعانات 148,000 دينار. كيف مستقبل مرسى؟ غدوة يعقد الجلسة التقييمية نتاعو وفيها بعض الأرقام زاد كيف تقام على سبور باي موزايك فهمت. سي أيوب بعد يحضرنا لافيش تبدأ مزيانة برشا تبدأ واضحة. لافيش هذه خاصة بملعب التونسي سي أيوب النجم ونحيوها دونك ماهيش تابعة المستقبل الرياضي بالمرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى إذا كان نعملوا ريزومي فقط هكا رقم مولا اثنين، مداخيل 6,656,000، المصاريف 6,250,000، وهكا مستقبل المرسى عمل فايض ب 406,000 دينار، وهو ما يؤكد الاستراتيجية الصحيحة اللي تعمل فيها جمعية مستقبل المرسى والهيئة المديرة ذي منذ الموسم الماضي، خاصة كون مستقبل المرسى عنده 13 فرع. دونك 13 فرع تخرج بفايض 400 مليون، الحقيقة ماهيش سهلة برشا. فقط للإشارة المصا لاريال تقريبا في كرة القدم 110,000 دينار، عمناو المصاريف المداخيل كرة القدم كان 2,962,000، والمصاريف 3,100,000، وهو ما يخلي كونه ثم 50% من البيجي ماشيين لكرة القدم. نحلو توا ملف مهم جدا، الاعتراض اللي عامله قوف رياضية بقفصة ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. مراسلنا في الجهة عماد التومي في قفصة قال لنا كونه الهيئة المديرة القوف الرياضية بقفصة عملت اعتراض رسمي لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة للطعن في قانونية مشاركة لاعب مستقبل القصري بلال الفقراوي خلال مواجهة الزوز فرق اللي في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى واللي فات بانتصار فوز المستقبل الرياضي بالقصرين 2-1. هذا الاعتراض استنادا على أنه بلال الفقراوي خذ ورقة حمراء بتاريخ 25 ماي في ماتش مستقبل القصرين والنادي الرياضي بحمام الأنف في البلاي أوف. هذا قوف القفص المستقبل بالرياضي بالقصرين. مراسلنا في الجهة دونك أكدنا كونه برهان يحيى وبتبيع قال لنا كونه محمد خليل سويلمي الرئيس لمستقبل الرياضي بالقصرين قالوا راهو غلط. بلال الفقراوي ما خذاش ورقه حمراء في ماتش مستقبل القصرين والنادي الرياضي بحمله في 25 ماي، والملاعب اللي خذا ورقه حمراء هو اللاعب السابق لمستقبل القصرين محمد امين بن مسعود، ونشر فيديو على الصفحه الرسميه لمستقبل القصرين. توا باش نعطيكم المعلومات على ورقه المباراه اللي تم ارسالها للصحفيين 25 ماي 2026، رقم 17 بالفعل هو محمد امين بن مسعود، رقم 7 هو بلال الفقراوي دونك 17 و7. في الفيديو اللي تم نشرها على الصفحة الرسمية لمستقبل الرياضي بالقصرين رقم 17 هو اللي خذاه ورقة حمراء بيعطاه الحكم أمير لوسيف ورقة حمراء. في محضر الجلسة البي في اللي تعمل بعد تعمل الرابطة بعد كل نهاية كل جولة رقم 17 محمد أمين بن مسعود اللي في الفيديو خذاه ورقة حمراء موجود واخو ورقة صفر، رقم 7 بلال الفقراوي واخو ورقة حمراء. به قالوا شو يقول فرضا الحكم غلط وفي عوض يحط رقم 17 حط رقم 7 وهي فرضية مش مؤكدة ولكن موجودة، وقتها
7: يمشي لورقه المباراه. ورقه المباراه يمضي عليها قائد الفريق كل فريق ومرافق كل فريق، واذا كان عنده اعتراض لازم يقولوا بالوقت، واذا كان ما قالوش انتهت المده. ثم تجيهم المحضر الجلسه البي في اللي تعملوا الرابطه ترسلوا للانديه. البي في ذي عمل تعمل نهار 12 جوان وتبعث للانديه الكل، وعندهم 30 يوم باش يقدموا طعن. اذا كان ما قدموش طعن ينتهي الموضوع. البي في شنو فيه؟ في الانذارات والاقصاءات والعقوبات، وفيه بلال فقراوي وخزوز مباريات بسبب سلوك غير لائق وتجاه لاعب نفسه وخذا عليها ورقه حمراء. دونك البي في فيه كونه بلال فقراوي خذا ورقه حمراء، وبالتالي مستقبل قصرين لم يقدم طعن، وهذا هو القانون يقول. تو نشوفوا شنو باش يصير في الايامات القادمه. النشر هذه كل اخبارنا الرياضيه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم توا مع يسر كامل للفريق في بنت لفهم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: قلتي حبوبة ناري عزين على موزيكا فام. قداش ما احلاه جونا التونسي والموزيكا ديما متواصلة في بنت لفام.
1: Artist Spotlight. Artist Spotlight.
0: حسة سونوريت دخلت.

Spotlight. Bon, هي ماهيش سونري الحقيقة الدخلة، مي نحكيو على ان جروب دو بوب روك امريكان ليجوندير الحقيقة، سورتو كي نحكيو على لا ديسيني هذيا، نحكيو على ان جروب اللي بدا المسيرة الفنية عام 2008، سبعة ألبومات توتال، 74 مليون استماع بالنسبة للألبوم، و جوستومون 74 مليون ألبوم فوندو، أما 160 مليار ستريم في العالم كامل. نحكيو على ثلاثة American Music Awards، 10 بيلبورد ميوزك اووردز، وغرامي اوورد عام 2014. نحكيو على ان جروب الحقيقه اللي كان له تاثير كبير ياسر على موندو البوب.

بعضهم عام 2008 بديوا خليني أقول لكم الحلم بتاعهم. عرفتك الجروب نتاع الصحاب نعرفوها الحكاية سوتو كان تسمعوا فيها دي ستوديو توا موجودين في دياركم. سلام عليكم برشا. عرفتك كي نتلمدوا كي نقولوا اسمعني نحبوا نعملوا جروب تاع ميوزيك الكل مغرومين كل واحد عنده موهبة معينة. شكون يعرف يغني شكون يعرف يعزف على جيتار شكون يعرف بالكديل الباتري. شوف هذوما الكل تلمدوا مع بعضهم ولكن مشيوا مع الحلم متاعهم بالكديل. جوستمون Imagine Dragons لسنوات ومن الأول بدأوا بشوية بشوية بدأوا في عالم البوب روك وسورتو كي نحكيوا على دي انفلونس كبار كيما The Beatles Coldplay U2 ومن وقتها بوم مشيوا شوية زيدا في الروك الترناتيف في الاندي بوب في الالكترو بوب ولكن لو جونغ الكبير اللي عملوا به تأثير في العالم هو البوب روك. اليوم في Artist Spotlight اخترنا لكم Imagine Dragons. سبع ألبومات ستوديو غرامي وورد عام 2014 لإيماجين دراجونز نبدأو بالناتشو.

0: Hawkins, Thunder à la Mosaïque FM, Artist Spotlight, اليوم le groupe de pop rock américain اللي الحقيقة عمل نجاحات كبيرة ياسر. Grammy Award عام 2014 وشوف بالستيل موسيقال متاعهم ils ont révolutionné le monde متاع البوب روك. ياسر نجاحات بالنسبة للImagine Dragons الحقيقة برشا غنيات عرفناهم من صغرنا ومتبعونا في الألفينات. عام 2008 بدأوا المسيرة الفنية متاعهم Imagine Dragons في Artist Spotlight.
1: بنات الفم
0: أما توا موعد الربح والكاش، موعد الزوز ملايين وخمسمية اليوم، هل يا ترى يربحهم وائل ولا ليه؟

0: بيه وائل.
1: مرحبا بك اخويا عايشة.
0: شنو الامور وشنو الجو يا وائل يا بيه؟
1: والله الحمد لله
0: يا بيه. في فورما
1: ان شاء الله؟
0: خاطر السيد الحكم هو بيدو قال لك انا في فورما.
2: عليك يا قديرة.
0: قال لك انا راني في فورما سيد الحكم. يا وائل نيويني نا اليوم 60 ثانية تنجم تربحك زوز ملايين و500. تعرف عن نيويني نا؟
3: تروح كان فرحان.
0: ريت
1: والله اعرفها.
0: اسمع ريتو كي قال لك ما تروح كان فرحان
1: ان شاء الله يا اخوي.
0: والله والله راهو قلبه باهرة. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. وائل اليوم لازمك تركز بالكديه بالكديه بالكديه. لازمك ترد بالك تيلة 60 ثانية لا تقول لا اي لا لا نيويني نو يس نو ايواه ما ها اي حاجة قريبة لهذم الكل راح تخسرك نهائيا يا وائل.
4: الله الله الله الله.
0: لازمنا زادة يا وائل ردوا بالنا من حاجة مهمة ياسر اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا وائل وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود كلامني أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث يا وائل. أي طريقة متاع أونتي جو مثلا راه باش تضيع الوقت. والله باش نقول لك الحقيقة هو راهو فهم هذوكم الكل راهم يخليوك تتحصل على انذار يا وائل.
4: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
0: لازم نردوا بالنا من الانذارات يا وائل. بعد ما تقول لي
1: نجاوب باكثر من كلمه مش كلمه واحده.
0: اي رد بالك. ماله كلمه واحده تخليك تحصل على انذار يا وائل. وريت اسمعني
2: لطيف لطيف شو هذا يا لطيف.
0: ماله باش تحدي ماله باش تحدي. واسمعني حتى لو كان كلمه مثلا نقول لك انا بار اكزومبل نعطيك مثال نقول لك لباس وائل تقول لي لباس الحمد لله. اوكي هاك ما جاوبتش بكلمه واحده اما عودت كلمه لباس وتتحصل وقت على انذار يا وائل.
1: بيه
0: الانذارات هما او توتال ثلاثة اما مع الانذار الثالث شنو يصير يا وائل؟
1: الانسحاب معناها
0: يوفى الموضوع.
2: خيبة امل كبير
5: خيبة امل كبير والله خيبة امل كبيرة قسما بالله.
0: اي اي اي اي اي اي اي اي
6: لا وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: لازمنا نردوا بال ثلاثة انذارات ما نوصلوا لهمش.
1: يلا
0: اي حاضر وائل
1: ان شاء الله.
0: يلا وائل نلعب على زوز ملايين و500 اليوم. هل يا ترى وائل اليوم يربح الكنيوتا ولا لا؟
2: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: علاش ما يجيش منه سيد الحكم؟ تو كي وائل يتبع قواعد اللعبه وكي وائل غلطه ليه وكي وائل يشد روحه 60 ثانيه ويربحك يا سيد الحكم يجي منه يولي هك؟ علاش ليه معناها؟
3: عليهم جايبه هي ثم قانون في البلاد راه.
0: اي ثم قانون بيان سور ثم قواعد لعبه وائل باش يتبع قواعد اللعبه هكا ولا ايه وائل؟
1: أكيد.
0: صحيح ان شاء الله ان شاء الله. بعد عاد اسمعني زوز ملايين ونص عاد ولي فرحة.
2: الله الله
3: يا سوية شطحني
0: الله
3: يا سوية.
0: هاو الجو هاو الجو. يلا وائل هاي يا خويا شيخ زفير حضروا رواحنا رد بالك يا وائل تقول لي ليه؟
4: لا بدنا نروح.
0: رد بالك
4: بدنا نهدى شوي.
0: رد بالك يا وائل لا اي لا لا نيويني نو 60 ثانية وتوكل على ربي. يا اخوي بارسي وائل نبداو نيويني نو مع وائل على زوز ملايين وخمسمية الليلة بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
7: هاي شد روحك مليح
8: كيفيك وحسين
0: اتونسيون نيوي نينا وائل. يا وائل
1: الو
0: ايوه اهلا بيك. ايوه في بالك ايوه تخسر يا وائل ولا

0: لأي
1: ليلة؟ وجاعا للأسف نهاية رحلتنا.
0: ايوه قلتلك لأي ليلة نيوينينا؟ أيوة شلي ما سنة مبدينيش؟ ما سمعتيش 3-2-1 انطلاق واتنسيون نيوينينا واشد روحك مليح وفيه
2: عليك ليقو دايرة
0: دي عمل لك في الجو سيد الحكم وتقولي مازلنا مدينيش يا ويل. قلت لك من الاول نيويني نو يس نو ايواه ما هقا ايواه ما هقا كلمة ايواه
3: اي اي اي
0: اي اي اي اي اي اي اي اي اي
1: نعم.
0: اخويا كلها تركيز ريت أيوة. انت حبي صحيت انت حبيت تهرب من كلمه نعم قلت لي ايواه ايواه بيدها خاص اي اي اي اي اي على شكون حاب تسلم لي لا ايوه لي بي
4: وعلى العائلة كلها إن شاء الله ربي معكم
0: يعيشك يعيشك ربي فضلك يا وائل ومحليك ومحليه تليفونك اليوم أي أي أي للأسف اليوم وائل ريت والله بالحق ريت من عمنا والسنة زياد فمش كون خسر معنا بكلمة أي واحد ديركت ريت بالحق والله والله جيت لحظة الفاز ديما نحن نفكر ونقوله نيويني نو يس نو أي واه ما هقه أي واه ما هقه هاو كنت أسمعوها من الأول يعني احفظنيها بالفعل فهمت شنو هي وبالحق أول مرة يجي شكون من عمنا والسنة يخسر بكلمة أيواه ريت هاو كف تفكروها بالقدي أيواه ما هقه راهي تخسر ردوا بالكم ردوا بالكم على خاطر
3: التحدي نيويني نو سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: بيت جاردي وسكيبي على خاطر التحدي مازال متواصل على خاطر الكنيوتا كبرت من نهار لنهار وغدوة يميمتي يميمتي يميمتي غدوة قديش فما فلوس فما برشا فلوس
5: حسن فيه
0: ثلاثة مية غدوة في بن تلفام 3,300 دينار اي اي اي اي اي ملا كنيوتا ويا بابا يا بابا كان جيل كنيوتا عند واحد فيكم يا مستمعينا راو الربح كبير برشا غدوة زوز 1,600,000 في نيوينينا تحدي و700 دينار في فك بلاستيك غدوة فك بلاستيك نزلت متواصلة غدوة يرجع لكم محمد في فك بلاستيك نجمو تفكوا له بلاستو على واتساب زي كفام 23,513,000 وعلى 71,113,000 تكلمونا غدوة فارتير من 9 متاع الليل باش تدخلوا في القرعة وتربحوا معانا الكنيوتا الكبيرة في نيوينينا زوز 1,600,000 في نيوينينا و700 دينار في فوك بلاستيك 3,300,000 يستنوا فيكم غدوة كالعادة في بنة لفهم
6: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
7: على العين والعين حق
8: بنة لفهم
0: وانتم اخترتوا معنا البلاي ليست على واتساب مزيكا فام اليوم الجولدن ايرا 90s 2000s برشا هيب هوب يستنى فيكم اليوم من توا حتى ال11 نتاع الليل ديما شوف تختاروا انتم البلاي ليست على 23 513 الف راي الاغلبيه اليوم جاي على

0: اخر الاخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. عوان منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين يتمكنون اليوم من الإطاحة بأحد العناصر الإجرامية الخطيرة والمفتش عنها المعروف بكونت قديدة والذي ارتبط اسمه بعدد من عمليات السرقة والعنف وترويع متسكني منطقة عمر المختار. وجاءت عملية الإيقاف إثر حسن استغلال معلومات مؤكدة تفيد بحلوله بمرجع نظر بعد فترة من التحصن خارجه، حيث تولت الوحدات الأمنية مداهمة المكان الذي كان موجودا به والقبض عليه. وبعرض هويته على النظام الآلي تبين أنه محل 17 منشور تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، إلى جانب صدور أحكام سجنية في شأنه بلغت 8 سنوات من أجل قضايا تتعلق بمحاولة تحويل وجهة قاصرة والاعتداء عليها بالعنف والسرقة من داخل محل مسكون وسرقة سيارة، إلى جانب قضية تتعلق بالعقوقة. أعوان وفرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوان مركز الأمن الوطني بجبل الأحمر يتمكنون اليوم الثلاثاء من القبض على عنصر إجرامي مصنف شديد الخطورة ويعرف بلقب بيلا، مفتش عنه من أجل القتل العمد ومحل تفتيشه لفائدة هياكل قضائية وأمنية على خلفية قضايا مختلفة منها البركاجات وتكوين وفاقة. فباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه لإحالته على مصادر التفتيش المعنية. تجارب ومشاريع عرضتها إطارات بوزارة المالية والإدارة العامة للديوان اليوم الثلاثاء بالعاصمة تكشف عن توجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية. وقدم مدير إدارة التصرف المخاطر بالإدارة العامة للديوان عصام الفصاطوي خلال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية المالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوان محاكاة لنموذج للتعلم الآلي في مجال استهداف المخاطر الديوانية بالاعتماد على بيانات سنة 2025، أظهرت إمكانية الكشف عن مبالغ إضافية في حدود 96 مليون دينار مع من نسبة كشف بلغت 49%. لقاء عمل انعقد بسفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي بفنلندا خصص لبحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنلندية وتعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود. وقد التقت سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي وفق بلاغ للسفارة نشرته مساء اليوم على صفحته الرسمية مع الأميرال المتقاعد توم هانين نائب قائد حرس الحدود الفنلندي ورئيس وحدة الشؤون الدولية ياني يارن. وتم خلال هذا اللقاء التركيز بشكل خاص على استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الحدود وتطوير قدرات إدارة الحدود. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقبلي تطلق اليوم قافلة صحية ونفسية متناقلة تحت شعار صحتك أولا بدار الشباب بمنطقة القلعة من معتمدي الدوزة الشمالية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات وفق رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية بسمة مصباحي. وأوضحت ذات المصدر أنه تم إطلاق هذه القافلة الموجهة للأولياء والشباب بجميع ولايات الجمهورية بهدف فتح منبر حواري تفاعلي حول مخاطر المخدرات من أجل التعرف على الأسباب التي قد تدفع المراهقين للتجربة الأولى مع الإلمام بالطرق السليمة للتصرف قصد حماية هذه الشريحة الاجتماعية من مخاطر المخدرات. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع السوزيات في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

على مزيكا فام. هذا مترابيات اللي نحبوهم واللي ديما اكيد باش تسمعوهم في بنت لفام الساعه الاخرانيه. مازالت النوستالجي في الجولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك، موسيقى نوستالجيك زاد الحقيقه. شوف ممكن نعرفوهم لي فيرسيون ستوديو، ممكن نعرفو لي فيرسيون فينيل كاسيتات، وين ما كنا نسمعوهم الحقيقه قبل، اما ليت الفيرسيون لايف عمرك ما تسمع كيفها مرتين. بعد شويه اندريا بوتشيلي، بيسامي موتشو، فلورون باني، مايكل بوبلي، لكن نبداو بستيفي وندر سوبرستيشن لايف.

بوتشيلي لايف من بورتوفينو. أغنية بسامي شو موتشو ما تنجم كانت هزك الروم على الحقيقة. ياسر ياسر مزيان الأغنية هذيا وديما تسمعوها وديما تسمعوا أحسن الأغنيات في الجولد ميوزيك بنت لفهم. بنت لفهم نمشيو لكارول سميحة. كارول سميحة اللي هي من الناس اللي ما تعرفش راي ممثلة زادة عندها ديجري في التمثيل. وكارول سميحة الأغنية هذيا هبطتها في ماي اللي فات من أجدد إصدارات كارول سميحة. طمني.

سابتمون نكونوا خلطنا الاخر بين التلفهم بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا, وميرسي يا توت ليكيب اللي كانت معنا الليله. ميرسي زياد في الاخراج, الحاج مكرم في ستوندار, والليكيب ديجيتال. الرونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت, وين باش تلقاو التحدي نيويني نو متواصل. الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايك اف ام 23513000, والسهريه كالعاده على موزايك اف ام فيها كل بونومور. بعد شويه موعد الاخبار مع مراد الدريدي, لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2008 من ألبوم اسمه I Am Sasha Fierce, اللي هو الألتر إيغو متاع واحدة من أكبر لزارتيس دو بوب في العالم. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع بيونسي, هيلو تسبح الأخير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر امني مسؤول يقول لموزايك ان اعوان مركز الامن الوطني بحي الرياض بالحرمات الشماليه تمكنوا من الاطاحه بمروج مخدر الكوكايين يعمل في منهى الليلي بالمنطقه السياحيه بالحرمات. وبعد تنفيذ المداهمه من قبل اعوان مركز الامن الوطني بحي الرياض واعوان من فرقه الشرطه العاديه، تم حجز حوالي 10 جرامات من مخدر الكوكايين المعد للتوزيع، اضافه الى كميات اخرى ومبلغ مالي هام متاتي من عائدات البيع وعبوه غاز مشل الحركه وخنجر ومعدات استهلاك وفق ما نقله مصدرنا. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة توضح أن إلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت رئاسة الحكومة في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم بالنائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإدارية. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها وفق ورقة عالمية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية. بالمناسبة انعقد ثلاثاء بقصر بلدي تونس اجتماع لجنة التفكير في عددها الثاني لسنة 2026 بإشراف المكلفة بتسيير بلدي تونس سماح دلدول، خصص للتداول في عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن البلدي خاصة تنظيم الأنشطة التجارية بالفضاء العام، إلى جانب بحث فرص التعاون والانخراط في المشاريع والبرامج الدولية في مجال التنمية الحضرية والبيئية. كما ناقشت الجلسة مسألة تنقيح دليل الإجراءات المتعلقة بالإشغال الوقتي للطريق العام، حيث تم التأكيد على ضرورة تحين واستكمال إطاره الترتيبي والفني وخاصة نشاط العربات المتنقلة لبيع الأكل الخفيفة والمشروبات بما يضمن وضوح الإجراءات واحترام شروط النظافة والصحة والسلامة وحسن استغلال الميكرومي والحد من مظاهر الانتساب العشوائي بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى. في أخبار العالم في اليوم الخامس بعد المئة من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 214 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره، مضيفا أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب خلال اليومين الماضيين. في المقابل توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بشن حرب أو عملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن العدو سيشن هجوما وشيكا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.